مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شارع الفن. شارع الفن، لقاء الأذواق المترفة. يقول ألبير كامو: الفن ثورة دائمة على الواقع. ونحن نتجول اليوم في رحلة تمرد الفن السابع ومخاض صناعة مهرجان كان السينمائي. اسم ارتبط ببريق النجوم وبأهم الأفلام التي صنعت مجد السجاد الأحمر، تظاهرة يتابعها ملايين المشاهدين حول العالم منذ أكثر من ثمانية عقود.

تعود فكرة مهرجان كان إلى أواخر ثلاثينات القرن الماضي، حين أرادت فرنسا إنشاء مهرجان سينمائي حر ومستقل عن التأثيرات السياسية التي كانت تهيمن على بعض المهرجانات الأوروبية الشهيرة آنذاك، خاصة بندقية إيطاليا. كان من المقرر أن تنطلق أول دورة لمهرجان كان سنة 1939، لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية حال دون ذلك، لتنتظر السينما العالمية سنة 1946، حيث أقيمت أول دورة رسمية بمدينة كان الفرنسية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

0: منذ ذلك التاريخ تحول المهرجان إلى حدث عالمي يستقطب كبار المخرجين والممثلين والمنتجين والنقاد من مختلف أنحاء العالم. أدار الدورة الأولى للمهرجان الفرنسي ميشيل فوريي، ثم كان فيليب إيرلانجي أحد مؤسسي المهرجان من أبرز مهندسي هذه التظاهرة التي ولدت في أجواء ما بعد الحرب. أما لجنة التحكيم فترأسها المؤرخ الفرنسي جورج هيوزمان بمشاركة ممثلين عن الدول الحاضرة.
1: La classique bataille de fleurs a préludé aux compétitions des maîtres films choisis dans la production de chaque pays.
0: حاولت سينما كان أن ترمم بعض ملامح العالم المهترئ آنذاك. حضرت لأول مرة رائعة جون كوكتو الجميلة والوحش التي انتشرت بعد ذلك ورأيناها في صيغ وصور ونسخ متتالية، لكنها حضرت لأول مرة في تلك الدورة التأسيسية الأولى. ونستمع الآن لموسيقاها التصويرية.

كانت هذه البداية الأولى ولا يمكن أن نقول المتواضعة لانطلاق مهرجان كان الذي أصبح أهم نافذة سينمائية عالمية وأبرز حدث ثقافي للشاشة العملاقة في تاريخ الفن السينمائي المعاصر. جائزة المهرجان هي السعفة الذهبية، جاءت محاكاة لنخيل كان الباسق الطري وإذانا بخلق محطة سينمائية واعدة بروح فرنسية أنيقة تستريح عليها سينما ضفتي المتوسط، بل وتستقطب كل كاميروات العالم وشاشاته العملاقة. السعفة الذهبية هي الجائزة الأهم التي تمنح لأفضل فيلم في المسابقة الرسمية. تم اعتمادها بشكل رسمي منذ سنة 1955، فالسعفة الذهبية اليوم هي واحدة من أرفع الجوائز السينمائية في العالم، بل ويعتبرها النقاد أهم تتويج يمكن أن يحلم به أي مخرج سينمائي ويعيش تجربة الحب الجارف للفن والتألق.

عديدة هي الأسماء التي فازت بالزعفة الذهبية عبر التاريخ، لكن أول امرأة فازت بها أتت من نيوزيلندا، هي جين كامبون، أول مرأة تفوز بالزعفة الذهبية، وكان ذلك سنة 93 و900 وألف. وعند الحديث عن مهرجان كان لا يمكن أن نتجاهل الموسيقى التي صنعت جزءا من ذاكرة السينما العالمية. فميشيل لوغران مثلا أحد أبرز الموسيقيين الذين ارتبطت أسماؤهم بتاريخ السينما الفرنسية والعالمية، وقد كان حضوره في المهرجان متواصلا عبر عقود من خلال الموسيقى التصويرية لعديد الأفلام التي شاركت في المسابقة وخارجها وتوجت كذلك، ومن أشهر محطاته فيلم لي باغابلوي الذي كان حاضر ونافس على الزعفة الذهبية وأصبح من كلاسيكيات السينما الغنائية، كما ارتبط اسمه بعدد كبير من الأعمال التي عرضت في أقسام مختلفة من المهرجان، فيما ظل إرثه الموسيقي حاضرا على الشاشات حتى بعد رحيله سنة 2000. وفي دورة اللاحقة خصص قسم كان كلاسيك تحية خاصة له من خلال عرض الفيلم الوثائقي إليتي أون فوا ميشيل لوغران. هو عمل يستعرض السنوات الأخيرة من حياته ومسيرته الفنية الاستثنائية، مؤكدا المكانة التي ما زال يحتلها في ذاكرة المهرجان والسينما العالمية.

في مهرجان كان لا تمنح السعفة الذهبية للمخرجين فقط، فبعض الموسيقيين تركوا بدورهم بصمة لا تمحى مثل ميشيل لوغران وكذلك عديد الموسيقيين المعاصرين. ونحن داخل هذا المشهد السينمائي الموسيقي لمحنا في السنوات الأخيرة التونسي أمين بوحافة الذي له مكانة متميزة في مهرجان كان السينمائي. واعترافا بمسيرته وإسهاماته في الموسيقى التصويرية، اختارته جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية لتقديم الدرس الموسيقي Leçon de musique، وهو تقليد مرموق سبقا استضاف أسماء لامعة حملت موسيقاه بصمات إلى شاشات كان من خلال أفلام عديدة عرضت ضمن برامجه المختلفة من أشهرها Le temps d'aimer. وبذلك حضر أمين بوحافة كأبرز مؤلف الموسيقى التصويرية، هو موسيقار ناجح جعل النغمة شريكا أساسيا للصورة السينمائية وتربع على عرش كان الشاب.

يصعب الحديث عن أشهر الدورات ونحن نتحدث عن الكان، فتكاد تكون كلها مميزة، لكن بعضها أكد النقاد على استثنائيته وتفرده. وإذا أردنا الحديث عن أشهر دورات مهرجان كان، فبعض الدورات بقيت محفورة في ذاكرة السينما العالمية لأسباب فنية وتاريخية وحتى سياسية. الدورة الأولى، الدورة البكر، كانت دورة البداية، شاركت فيها 21 دولة، ومثلت ولادة حدث سينمائي أرادت فرنسا من خلاله التخلص من السلطة الفاشية. دورة 1968، دورة توقفت بسبب الثورة، تعد أشهر دورة في تاريخ كان حتى وإن ألغيت قبل نهايتها بسبب أحداث ماي 1968 في فرنسا والاحتجاجات الطلابية والعمالية. تدخل في هذه الدورة كبار المخرجين وكانوا حاضرين لدعم الحراك الاجتماعي، ولم تمنح أي جوائز في تلك السنة. أما دورة 2019 التي فاز فيها فيلم بارازيت بالسعفة الذهبية، فيقال إنها الدورة التي حملت السينما نحو اللا حدود الإنسانية. كانت كان وما زالت منصة لاكتشاف روائع السينما العالمية، وتاريخ المهرجان كان يختصر في دورات مفصلية التي تحدثنا عنها. كانت دورة 1968 بخصوصيتها العميقة في سياق تاريخي وسياسي مختلف.

أما السينما العربية فقد سجلت حضوراً لافتاً في مهرجان كان على امتداد عقود عديدة، ويبقى الإنجاز العربي الأبرز فوز الفيلم الجزائري وقائع سنين الجمر للمخرج محمد الأخضر حمينة بالسعفة الذهبية سنة 1975، وهو الإنجاز العربي الوحيد في المسابقة الرسمية. عرف المهرجان حضور أسماء عربية بارزة في مختلف أقسام الكان تشريفيا ورسميا ضمن المسابقات وحتى ضمن لجان التحكيم، حضر يوسف شاهين ونادي اللبكي وإيلا سليمان وغيرهم. وبالعودة للحديث عن تونس، فقد تمكنت السينما التونسية من فرض حضورها في مهرجان كان من خلال عدد من المخرجين والأفلام التي لاقت اهتمام النقاد والجمهور، مثل نوري بوزيد وفريد بغدير وعبد اللطيف كشيش، وكذلك كوثر بن هنية التي تحضر اليوم بشكل أو بآخر في أكثر من دورة من مهرجان كان بعدما حقق فيلمها الأول بنات ألفة إشعاعا عالميا واسعا.

لم يكن مهرجان كان السينمائي على امتداد تاريخه موعدا للفن السابع فحسب، بل تحول إلى منصة عالمية للموضة والأناقة، حيث تتنافس دور الأزياء الكبرى على خطف الأضواء بقدر ما تتنافس الأفلام على الجوائز. ومن بين اللحظات التي كرست هذا البعد الجمالي حضور مادونا سنة 91 و900 وألف، حين صعدت درجات قصر المهرجان بإطلالة جريئة من تصميم جان بول غوتيه، فتحولت من نجمة غناء إلى أيقونة موضة، وصنعت واحدة من أكثر الصور رسوخا في ذاكرة الكان، وأثبتت أن السجادة الحمراء ليست مجرد ممر نحو قاعة العرض، بل فضاء تكتب فيه أيضا فصول من تاريخ الأزياء العالمية، كما ستكتب لاحقا صناعة السينما والإنتاج وغيرها من المسابقات ومن الأقسام الترويجية الأخرى التي ارتبطت بمهرجان كان.

0: فعاليات المهرجان في كان لا تقتصر على المسابقة الرسمية فقط كما ذكرنا، بل تشمل تظاهرات موازية مثل أسبوع النقاد ونصف شهر المخرجين وسوق الفيلم، وهو من الأسواق السينمائية العالمية حيث تعقد الصفقات وتولد المشاريع السينمائية الجديدة.
1: شارع الفن،
0: أصوات فرنسية كانت حاضرة باستمرار أو باضطراد أو بين الفينة والأخرى في مختلف الدورات، مثل باتريسيا كاس التي غنت في أكثر من مرة وتحدثت بعمق عن أهمية هذه المحطة السينمائية.

Look.

إذن مهرجان كان ليس مجرد احتفال بالأفلام، بل هو فضاء عالمي للحوار الثقافي والإبداع الفني واكتشاف المواهب. ومنذ أكثر من 80 عاما ما زال هذا الموعد السينمائي يحافظ على مكانته كأحد أهم الأحداث الثقافية والفنية في العالم. إلى هنا تنتهي جولتنا في شارع الفن، مع تحيات سمية رجب عكرمي.

0: شارع الفن، ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
1: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
0: شارع الفن، تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
2: السعفة الذهبية، أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.
0: شارع الفن، جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
3: 75 عاماً من الأضواء، 75 عاماً من السينما،
0: مشاهد شغف وإبداع بهية، أرسمها معكم أنا سمية. شارع الفن.
4: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
5: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
6: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
7: شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أكد رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقاصرين نزين الصالحي تواصل برامج التمويل الموجهة للفئات الاجتماعية المهنيين وأصحاب المشاريع. أوضح أنه تم خلال السنة الفارطة تمويل أكثر من 1100 مشروع بكلفة فاقت 15 مليون دينار مقابل برنامج تمويل 800 مشروع خلال هذه السنة. أعلنت وزارة التربية اليوم عن إحداث 24 مؤسسة تربوية جديدة في 16 ولاية بالبلاد بكلفة جملية فاقت 91 مليون دينار بخطوة تهدف إلى ارتقاء البنية التحتية خلال هذه السنة. أكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صابر جلاسي أن اللجنة في افتتاح العام البرلماني الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل ستعمل لإتمام مقترح تنقيح قانون الاستثمار مع نظر في بقية المقترحات على غرار تسوية وضعية الأراضي الفلاحية. دعا عميد الهيئة الوطنية للمهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى إحداث بنك عام لمعلومات تخص المهندسين التونسيين بالخارج، وأشار أن البنك سيساهم في مزيد تنظيم القطاع وتسهيل الاستعانة بخبرات التونسيين عند الحاجة. قالت شبكة ABC الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن كلفة الحرب على إيران بلغت ما لا يقل عن 43 مليار دولار حتى 3 سبتمبر الجاري، وخلصت التقديرات إلى أن استبدال المعدات العسكرية التي دمرت خلال الحرب كلف نحو 4 مليارات دولار، في حين أنفقت الولايات المتحدة نحو 28 مليار دولار لاستبدال الذخائر المستنفدة.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. البستان والأفعى.
3: في الحلقة السابقة أشرنا لو أننا تصفحنا رفوف المكتبات للبحث عن مراجع حول وصايا الحكماء فسنجد منها الكثير،
2: ولو راجعنا قوائم الاستعارات في المكتبات لاكتشفنا أن الناس تبحث بقوة عن هذه الكتب، كتب وصايا الحكماء.
3: ينظر البعض إلى أن هذه الكتب تتضمن كبسولات للعلاج السريع لأمراض الإنسان المعنوية،
2: لذا فإن هناك نوعا من الكتب تباع بأعداد كبيرة فيما يسمى بالثقافة الشعبية، منها كتب أقوال مأثورة.
3: هذا النوع من الكتب موجود بأعداد غفيرة وعناوين متعددة في طبعات شعبية زهيدة الثمن
2: كي تكون سهلة المنال، وهذا يعني أن البسطاء يرون في هذه الكتب وسيلة مضمونة للراحة النفسية
3: أو التعرف إلى روشدة العلاج.
2: وصايا الحكماء منتشرة أكثر وسط الشعب البسيط وأيضا عند المقتدرين.
3: بالطبع، لأن الإنسان هو الإنسان، يتفاءل ويتشائم، يحب أن يترك غيره ليفكر نيابة عنه ويمنحه سر الحياة في كبسولة
2: يسمونها الحكمة، لذا فإن للحكماء مكانة ملحوظة لدى الشعوب كافة قديما وحديثا،
3: خصوصا في المجتمعات القروية.
2: هذه المجتمعات هي التي أفرزت أبنائها الذين وجدوا طريقهم إلى المدن الكبرى وحققوا النجاحات الكثيرة.
3: مهما تطور الإنسان من الناحية التقنية والمالية فإنه يعود إلى جذوره، يعود إلى وصايا حكمائه.
2: واليوم سوف نقدم لكم أفضل ما لدينا من وصايا الحكماء شرقا وغربا.

0: يعرف الحكماء دوماً أهمية الصداقة، فالصداقة تعتمد على الثقة والمحبة والوفاء والإخلاص.
1: وكم تمت صداقات قوية منذ الطفولة حتى الشيخوخة والموت.
0: هناك روايات وأفلام لا ينساها الناس تعظم قيمة الصداقة. سلام يا صاحبي مثلاً.
1: الصداقة كالحب، لا تعرف الفروق بين الألوان والعقائد والهويات القومية.
0: الصداقة كالتنمو بين طرفين أو أكثر من الجنس نفسه أو من جنسين مختلفين.
1: الحكماء توقفوا دائما عند الصداقة وسعوا إلى أن تنمو بين الناس من خلال وقائع حقيقية. فقال أحد الحكماء: الصداقة تزداد عمقا كلما أخذت منه.
0: يا له من معنى بسيط، من السهل للقلب والعقل أن يدركه. هذا المعنى سمعناه من قبل في شأن آخر عن العلم: كل إناء يمتلئ بما فيه إلا العلم، فإنك كلما أخذت منه يزداد عمقا.
1: من يعرف الصداقة الحقيقية يعلم تماما صحة هذه المقولة التي رددها أحد الحكماء يوما: أي بئر كلما أخذنا منها كلما قل فيها الماء، وقد يجف مع مرور الزمن إذا جفت المنابع الجوفية التي تمد هذه البئر بالماء. لذا فإنه كم جفت منابع الأبيار في الصحراء، لكن بئر الصداقة تتسع كلما نمت الصداقة وكلما اتضحت مفرداتها.
0: الإخلاص، الصدق، الوفاء، التضحية، النبل، إنها مفردات للمشاعر الإنسانية النبيلة.
1: تتنامى الصداقة الحقيقية من زمن الطفولة، زمن البراءة، فتظل مع أصحابها يحتفظون بها مهما لعب الزمن دوره في التفريق بين الناس.
0: صداقات الطفولة هي الأعمق، أما صداقات المصلحة فلا تدوم، وهي ليست صداقة بالمرة، قد تعتمد على الصفقات.

0: ما زلنا نقدم المعاني الجميلة في عالم كم نحن في أمس الحاجة إلى وصايا الحكماء.
1: الكثير من الحكماء كانوا دائما متمكنين من اللغة ومفرداتها، أيا كانت اللغة الأساسية التي ينطقون بها.
0: لذا فإن العزف على المعاني بالكلمات بدا واضحا في وصايا الحكماء، مثل ما قال الحكيم العربي ابن خلدون.
1: قال ابن خلدون من بين وصاياه:
0: لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود.
1: ابن خلدون فيلسوف عربي كبير، عاش في تونس وألف الكثير من الكتب المهمة في علم الاجتماع منذ 5 قرون.
0: من أشهر كتبه مقدمة ابن خلدون التي تعتبر أساس علوم الاجتماع في القرون 5 السابقة.
1: هذه الحكمة يعمل بها الكثيرون الذين لم يقرأوا ما ردده ابن خلدون.
0: هناك بعض الناس يندبون ما فقدوه ويعبرون عن خسارتهم إما بالحزن أو البكاء أو الحسرة أو الألم أو الوعيد.
1: البعض الآخر يفكر ويتصرف بشكل مختلف تماما، هم لا يبكون لكنهم يقررون تعويض ما فقدوه، خصوصا الخسارة المادية أو المعنوية.
0: مثل الحكيم الذي قال يوما: بدلا من أن تلعن الظلام أضئ شمعة.
1: في حياة كل منا من يسمى بالبنائين، إذا انهزم كيان سعوا على وجه السرعة إلى إعادة بنائه بدلا من أن يلعن الظروف.
0: هذا هو المعنى الكبير في وصية ابن خلدون: ألا يندب المرء ما فقده، خصوصا إذا كان شيئا ملموسا.
1: وهنا يأتي دور الأمل، فإذا ظل المرء يندب ما فقده فقد يفقد المزيد من الأشياء الثمينة.
0: يرى ابن خلدون أيضا أن المرء يعرف أن المفقود ضاع وانتهى زمانه، وأن الندب عليه والبكاء هو فقد المزيد من الوقت الثمين بلا فائدة.

0: تعالوا بنا نستكمل حلقات البرنامج عن وصايا الحكماء في شأن الحياة. هذه الوصايا التي يسعى الناس لأن تكون قاموس حياة كل منهم.
1: هذه وصية قالها حكيم متفائل يتحدث إلى إنسان متفوق لديه إمكانات متميزة في أهم ما منحنا الله من هبة وعطاء.
0: بالتأكيد العقل والقلب.
1: الإنسان لا يستغني عن الاثنين. بالعقل يزن الإنسان كل شيء ويفكر ويتخذ القرارات السديدة ويقول القول الحكيم.
0: والقلب هو سيد الإحساس لدى الإنسان، الشعور بالحب والامتنان وطمس المشاعر السيئة مثل الكراهية والظنون.
1: يقول الحكيم مقولة شهيرة لها معنى كبير:
0: رجاحة عقلك تخلق لك الحساد، رقة قلبك تخلق لك الأصدقاء.
1: فعلا العقل السليم هو الذي يفكر بشكل منطقي، وأصحاب العقول السليمة كثيرا ما يكونون في صدارة مجتمعاتهم.
0: في الدراسة هم الأوائل، في الوظائف هم القادة، لذا فإنهم موضع حسد. وقد قال الحكيم في هذا الشأن أيضا: رب اجعلني موضع حسد ولا تجعلني موضع رثاء. لأن الإنسان عادة ما ينظر بعين الحسد إلى من هو أفضل منه وإلى من هو ناضج.

0: ما زلنا ننتقي الوصايا الجميلة التي أطلقها أهل الحكمة عبر القرون، وما زلنا في أمس الحاجة إليها.
1: بعض وصايا الحكماء مليئة بالأمل، تزرع الطمأنينة لدى البشر،
0: والبعض الآخر من الوصايا أقرب إلى التحذير، وكما أنه صورة واقعية وحقيقية من الواقع مثل الوصية التي نختتم بها الحلقة.
1: لا تنظر إلى ما حولك نظرة تفاؤل وسعادة، فالرجاء قبل أن تحكم على ما تراه أن تتأمل محتواه.
0: ليست هذه هي الوصية التي أطلقها أحد الحكماء، بل الوصية تقول:
1: البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي.
0: نعم، بحسب رؤية الحكيم فالمشهد ليس كله جميلا، قد تكون هناك مواطن خطورة داخل المشهد.
1: البستان مليء بالأشجار الخضراء والثمار والورود والقطع الخضراء، وأيضا هناك الجحور التي تكونت مع الزمن.
0: قد تزحف الأفعى وتتسلل إلى زوار البستان وتلدغ وتؤذي الإنسان.
1: يعني هذا أن المكان قد لا يكون جميلا كله ورائعا كله، لذا يجب أن تأخذ حذرك وأن تنتبه.
0: ومن الأفضل التخلص من أفاعي البساتين حتى تبقى البساتين جميلة فواحة رائعة المنظر. خذ حذرك، هذا هو المعنى للوصية، حتى وإن كنت في البستان الجميل.
1: وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. كن حريصا على ذلك العطاء والدفء والحب غير المشروط. كن حريصا على عائلتك التي لا تقدر بثمن، ففي عيونهم ستجد العزة، وفي كلماتهم ستسمع أجمل الهمسات. فاحرص على هذا الملاذ الآمن والمرفأ الدائم، فعائلتك وطن تنعم فيه بالاستقرار. فكن لعائلتك العون والأمان دائما، فهي قلبك النابض بالحب والصفاء، والتي تشعر وأنت معهم وكأنك تعزف أعذب الألحان. بوح الحروف.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: الغار الجبلي.
2: تجربتي أنا نط مع بابا وأمي أنا في الدار هذه هنا قديمة. الغار محفور فيها 20 متر نسكن فيها، فيها خزانة من داخل مبنية بالحجر، هذيك هي اللي نرقدوا فيها. احنا مستنسين هنا في الغار خير من المدينة، هنا مرتاح، لا عندنا فلسة متاع ضوء ولا عندنا حتى شيء. بالغاز هكا متاع الغاز نشعلوه ونقراوا الأولاد ونقراوا احنا ونرقدوا فيها حتى الصباح. وفكري لا تلفزة كان مشيوا لخوالي ولا خالاتي نمشيوا نسهروا غادي، ولا هم يجونا نسهروا يعملوا التاي موجود اللي عندنا. عندي حتى سكنولوتا في البلاد الجديدة احنا نقولوا لها. انا يظهر لي ديما السكن هذا في البلاصة القديمة اللي تولدت فيها وتربيت فيها، عندي خير من حد من العاصمة.
3: هذا صوت العم إبراهيم وهو يروي لنا تجربة عيشه في الغار الجبلي بقرية شنيني من ولاية تطاوينة منذ 50 عاما، وما زال يذكر تفاصيلها وكأنها بالأمس القريب. فالسكن المعلق أو السكن في المغاور هو سكن الجبلي، ينصهر في جوفه أو يندمج مع واجهته، وأمام كل غار رحبة شاسعة تؤدي إلى داخله الذي وزع بين غرف متلاحمة. فالغار هو محاولة الإنسان الأولى لإيجاد مأوى يحميه من الظروف الطبيعية، ومن هنا انتشرت هذه المساكن في سلسلة جبال الظاهر بالجنوب الشرقي. الباحث في المغاور والمرافق السياحي الجبلي علي بوهالة يعود بنا إلى تاريخ هذه المغاور.
4: الغيران هي مساكن وجدت بالمناطق الجبلية اللي توفرت فيها طبقات صخرية متوازية مع طبقات طينية لينة سهلة للحفر، نقولوا هي ديكوش توندر هما اللي نجموا نحفروا فيهم الغيران وضوما. عود تاريخ المساكن هذية والمساكن الشبه حفرية والمساكن الأفقية هذية إلى تاريخ وجود السكان بهالمناطق هذية. عادة ما تكون في قمام الجبال جاء لها الإنسان كلاجئ من الغزوات والحروب ما بين القبائل، وتتوفر ديما مقربة من المناطق هذه نقاط ماء، ومن بين المناطق هذه قرية شنيني كنموذج يعني تتوفر فيها خصوصية هذه.
3: كما تتمازج في الغار الألوان الطبيعية مع مراعاة متطلبات الإضاءة، وذلك بتوظيف ما يوجد في محيط الغار.
4: الألوان المعتمدة في المغاور الجبلية هي ألوان طبيعية منسجمة مع محيطها، ألوان الحجارة، اللون الأبيض مثال في داخل الغار هو لون الجير لون طبيعي، ألوان الأبواب

0: هي لون الحجار من زيتون ونخل. الأشكال المعتمدة في المغاور لأن التقويسة أو الشكل الأكموري المغاور من ناحية الشكل واللون منسجمة مع محيطها اعتبارا للهاجس الأمني الدفاعي، فهي محفورة في عمق الجبل ولا أثر خارجي يدل على وجود الإنسان، مما يزيد في القدرة على التخفي واتقاء الأخطار.
1: سكن رابض على قمة الجبل يحتوي على غرف قسمت بإتقان، وفي الجهة المقابلة نجد مغاور أخرى خصصت لخزن المؤونة.
2: عندنا القمح والشعير وعندنا الزيت، حطوه في خوابي سكر عليهم يقعدوا غادي، وشعير يقعد هاوك فيه يحفر من قدام من تالي يدخلهم الهواء، الهواء هذاك باش ما تهرش الشعير ولا القمح، ويقعد غادي هاوك وقت اللي نحتاجه نطلع نجيبه منه، وهذيك هي الماكلة متاعنا كان من المخزن.
1: ورغم قدم الغيران إلا أن عددا من سكان قرية شنني الواقعة على نحو 19 كيلومتر جنوب مدينة تطاوين ما زال متشبثا بأرض أجداده، فظلت القرية تنبض بالحياة، وها هو الجبل يشكل مساكن متلاصقة تربط بينها مسالك ضيقة حسب ما يقتضيه الممر المرسوم في تضاريس الجبل. هذا البناء ليس بالأمر البسيط، فهو يتطلب اطلاعا على أسرار الطبيعة الجبلية ومعرفة بآليات الحفر وطرقه، حسب تأكيد أحد سكان قرية شنني لطفي المساوي.
3: الغار هو دار حفر، أي مواطن من شنني يلزم يحفر غار زوز عسخنة. أول ما نبدأ نحفره باليد نعمله قولوا إحنا رحبة، نبدأ نحسبوها بالدرع، درع هو اللي 50 سنتي، وبعد الغار هذاك يتقسم على زوز، نقولوا إحنا شومبر دي بارون خزانة نقولوا إحنا، والشومبر الثانية تقعد للصغار، ثم حجر الفوق نقولوا إحنا فيل، والحجرة من اللوطة إحنا نحفره ما بين زوز حجرات، نلقاو كوش متاع حجر، بعد نلقاو كوش متاع طين، 4 كوشات متاع في الجبل اللي هما طين حجر طين حجر، وبعد نلقاو التراب، احنا ما بين التراب نلقاو الظل نقولوا احنا بيتون ارمي، هذيك الفوقانيه نلقى كي نلقاو التراب خلطنا
4: للبلاصه
3: اللي باش نحفروا بها. بعد ما تنطلق عمليه الحفر نقيسوا قداش المتر وحضر الغار، وبعد يتبيض نبيضوه بجير بالجبس اللي هو نحرقوه وحدنا، كي نحفروا الغار نلقاو كوش متاع جبس اللي هو ذاك الأزرق يتحرق بالنار، وبعد نبيض بها وكما مع الضوء أبيض.
1: وإلى يومنا هذا تتواصل عملية حفر الغيرانية، ولا غرابة في ذلك لأن الغار كيفته الطبيعة بإحكام تأسر سكنه وزواره.
3: ديما العكس، كان سخنة البرة يبرد الداخل، كان بردة البرة يسخن الداخل، ديما العكس على خاطر محفور في الطين. هي مشابهة للدار العادية لكن هذه فيها خصوصيات أكثر من الدار العادية، مثلا للبدن صحي خير من بعده على السمان وعلى الياجور على اللور دي على الحديد، ذا ناتيرال معناته ما هو ما فيش شبابك، ما تنجمش تعمل له شباك، تعمل له شباك كان من قدام من الجناب تنجمش تعمل له شباك. النوم فيه رزين مش كيما الديار البني، كي ترقد مثلا 4-5 سوايع ديما ما تشبعش بالنوم، خاطر الهواء ما يدورش فيه، البدن يرتاح فيه برشا الغار. وبالعكس احنا مثلا جينيراسيون صغيره تاقلمت مع وزادوا طوروا فيه الغار.
1: هذه الخصوصيه الطبيعيه من بين العوامل التي ساهمت في ترابط العائلات بالقرى الجبلية.
3: احنا في شنني العائلات كل امازيغ، حب العائله نحبوا بعضنا برشا، احنا البوه مثلا عنده 4-5 اولاد باش يعرسوا ما يبعدش على ابوه واخوته، يعمل له غار، دونك يخلطوا 5 غيران، غار بحدا غار بحدا غار، حب العائله نسكنوا مع بعض، ديما نعملوا غار نقسموه على 2، نعملوا خزانه شومبر دي بارون، وبعد الخزانه الثانيه شومبر دي زونفون، ديما دار الولد الاولاني دار للثاني الثالث الرابع ودار للبو في رمضان كيما الشهر العاديين، معناتها نعملوا رمضان كيما التوانسة الكل. الغار ديما ما نطيبوش فيه، خلوه كالقيلولة مثلا ولا للنوم في الليل، عندنا ما صالة ديما البرة، وكان الطقس سخون نخرجوا البرة لوسط الحوش، نقولوا احنا في وسط الحوش نصهروا نفرشوا جراري نعملوا صارياتنا كيما الناس كل.
1: المغاور أصبحت اليوم تعرف تحولات معمارية بعد اكتشافها من قبل المهتمين بالمجال السياحي، فقرية شنني تتوفر فيها عناصر فريدة تسمح بإحداث سياحة بديلة.
3: بالنسبة لنا حنا نحافظوا على الغار، أما كي تعمل بروجي ولا تعمل مشروع مثلا سياحي يفرضوا عليك باش تعمل باش تطور، خاطر باش يجوك أجانب باش يجوك ناس من برا يلزمك تطور له الغار. احنا تو استنسنا نعيشوا هك، أما يجيك أجنبي ولا يجيك كليون مثلا من تونس ولا من حمامات ولا من سوسة يراها ما أنت غار متطور على الأخر. أما احنا كناتيرال ديما ما نعملوش كليماتيزار وما نعملوش سخان، بطبيعته يسخن في الصيف في الشتاء ويبرد في الصيف. أما تطورنا علاش؟ على المشاريع متاع السياحة. احنا من الغار كنسكنوا فيه كعائلات، وبعد طورت فيه الغار دخلته للتوريزم، عملت استثمرت عملت مشروع هذا مثلا دارنا القديمة استغليتها رممتها وعملت فيها برشا حاجات استغليتها باش نخدم بها ميزون دوت اللي هي حاجة جديدة للحريف الأجنبي، معناتها يلقى روحه كي يدخل للغار نهار سخون 40-45 درجة يدخل للغار يعرض ويكل برود يشوف منه يشوف منه يقول لك نيبادي كليماتيزار، تقول له كليماتيزار ناتيرال يزيد يكبش، هو حاجة جديدة بالنسبة للحريف. وحتى التونسي راهو عندنا برشا من تونس ما يعرفوش الغار، يجي يقعد ليلة ماذا بيه يزيد ليلة أخرى مع الترحاب مع الماكلة التقليدية، قدموا الماكلة الأكلة الشنوية اللي هي كسكسي بالقديد كسكسي بالعصبة، نعملوا لحم علوش لحم برشني لحم قعود. الطلب متاع الحريف احنا كي قبل ما يدخل نشاوروه اش تحب نطيب لك، حب الدبابش حب متى ماكلة تقليدية شنوية اللي ناكلوا فيها احنا في دارنا نوكلوه للحريف اللي يجي بعدنا.
1: قرية شنني أصبحت في الآونة الأخيرة مقصداً لعدد من السياح والزوار وكل من يهرب من ضجيج المدينة. فالرحلة إلى اكتشاف الغار الجبلي تحتضنك فيها سطور تاريخ كتبه الأجداد على قمم الجبال في شكل مساكن تقليدية تسمح لنا بالوقوف على ملامح الحياة اليومية ماضياً وحاضراً.
5: كنتم مع الغار الجبلي، نص وإنجاز لا

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: أكد رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقاصرة نزين الصالحي تواصل برامج التمويل الموجهة للفئات الاجتماعية والمهنيين وأصحاب المشاريع. أوضح أنه تم خلال السنة الفارطة تمويل أكثر من 1100 مشروع بكلفة فاقت 15 مليون دينار مقابل برامج تمويل 800 مشروع خلال هذه السنة. أعلنت وزارة التربية اليوم عن إحداث 24 مؤسسة تربوية جديدة في 16 ولاية بالبلاد بكلفة جملية فاقت 91 مليون دينار بخطوة تهدف إلى ارتقاء البنية التحتية خلال هذه السنة. أكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صابر جلاسي أن اللجنة في افتتاح العام البرلماني الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل ستعمل لإتمام مقترح تنقيح قانون الاستثمار مع نظر في بقية المقترحات على غرار تسويت وضعية الأراضي الفلاحية. دعا عميد الهيئة الوطنية للمهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى إحداث بنك عام لمعلومات تخص المهندسين التونسيين بالخارج، وأشار أن البنك سيساهم في مزيد تنظيم القطاع وتسهيل الاستعانة بخبرات التونسيين عند الحاجة. قالت شبكة ABC الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن كلفة الحرب على إيران بلغت ما لا يقل 43 مليار دولار حتى 3 سبتمبر الجاري، وخلصت التقديرات إلى أن استبدال المعدات العسكرية التي دمرت خلال الحرب كلف نحو 4 مليارات دولار، في حين أنفقت الولايات المتحدة نحو 28 مليار دولار لاستبدال الذخائر المستنفدة.
2: إذاعة قفصة معك،
3: راديو قفصة.ان.
4: تجليات
5: من أبرز النساء التونسيات اللواتي انتمينا إلى مجال التصوف في فترة صعبة مرت بها تونس، السيدة عائشة المنوبية التي ولدت في منوبة ضاحية العاصمة تونس عام 551 هجرية 1156 ميلادية، والتي عاشت 70 سنة في ظل حكم الدولة الحفصية. اقترنت حياتها بتاريخ عالمين مهمين من علام التصوف في تونس، وهما الشيخ أبي سعيد الباجي وأبي الحسن الشاذلي، وتعتبر تلميذتهما، فكانت امرأة متعلمة ومتعطشة للحرية، وكانت ذات جمال مشرق كما وصفها أبو الحسن الشاذلي. وقد نالت من قبل أبي العلاء وهو حفيد عبد المؤمن بن علي لقب السيدة. كانت السيدة المنوبية تمارس عباداتها في جبل إشكل وجبل جغوان، وهما من معاقل التصوف في ذلك الحين، وكانت خطيبة مفوهة تلقي خطبها على العامة في مسجد الصفصافة في لغة كانت تستعصي على العامة أحيانا. وعلاوة على ذلك كانت السيدة المنوبية تجوب شوارع العاصمة داعية إلى وحدانية الله وإلى الزهد والبساطة. كانت السيدة المنوبية امرأة استثنائية، إذ وحدت بين مذهبها التعبدي الصوفي بين الدعوة إلى إصلاح السياسة والنهوض بالمجتمع، فنالت بذلك حظوة عند الخاصة والعامة، وأصبح الناس يلهجون بذكرها في المناسبات نظرا لاهتمامها بالحضرة الربانية وصالا ولقاء. مرت حياة السيدة المنوبية بثلاث مراحل: الأولى مغادرتها لمنوبة وانتقالها إلى تونس حيث مركز السلطة والعلم، وأين أخذت تبشر بأفكارها العقدية والصوفية. المرحلة الثانية التي ارتبطت فيها بفترة حكم أبي محمد عبد الواحد الذي أسدل عليها حمايته، وقيل أنه لولا حماية هذا الرجل لها ما كان بإمكانها أن تنال تلك الحظوة عند الخاصة والعامة. المرحلة الثالثة وهي الأكثر أهمية في حياة السيدة المنوبية، فقد أصبحت شريكا في الحكم مع الوالي الحفصي، ومن ثم اكتسبت ثنائي النفوذ السياسي والنفوذ الروحي، ولعل السيدة تقمصت شيئا ما شخصية أبي زكريا والتصقت بمدينة تونس التي أصبحت مركزا هاما للمذهب الموحدي. وما زالت آثار السيدة المندوبية ماثلة في تونس العاصمة وشاهدة عليها حتى اليوم، مثل ذلك المعلم التذكاري الذي تعلوه قبة والمشرف على حي مونفلوري الأعلى جنوب مدينة تونس، ثم مدفن عائشة الواقع في الناحية الشمالية الغربية من حديقة البرجان.
3: تجليات مع الأستاذ خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: وأطل فجر من جديد،
1: فتناثرت كل الورود،
0: وعبقت من عطرها هذا الوجود،
1: وأطل قلبي من جديد،
0: يرنو إلى الأفق البعيد
1: حيث

0: ترانيم الشروق، يكتبه أحمد بن سعيد الأزكي.
1: يقدمه أحمد بن درويش الحمداني وأحلام بنت سيف العتبي.

0: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك. على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك.
1: سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلق الحياة وزين الطبيعة وجعلك أنت أيتها الشمس آية من آياته العظمى، مثلما جعل الليل لباسا والنهار معاشا.
0: سبحان الله، هو الذي خلق كل شيء في هذا الكون، صغيره وكبيره، أبدعه وجمله، سواه فكان خلقا جميلا. سبحان الله، هو الذي يدبر الأمر كله فيأتي بي لكي أراك أيها الصباح وأطل بنوري على كل الأحياء.
1: الشوق يدفعني وكل الأحياء لنستمتع بنورك الجميل يا شمسنا الجميلة، يا صاحبة القلب الأبيض الذي لا يعرف شيئا سوى الحب والخير.
0: أنت الخير كله يا صباح، فما في الكون أحد من أحد إلا ويقول لكل من يلقاه صباح الخير.
1: ويرد كل سائل على هذه التحية فيقول صباح النور، فأنت النور يا منبع النور، شمس الكون وأصل السرور.
0: صباح الخير،
1: صباح النور.

0: أنت كريم جدا أيها الصباح، فهداياك الرائعة تصل إلى كل من في هذه الطبيعة الجميلة.
1: وأنت أكرم أيتها الشمس، إذ أنك لا تبخلين بالعطاء أبدا، فنورك غير محدود أبدا.
0: هناك من الناس من يمتازون بالكرم،
1: وهناك من يمتاز بالبخل شديد، حتى أنه يقتر على أهله وأولاده، بل أنه يقتر على نفسه.
0: مثل هؤلاء الناس لا يعدون من الأحياء، لأنهم يفنون أنفسهم في جمع المال الزائل ويكنزونه دون أي إنفاق ولا يستفيدون منه.
1: يقول أحد الأعراب: لم أرى أشقى بماله من البخيل، لأنه في الدنيا يهتم بجمعه وفي الآخرة يحاسب على منعه، غير آمن في الدنيا من همه، ولا ناج في الآخرة من إثمه. عيشه في الدنيا عيش الفقراء، وحسابه في الآخرة حساب الأغنياء.
0: صديق الصباح، كن كريما دائما، لا مبذرا متلافا ولا بخيلا ممسكا، واعلم أن المتكبر والبخيل مهما تكن مزاياهما فإنهما لا يستحقان الاهتمام.
1: أصدقائي، البخل جامع للمساوئ والعيوب، وقاطع للمودات والقلوب.

0: صديق الصباح تذكر
1: تذكر.
0: تذكر أيها الصياد قبل أن تنزل إلى البحر أنك لم تنسى أي شيء من أدوات السلامة،
1: وتذكر أن تتأكد أن قاربك صالح للإبحار به،
0: وتذكر أن البحر الهادر والطقس الرديء لا يصلحان للصيد بل يعرضان الصياد للخطر.
1: أيها الصيادون الطيابة، نشتهي منكم سمكا طريا، ولكننا نرجو السلامة قبل كل شيء لكم جميعاً.

0: ترنيمة صباح.
1: هتف الزمان وردد الثقلان: إن العلوم دعامة الإنسان، فاختر طريقك فالحياة قصيرة، والعقل عقلك غاية الأزمان، فاثبت فإنك بالفريضة تمتطي صعب الجبال وشامخ الأكوان، فسلاحك الإيمان فاحمل سيفه، جد بالحياة بحنكة وبيان، سير مرادك واحتمي بظلاله، لا ترهب الزمن الرديء الفاني، فالعلم ربح والجهالة مغرم، هل يستوي الربحان بالخسران؟ فاجعل لنفسك عزة تسمو بها، وابلغ بعلمك مبلغ اليقظان، فالعلم يعلو كلما شيدته، فافخر بما تبنيه من بنيان.
0: شعر أحمد فارس.

0: عزيزي المستمع، لو قال لك أحدهم أطال الله بقاءك وأقر عينك، فهل يكون دعا لك أم أنه دعا عليك؟
1: كأنك تريد أن تروي ما حدث عندما دخل أحدهم على عدوه من النصارى.
0: نعم يا شمس، فقد قال الرجل لعدوه بأسلوب الدعاء له: أطال الله بقاءك وأقر عينك وجعل يومي قبل يومك، ووالله إنه يسرني ما يسرك.
1: إن من اختص بذلك الدعاء لم يعرف إن كان له أو كان عليه، بل أنه أحسن للرجل وأجازه على دعائه وأمر له بصلة، فهو لم يعرف لحن كلامه.
0: هل فسرنا معا ما أراده ذلك الرجل من الدعاء؟
1: نعم، فمعنى أطال الله بقاءك لوقوع المنفعة للمسلمين به لأداء الجزية،
0: ومعنى أقر عينك أي سكنت عن الحركة، وإن سكنت عميت.
1: وجعل يومي قبل يومك أي جعل يومي الذي أدخل فيه الجنة قبل يومك الذي تدخل فيه النار.
0: وأما قوله يسرني ما يسرك، فإن العافية تسره كما تسر الكافر. ترنيمة الشمس.
1: قالت الأعراب: رب رمية من غير رام، استراح من لا عقل له. إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر، أول الحزم المشورة، وأخيرا بالساعد تبطش الكف.
0: قالت
1: وقلت له
0: لصفي الدين الحلي: قالت
1: كحلت الجفون بالوسني،
0: قلت ارتقابا لطيفك الحسن. قالت
1: تسليت بعد فرقتنا،
0: فقلت عن مسكني وعن سكني. قالت
1: تشغلت عن محبتنا،
0: قلت بفرط البكاء والحزن. قالت
1: تناسيت،
0: قلت عافيتي. قالت
1: تسليت،
0: قلت عن وطني. قالت
1: تخليت،
0: قلت عن جلدي. قالت
1: تغيرت،
0: قلت في بدني. قالت
1: أذعت الأسرار،
0: قلت لها صير سري هواك كالعلن. قالت
1: فما تروم،
0: قلت لها ساعة سعد بالوصل تسعدني. قالت
1: فعين الرقيب ترصدنا،
0: قلت فإني للعين لم للعين لم أبني. أنحلتني بالصدود منك، فلو ترصدتني المنون لم ترني.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، فأنت نور السماوات والأرض يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربي، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً

بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون

سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم.

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله الذي جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جنة النعيم بإذنه تعالى. صبحكم الله سادة المستمعين سيدات المستمعات بالخيرات والبركات والرحمات. هذا موعد جديد يجمعنا من خلال برنامجكم والصبح إذا تنفس، نحتفي فيه بأعظم كتاب أنزله الله على الأرض، هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن العظيم هو الشفيع لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أقواما. والقرآن العظيم عمارة للقلوب ومدحرة للشيطان، يبعد الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب، والعياذ بالله. ومقام الماهر بالقرآن هو مع الملائكة، لحسن تلاوته، للعمل به. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني يحسن التلاوة متعه، مع السفرة الكرام البررة لهم الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يقرأه ويتعثر في التلاوة متعه، وهو عليه شاق فله أجران. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل قارئ القرآن بالأطرجة. شن هي الأطرجة؟ قالك هي من أنفس الثمار عند العرب قديما، تتميز بجمال لونها الأصفر الفاقع، بلين الملمس متحها، بطيب الريح متحها، بعذوبة مذاقها. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ربي عز وجل شي يقول في تلاوة القرآن: يتلونه حق تلاوته. أبو حامد الغزالي قال كلاما جميلا في شرح الآية، قال: تلاوة القرآن حق تلاوته يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، أما حظ اللسان فهو تصحيح الحروف بالترتيل، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وحظ العقل هو بالتدبر والتأويل، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وحق القلب زيادة الإيمان والوجل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن وخاصته، ممن يقيم حروفه ويجيد تلاوته ويعرف أسراره ويكشف أغواره. دمتم سالمين غانمين.
0: والصبح إذا تنفس.

أصبحنا وأصبح الملك لك يا صاحب الملك، إليك، وإلا لا تشد الركائب، ومنك، وإلا فالمؤمل خائب، وفيك، وإلا فالغرام مضيع، وعنك، وإلا فالمحدث كاذب. إن قدسته أو سبحته أو مجدته فهو الذي علمني، إن حمدته أو كبرته أو وحدته فهو الذي ألهمني، إن عبدته أو شكرته فهو الذي أكرمني. سبحانك، الحمد لك والشكر لك. الحمد لله مانح الهبات ومجزل العطيات، مهدي الطيبات، مرسل النفحات. الله تبارك وتعالى فتح ومنح، رفع ووضع، وصل وقطع، أطعم وسقى، كفى وكساء، ينشئ حدائق غناء، غزيرة الماء، وارفة الأنداء، طيبة الظل، ندية الطل. كم أضحك من سن وأبكى من عين، خلق الضدين وأوجد النقيضين، وجعل المتشابهين والمختلفين، ليلا ونهار، نورا وظلمة، حرا وبردا، رخاء وشدة، فرجه فجأة وأخذه بغتة، ومنعه وعطاؤه حكمة، وقضاؤه نافذ، وأمره غالب، بيده الأمر وإليه المعاد. أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، أشرف الرتب وأفضل القرب إذا سبحته. نطق الجمال وراق منه المنظر، سبحانك اللهم أنت مصور، سبحان رب الكون زين كونه، فهو البديع كما يشاء يصور.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. الهمة غليان مستمر وهيجان مصاحب ومثابرة عارمة، إنها قفز إلى القمة وطيران إلى الأعلى. الهمة قلب جياش ونفس تواقة وأمل بعيد. من رزق الهمة ارتحلت به وهو مقيم، وسافرت به وهو حال. تعلم أن تتسابق ولياليك تتعانق، فالبدار البدارة فقد أفناك الليل والنهار. يا صاحبي، الطريق الذي طوله ميل واحد يقطع بخطوة، وسبقت السلحفاة الذئبة. أتدري لماذا؟ لأنها واصلت على بطء مشيتها، وهو ركن إلى سرعة مشيه فوقف يلمح ظبيا. وإنما أفر الحبل في الحجر لأنه داوم، وإنما تخدد الجبل من الماء لأنه استمر، ومن ثبت نبت. فيا عاقلا فهم الخطاب، لا تراوح مكانك. الطيور قد غدت من وكناتها تطلب رزقها، وأنت ماذا تنتظر؟ قم إلى ميدان العمل، أطرد الفراغ، سابق عجلة الزمن، زاحم الجادين. من السنن نمو الشجرة وتفتق الزهرة وجريان الماء، فأقبح بإنسان سميع بصير قعدت به نفسه الأمارة. فلا هو في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، وثقل نعاسه فصار ليله كنهاره. الناس في أشكالهم وصورهم سواء، وإنما اختلفوا في الهمم، فأصبح الواحد منهم يعد بألوف من الناس. والمرء حيث يجعل نفسه، إن رفعها ارتفعت، وإن قصر بها اتضعت. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. إذا لم يكن للفتى همة تبوئه في العلا مصعدا، ونفس يعودها المكرمات، والمرء يلزم ما عودا، ولم تعد همته نفسه فليس ينال بها السؤددا.

المستمع الكريم، اعلم أنه من لوازم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن ترضى عن ربك سبحانه وتعالى، فترضى بقضائه وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. ربنا رضينا بما يرضيك، أنت منانا، وإن نطلب اللقيا فأنت علانا، وكل فؤاد غافل عنك صخرة، ولكنه إذا ذاق ذكرك لانا. ومن يذكر الرحمن بالقلب صادقا على فوق أعناق الملوك مكانا. ونحن قلوب طهر الله أصلها، ورب السماء بالمكرمات كسانا. تجلت لنا الأنوار من عالم البقاء، فهامت بها أرواحنا ونهانا، فنينا بها حبا فطابت حياتنا، رأينا بها عند الفناء بقانا. إن الانتقائية بالإيمان بالقضاء ليست صحيحة، وهي أن ترضى فحسب عند موافقة القضاء لرغباتك، وتتسخط إذا خالف مرادك وميلك، فهذا ليس من شأن العبد. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا، لك الحمد صمتا، لك الحمد ذكرا، لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا، لك الحمد ملء خلايا جناني وكل كياني رنوا وغمضا. إلهي وجاهي إليك اتجاهي، وطيدا مديدا لترضى فأرضى، فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون، والأمر لولاك فوضى. إن قوما رضوا بربهم في الرخاء، وسخطوا في البلاء، وانقادوا في النعمة، وعاندوا وقت النقمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. لقد كان الأعراب يسلمون، فإذا وجدوا في الإسلام رغدا بنزول غيث ودر لبن ونبت عشب قالوا هذا دين خير، فانقادوا وحافظوا على دينهم. فإذا وجدوا الأخرى جفافا وقحطا وجدبا واضمحلالا في الأموال وفناء في المرعى، نكصوا على أعقابهم وتركوا رسالتهم ودينهم. هذا إذن إسلام الهوى وإسلام الرغبة للنفس. إن هناك أناسا يرضون عن الله عز وجل لأنهم يريدون ما عند الله تعالى، يريدون وجهه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يسعون للآخرة،
رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المصطفى.

ضراعة يشدو بها دائبا في صمته نبض خلاياي. وأنت، أنت الله أدنى إلى نفسي من نفسي ونجواي. وأنت، أنت من أبدعني عاشقا للحسن مذ قدر محياي. زدني هياما بك واجمع على حبيك أولايا وأخرايا. قسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فأعطى كثيرا من رؤساء العرب ومتأخري العرب، وترك الأنصار ثقة بما في قلوبهم من الرضا والإيمان واليقين والخير العميم، فكأنهم عتبوا لأن المقصود لم يظهر لهم. فجمعهم صلى الله عليه وسلم وفسر لهم السر في المسألة، وأخبرهم أنه معهم وأنه يحبهم، وأنه ما أعطى أولئك إلا تأليفا لقلوبهم لنقص ما عندهم من اليقين. وأما الأنصار فقال لهم: أما ترضون أن ينطلق الناس بالشاء والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. لو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. فغمرتهم الفرحة وملأتهم المسرة ونزلت عليهم السكينة وفازوا برضا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم.

إن الذين يتطلعون إلى رضوان الله تعالى ويتشوقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض لا يقبلون الدنيا بحذافيرها بدلا من هذا الرضوان ولا عوضا عن هذا النوال العظيم. وزع صلى الله عليه وسلم ذات يوم أموالا فأعطى أناسا قليلي الدين مقفرين من عالم المثل، وترك أناسا ثلمت سيوفهم في سبيل الله وأنفقت أموالهم وجرحت أجسامهم بالجهاد والذب عن الدين الحنيف. ثم قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في المسجد وأخبرهم بالأمر وقال لهم: إني أعطي أناسا لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان أو الخير، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها، إنه الرضا عن الله عز وجل، الرضا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب ما عند الله تعالى. إن الدنيا لا تساوي عند الصحابي الواحد كلمة راضية باسمة منه صلى الله عليه وسلم.

يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، في كل نفس من سطاك مهابة ولكل نفس من نداك رجاء. كان رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فوق ما يصفه الواصفون، فهو راض في الغنى والفقر، راض في السلم والحرب، راض وقت القوة والضعف، راض وقت الصحة والسقم، راض في الشدة والرخاء. رضي صلى الله عليه وسلم عن ربه في كل موطن وفي كل مكان وفي كل زمان. أيها السادة الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى مكارم الأخلاق، وجعل العفاف والحياء زينة للنفوس وحسنا للقلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أعظم الناس حياء وأكملهم خلقا، وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب. نلتقي اليوم مع قيمة من أرقى القيم الإنسانية، قيمة تحفظ كرامة الإنسان وتزين أخلاقه وتجعله أقرب إلى رضا الله. إنها قيمة العفاف وحياء النفس. فما أجمل إنسان يملك نفسه عند الشهوات ويتحلى بالحياء في كلامه وتصرفاته، فيكون محترما بين الناس، مطمئن القلب، نقي السريرة. العفاف هو أن يكف الإنسان نفسه عما لا يليق، وأن يحفظ جوارحه وأخلاقه عن كل ما يسيء إليها. أما الحياء فهو خلق يدفع صاحبه إلى فعل الجميل وترك القبيح. وقد جعل الإسلام الحياء من أعظم شعب الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. فالحياء ليس ضعفاً ولا خجلا يعطل الإنسان عن حقه، بل هو قوة داخلية تراقب النفس وتوجهها نحو الخير. والعفاف لا يقتصر على جانب واحد من الحياة، بل يشمل عفاف النظر وعفاف اللسان وعفاف المال وعفاف السلوك. فكم من إنسان حفظ نفسه بالعفاف فارتفع قدره، وكم من إنسان أضر بنفسه حين تبع هواه دون ضوابط أو قيم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا عاليا في الحياء والعفاف، فقد وصفه الصحابة بأنه كان أشد حياء من العذراء في خضرها. وكان حياؤه يظهر في كلامه وتعامله وحسن أسلوبه مع الناس. ومن أجمل أمثلة العفاف في القرآن الكريم قصة نبي الله يوسف عليه السلام، حين دعي إلى المعصية فاختار طاعة الله على هوى النفس، فكان عفته سببا في رفعة مكانته وتمكينه في الأرض. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحلون بالحياء في معاملاتهم ويتجنبون كل ما يخل بالكرامة والمروءة، فكان الحياء خلقا ينعكس على أقوالهم وأفعالهم. فاللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعل في قلوبنا الحياء والعفة. اللهم احفظ جوارحنا عن المعاصي، ووفقنا لكل ما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من الطاهرين في أفكارهم وأقوالهم وأعمالهم. اللهم ارزقنا نبل الأخلاق وسلامة القلوب واستقامة السلوك. اللهم آمين يا رب العالمين. إن العفاف والحياء يبدأان من التربية اليومية للنفس، فعندما يختار الإنسان الكلمة الطيبة بدلا من الكلمة الجارحة فهذا من الحياء، وعندما يرفض المال المشتبه فيه ويكتفي بالحلال فهذا من العفاف، وعندما يحترم حدود الله في الستر والعلن فهذا من صدق الإيمان. وفي زمن أصبحت فيه الكثير من المغريات متاحة وقريبة، تبقى قيمة العفاف دليلا على قوة الشخصية وسلامة الضمير. فالعفيف لا يراقبه الناس فقط، بل يراقب ربه أولا. وكلما ازداد الإنسان حياء من الله ازداد حرصا على صلاح نفسه وحسن سلوكه. فالحياء يزين الكلام، والعفاف يزين التصرفات، وبهما يكتمل جمال الشخصية المؤمنة العفاف وحياء النفس ليس قيودا تثقل الإنسان، بل هما حصن يحفظ كرامته ونور ينير طريقه. فلنحرص على تربية أنفسنا وأبنائنا على هذه القيمة العظيمة، حتى نساهم في بناء مجتمع تسوده الطهارة والاحترام وحسن الخلق. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل العفة والحياء، وأن يجمل ظواهرنا وبواطننا بما يحب ويرضى. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا أمراض العجول الرضيعة وطرق معالجتها. تتعرض العجول حديثة الولادة إلى عدة أمراض، أهمها الإسهال الأبيض المعدي، ويسبب المرض هذا العجول من عمر 3-5 أيام من الولادة، ويسبب المرض هو فيروس، ويعتبر من أهم أسباب النفوخ في العجول حديثة الولادة. وبعدها في الخطورة ثم ميكروب للشيرشياك ولي اللي يسيب القناة الهضمية للعجول، وغالبا ما يؤدي للنفوق. تكون فترة الحضانة للمرض هذا نهار واحد ويستمر من 5-7 أيام. ينجم يقع نفوق مفاجئ في الساعات الأولى من عمر العجول، وتظهر الأعراض التالية: تكون ثم سخانة حمى خفيفة، إسهال شديد رمادي أبيض وعنده رائحة كريهة، يؤدي لحدوث حالة من الجفاف اللي تتميز بفقدان جلود العجول لليونتها وانخفاض الوزن وجحوظ العينين. يقع ضعف يعني هزال شديد وبرودة الجسم وغماء وبلل عند فتحة الفم. ثم زاد اضطرابات تنفسية ونقص في الكريات البيضاء. عندنا زاد خمول العجول وتصبح غير قادرة على الوقوف والثبات لضعف العضلات مع برودة الأطراف. ظهور أعراض الجفاف ويدخل العجل المريض بعد في مرحلة الغيبوبة والصدمة، ويصعب العلاج عند ظهور الأعراض هذه على العجل اللي تنجم توصل حتى النفوق بعد خلال 24-48 ساعة. وباش نقصوا من الإصابة بالمرض هذا يلزم الولادة تتم في مكان نظيف دافئ بعيد عن التيارات الهوائية، ثم تطهير الحبل السري فور الولادة وأعطاء العجول اللباء بكمية مناسبة مع الاعتناء بتنظيف وتطهير حظائر العجول. بالنسبة للعلاج نعطوا للعجل مضادات حيوية، تقليل كمية البن المقدمة للعجل، وفي بعض الحالات يفيد نقل الدم من الأم للمولود، وإعطاء العجل فيتامين آ. وديما ننصحوا فلاحتنا مش يتصلوا بالطبيب البيطري وإلا دائرة الإنتاج الحيواني مش يزيدوا يفيدوكم ويعطوكم شنية الدوايات اللي نجموا نستعملوها. وغدوة إن شاء الله نشوفوا الإسهال العادي. وتوا ما بقالي كنقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. تمام السادسة صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. على غرار عديد جهات البلاد، تشهد مناطق بالجنوب الغربي منها ولاية جفصة كسند وسيدي عيش وجفصة المدينة منذ مساء أمس نزول الغيث النافع بكميات متفاوتة، وبولاية القصرين سجلت عديد المناطق تهطل الأمطار. وفي هذا السياق دعت مصالح الولاية المواطنين إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه، وذلك تبعا لآخر التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية نزول كميات هامة من الأمطار خلال الأيام القادمة. وفي سيدي بوزيد استبشرت مناطق تابعة لمعتمديات جلمة والسبالة وسيدي بوزيد الشرقية والغربية والسوق الجديد بكميات هامة من الأمطار، مما أدى إلى سيلان الأودية والمجاري وتجميع مياه الأمطار داخل الحقول الزراعية والمسالك الفلاحية. ويذكر أن نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط وصل أمس ثم شمل لاحقا الجنوب الغربي، حيث كانت محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. دعا رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف المؤسسات المالية لمزيد تيسير نفاذ الفلاحين إلى القروض الموسمية وتعزيز آليات التأمين الفلاحي لمجابهة المخاطر الطبيعية وحماية استمرارية النشاط والاستثمار. أعلنت وزارة التربية أمس عن إحداث 24 مؤسسة تربوية جديدة في 16 ولاية من ولايات الجمهورية بكلفة جملية بلغت 91.2 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية التربوية وتحسين ظروف الدراسة. ومن بين هذه المؤسسات الجديدة المدرسة الابتدائية البرغوثية بيكبلي. نفذ جيش الاحتلال الصهيوني عملية نسف كبيرة في بلدة الخيام جنوبي لبنان، فضلا عن إقدامه على تنفيذ عملية تفجير عنيف على مراحل في بلدة المنصور جنوب سورة وفق وكالة الأنباء اللبنانية. أخيرا أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده السيطرة الدائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع أي وجود عسكري لخصوم بلاده عليها. في أمان الله.
2: وين كن؟ إذا قفص معاك. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
9: ستة وثلاثة دقائق اليوم السبت 19 سبتمبر 2026. صباح الخير، صباح الخيرات والأنوار، صباح البركات والغيث النافع. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك. من توا حتى للتسعة مع بعضنا في نسائم الصباح في برمجة خاصة اليوم السبت والأحد في الماتينال. عنا فقرات خاصة وعنا متابعتنا واللقاءات اللي اخترناها بالنسبة لليوم. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، كيكم فتنية سيسر وحكم برشا أمطار، ربي يرحمنا بالغيث النافع إن شاء الله. وردوا بالكم على روحكم، خاصة معناها في الأماكن تكون فيها منحدرات، تكون فيها أودية، حاولوا نبعدوا شوية ونمشوا بشوية بشوية إن شاء الله توصلوا سالمين، خاصة الناس اللي تسافر مسافات بعيدة. تحية للناس اللي معمنا لربي للخدمة، ولا زاد ثم لشكون يكمل طوي روح للدار يكمل خدمته. إن شاء الله يكون نهاركم الكل أخبار طيبة، النهار النهار كله زي كما عودناكم معنا إن شاء الله وبيكم أنتم معنا في الاستماع لنا سامي صباح. يكون نهارنا مزيان كالعادة باش نطلقوا بالأغاني التونسية مع علي رياحي. اخترت لكم أنا كطير اليوم هذا الإيقاع اللي اخترناه تونسي بصوت علي رياحي. رفقنا اليوم في الجانب التقني نزار ويسي والهيدي غويل في الجانب رقمي بسمع ماري في الأعداد والتقديمة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

اللهم في صباح هذا اليوم افتح لنا أبواب رحمتك ويسر لنا أمورنا واصلح لنا ديننا ودنيانا واجعلنا من الذين توكلوا عليك فكنت لهم خير وكيل. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا في أعمالنا وأنر لنا دروبنا وابعد عنا كل شر وسوء. اللهم اجعل هذا اليوم لنا فيه خير وفيه توفيق وفيه سعادة وفيه رضاك والجنة يا رب العالمين. اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، موافق للثامن من ربيع الثاني 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب توقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. صبح كان 4:44، شروق مع 6:08، الظهر بشكون إن شاء الله نصف نهار 26 دقيقة، العصر 3:48، المغرب 6:30، والعشاء بشكون إن شاء الله 7:53.

الأجندة الإذاعية 26 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتوا في الاستماع لإذاعة قفصة. مرحبا بكم، إن شاء الله نهار كله خير وبركات، سيسر روحكم كيف اثنية. الناس الكل معناها سيسر روحكم، خاطر برشا أمطار اليوم، ربي يرحمنا من الغيث النافع. خلينا نعطيكم فكرة على أهم المواعيد المباشرة بالنسبة لليوم. بعد نسيم يجيكم وسيل الغول في اثنية زينة من 9 إلى 10، الحملات التحسيسية والتوعوية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية مع السيد رئيس مكتب الجهة والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين سيد محمود بناني، وكذلك رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقفصة مع سيد مختار إبراهيم، كيفية حماية العجلات المطاطية للسيارات الكهربائية مع سيد أحمد دربيل خبير في السلامة المرورية والعجلات المطاطية، وبقية المتابعات بالنسبة لإثنية زينة. إيناس حراثي يجيكم في الخيمة من 10 حتى نصف النهار. اليوم موضوع الخيمة، كيفاش نصنع الخيمة اللي هي بيت الشعر، المكونات، المراحل الإنجاز، مراحل النسج، الأهازيج المصاحبة، هذا تقريبا أهم معناه الموضوع الرئيسي بالنسبة للخيمة لليوم. باش يكونوا ضيوف الحصة علي سمايري والشيباني ربعي، وكما عودناكم الإيقاعات الخاصة بالنسبة للبرنامج الخيمة. نمشوا للمسابقات والجوائز من نص النهار لساعتين، خليك رابح مع فاتن هنشيري. أجواء المسابقات وتعرفوا كيفاش تشاركوا، والجوائز بالطبيعة بالنسبة لي خليك رابح. ثم جينا نمشوا لبرنامج عنا اليوم الملف الرياضي، ثم عنا تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا. اليوم بشكون ثم الحديث عن الملتقى التفاعلي مفتوح للعموم حول مهارات المستقبل في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي تحت عنوان كفاءات المستقبل ومسارات تكوين كندية في تونس تزامن مع التوجه مع الوطني لتأمين الأنظمة الرقمية، وكذلك الحديث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي في ظل التحذيرات الصينية الأخيرة. وبشكون هذا الموضوع، بشكون تفاصيل فيه مع خبير التكنولوجيا سامي الحدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. كذلك كيفية تأمين المواقع الإلكترونية الرسمية، تفاصيل بشكون مع سيدة أسمى جراحي رئيس فريق المساندة على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السبرانية. إذن هذا بالنسبة لبرنامج تكنولوجيا نيوز. سهريتنا بشكون هابي تايم، هابي تايم مع فاتن خليفة من 8 حتى لل 11. باش تكون عندنا إيقاعات ما بين الجاز، ما بين الروك، ما بين الراب، ما بين الشرقي والغربي والتونسي، ريمكسات باش تسمعوها، إيقاعات جديدة في هابي أور من 8 لل 11 مع فاتن خليفة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة. بعض المواعيد الثقافية نتحدث المهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون في دورته 26 لنظم اتحاد إذاعة الدول العربية من 21 حتى 24 سبتمبر 2026 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل في تظاهر عربية تجمع نجوم الفن والأعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. يحتضن المسرح الأثري بقرطاج يحتضن حفل الافتتاح اللي بش يكون موعد فني وإعلامي بارز نهار 21 سبتمبر، وبش يكون حاضر الفنان سوري نصيف

زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض في عرض يجمع بين الموسيقى والغناء. كذلك يتضمن حفل افتتاح تكريم عدد من نجوم الساحة والشيشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين من مصر، سوريا، لبنان، عمان، الكويت، العراق، موريتانيا، تونس وجزر القمر، احتفاء بإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني والإعلامي العربي. حفل الاختتام بيكون سهرة فنية احتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة 24 سبتمبر. بيكون محطة تجمع بالموسيقى والاحتفاء بالإبداع الإعلام العربي من خلال العرض الأول والحصري للعمل الموسيقي سافر إليك وغني للمؤلف والموسيقي التونسي كريم الثليبي بقيادة قائد الأوركسترا راسم مدمق، ويقدم العمل رؤية موسيقية تستحضر الموال باعتباره قيمة جمالية راسخة في الموسيقى العربية. ويشارك في السهرة هذه نخبة من الفنانين العرب، وهذا بطبيعة يعكس تنوع المشهد الفني العربي وانفتاح المهرجان على تجارب وأصوات من مختلف البلدان، من فلسطين، من عمان، من السودان، من مختلف، من الكويت، من الجزائر، من مصر. على كل هذا باش يكون ثم معنا برمجة خاصة ومميزة في الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 سبتمبر حتى 24 سبتمبر 2026. نتحدث على المسرح التونسي و المهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع اللي حدد تاريخ 9 أكتوبر آخر أجل لقبول الترشحات بالنسبة لجوائز إبداع المسرحي اللي بيشتمنح ضمن الدورة الرابعة اللي بيشتنتظم من 31 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2026. تمنح ضمن فعالية هذا المهرجان اللي نظم المسرح الوطني التونسي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية عدد من الجوائز الفردية والجماعية. تنتظم عروض المسابقة بقاعة الفن الرابع وفضاء تياترو، ويتم تحديد فضاء العرض للأعمال المختارة المشاركة حصريا من طرف هيئة التنظيم كذلك، وهذا وفق البرمجة الخاصة بالمهرجان. بطبيعة كما كنت نحكي أنه آخر أجل بشكون نهار 9 أكتوبر 2026 آخر أجل لقبول الترشحات لجوائز الإبداع المسرحي اللي باش تمنح ضمن الدورة الرابعة من المهرجان الوطني المسرح التونسي مواسم الإبداع من 31 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2026.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح، الحملات التحسيسية والتوعوية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية في كل من ولاية جفصة وولاية الجسرين. كيفية حماية العجلات المطاطية للسيارات الكهربائية وغيرها من التفاصيل، اتبعوها في برنامج اثنية زينة السبت بداية من 9 على موجة إذاعة جفصة.
2: إذاعة جفصة، مراية تتكلم.
3: السابعة مساء، أسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز.
4: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: يتواصل اليوم نزول الأمطار بعدد من جهات البلاد، وفي هذا السياق استبشرت عديد المناطق بولاية جفصة منذ مساء أمس بنزول الغيث النافع الذي من شأنه أن يحسن مردودية عديد الزراعات والغراسات. ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم سحبا عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية توزر أمس على إشغال استكمال بناء مركز الأمن الوطني بنفطة، وهدم وإعادة بناء مركز الأمن العمومي المحاسن بمعتمدية دجاش، وعلى إشغال تهيئة وتعبيد عدد من الطرقات بحي القطعية من معتمدية نفطة، إلى جانب المصادقة على إشغال تهيئة فضاء رياضي بنادي الأطفال حي السلام توزر وبناء المستودع البلدي بنفطة. أكد رئيس إدارة إقليم الحرس الوطني بالجسرين العقيد أحمد كداشي أن العودة المدرسية انطلقت بمرجع نظر الحرس الوطني بالجهة في ظروف طيبة جدا، وذلك بفضل الاستعدادات الأمنية التي تم الشروع في تنفيذها منذ أكثر من شهر، وشملت مختلف الجوانب المتعلقة بتأمين المؤسسات التربوية ومحيطها وحماية التلاميذ والإطار التربوي. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. سمع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض فجر اليوم تزامنا مع إطلاق السلطات السعودية انذارات تحذر من تهديد جوي معاد في تطور جديد للتصعيد المتسارع بين السعودية وحركة الحوثي في اليمن. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين أبرزهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرات دخول لحضور الجمعية العامة للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: وين كن؟ إذا قفص معاك. نسائم الصباح،
5: صباح الخير يا حلوين،
6: صباح الخير وكل الخير،
7: صباح الخير،
8: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
0: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

المطر نعمة نستنوها وفرحة ترجع الحياة للأرض والناس. عشنا صيف صعيب سنة، لكن الأمن إن شاء الله الحمد لله يا رب الغيث نافع. أمطار غزيرة موجودة تقريبا على مختلف جهات البلاد. المعطيات المعهد الوطني لرصد الجو في انتظار أن يكون حاضرين معنا تشير اليوم إلى إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة مع رياح قوية على مختلف جهات البلاد. هنا نسيسر واحنا بالقدا بالنسبة لمصالح ولاية القصرين، ثم بلاغ خاص بمندوبية التربية برشا عباد علقت عليه، قالك معناها كيفاش معناها تعليق الدروس سبت العشية بطبيعة ما يقروش هما التلامذة. على كل مصالح ولاية القصرين يوم أمس دعت كافة المتساكنين إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه تبع لآخر توقعات الجوية اللي تشير إلى إمكانية نزول كمية هامة من الأمطار ليامات هذية، يعني اليوم وغدوة. بطبيعة دعوة كذلك لكل مستعملي الطريق سائقي السيارات أنهم يعدلوا في السرعة، يتخذوا الاحتياطات اللازمة، مسافة الأمان، التقيد بقواعد السير والجمالين والسلامة المرورية واستعمال الأضواء أثناء التنقل، وإن شاء الله ربي يحمي الجميع. وبطبيعة كيبدأ ثم معناه أخبار على أمطار غزيرة، مش لازم معناه إذا كان ثم مناطق جبلية ربما وفيها أودية نبعثوا صغارنا شوفوا اللي صار أمس في وادي الروحية الله يرحم صغير. على كل ردبين على رواحنا وربي يحمي الجميع.

0: 7:10 اليوم السبت 19 سبتمبر 2026. معكم مع النشرة الجوية بالنسبة لليوم وغدوة. حاضر معايا من المعهد الوطني رصد الجوي سي بلال يحيى. صباح الورد.
1: صباح النور اختي، مرحبا بكم، مرحبا كيف المستمعين ديالكم.
0: ارحمنا ربي بغيث نافع الحمد لله ما شاء الله في جهة الجنوب. شنو هي الاخبار بالنسبة لليوم وغدوة ان شاء الله؟
1: باهي نحكيوا على الامطار، مادام البارح معناتها نحكيوا هي تقريبا معناتها بالنسبه لمناطق الجنوب معناتها كان في اواخر الليل، وهذا الصباح معناتها مازالت معناتها الخلايا الرعديه نشطه خاصه بالجنوب الشرقي، بلاد الجنوب الغربي واتجهت نحو مناطق الجنوب الشرقي. سجلنا كميه تسمى نسبيه معتبره خاصه في قفصه، وين وصلت في السند 13 ملم، في الرديف 20 ملم، المتلوي معناتها 10 ملم، هذيك اعلى كميات. ايضا في توزر تقريبا 13 ملم، كانت في الدجاج 4 في دوز، قبلي تراوحت الكميات من 1 الى 6 ملم بمعالي كذلك معناتها في قبلي. واهم الكميات كانت معناتها تقريبا في ولايه مدين سجلنا 38 ملم بحاسي جربي، وكميات نسبيا ضعيفه كانت في ولايه تسوين. بقيه الولايات كانت معناتها شملتها الامطار الرعديه البارح والخلايا الرعديه تقريبا باغلب مناطق البلاد بالشمال والوسط، وكذلك معناتها خاصه في المناطق الساحليه الشرقيه. نعطيك بعض الكميات، اهمها كانت في بيجه تقريبا في وادي زرقاء 9 ملم، تبرزق 28، سجلنا في جندوبه 16 ملم، الكيف كانت في وادي مليك 32 ملم، زغوين في جرادو 25 ملم، سجلنا كذلك كمية نسبين معتبرة خاصة في جهة الساحل في سوسة، أهمها كانت 15 ملم في القلعة الكبرى. القصرين تراوحت الكمية تقريبا ب 12 بالقصرين، 15 بتيلة، 20 ملم بكل من سبيتلا، وكذلك بشلمة كذلك مع 20 ملم، في سيدي بوزيد 19 ملم، بير الحفي 17 ملم، أيضا ماجب العبي 16، سفيق تراوح الكميات من 1 إلى 7 ملم بشرارتا. هذه أهم الكميات معناتها اللي قاعدين معناتها توصلنا معناتها حايفين معناتها في هذه اللحظات، وإن شاء الله معناتها يصير معناتها جمع كيف الكميات معناتها وزار معناتها نشرة بكمية الأمطار لـ 24 ساعة الفارطة. بالنسبة لليوم إن شاء الله باش تتواصل معناتها الأمطار خاصة النشطة هذه الخلايا الرعدية في أولا هذا الصباح بمناطق الجنوب الشرقي تكون أحيانا غزيرة، ثم تم في فترة من بعد الظهر معناتها خاصة معناتها بقية الجهات بالتحديد خاصة أقصى الشمال المرتفعات الغربية وكذلك السواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وكذلك الريح اللي باش تقوى ظهور الخلايا الرعدية تتجاوز مؤقتا من 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، مع انخفاض اليوم في درجة الحرارة وباش تروح القصوى عامة بين 28 و32 درجة، باش تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصاها تكون في حدود 33 درجة بالجنوب الغربي، ومازال الطقس نسبيا متقلب خاصة نهاية هذا الأسبوع خلال اليوم غد الأحد. أيضا معناتها مازالت الأمطار الرعدية بأغلب المناطق باش تكون أكثر غزارة خاصة في المرتفعات الغربية وجهة الساحل، وأيضا تشمل من جديد مناطق الجنوب بالتحديد معناتها ولاية الجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وأيضا تتواصل كذلك في بداية الأسبوع يومي الاثنين والثلاثاء وتكون متمركزة أكثر خاصة يوم الاثنين بالشمال والمناطق الشرقية، ويوم الثلاثاء تم أكثر معناتها مناطق الوسط وكذلك محليا الجنوب وتكون أكثر غزارة خاصة من جديد بالجنوب الشرقي.
0: الجنوب الغربي عنده نصيب اليوم وغدوة؟
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: شويه معناها
1: موجوده ان شاء الله اليوم العشيه خاصه معناتها في المرتفعات الغربيه نحكيوا على القصرين وبعد تشمل محليين سيدي بوزيد وقفصه معناتها خلال اليوم بعد الظهر، اما الاكثر كما قلت لك معناتها تكون
0: الجنوب الشرقي اكثر شيء
1: في الجنوب الشرقي واو. الجنوب الشرقي وخاصه المرتفعات واقصى الشمال.
0: ربي يرحمنا بالغيث نافع نسيس رواحنا ان شاء الله خاصه معناها الناس اللي تسوق ان شاء الله طريق سلامه الناس الكل. شكرا ليك سي بلال يحيى ويعطيك الصحه، نهارك مبروك والى اللقاء.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: حظك اليوم.
3: حظك اليوم.
4: حركة الكواكب والأبراج بالنسبة لليوم سبت 19 سبتمبر 2026 موافق لثامن من ربيع الثاني 1448 هجري. الزهرة في العقرب وبلوتو في الدلو، وبلوتو هو حكم العقرب. تراجع الزهرة بشكون نهار 3 أكتوبر. التربيع هذا يزيد الأحساس بالسيطرة، الرغبة في السلطة والغيرة، ووقت مناسب جدا لتغيير العلاقة، تسكن العمل، أي حاجة مش مريحتك الفرصة الآن وقت تراجع الزهرة مناسبة. القمر في الجدي والشمس في العذراء، دعم قوي للأبراج الترابية والنارية. نبدو بالحمل. الحمل محتاج تهدى وتصبر، صحتك النفسية مضغوطة، الناس تقيم فيك تراقبك، ثم محاولات إيقاعك في الخطأ. ركز يا حمل، وخاصة تركز على الشراكة العاطفية. الثور يوم جميل تسمع فيه أخبار فرحك، معنوياتك مرتفعة، فرصة للتصالح، تجيك معلومة تفرحك وعندك رد اعتبار بالنسبة للثور. الجوزاء الأمور بدت تتحسن والأمور بدت توضح عندك يا جوزاء، محاولات لتسوية وضع مالي ومعاملات، وعندك حلول مالية، فقط انتبه لصحتك. السرطان الكل يقدر يتكلم، لكن القوة انك تسمت، عندك طرف ضاغط عليك ومحيرك السرطان وهو الرابع هذه الفترة، عليك بالصمت. الأسد يوم حركة، تغير حاجة في شغلك، عندك طريق سفر وطريق اهتمام بصحتك أو تهتم بصحة أحد الأب أو الأم. يوم مختلف، كثير المهام ورتب فيه أولوياتك. العذراء مثلث ترابي داعم جدا للعذراء، يلمع نجمك، عندك دعم وطاقة حلوة وفرحة وتحصد في نتائج تعب قديم. يزداد جمالكم وحضوركم يا عذراء، وممكن يشغلكم أمر كهربائي أو سيارة. بالنسبة للميزان، فكر مليون مرة قبل ما تخرج أي كلمة يا ميزان. يشغلك المنزل والعائلة، حالة من التردد والحيرة عند الميزان، تحس ببعض الضغوط النفسية، تمالك أعصابك، يومين ويعدوا إن شاء الله. العقرب قمر داعم يخليك قادر على الإقناع، عندك حلول لعدة أمور، اتصالاتك حلوة وجيدة وعندك كاريزما، توصل لعدة حقوق وأهداف، عندك تغيير 180 درجة بإذن الله للأحسن يا عقرب. القوس فرصة لكسب بعض الأموال، عندك رد اعتبار ورد حق، عندك حاجة تخص الدراسة يعني تخمم فيها، متواجد ونشيط اليوم وتقابل ناس غايبين عليك اللي هم برشا. الجدي تحقيق هدف مهم يوم به تسعى فيه يعني، وتلقى نتيجة، خبر يفرحك، حاجة به مع العائلة مع الأولاد، وثم فرص خطوبة وزواج اللي مازالوا ما همش مرتبطين. بالنسبة للجدي حاول تستغل وتستفيد من هذا اليوم. الدلو يوم ضعيف، يكثر عليك العيون والناس اللي تعطلك، حالة حيرة وعدم قبول مع شريك عاطفي أو عملي، نعدوه اليوم يا دلو بأقل المشاكل. بالنسبة للحوت، داخل في جماعات وسط ناس، عندك لما مناسبة أنت مش وحدك، وتحكي على أمور تحب تحققها، وعندك تعديل لمسار يشتغل لصالحك، عندك دعم وتيسير يا حوت.

هذه قاعتنا لليوم 7:27 دقيقة. نهاركم زين وين ما كنتم. تحاثوا شوية على وزارة التربية في آخر البلاغات اللي أصدرتها فيما يخص تقدم طباعة الكتب وتوزيع العناوين الموجزة 100% توزيع الفروع 96% والمبيعات بلغت 94%. وتعلن يوم أمس وزارة التربية في صفحة رسمية متاحة في الفيسبوك عن أحداث 24 مؤسسة تربوية جديدة في 16 ولاية من ولايات الجمهورية في كل من الولايات. كل من أريانا عن أريانا الكافل المنستير بنزر تطوين جندوبة زغوان سليانة سوسة قبلي القيروان نابل صفاقس المهدية وبيجا ونابل. هذوما بالنسبة يعني 16 ولاية من ولايات الجمهورية بكلفة جمهورية بلغت 91.2 مليون دينار. بالنسبة للمؤسسات التربوية كذلك مركب رياضي تربوي بالقيروان و مدرسة فرصة ثانية بكل من مدينة بيجا ونابل ومعهد تونس الدولي بحلق الواد. بالنسبة هذوما بالنسبة للارتقاء بالبنية التحتية التربوية وتحسين ظروف الدراسة الهدف وزارة التربية اللي تقدمه من خلال أحداث 24 مؤسسة تربوية جديدة في 16 ولاية من ولايات الجمهورية.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
1: فلاش سبور.
3: نهاركم زين، مرحبا بكم في فلاش سبور. أعلن مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم معين الشعباني يوم أمس على قائمة اللاعبين استعدادا للمقابلتين الرسميتين ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 ضد أوغندا وسيراليون يومي 24 و 28 سبتمبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس. وضمت القائمة الحراس أيمن دحمان، مهيب الشامخ وصبري بن حسن، في خط الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، كذلك منتصر الطالبي، علاء أغرام، أمين محمد أمين بن حميدة، وأمين الشيرني، وعلي معلول. هذا بالنسبة لخط الدفاع. في خط الوسط عيسى العيدوني، الفرجاني الساسي، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي. في خط الهجوم ضمت القائمة خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المسطوري، والصادق قددة. تقرر رسميا تجميد نشاط الهيئة المديرة لفريق القوافل الرياضية بقفصة وتعيين هيئة تسييرية وقتية تتولى الإشراف على شؤون الجمعية في المرحلة الحالية، وذلك لضمان الاستقرار الفريق ومواصلة التزاماته. أعلن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يوم أمس على تعيينات الحكام للقاءات المتأخرة من الجولة الأولى والجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيكم البرنامج تاع اللقاءات المتأخرة يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 في الأربعاء. مباراة متأخرة من الجولة الأولى ذهاب، اتحاد بن قردان في ملعب 7 مارس باش يستقبل نادي حملون بتحكيم لنضال الطيف، وحكم الفار هو هيثم قيرات. ولقاء متأخر من الجولة الرابعة ذهاب بين النادي الإفريقي وترجي جرجيس. إدارة هذه المباراة عهدت لحمزة جعيد، وحكم الفار هو أمير العيادي والنادي الصفاقسي والنادي البنزرتي. مباراة باش يدير الحكم حسامة بن ساسي، وحكم الفار هو سلوفيني دافيد سماشك. أعلنت الهيئة التسييرية لفريق أولمبيك سيدي بوزيد أن استئناف التحضيرات الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 باش يكون يوم غد الأحد 20 سبتمبر 2026 على الساعة 3 بعد الزوال بالملعب البلدي نجم الدين النصيبي بسيدي بوزيد، وتحت إشراف المدرب يحيى بياوي اللي يعود لتدريب الفريق بعد 16 سنة من آخر مرة درب الفريق. تمكن فريق مستقبل القصرين من رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد تسوية 6 ملفات بمبلغ جملي قدره 120,000 دينار، حيث تمكن من دفع 55,000 دينار وتقسيط بقية المبلغ. وأثر هذه التسوية بإمكان مستقبل القصرين باش يعاول على اللاعبين المنتدبين مع انطلاق البطولة طبعا بعد تأهيلهم. انطلقت يوم الخميس 17 سبتمبر الجاري تحضيرات فريق النصر الرياضي بجلمة للموسم الرياضي الجديد تحت إشراف إطار فني جديد يتركب من سامح الدربالي ابن الفريق واللاعب السابق للترجي كمدرب أول، ووليد السيبي في خطة مدرب مساعد. أصدرت الهيئة المديرة فريق نادي كرة القدم بالمظيلة إعلام تعلم فيه أنها قررت عدم السماح لأي لاعب من مختلف الأصناف بمغادرة الفريق إلا بموافقة جميع أعضاء الهيئة المديرة. وذكرت الهيئة أنها اتخذت هذا القرار حرصا على دفاع على مصلحة الفريق، كما أعلمت الهيئة في بلاغ أن استئناف التمارين باش يكون يوم الاثنين 21 سبتمبر، طبعا بقى هذا موعد جديد بعد ما الموعد الأول ما حضروش اللاعبين فيه لمواصلة التدريبات. فريق قوافل القفصة نرجع مرة أخرى اللي وصل تحضيراته وباش يلعب مباراة ودية نهار الأحد 20 سبتمبر، مباراة ودية باش يلعبها مع فريق جديد توزر في ملعب محمد الطنباري بتوزر على الساعة 4 بعد الزوال. أخيرا كذلك نبقى مع فريق جديد التوزر اللي باش يلعب مباراة ودية أمام فريق نجم تلوي يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وذلك ملعب محمد الطنباري بتوزر بداية من الساعة 4 بعد الزوال. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدموا لكم اليوم مراد بوغر اللي يقول لكم نهاركم زين.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. أوتوموبيل.
7: 7:44 دقيقة. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق وين ما كنتم. سيسر وحكم أمطار ما شاء الله شاملة على كامل جهات البلاد وما زالت متواصلة حتى لنهار الاثنين في بعض الجهات أكثر من ربما تحول أكثر للجنوب الشرقي. وبطبيعة نسيسر وإحنا الناس اللي تستعمل سيارات الناس اللي في ثنية نسيسر وإحنا في السياقة ونسيسر هو زادة الإنسان معناها المترجل اللي متعدي نعرفه ثم طرقاتنا والبركة بتاع المياه معناها موجودة برشا تكون السرعة معناها محددة تكون تمشي بشوية بش ما تقلقوش معناها المترجلين. طريقة سلامة لكم الكل وين ما كنتم. اليوم مش تحثوا على مدى مساهمة البنية التحتية في تردي الوضع المروري. ونقدر نحكو على البنية التحتية مش كان نحكو على طرقات نحكو على منظومة كاملة تشمل حالة الطريق الإنارة الأرصفة المفترقات تصريف مياه الأمطار الحواجز الواقية ممرات المترجلين مواقف السيارات برشا حاجات باش نحكو عليها في هذا الموضوع بأكثر تفاصيل مع سيد ماهر صغير خبير السلامة المروري. صباح الورد سي ماهر.
8: صباح النور أخ بسمة تحية لي وكل مستمعي راديو قرص.
7: إذن في ظل الأمطار شفناها أمس في تونس مثلا كشوية أمطار الناس معناها غرقت ومعناها تعطلت برشا حاجات في هذه هي طرقاتنا للأسف ومعناها ونقول ربي يرحمنا يعني من الأمطار الطوفانية اللي الله لا يقدر كان صيرت نجم تهز معناها بلاد.
8: شكرا أخت بسمة. صحيح احنا سعداء جدا بالأمطار وإن شاء الله تعم على كامل ولايات الوطن بكلها لكن أيوة. ديما بالطبع نزول الأمطار يتزامن مع تعطيل لحركة الجولان ومعنى أضرار جسيمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الوسائل أو في بعض الأحوال حتى معنى أرواح بشرية تمشي ضحية معنى فيضانات وارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض الأودية ولا حتى على مستوى

0: بعض الشوارع والأنهج الموجودة. هو صحيح احنا في كل الحالات ديما نحمل الدولة مسؤولية معناها ارتفاع مسوبيها الأمطار والفيضانات وغيرها، أخت بسمة، لكن في الحقيقة لو نعود معناها في بعض الأسباب سنجد أن المواطن هو معناها شريك أساسي في التردي الوضع هذا، لأنه اليوم احنا لا أحد يتحدث عن بناءات موجودة على مجاري الأودية ولا يحترم فيها المسافة القانونية اللي يجب تركها. هنا عند ما يضيق معناها مجرى الواد سيرتفع منسوب مياه الأمطار. لا نتحدث أيضا على من هو يقوم بربط منزله بقنوات التطهير دون الحصول على ترخيص من الديوان الوطني للتطهير، ويقوم باعتداء على الملك العام وقطع الطريق. يعني يبقى هذاك كأنه مجرى متاع ماء وتبقى حفر معناها في الطريق لا يذكر ذلك. عينت سابقا من له أرض يمر من وسطها طريق ويريد تمرير المياه من مياه الري من الجهة الجهة الأخرى، يقوم قطع الطريق ويخليه مقطوع. لا نتحدث أيضا على المواطن الذي يربط منزله، يعني المياه اللي مياه الأمطار تكون موجودة في المنزل اللي تتجمع بقنوات الصرف الصحي. يعني لا يجوز هذا، لأن قنوات الصرف الصحي هي مجعولة لتصريف معناها مياه دورات المياه وبالنسبة للمطبخ وغير ذلك. لكن اليوم راهي القنوات قطرها تقريبا 200 ملم، لا يمكن أن تستوعب الكمية الهائلة من الأمطار اللي تنزل. يعني هناك عدة أسباب أخرى إلى جانب صحيح ما
1: أي
0: ننكرش
1: أنت حكيت على حكيت على زاوية صغيرة
0: على
1: والزاوية ضعيفة
0: لكن
1: زاد
0: عندها دور.
1: أي
0: لكن
1: عندها دور.
0: عندها دور
1: أي
0: عندها دور، لكن هذا لا ننكر أن هناك تهري في البنية التحتية، حالة الطرقات سيئة، هناك ضعف في الرقابة على المشاريع المنجزة على مستوى الطرقات.
1: ثم نقاط سوداء زاد كل عام تتكرر نفس فيها نفس الحوادث، ما يتمش
0: تجمع مياه الأمطار هو نتاج أيضا حتى عدم معناها إدراج بعض المشاريع اللي هي مشاريع تصريف مياه الأمطار. هي شبكة كاملة، هي تكون شبكة موازية تقريبا لشبكة التطهير. هي حتى معناها سبق لي وكنت رئيس مجلس جهوي لجابس صدقا أنه ما فماش مشروع معناه من المشاريع أدرجت في المخطط حتى الجهوي اللي هي تصريف مياه الأمطار. يعني اليوم ما فماش اهتمام به الموضوع أصلا في تصريف مياه الأمطار كمشروع من المشاريع،
1: وهو سبب من أسباب حوادث الطرقات. راهو
0: أكيد اليوم ارتفاع منسوب مياه الأمطار ينتج عليه انزلاق للعربات، فقدان مسار العربة، معناه يفقد معناها السيطرة كليا على الوسائل، تعطيل حركة الجولان إلى غير ذلك. وهذا بالطبع فيه عديد الأطراف المتداخلة، قلت لك من بين أنه حتى إدراج مشاريع لتصريف مياه الأمطار كان ما هذا موكول للمجالس المحلية والمجالس الجهوية. وهو الحقيقة ما شفتش أنا واحد من الناس على مستوى جابس أنه معناها مشروع كما هذا مدرج في المخطط 2026-2030. صحيح رغم الاستعدادات اللي هي تعتبر ضعيفة بالنسبة لي من طرف الإدارات والمصالح الجهوية، لأنه احنا عندما حدثت حادثة درنة في ليبيا كان هناك تدخلات كبيرة. للأسف الشديد احنا ما نفيقه إلا ما تصير كارثة.
1: الله يقدر.
0: على مستوى على الأقل
1: ربي يعطينا أقل من جهودنا.
0: اللهم آمين. أنا أشوف أنا على مستوى ولاية جابس على الأقل ما فماش الاستعدادات الكبيرة للتحركات اللي شفناها قبل وقت اللي صارت كارثة على مستوى ليبيا. يعني اليوم ماذا ننتظر؟ يعني ننتظر كارثة أخرى حتى
1: ننتظر رحمة ربي؟
0: التقصير موجود. هناك معاينات زاد للأطراف والإدارات اللي يلزمها تعاين، أي شيء موجودة الحقيقة، تدخلات بسيطة، معدات محدودة، ما ترتقيش للمستوى المطلوب اللي من شأنه يخلي هناك سيولة مرورية في الفضاء المروري وتكون هناك سلامة المواطنين معنا محققة. للأسف الشديد إن شاء الله القادم
1: كي يبدأ عندك كي يبدأ عنا مثلا ميزانية محدودة نجم نقوله، هل تصلح 100 كيلومتر من الطرقات وإلا تعالج 20 نقطة سوداء؟
0: بمعنى الكلفة ولا الأولوية؟
1: كلفة والأولوية نفس الكلفة
0: الأولوية
1: تقريبا.
0: الكلفة إذا كان اليوم النقاط السوداء تكون على مستوى طرقاتنا، فإن النقاط السوداء هي ماذا تفعل بطريق أخت بسمة إذا كان عندك نقطة سوداء تمنع الجولان وتشل الحركة كليا. تصور النقاط السوداء تعتبر أولوية خاصة على مستوى التجمعات بتاع المياه الأمطار. احنا شدنا على طريق مثلا الوطني 15 بين جابس وقفصة، في سنة السنة قبل الفارطة
1: اي
0: يعني اتقطعت حركة الجولان كليا على مصر نقطة كيلومترية 9 لمدة 5 ساعات. اليوم هو تقريبا شهرين رئيس اللي يربط ولاية قابس ولاية قفصة، خمس
1: اي
0: ساعات لو في
1: اي
0: حالات استعجالية ماذا يمكن التصرف في حالات مرض أو غير ذلك. فتعود دونك نقاط سوداء وإنجاز قناطر وغيرها ومد شبكة تصريف مياه الأمطار من الأولويات تعتبرها، وخاصة الأمطار هي اللي تخرج معناها تخرج تلك العيوب اللي
1: اي
0: هي نورمالمون المسؤولين يقفوا عليها.
1: بيه.
0: للأسف
1: هو
0: الشديد
1: صحيح
0: احنا ندعو
1: كلامك.
0: السلامة للجميع. شكرا.
1: اي هو صحيح سي ماهر كلامك، البنية التحتية عندها دور مهم برشا في تردي الوضع المروري، لكن ماهيش وحدها، معناها عندنا السلوك البشري وقت تبدا مطر هكا وانت مسافر من قفصة لتونس مثلا وثم نقاط سوداء ولا ثم أودية ولا ثم معناها النجمو، هذه معناها يدخل فيها السلوك البشري، يدخل فيها معناها احترام قواعد الطرقات، السرعة، التجاوز، الخطير، معناها برشا حاجات، عدم احترام الأولوية، كلهم معناها يدخلوا في أسباب الحوادث اللي هي تنجم يتحكم فيها الإنسان السائق وقت اللي يسوق وتكون ثم أمطر، معناها ياخذ احتياطاته ويعدل في سرعته ويسيس روحه ويسيس الناس اللي معاه ويسيس الناس اللي من برا في الشارع. معناها ثم برشا عوامل، هي ومن بين العوامل البنية التحتية اللي كنت تحكي عليها سمير.
0: هو صحيح وقت نسمع احنا قلناها في الزاوية الأولى مسؤولية المواطن في سلوكه العام، يعني اليوم على مستوى البنات وغيرها، لكن هناك السلوك على مستوى معناه سلوك مروري. صحيح هو اليوم المجاز أصلا الخروج في وقت نزول الأمطار في حد ذاته مجازة، فأنا واحد من الناس عند نزول الأمطار نحاول أني ما نغدرش مكاني إلا إذا اقتضت الضرورة، ولا أنا
1: ثم ناس تخدم، ثم ناس تسافر، ثم ناس معناها ملزوزة حتى باش تسافر ولا
0: يخدم، ما نتحدثوش عليه، ما نتحدثوا عن الإجازة. فأنا في بعض الأحيان حضرت أن الوحدات الأمنية تمنع شخص من مرور من مجرى وادي وهو يصر على أنه يمر، ما فماشي حتى ضرورة هكاك، معناها يلزم يمر
1: حتى معناها المناطق اللي فيها الوديان والمناطق الجبلية وقت الأمطار، ونسمع أنه مع المعهد الوطني لرصد الجو كان حكاية على أنه اليوم ممطر ثم أمطار غزيرة ثم كذا، مش لازم نبعثوا صغارنا، معناها إذا كان غاب صغير نهار ولا اثنين خير من اللي يمشي ويتوفى، الله يرحم اللي يتوفى.
0: اثنين أخت بسمة لن يعطي لحياة إنسان، احنا في
1: صحيح.
0: الكورونا ما قريناش ثلاثية كاملة، ما هيش نهاية العالم يوم سلامة الناس
1: العالم، توا الناس تقرأ عن بعد ما عادش تمشي جملة تخدم عن بعد، معناها مش لازم الإنسان يتحرك. شكرا لك سي ماهر صغير، نتمنى السلامة للناس الكل إن شاء الله، سيسر واحنا إن شاء الله ربي غيث نافع، ونقولوا غيث نافع معناها ينفع، يعني ما يضرش الإنسان وما يضرش الطبيعة وما يضرش الكائنات الكل. شكرا لك سي ماهر، وإن شاء الله تنيا زينة لكل مستعملي الطريق.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح. الحملات التحسيسية والتوعوية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية في كل من ولاية جفصة وولاية الجسرين. كيفية حماية العجلات المطاطية للسيارات الكهربائية وغيرها من التفاصيل، اتبعوها في برنامج 2 زينة السبت بداية من 9 على موجة إذاعة جفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: قسم الأخبار يجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة، على غرار عدد من مناطق البلاد ولاية جفصة تستبشر بنزول الغيث النافع بكميات متفاوتة. نسبة بيعات التمور على رؤوس النخيل بواحات الجريد تفوق 35% وتواصل الجهود لحماية الصابة وتحسين جودتها. دوي انفجارات في الرياض وإنذارات مع تصاعد الهجمات الحوثية على أراضي المملكة. على غرار عديد جهات البلاد، سجلت مناطق بالجنوب الغربي مساء أمس واليوم نزول الغيث النافع، وفي هذا السياق شهدت مناطق بولاية قفصة منها سند وسيدي عيش وقفصة المدينة منذ مساء أمس نزول الأمطار بكميات متفاوتة، وشملت الأمطار أيضا ولاية القصرين. وفي هذا السياق دعت مصالح الولاية كافة المواطنين إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه، وذلك تبعا لآخر التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية نزول كميات هامة من الأمطار خلال الأيام القادمة. وفي سيدي بوزيد استبشرت مناطق تابعة لمعتمديات جلمة والسبالة وسيدي بوزيد الشرقية والغربية والسوق جديد بكميات هامة من الأمطار، مما أدى إلى سيلان الأودية والمجاري وتجمع مياه الأمطار داخل الحقول الزراعية والمسالك الفلاحية. ويذكر أن نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط تواصل أمس ثم شمل لاحقا الجنوب الغربي، حيث كانت محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المتوقع أن يشهد الطقس اليوم السبت سحبا عابرة وتكون أحيانا كثيفة مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. في شأن آخر، انطلقت بولاية قفصة عملية التسجيل للالتحاق ببرنامج تعليم الكبار الذي يتضمن 4 مسارات، هي تعليم الكبار ومرافقون تربويون ومهارات حياتية، إلى جانب مسار الفرصة الثانية يؤمنها أكثر من 30 مدرسا. وفي هذا السياق أفادت سهير منصور المنسقة الجهوية لبرنامج تعليم الكبار بولاية قفصة في تصريح للإذاعة أمس بأن هذا البرنامج يستهدف بالأساس كبار السن والمنقطعين عن الدراسة، وأشارت إلى أنه سيتم التركيز خلال هذا الموسم الدراسي الذي ينطلق في غرة أكتوبر القادمة على استقطاب أكبر عدد من الدارسين من معتمدي سيدي أبو بكر، بالنظر إلى الإحصاءات التي أثبتت ارتفاع النسبة الأمية بهذه المنطقة.
2: انطلقنا في المراكز الكل، عندنا 32 مدرس بين تعليم كبار، مرافقين تربويين، مهارات حياتية والفرصة الثانية، هذوما 4 المسارات الموجودة في قفصة. بالنسبة للفئات المستهدفة كانت الفئات العمرية خاصة المنقطعين عن الدراسة، الكبار في العمر زادة. مرحبا بكم في المراكز متاعنا، جونا المركز وإلا عن طريق تليفون 95 503 744، وإلا في الإدارة الجهوية بقفصة، وإلا الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي بقفصة. سجلوكم ونوجهوكم المراكز اللي عندنا، مراكز موجودة على مستوى ولاية قفصة الكل، في المعتمديات مع معتمدية زنوش. عندنا سنة باش نركزوا على معتمدية سيدي أبو بكر خاطر نسبة الأمية فيها مرتفعة. كذلك عملنا سنة اتفاقية شراكة مع 3 مؤسسات، مع معهد الصحة والسلامة المهنية، مع تفقدية طب الشغل والمصالحة، ومع المسجد الوطني للمرور. هذوما 3 المواضيع باش نركزوا عليهم في هذه السنة التربوية. الانطلاق الحقيقية تكون في 1 أكتوبر. نداء اجوا اقراوا تكونوا. عندنا مركز في المظيلة فيه ورشة خياطة، فيه ورشة طبخ ومرطبات، فيه ورشة إعلامية، كذلك عندنا مركز في القطار فيه كذلك ورشة إعلامية، ورشة خياطة وورشة طبخ. اللي حب يتكون، اللي حب يقرأ، مجانية، فرصة باش تتعلموا، فرصة باش تكونوا مهارات جديدة وتندمجوا في الحياة الاقتصادية.
1: ضمن متابعة لإصابة التمور خلال الموسم الحالي بربوع الجريد، بلغت نسبة البيوعات على رؤوس النخيل والتي كانت انطلقت منذ شهر جويلية الماضي بلغت إلى غاية منتصف سبتمبر الجاري 37%، وفق ما أفاد به عماد الزغدادي رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة بتوزرة، الذي تحدث أيضا عن الجهود المبذولة لحماية الصابة وتحسين جودتها.
3: بيعات على رؤوس نخيل انطلقت ابتداء من شهر جويلية في شكل وعود البيع. النسبة بلغت إلى غاية تاريخ منتصف سبتمبر 37% من البيعات. الأسعار تتراوح ما بين دينار و500 الدينارين و800 معناها حسب المناطق التقوية وحسب المعتمديات. بالنسبة للأصناف الأخرى معناها المطلق نقول إحنا معناها الأسعار تتداول ما بين 800 مليم إلى دينار الكيلو الواحد. الملاحظ معناها بالنسبة للموسم هذا سجلنا ارتفاع مفرط درجة الحرارة خاصة خلال شهر جويلية، شهر أوت هو الأيام الأولى من شهر سبتمبر، إضافة إلى قطاعات معناها المكرة نتاع الكهرباء، ساهمت في تأخر عملية الري بمختلف مناطق التقوية. الإصابات بالنسبة لقطاع عنكبوت الغبار معناها كانت إصابات تقريبا ضئيلة ولا ضعيفة ولا منعدمة معناها. بالنسبة للمدخلات الفلاحية على غرار تزود كمية الماء وشبكة الناموسية لحماية الصابة من دود التمر والأمطار، الانطلاق نتاع التزود بكمية الماء كان بداية شهر أبريل 2016. بالنسبة للتزود بمادة الشباك الناموسية ومادة البلاستيك الفلاحي، وضع مجمع المهني المشترك للتمور مخزون من الناموسية يقدر بمليون وحدة لمنتجي وفلاحي ولاية تزر. دينا معناها قبول المطالب من تاريخ 25 جوال 2016 إلى حد الأيام الأولى من شهر سبتمبر، صدقنا على 1,044,296 وحدة، والوحدات الناموسية المطلوبة معناها المقدمة من طرف المنتجين والهياكل في حدود 1,072,000. الرفع من مخازن المجمع تقريبا في حدود 732,000 إلى غاية 10 و11 سبتمبر. عملية التغليف انطلقت خلال أواخر شهر جويلية 2016. عرجين المغلفة بالناموسية تبلغ حوالي 3,058,000 عرجون.
1: وفي سياق متصل بصبة التمور، يواصل المركز الفني للتمور بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تنفيذ برنامج لمكافحة الحشرة الدودة التمرة، إلى جانب متابعة التجربة النموذجية المتعلقة بتغليف ثمار الرمان داخل الواحات، وذلك بهدف الحد من انتشار هذه الحشرة وحماية صبة التمور والمحافظة على جودتها، وفق ما أكده الدكتور في العلوم الفلاحية بالمركز الفني للتمور رفقي بالطيب.
4: تواصل البرنامج في مكافحة متكاملة لهذه الآفة، نحاول نعتمد ديما أساليب صديقة للبيئة تكون بعيدة كل بعد عن استخدام المواد الكيميائية. قوموا منذ مدة بتجربة نموذجية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، تمثل في تغليف ثمار رمان دودة التمر، تعدي فترة كبيرة على ثمار رمان ثم تنتقل إلى ثمار التمر. لذلك نحمو ثمار رمان، نحاول نقوموا بكسر دور الحياتية الحشرة هذه ونحمو ثمار التمور. هي عملية تغليف ثمار الرمان بالشباك الناموسية، حاولنا نقوم بأكثر من نوع من غلافة باش نشوفوا التجربة هذه شنية نوعية الأقمشة اللي نجم نغلفوا بها الثمار هذه. المعاينات والزيارات اللي قمنا بها مؤخرا لضيعات المشاهدة اللي قمنا بها في تغليف ثمار الرمان أعطتنا نتائج أولية مشجعة. نحاولوا نواصلوا عملية المعاينة إلى غاية انتهاء عملية نضج ثمار الرمان، وإن شاء الله قادرة تكون باهية، وهذا يشجع باش نرجعوا ما يسمى بالطوابق الثلاثة داخل الواحة، نرجعوا ثمار الرمان. خاطر برشا فلاح لاحظنا السنوات الأخيرة ابتعدوا عن غراسة تجار الرمان تخوفا من انتشار الآفة هذه، وبالتالي باستخدام هذه الوسائل نجموا نرجعوا تجار الرمان وهكاك نحافظوا على منظومة وحية متكاملة يكون فيها محيط صديق للبيئة، ونبعدوا كل البعد عن استخدام المواد الكيميائية، ونحافظوا على الجودة متاع التمور داخل الواحة.
1: وفي شأن آخر، بقبلي تشهد الرحلات السياحية بعمق الصحراء نسقا تصاعديا منذ انطلاقة الموسم السياحي مطلع الشهر الجاري، الذي من المؤمل أن يبلغ ذروته خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026. ووفق ما أكده المندوب الجهوي لسياحة بقبلي ياسر صوف، فإن النسق التصاعدي للرحلات إلى جانب ما تم تسجيله من مؤشرات وتوقعات إيجابية من قبل جميع وكالات الأسفار بالجهة أو بخارجها للسياحة الذين سيتوافدون على هذه الربوع، تشير إلى أن الموسم السياحي الصحراوي الحالي سيكون استثنائيا سواء من حيث أعداد الوافدين أو الليالي المقضات.
5: تشهد الجهة حركية على مستوى الرحلات السياحية بالعمق الصحراوي بصفة تصاعدية، وتشهد ذروة متاحة خلال أشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر. وجميع التوقعات صب أن بيكون موسم سياحي صحراوي استثنائي، وذلك من خلال اتصالنا بجميع وكالات الأسفار بالجهة وكذلك بالجهات الأخرى. كيف زاد مواصلة جلسات العمل القطاعية مع مديري النزل وكذلك مراكز التنشيط السياحي والمطاعم السياحية وكل المتداخلين في القطاع السياحي للحرص على تأمين جودة الخدمات المقدمة للحرفاء القادمين للجهة، وكذلك لتأمين الموسم السياحي الصحراوي اللي كما قلنا رو حسب التوقعات وحسب اتصالاتنا بجميع المتداخلين باش يكون موسم سياحي استثنائي إن شاء الله. كذلك ما ننسوش احنا تو في إطار التحضير للمهرجان الدولي للصحراء بدوز شيخ المهرجانات، في إطار معناها اتصالنا بهيئة المهرجان والتحضير لفعاليات المهرجان اللي يشهد إقبال كبير على المستوى العالمي والمستوى الوطني. كل الجهود تو منصبة في التحضير للمهرجان الدولي للصحراء بدوز، وكذلك احتفالات السنة الإدارية، جلسات متواصلة وعمل كثيف مع مختلف المتداخلين لتأمين الأشهر القادمة اللي الجهة تشهد فيها حركية كبيرة.
1: دعا رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف المؤسسات المالية لمزيد تيسير نفاذ الفلاحين إلى القروض الموسمية وتعزيز آليات التأمين الفلاحي لمجابهة المخاطر الطبيعية وحماية استمرارية النشاط والاستثمار. وخلال إشرافه الخميس الماضي على الندوة الوطنية لديوان الحبوب والتي خصصت لتقييم موسم تجميع الحبوب لسنة 2026 واستعراض الاستعدادات لموسم الحبوب الجديد، دعا حشلاف الفلاحين إلى التوسع في المساحات المزروعة والالتزام بالحزمة الفنية المثلى وخاصة الحرث المبكر وحسن اختيار الأصناف واحترام مواعيد البذر ومداواة الأعشاب مع حسن توظيف الموارد المائية واعتماد الري التكميلي عند توفر المياه. شاركت أمس منظمة كونكت على رأس وفد من الشركات التونسية في فعاليات أشغال اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني المنتظم بمدينة إسن الألمانية بمشاركة ممثلين عن الهياكل العمومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين من تونس وألمانيا. وانتظم هذا المنتدى لأول مرة بالمدينة يومي 17 و18 من هذا الشهر بهدف البحث في فرص الشراكة والاستثمار والتعاون بين الجانبين من خلال التطرق إلى عدد من المجالات من بينها الصحة والرعاية والكفاءات والابتكار الرقمي والصناعة والتحول الأخضر. سمع فجر اليوم دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض بالتزامن مع إطلاق السلطات السعودية إنذارات تحذر من تهديد جوي معادي في تطور جديد للتصعيد المتسارع بين السعودية والحوثيين في اليمن. وأعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في الرياض ومحافظة الخرج الواقعة إلى الشرق من العاصمة، ودعا السكان إلى البقاء داخل المباني والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر في المنطقتين. ارتفعت حصيلة الهجوم المسلح والتفجير الانتحاري الذي استهدف مقرا للشرطة في مدينة كوهات شمالي باكستان إلى 31 قتيلا على الأقل، بينهم 16 شرطي وأكثر من 100 مصاب، فيما لا تزال المواجهات مع مهاجمين متحصنين داخل المجمع متواصلة بحسب ما نقلت اليوم وكالة فرانس بريس. نهيت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. على غرار عدد من مناطق البلاد ولاية قفصة تستبشر بنزول الغيث النافع بكميات متفاوتة. نسبة بيعات التمور على رؤوس النخيل بواحات الجريد تفوق 35% وتواصل الجهود لحماية الصابة وتحسين جودتها. نهاية هذه النشرة، شكرا مستمعينا الكرام على متابعتها، مع تحيات نبيلة ناصري في تقديمها والهادي غويل ونزار الرويسي في الجانب الفني والرقمي. في أمان الله.
0: إذاعة جبصة، مرايا تتكلم.
6: مرايا تتكلم.
7: أحوال الطقس.
8: باهي نحكيو على الامطار، مادام البارح معناتها نحكيو هي تقريبا معناتها بالنسبه لمناطق الجنوب معناتها كان في اواخر الليل، وهذا الصباح معناتها مازالت معناتها الخلايا الرعديه نشطه خاصه بالجنوب الشرقي، بدات بالجنوب الغربي واتجهت نحو مناطق الجنوب الشرقي، سجلنا كميه 80 معتبره خاصه في قفصه، وين وصلت في السند 13 ملم، في الرديف 20 ملم، المتلوي معناتها 10 ملم، هذيك اعلى كميات. ايضا في توزر تقريبا 13 ملم، كانت في الدقاش 4 في دوز، قبلي تروحت الكميات من 1 الى 6 ملم بمعالي كذلك معناتها في قبلي. واهم الكميات كانت معناتها تقريبا في ولايه مدين سجلنا 38 ملم بحاسي جربي، وكميات نسبيا ضعيفه كانت في ولايه تصاوين. بقيه الولايات كانت معناتها شملتها الامطار العاديه البارح ولا الخلايا العاديه تقريبا باغلب مناطق البلاد بالشمال والوسط، وكذلك معناتها خاصه في المناطق الساحليه الشرقيه. نعطيك بعض الكميات، اهمها كانت في بيجه تقريبا في وادي زرقاء 9 ملم، تبرزق 28، سجلنا في جندوبة 16 ملم، الكيف كانت في وادي مليك 32 ملم، زغوين في جرادو 25 ملم، سجلنا كذلك كمية نسبين معتبرة خاصة في جهة الساحل في سوسة، أهمها كانت 15 ملم في القلعة الكبرى. القصرين تروحت الكمية تقريبا ب 12 بالقصرين 15 بيتيلة 20 ملم بكل من سبيتلة، وكذلك بشلمة كذلك معتها 20 ملم، في سيدي بوزيد 19 ملم، بير الحفي 17 ملم، أيضا ماجب العبي 16، سوق تروح الكمية من 1 إلى 7 ملم بإشراطة. هذه أهم الكميات معتها اللي قاعدين معتها تستنى معتها حايثين معتها في هذه اللحظات، وإن شاء الله معتها يصير معتها جمع كيف الكميات معتها وإصدار معتها نشرة بكمية الأمطار لـ 24 ساعة الفارطة. بالنسبة لليوم إن شاء الله باش تتواصل معتها الأمطار خاصة النشطة هذه الخلايا الرعدية في أولا هذا الصباح بمناطق الجنوب الشرقي تكون أحيانا غزيرة، ثم تم في فترة من بعد الظهر مع خاصة مع بقية الجهات بالتحديد خاصة أقصى الشمال المرتفعات الغربية وكذلك السواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وكذلك الريح اللي باش تقوى ظهور الخلايا الرعدية تتجاوز مؤقتا من 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، مع انخفاض اليوم في درجة الحرارة وباش تروح القصوى عامة بين 28 و32 درجة، باش تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصاها تكون في حدود 33 درجة بالجنوب الغربي، ومازال الطقس نسبيا متقلب خاصة نهاية هذا الأسبوع خلال اليوم غد الأحد. أيضا معناتها مازالت الأمطار الرعدية بأغلب المناطق باش تكون أكثر غزارة خاصة في المرتفعات الغربية وجهة الساحل، وأيضا تشمل من جديد مناطق الجنوب بالتحديد معناتها ولاية الجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وأيضا تتواصل كذلك في بداية الأسبوع يومي الاثنين والثلاثاء وتكون متمركزة أكثر خاصة يوم الاثنين بالشمال والمناطق الشرقية، ويوم الثلاثاء تم أكثر معناتها مناطق الوسط وكذلك محليا الجنوب وتكون أكثر غزارة خاصة من جديد بالجنوب الشرقي.
9: الجنوب الغربي عنده نصيب اليوم وغدوة
8: ان شاء الله، ان شاء الله
9: شويه
8: موجوده ان شاء الله اليوم العشيه خاصه معناتها في المرتفعات الغربيه نحكيوا على القصرين وبعد تشمل محليا سيدي بوزيد وقفصة معناتها خلال اليوم بعد الظهر، اما الاكثر كما قلت لك معناتها تكون
9: الجنوب الشرقي
8: في الجنوب الشرقي وخاصه المرتفعات واقصى الشمال.

0: بيت الشعر من الريح تحمي فينا، وعند المطر تسمع أصوات حنينة.
1: الخيمة.
2: نخياري في بيت الشعر وطنابة، ما هوش في بيت المسكر بابه.
0: موعدنا معاكم نهار السبت من 10 إلى 12 في برنامج الخيمة، وموضوع الحصة حول إعداد بيت الشعر مع إيناس حراثي
2: وعلي سماري
0: وشيباني ربعي.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

Yeah.

القمر لها بحكي ولون الطمر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر وخدود العطاش في يوم المطر وليالي كنت طبيب الهوى.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح
6: 28 دقيقة. سمعنا وديعة صافي على رمش عيونها، أغنية مزيانة برشا، من أشهر أغاني الفنان وديعة صافي، من كلمات الشاعر المصري حسين السيد ولحنها بليغ حمدي. كان غناها وديعة صافي واشتهرت في فيلم نار الشوق سنة 1970، وثم الأغنية معناها غنتها زادة وردة، الأغنية هذه بكلمات بنفس اللحن ولكن بكلمات مختلفة كانت غنتها الفنانة وردة الجزائرية. هذا بالنسبة للنغم اللي اخترناه في ساعتنا الثالثة باش نبدو به للفنان العملاق وديع الصافي. موسين معاكم مع المتابعات وفقرتنا القارة. بعد شوية عنا فقرة صحتك بلديك، فقرة خليها تزهى، وزاد عنا المتابعات. اليوم باش نمشوا لولاية قبليه.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: بيت الشعر من الريح تحمي فينا، وعند المطر تسمع أصوات حنينة.
1: الخيمة.
2: نخياري في بيت الشعر وطنابة، ماهوش في بيت اللي مسكر بابه.
0: موعدنا معاكم نهار السبت من 10 ل 12 في برنامج الخيمة، وموضوع الحصة حول إعداد بيت الشعر مع إيناس حراثي
2: وعلي سماري
0: وشيباني ربع.

0: وين نكن؟ إذا قفصة معاك ضيف الصباح
1: 8:30 وين ما كنتم. أهلا وسهلا بكم، مرحبا، مازلنا معكم حتى لتسعة في نسيم الصباح ومع المتابعات. وباش تحثوا على برنامج رائدات اللي تقوم به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي تقوم به في مختلف ولايات الجمهورية. وباش نمشوا لقبلي بالتحديد باش تحثوا على هذا الموضوع مع رئيس مصلحة الأسرة والمرأة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي حول هذا البرنامج، السيدة بسمة مصباح. صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح الخير، صباح الخير لجميع مستمعي راديو قفصة.
1: اهلا وسهلا بك.
2: عايشك مع بسمة مصباحي، رئيس مصلحة الأسرة والمرأة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
1: بقبلي. إذن برنامج وطني لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار لفئة النساء والفتيات الراغبات في بعض مشاريع أو توسعة المشاريع عمتاحهم. باش نحكوا على الدورة الحالية بالنسبة ل 2026 مدام بسمة.
2: وكنا قد اختتمنا يوم 24 مايو اللي فات، يوم 24 جوان اللي فات البلاغ الرقم واحد في البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار. اليوم احنا في إطار تنفيذ البلاغ عدد سنين من تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال والاستثمار الرائدات اللي كان انطلق يوم 5 سبتمبر ويتواصل إن شاء الله حتى اليوم 5 أكتوبر 2026. البرنامج هذايا موجه خصيصا كما كنت تحكي على النساء والفتيات الرغبات في بعض مشاريع وأولى النساء والفتيات الراغبات في توسيع مشاريعهن، وأما أصحاب الأفكار المشاريع اللي عندهم مشاكل في التمويل والقرض. كنا كما قلت لك انطلقنا يوم 5 سبتمبر في المرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج الجديدة زي رائدات في حلته الجديدة. المستفيدات كما كنا نحكو نساء وفتيات صاحبات أفكار مشاريع وأنا صاحبات مشاريع.
1: هل تم عمر محدد مدام بسمة؟
2: إيه نعم، الأعمار من 18 عام حتى 59 عام. خطوط التمويل الوزارة كانت تتعاقد مع 3 خطوط تمويل اللي هي البنك التونسي للتضامن اللي مول المشاريع من مليون حتى 200,000 دينار، البنك التونسي الفلاحي اللي يمول المشاريع الفلاحية ذات صبغة فلاحية من 150 مليون ولا من 100 مليون حتى توصل 300,000 دينار مع مدة إنهاء توصل حتى 6 أشهر بالنسبة للمشاريع الصغر والمتناهية الصغر، وتوصل حتى للعامين بالنسبة للمشاريع الفلاحية الكبرى أو الشركات اللي كانت الوزارة مع تعاقد مع خط تمويل ثالث اللي هو بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هذه راهو يهم الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الكبرى، ما يهمش المشاريع ذات صبغة فردية. المشاريع الممولة هي جميع أنواع المشاريع ما عدا المشاريع العقارية والمشاريع التجارية، ما تمولهمش البرنامج، ما تمولهمش البرنامج الوطني التجاري.
1: هل تم تركيز على مشاريع معينة أكثر يعني؟
2: احنا تو في التوجه الجديد بتاع برنامج رائدات، لو كان المستمعين يتبعوا في المسجدات بتاع البرنامج هذا ماشيين في توجه بتاع المشاريع ذات القيمة المضافة والمشاريع صديقة البيئة والمشاريع اللي عندها علاقة بالتغيرات المناخية وبالطاقات المتجددة.
1: الفلاحة المستدامة.
2: والفلاحة المستدامة كيف في الإيران. المشاريع هذوما كانوا متوزعين في قبلي احنا في المرحلة الأولى مولنا جميع أنواع المشاريع كما قلت، نحكي على المشاريع الغير فلاحية الغير تجارية والمشاريع الغير عقارية إن شاء الله مواصلين. احنا كانت نهار 16 سبتمبر انطلق اليوم الجهوي الأول للتحسيس بالبرنامج هذايا. كنا انطلقنا مع الإطار مع المؤسسة العمومية الشريكة في إطار تسهيل وتنفيذ وتسهيل النفاذ لعملية التسجيل عبر المنصة الرقمية رائي ذات، لأن هي الطريقة الوحيدة للانتفاع هو التسجيل عن طريق المنصة الرقمية اللي هي www.raidet.ca. كنا سهلنا على النساء اللي عندهم صعوبات في التسجيل، وتواصل إن شاء الله الأيام الجهوية هذه يوم 30 سبتمبر. كل امرأة عندها صعوبة في التسجيل وأنها عندها رغبة في الاستفسار، طبعا إضافة إلى أنها تنجم تتصل بنا في مصالح الأسرة والمرأة في المندوبية، تنجم تفتح حق يوم 30 سبتمبر إن شاء الله. ونسهلوا عليها عملية التسجيل وكل. بالنسبة لشروط الانتفاع، لازم المرأة تكون عندها شهادة مهارة، شهادة إثبات الكفاءة المهنية أو شهادة أو شهادة جامعية حسب اختصاص المشروع.
1: هل ثم عدد معين ثم نمبر معين باش تهزوه يعني تقريبا، ولا
2: لا
1: حسب
2: لا
1: حسب الملفات يعني حسب المشاريع؟
2: هو ما فماش عدد معين، هو حسب شروط الانتفاع. اذا كان المنتفع تكون معناها تتوفر فيها الشروط اللي باش نحكي عليها توا. بالنسبه لشروط الانتفاع، كيف ما كنت نحكي لك، اللي هي لازم تكون عندها شهاده مهاره العمر ما بين 18 و59 عام، شهادة مهارة، شهادة إثبات الكفاءة المهنية أو شهادة جامعية في اختصاص المشروع. لازم تكون عندهاش مديونية لدى البنك المركزي، معناها لك قروض في طور التسجيل، لك مؤسسات مالية خاصة. لهنا نحب نشير إلى أن المرأة اللي عندها، اللي هي ديجا ماخذة من رائدات وإلا عندها مشروع وتحب توسع معناها وعندها جيس القرض نتاع البنك الوطني، البنك التونسي للتضامن، لا البنك التونسي للتضامن، راهي تنجم تعاود تعمل توسعة اذا كان الامور متاحه. اذا بتبيع ندرس الملف ونشوفو، خاطر تو ولات الملفات قبل كانت تتدرس في اونيفو سنترال، تو ولا دراسه المشاريع الملفات وفرزها تكون في المستوى الجهوي. معناها تنجم راهو، وبعد كما بطبيعه في اطار ديما التنفيذ هذايا باش نعملوا محادثات للنساء، محادثات فرديه عميقه للنساء هذوما اللي تسجلوا في المنصه الرقميه، شقع توجيههم والاصغاء ليهم وتحديد طلباتهم حسب متطلبات المشروع.
1: واضح. اذا الايام الجهويه لرائدات من 16 حتى 30 سبتمبر 2026 للتعريف بهذا البرنامج، وتساعدوا النساء على التسجيل واستكمال الملفات وتوضيحات باش تكون اكثر بطبيعه من خلال الايام هذه. فرصه بالنسبه للي يحبوا يحلوا مشاريع ولا اللي يحب يوسعوا المشاريع نتاعهم، وزاد يتصلوا بكم انتم لاكثر تفاصيل. شكرا سيده بسمه مصباحك. صح
2: معايشك مدام، جيت حبيت نضيف ان الايامات التحسيسيه احنا الجهويه هو 16 و30، اما احنا في اطار تنفيذ حملات جهويه، حملات تحسيسيه في كامل مناطق ولايه كبير، رانا باقيين نتنقلوا وباقيين نعملوا في ليسونسيبيليزاسيون النساء اللي راغبات، واحنا نتصلوا بهم وانا الموجوده على الملف نتصلوا بهم باش هم يكونوا موجودين في البلاصه اللي احنا باش نمشوا لها ويستفسروا اكثر وياخذوا اكثر توجيه.
1: والتسجيل اجباري يكون عن طريق المنصه. شكرا مدام بسمه.
2: لا اجباري يكون عن طريق المنصه.
1: يعيشك، شكرا، بارك الله فيك، بالتوفيق ليكم، وتحية لكل مسامعينا في ولاية قبلي. شكرا مدام بسمة مصباحي، رئيس مصلحة الأسرة والمرأة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: 48 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم زين، نهاركم خير وبركة. وين ما كنتم في الاستماع علينا، تسمعونا على موج الاف ام، كنكم قراب في الوسط والجنوب الغربي، بعاد شوية ولا خارج تونس، على www.radiogafsa.in. تابعونا على الابليكاسيون الإذاعة التونسية وعلى الباج اوفيسيال إذاعة قفصة على الفيسبوك. خليها تزهى، فقرة مزيانة برشا، فقرة حبيناها تكون كل سبت وحد في نتحطوا فيها على المكان وطاقة المكان. و معناها المكان يختلف، مش كما الدار، مش كما البيرو، مش كما شارع، مش كما إدارة، مش كما يعني حتى في المنزل في حد ذاته الغرفة تختلف عن أخرى، كل مكان والخاصية متاعه. مش نحكو في هذا الموضوع في البداية، حابين نعرف شنو هو المكان وشنية خصوصيته، وكيفاش معناها يتغير من الخصوصية متاعه من مكان إلى آخر. باش نحكو في هذا الموضوع مع سيدة شيراز زنسيري، أخصائية نفسية وأخصائية في طب المكان. مدام شيراز، صباح الورد.
1: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين.
0: طب أخصائية نفسية نعرفوها، ما أخصائية في طب المكان هذه كيفاش؟

0: هو راهو في صلب الاختصاص نتاعي، على
1: اي
0: خاطر شوف احنا ما ناخذوش الانسان وحده بالنفسيه نتاعه، الانسان هو ناتج اجتماعي، هو ناتج في المكان نتاعه، يعني المكان يأثر فيه، المحيط نتاعه يأثر فيه بدرجه كبيره.
1: اي
0: لذلك علاش انا من الاول بديت بطب الطب البيئي، يعني طب النفس البيئي، كل ما هو علم نفس بيئي. دونك قعدت نلوج، خاطر النفسية وحدها وتاخذ الشخص وحده، اي تنجم تخدم
1: والمحيط
0: معاه بالكدا،
1: والمحيط
0: لكن المحيط زاده،
1: اي
0: لكن المحيط مهم جدا، والمكان اللي هو فيه مهم جدا. اذا انا قعدت نلوج شنو هو الحاجات الاخرين خلاف علم النفس البيئي، فلقيت فما علم اللي هو اسمه الفانك شوي.
1: صيني
0: انا
1: بالأساس.
0: هو في الشرق الاقصى سي، لكن
1: أي
0: مش هكيكا، هو نتاع الحضارات الكلها، هو انطلق من غاديكا، لكن هو نتاع الحضارات. هو كانوا يستعملوا فيه كان الملوك والاباطره، يعني حتى في الفراعنه في البناء نتاعهم هذاك نتاع الاهرامات وكل شيء، كانوا يستعملوا في العلم هذايا. التسميات كانت مختلفه، لكن هو بيدو،
1: أيوة
0: هو بيدو، كي نشوفه قاسم مشترك نلقاوه هو بيدو.
1: باي
0: ليه؟ خاطر المكان ماهوش مجرد حيط وسقف واثاث، المكان هو الفضاء اللي نعيشوا فيه ساعات طويله من نهارنا، نرقدوا فيه، نخدموا فيه، نرتاحوا فيه، نستقبلوا الناس. من هنا يجي مفهوم طب المكان. هو كي ترجم راهو للعربيه جاي عن طريق الشرق، فكانت الترجمة أنا مش موافقة عليها برشا، اللي هي طاقة المكان. لا، أنا جو بخفاف حاجة علمية أكثر، اللي هو طب المكان. احنا عبارة باش نداويو المكان، باش الإنسان يكون عايش فيه مرتاح. طب المكان كي نستعمل يعني تعبير هذايا، أن نشوف أن المكان الفضاء من زاوية الإنسان، شنو يحتاج باش يرتاح، شنو يحتاج باش يركز، حاجة تخليه مرتاح،
1: اي
0: حاجة تخليه يحقق الأهداف نتاعو.
1: وحاجة نجم زر تحط له
0: المكان نمشيو من جهتين بيان سور،
1: اي
0: المكان كيما ينجم يكون داعم، وكيما ينجم يخليك تحقق أهدافك بسهولة، يعطيك نوم مريح، يعطيك مثلا في الأرشيتكتور نتاع الدار تبدا ما فماش حاجات، فما حاجات طبيعية لازم ما تجيش مع بعضها. مثلا نقول لك هنا مثلا النار والماء ما لازمهمش يجوا مع بعضهم، ما لازمش في الكوجينه مثلا اللافابو يبدا قريب برشا من الغاز، لازم على الاقل حاجه نص متر. انا معناها وصلت بالخبره اني كي ندخل الدار نعرف اني الدار اللي فيها مشاكل وصياح، واني الدار رايبه.
1: اي
0: احنا
1: من
0: ديجا
1: الباب،
0: كي نشوف من الجنب،
1: هو راهو من عتبة الباب، تعرف الدار هذه رايضة ولا مش رايضة.
0: احنا راهو
1: اي
0: عندنا في المفهوم نتاعنا، انا ديما نقول طب المكان والفانكشي هو الفطره السليمه نتاعنا. انت كي تدخل المكان راهو تنجم ما تنتبهش برشا، لكن عندك جهازك العصبي باش يلقط برشا الالوان، باش يلقط الرائحه، باش يلقط الهواء والضوء. دونك باش تحس روحك يا اما الاف انت في الدار هذيك، والا ماذا بيك تخرج.
1: تخرج
0: راهو مش يعني تكون دار مضخمة برشا وتنجم تكون مش مريحة، وتنجم دار بسيطة جدا وتكون دار مريحة للآخر. دونك أنا كأخصائية نفسية يهمني الإنسان داخل المكان، لأنه نفس الشخص ينجم يمر بظروف مختلفة. مثلا ماهوش كيما بيت النوم نتاعو، لازم فيها راحة، ما لازمش مثلا بيت النوم هي زادة تكون مكان العمل. لازم نحن نخدموا برشا بالاسوسياسيون، سيدير نحن نربط المكان بحاجة معينة معروفة، المطبخ للطبخ والأكل، الصالة أنا ثم أكل الاجتماع العائلي، بيت النوم نتاع الراحة. احنا قبل بالفطرة نتاعنا الأجداد نتاعنا والأرشيتكتور أون جينيرال، يعني كما تشوف الجنوب مثلا فيها أرشيتكتور هايلة برشا، اللي هي تعمل حساب الإنسان وتعمل حساب المحيط نتاعو والمناخ نتاعو وكل شيء. دونك من هنا يبدأ أنه المكان راهو يأثر في نفسية الشخص، ومن هون انطلقت الفكرة نتاعي أني نكون مختصة في هذا الكل، باش ناخذ الإنسان كنفسية وكمكان. وجوده في المحيط نتاعو.
1: المحيط بطبيعة المحيط يتفاعل مع الإنسان في كل شيء، في نفسيته، في صحته، في كل شيء، وعنده تأثير كبير برشا. وكان نحكوا على المحيط نجم نحكوا حتى على كون كامل، مش حتى على مكان يعني صغير. دونك معناها المكان هنا معناها في نفس المنزل المكان يختلف، وكل مكان عنده خصوصية نتاعو، وحتى خارج المنزل مش كيما المنزل، كيما البيرو نتاعك مش كيما هكا، ولا كل حاجة عندها خصوصيتها وعندها تعامل معها. مدام شيراز
0: صحيح صحيح، وعندها اتجاهات معينة، وعندها حسب الخدمة نتاعك شنو هو لازمنا نعمله. يعني هو علم دقيق. أنا نشكرك برشا أنك خليت لي المجال هذايا. فما برشا عبيد عنده مفهومات، معناها مفهوم مغلوط يعني عن الفانشوي ولا على طاقة المكان. هذاك علاش نحن نمشيه أكثر في أن طب المكان أو علم النفس البيئي، اللي هو باش يعاوننا احنا نكونوا في مكان يأهلنا ولا يعاوننا أن نكونوا نحقوا الأهداف نتاعنا المالية، في الوفرة، في العمل، في العلاقات،
1: في الصحة، في العلاقات،
0: في الصحة بينسوق، في الصحة، في هذه كلها نحن أهداف احنا اللي نعيشوه في البيرو نتاعنا وفي ديارنا. هو مهم جدا، نوم الليل هو كي باغ شارجي لا بيرسون، استدير باش تعدي النهار كامل. نشكرك برشا انك خليتي الفرصه هذيه، على خاطر نحن نوليو ان شاء الله نبداو بشويه بشويه اليوم نقدموا فيه شنو هو الفانكشوي بصفه عامه، انه هكا نوليو بصفه خاصه
1: المرة الخاصة
0: وحدها والمطبخ وحده،
1: كل حاجة وحدها، كل مكان وحده، كيفاش نجم نتعامل معاه. نفسيتنا معناها تختلف من غرفة لغرفة، من منزل لمنزل، مش كيف كيف. وهذا بطبيعة يأثر على صحتنا، ويأثر على أخلاقنا وعلى طبيعتنا وعلى حتى حياتنا. معناها ساعات بتلقى دار مثلا فيها موقع على نقول وحنا متاع بيت الراحة، معناها تكون موقع متاعها سيء، وتلقى الحالة متاع العائلة أمورها ما هيش لباس. معناها ساعات تلقى هو الحكاية المفصل الوحيد هو فك المكان هذاك اللي ما هوش مقابل باب الرئيسي، ولا مكانه ما هوش باهي. طريقة التعامل مع المكان
0: هو هو هكيك. احنا مثلا كان نرجع للفطرة السليمة متاع أجدادنا قبل، نلقاوه مثلا لتواليت لسلدوبا تقاهم البرة بالدار.
1: أي
0: احنا وليت في الارشيتكتور متاعنا جديدة،
1: حتى في بيت النوم معناه
0: برشا دي سلدوبا، برشا دي سلدوبا، وهي معروفة. نحنا كنجيو داخلين سلدوبا طاقتها معروفة، نقولوا أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
1: أي
0: ما نجيش تحطها بارتو، يبدا كيفه اربعه في الدار. هذه الاركيتكتور
1: الا في بيت النوم والا مقابله باب الرئيسي. هذا هو باش نحكوا فيه ان شاء الله في حصص قادمه. مدام شيراز كل مره باش نركزوا على حاجه، كيف شنو هدفها نتاعنا، انه احنا نكونوا سالمين ومو سالمين، ومعنا نفسيتنا معنا متوازنه، وباش تاثر هذا بشوي بشويه. احنا باش نتبعوك بشوي بشويه باش نشوفوا شنو هو تاثر بالحق بحاجه ملموسه على حياتنا. شكرا مدام شيراز، يعطيك الصحه،
0: موعدنا
1: ان شاء الله السبت الجاي باذن الله. اخصائيه نفسيه واخصائيه في طب المكان، يعطيك صحة، نهارك مبروك، وإلى اللقاء. هكا نكون وصلنا لختام لقائنا اليوم من نسائم الصباح. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة، شكرا على ثقتكم فينا، إن شاء الله تكون الأغاني وكل فقراتنا عجبتكم بالنسبة لليوم. نهاركم إن شاء الله مبروك، إن شاء الله نهار مزيان، نهار كله خير وبركة، استحفظوا على رواحكم، ورضوا بالكم شوية هكا من الأمطار، إن شاء الله يكون غيث نافع يا ربي. تحية جيكم من نزار رويسي، الهادي غويل، زينة حدي، وبسمة العميري، وإلى اللقاء.

0: التسعة صباحا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: يتواصل اليوم نزول الأمطار بعدد من جهات البلاد، وفي هذا السياق استبشرت عديد المناطق بولاية قفصة منذ مساء أمس بنزول الغيث النافع الذي من شأنه أن يحسن مردودية عديد الزراعات والغراسات. ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم سحبا عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. وفي سيدي بوزيد استبشرت مناطق تابعة لمعتمديات جلمة والسبالة وسيدي بوزيد الشرقية والغربية وسوق جديد وغيرها من المناطق بكميات هامة من الأمطار، مما أدى إلى سيلان الأودية والمجاري وتجمع مياه الأمطار داخل الحقول الزراعية والمسالك الفلاحية. أعلنت وزارة التربية أمس عن أحداث 24 مؤسسة تربوية جديدة في 16 ولاية من ولايات الجمهورية بكلفة جملية بلغت 91.2 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية التربوية وتحسين ظروف الدراسة. ومن بين هذه المؤسسات التربوية الجديدة المدرسة الابتدائية البرغوثية بيكبلي. خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلاب التي انعقدت أمس بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، تم الاتفاق على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجالي للتكفل بحالات التعرض لخطر داء الكلاب عفى الله الجميع. كما شدد الوزير على ضرورة الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها، وتم التأكيد على تكثيف التدخلات اللازمة للتعامل مع الكلاب السائبة وبحث حلول جديدة لتلقيحها والحد من تكاثرها ومخاطرها مع متابعة دورية لتنفيذ هذه الإجراءات. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 5 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بيت الشعرم الريح تحمي فينا وعند المطر تسمع أصوات حنينة.
1: الخيمة
2: نخياري في بيت الشعر وطنابة ماهوش في بيت اللي مسكر بابه.
0: موعدنا معاكم نهار السبت من 10 إلى 12 في برنامج الخيمة، وموضوع الحصة حول إعداد بيت الشعر مع إيناس حراثي
2: وعلي سماري
0: وشيباني ربعي.

0: Tech Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. مش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس، نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم ضياع أو سرقة الهاتف الجوال، كيفاش نتصرفوا بطريقة صحيحة، أهم الخطوات الوقائية قبل فقدان الهاتف، أبرز الإجراءات الطارئة بعد سرقة أو ضياع الهاتف، أهم الإعدادات اللي يجب تفعيلها، كيفاش بإمكانك حماية حساباتك وبياناتك الشخصية. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: ويك عايشك، تحية طيبة مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو كيفاش نتصرف قبل بعد ضياع الهاتف وإلا تصير السرقة نتاعه. الهاتف ما عادش فيه الارقام نتاع الهواتف كاوا، معناها الكونتاكت، صار فيه التصاور والرسائل نتاعنا والحسابات البنكيه والوثائق الشخصيه. كعلاش لازم الاستعداد قبل وقوع المشكله، اللي هي المشكله نجم يضيع التليفون، ينجم يتسرق، ينجم يفسد. ثم الخطوات اللي نجم نقوم بها قبل ضياع الهاتف هو تفعيل قفل الشاشه برمز سري والا بصمه والا خريطه والا طريقه تعرف على الوجه. كيف نقوم بتفعيل خدمه العثور على الجهاز، اللي هي ندخل للبيانات وندخل للبيانات التامين الهاتف ونقوم بتفعيل الخاصيه فايند ماي ديفايس في الاندرويد والا فايند ماي ايفون، ومن بعد تنجم تبدل البارامتر هذوما ولا الاحداثات هذوما باش تنجم تلقى تليفون تاعك. قفل ولا تفعيل النسخ الاحتياطي تلقائي للصور والملفات، يعني ندخل البارامتر تصير سينكرونيزاسيون ولا تناغم ما بين السحاب الرقمي والاجهزه الالكترونيه والجهاز الالكتروني كوسوا الحاسوب والا الهاتف. اي حاجه نزيد على الحاسوب والا الهاتف وقتها يصير اضافتها والا اعداد نسخه احتياطيه موجوده في السحاب الرقمي. كيف نحفظوا الكود اسمه EMEE اللي هو خاص بكل هاتف، كل هاتف عنده الكود هذا ولا الرمز. كيفاش نعرفوها؟ نجمه دياز 06 دياز نكتبوه في ورقه ولا نسجلوه في اي بلاصه امنه. اذا ضاع الهاتف ولا صارت سرقه نتاعو، نحاول تحديد الموقع نتاع الهاتف من خلال الخدمه اللي احنا فعلناها قبل، اللي هي فايند ماي ديفايس ولا فايند ماي ايفون. اذا كان قريب يمكن تشغيل صوت لتنبيه المكان، يعني اذا ضاع لك في الدار الهاتف نتاعك نجم تلقاه من خلال تشغيل الصوت، حتى اذا يكون في وضع صامت والا سيلونسيو نجم تشغل الصوت عن طريق الاحداثات هذه ولا الاعدادات هذه. اذا تعذر العثور عليه ما عادش باش تلقاه، تنجم تسكر الهاتف نتاعك عن بعد، تنجم تزيد رساله يصير عرضها على الشاشه يكون فيها مثل رقم للسيد اللي لقاه ولا باش يتواصل معك. اذا تاكدت صحيح من السرقه نتاعه اللي التليفون نتاعك ما عادش باش يرجع باستعمال اكل التطبيق والا الاحداثات والاعدادات اللي عملناها قبل، نقوموا بمسح جميع البيانات عن بعد لحمايه الخصوصيه نتاعك. نتصلوا بشركه الاتصالات اللي انت متعاقد معها وتقوم بايقاف الشريحه ولا حرقها باش ما يستعملهاش. نغير كلمات المرور للحسابات المهمه كسوا وسائل التواصل الاجتماعي والا البريد الالكتروني ولا الحسابات البنكيه وجميع التطبيقات اللي نستعمل فيها. في الاخر نبلغ السلطات الامنيه ونعطيهم الرقم هذاك EMEE اللي احنا تحصلنا عليه من خلال الرمز نجمة دياز 06 دياز للمساعدة في التعرف على الجهاز إذا صار اتصاله بالإنترنت وإلا إذا حط فيه شريحة كارت سيم جديدة. في الختام، أفضل طريقة لحماية الهاتف تبدأ قبل الضياع نتاعه ماهيش بعده. إذا ضاع الهاتف ميسالش تكون خسارة مادية، ما تكونش خسارة مادية مع الملفات نتاعنا. إذا انفعلوا برشا حاجات مثل النسخ الاحتياطي لتمكننا من استعادة والاسترجاع البيانات نتاعنا كل. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
0: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: بيت الشعر من الريح تحمي فينا، وعند المطر تسمع أصوات حنينة.
1: الخيمة.
2: نخياري في بيت الشعر وطنابة، ماهوش في بيت اللي مسكر بابه.
0: موعدنا معاكم نهار السبت من 10 ل 12 في برنامج الخيمة، وموضوع الحصة حول إعداد بيت الشعر مع إيناس حرافي
2: وعلي سماري
0: وشيباني ربعي.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: نية زينة.

عشرة دقائق بعد تسعة صباح الأنوار صباح الفل. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في هذا الفضاء المباشر ثنية زينة. إن شاء الله ثنية زينة للجميع. مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. سيسر واحكم إن شاء الله ثنيتكم زينة. إن شاء الله مرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة. بخينا معاكم إن شاء الله حتى للعشرة على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعتنا. تابعونا تواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل. إذن ثنية كما تعرفوا ما هيش كان طريق فقط نوصلوا به معناها لوجهاتنا. ثنية حكاية فيها سائق فيها مترجل فيها طفل فيها صغير فيها كبير فيها عائلة وفيها زادة مسؤولية. كل نهار كما تعرفوا نركبوا سياراتنا نركبوا دراجاتنا وإلا نمشوا زادة على سجينة ونواجهوا مواقف وأسأل شكون عنده الأولوية وين يكمن الخطر علاش تصير الحوادث وشنو النجم نعمله باش تكون ويكون طريقنا أكثر أمان. في ثنية زينة هذا الفضاء المباشر اللي باش يقربكم أكثر من الواقع نحكوا على قانون المرور السلوكيات على الطريق السلامة والحوادث وأسبابها ونستضيفوا المختصين والخبراء باش المعلومة تكون واضحة وقريبة منكم. إذن مرحبا بكم الكل. سويعة من زمان كل نهار سبت في لقاية هدايا قدم هيكم كل الفريق. وسيلة من أمام الميكروفون نزار اليوم معاكم على جهاز الكونسوليت. سيل هادي غويل في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي. زينة في غرفة الهاتف تمشي وترجع بالسلامة إن شاء الله.

0: تقنية زينة. مرحبا بكم من جديد مستمعينا، السلام عليكم وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء في الطريق، في الخدمة، في الدار، في القراية، وين ما كنتم إن شاء الله بالتوفيق للجميع ومرافقة رايقة وممتعة لبرنامج تنية زينة حتى للعشرة إن شاء الله. بقينا معاكم، الطقس في الحقيقة عالي العال، أمطار في مختلف الجهات، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع، وننتظروا أيضا أمطار إن شاء الله بعد منتصف النهار، إن شاء الله ربي يرحمنا. يعني الطقس يلزم الطقس مع الطقس، يعني الطريق يلزمنا نكونوا أكثر حذر وأكثر مسؤولية في الطريق، سواء احنا راكبين سواء واحنا على رجلينا. ومع العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، تعرفوا مع الثلاثة هذوما كما حكيت، المدرسية والجامعية والتكوينية، فما حركة بزايد معناها في الطريق، تلامذة، طلبة، أولياء، حركة نقل تكون أكثر كثافة، خاصة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين. الفترة هذه تتكثف راه الحملات التحسيسية والتوعوية من مختلف الجمعيات والمهتمة طبعا بشأن نحكو على السلامة المرورية، للتأكيد على أهمية احترام قواعد السلامة المرورية والانتباه للأطفال والتلاميذ والتقيد بطبيعة بالقواعد، قواعد الجوالين، خاصة في أوقات الذروة. في ثنية زينة اليوم باش نسلطوا الضوء على أبرز هذه الحملات، أهدافها، الفئات المستهدفة، كيفاش نجموا نكون الكل مساهمين في عودة آمنة وسالمة على الطريق مع الجمعيات هذه. فسعيدة جدا بحضور السيد محمود بناني، رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بولاية القصرين. صباح الأنوار سي محمود، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، أسعد الله وأيامك أنت وكافة المستمعين وكافة الشعب التونسي إن شاء الله.
0: شكرا لك، نورتي.
1: في بداية اللقاء نستسمحك في أنه نترحم على الوزير السابق، وزير التجهيز والرئيس الشرفي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، المرحوم بإذن الله محمد صالح العرفاوي.
0: ربي يرحمه إن شاء الله، ربي يرحمه. شو حوالي الطقس الساعة في القصرين؟ ممطر إن شاء الله.
1: هو رهام، طقس رهام بمعنى أنها أمطار خفيفة متواصلة.
0: أيوة، الحمد لله الحمد لله. وهذايا يخلينا نكثفوا من العمل الميداني، خاصة في طرقاتنا، ونعرفوا القصرين فيها نقاط سوداء، فيها طرقات حدودية، فيها اكتظاظ على مستوى المدن، فما طرق طويلة، فبالتالي معناها فما خدمة كبيرة برشا. أبرز الحملات التحسيسية اللي برمجتوها مع العودة المدرسية والجامعية والتكوينية سي محمود.
1: اولا لانه الى حدود 17 سبتمبر 2026 القصرين وصلت الى 132 حادث، انجرى عليهم 42 قتيل و203 جريح، وهي تترتب المرتبه 12 بالنسبه لكافه الولايات. شعارنا منذ جمعتين على اقل حاجه هو: ايها السائق كن خير حارس لاطفال المدارس. جمعية تونسية للوقاية من حوادث الطرقات طبعا برمجيتها كانت على مستوى وطني، ونحن على المستوى الجهويات ننفذ في برامج مع بعض الإضافات وبعض الاجتهادات
0: حسب خصوصية الجهة. نعم
1: طبيعي. في ولاية القصرين الحق عندنا شركات من ذهب وشركات نسميها مميزة. الشركات من ذهب هي مع الحماية المدنية، مع الإدارة الجهوية للتجهيز، وطبعا مع سلك الأمن، وهو ما بيدهم قاموا معنا في شراكات بمختلف النواحي، خاصة على مستوى ما يسمى بالزون 30 اللي هي منطقة 30، ومنطقة 30 حولناها
0: اللي هي أمام المدارس. نعم
1: نعم، حولناها من من من من بلاكة، من مجرد علامة إلى منطقة كاملة، وهذا طبعا اجتهاد مع
0: الجمعيات.
1: طبعا خلينا امام كل مدرسه تبعد معناها من الجهتين 150 متر من الجانب الايمن و150 من الجانب الايسر، وقمنا بتشويرها، قمنا ايضا تشويرها على مستوى الحواشي مع البلديات، تشويرها على مستوى طبعا ممر المترجلين الإنارة قامت بها البلديات، بعض الجدران اللي هذبناها واللي بناها، مع رسم بعض ما يسمى بالحاجز الأمان أمام المدارس الابتدائية، واللي ساهمت فيه بشكل فعال البلدية والتجهيز. والحاجز حزام الأمان هذا هو يخلي الطفل ما يخرجش مندفع نحو طبعا الشارع، اللي هو خاصة المدارس الأكثر عرضة على الطريق. وهذه عملية قمنا بها منذ سنة ومتواصلة، وتكثفت إلى حدود العودة المدرسية.
0: نعم
1: نعرف طبعا شنو معناها سلوكات محفوفة بالمخاطر. السلوكات محفوفة بالمخاطر اللي طبعا قاعدين نخدم معها مع شريك آخر، وهو الثقافة، وهو التربية، وهو أيضا وزارة شؤون المرأة والأسرة، متكاتفين في دورات تكوينية في المكتبات العمومية، وأيضا أمام المدارس، اللي طبعا نثقف ونحس أطفالنا بعدم الاندفاع، بعدم ما يسمى بالتجاذب اللي يسموه نحن فرحة العودة، ولكن هما عندهم ألعاب خطيرة. ينجم يدز صديقه هكا في شكل مزحة، ولكن يدفعه نحو الطريق، وهذه حاجة خطيرة. السلوكات المحفوفة بالمخاطر بأنهم يتخاصموا قرب سائق الحافلة، وهذه يتمثل زادة انشغال كبير وعدم انتباه لسائق الحافلة. عدة أشياء وأشياء ممكن نقوم بها أيضا في المستقبل، مثل نوادي الإسعافات أو نوادي الحماية المدنية في المدارس الابتدائية
0: واضح.
1: والإعداديات وطبعا الثانوية حسب المنشور الداخلي لوزارة التربية.
0: واضح. إذا هذا إن شاء الله البرنامج القادم. نحب نرجع شوية، حكيت على الحملات التحسيسية اللي قمت بها لمستعملي الطريق بصفة عامة ولتلمذات، ولكن أيضا لسائقي النقل المدرسي والجامعي والتكويني. سي محمود، شنية ربما أو هل الحملات هذه شملت الفئة هذه بالذات، لأنه زاد عندهم دور كبير برشا في ترشيد الركاب؟
1: طبعا لمحت عليها انا منذ قليل، في انه مع الحافلات واللي هي تجنب الشجار، طبعا على مستوى الحافلات وعلى مستوى خاصه النقل التلمذي، نحن
0: نعم، وحتى وقوفه
1: الحافلات
0: معناها في
1: النقل
0: المكان المناسب سي محمود، لأنه صارت ياما حوادث لسوء معناها سوء وقوف الحافلة في مكانها المناسب ومكانها المخصص، ما أدى إلى حوادث معناها سوى التلامذة وإلا
1: صحيح
0: غيرهم. نعم.
1: صحيح صحيح، وذلك علاش حكينا زاد على زون 30، فالنقطة ال 150 هذه على
0: أي
1: الجانب الأيمن و150 على الجانب الأيسر، مما المفروض أنها تكون خالية من ارتكان السيارة، لأنه خاصة على المستوى الجانبي ما يلزموش يطلع فوق الرصيف السائق.
0: أي
1: السائق يلزمه أيضا على مستوى سياقته يلتزم بحزام الأمان، يحترم السرعة، تجنب استعمال الهاتف الجوال، ويكون يقظ.
0: واضح.
1: هذاك على شعارنا هو: أيها السائق كن خير حارس لأطفال المدارس.
0: نعم، إن شاء الله ربي يحميهم الكل، يحمي كل شخص طبعا مستعمل للطريق، سواء سائق سواء مترجل، مهما كان ردوا بين العمل هو عمل الجميع، والمسؤولية مسؤولية الجميع حتى يكون الطريق آمن ونكونوا احنا آمنين في الطريق. شكرا ليك سي محمود، إن شاء الله باش نتابعوا طبعا مختلف الحملات والبرامج اللي تقدموها على الميدان في مختلف الجهات. نعرفوا القصرين هي مدينة حيوية بامتياز، هذاك علاش العمل فيها متواصل وليس موسمي. شكرا ليك سي محمود، نهارك زين، موفق إن شاء الله.

0: Cuisine.
1: واحدة وثلاثين دقيقة بعد التسعة حتى للعشرة، بقينا معكم في ثنية زينة. وعلى خاطر الطريق ملكنا الكل، وكل واحد فينا ينجم يكون سبب في سلامة إنسان، سلامة شخص وين ما كان. إن شاء الله نتمنى لكم السلامة وين ما كنتم تسمعوا فينا. نواصل الحديث على الحملات التحسيسية والتوعوية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية. ديما نأكد عليهم الكل، لأنه كل المؤسسات هذه تحتاج إلى وقفة ومسؤولية من مختلف الأطراف حتى نضمن السلامة للجميع. فسعداء جدا بحضور السيد مختار إبراهيم، طبعا رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقفصة. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي مختار.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
1: أقربنا للميكرو بالقدا بالقدا.
2: مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين.
1: إنه نسمعوك بالقدا،
2: عايشك أختي.
1: خاصة أنتكم الفترة هذه حركية كبيرة برشا سيرت الرا.
2: أكيد بيان سير.
1: إلى حد يوم أمس.
2: إكزاكتمون. أي. أمس عملنا حملة.
1: أي. الطقس عاونكم بالقدا؟
2: الطقس والله النهارين اللي خدمنا فيهم الطقس به.
1: عاونكم.
2: عاوننا أمس الصباح مثلا.
1: فماش أمطار. أي.
2: لو 14 كيف كيف. والاسبوع اللي قبله كيف كيف في البريود اللي نخرجوا فيه حاولنا بالقدا.
1: احكي لي على ابرز الحملات التحسيسيه اللي برمجتوها.
2: شكرا على الاستضافه. كما تعرفوا العوده المدرسيه هي فرحه في ممتون، ولكن هي مسؤوليه.
1: مسؤوليه
2: بدايه باش يرجعوا غاديك، لكن مسؤوليه الاولياء ومسؤوليه السواق. خاطر كما نقولوا يعني دقيقه من الحذر تنقذ بشر.
1: بشر.
2: وبالتالي اللي احنا الهدف.
1: جميل الشعار هذا.
2: اي الهدف
1: دقيقه من حذر تنقذ البشر. تنقذ بشر.
2: خاطر الانسان كي يثبت كي يبدا يسوق السيكوند هذيك ولا دقيقه اللي باش تستناها تتمنى تتمنع من اكسيدون. المفيد هو ان احنا كما تعرف في العوده المدرسيه المكتب الجهوي للوقايه من حوادث الطرقات قام بعديد من النشاطات. اول حاجه قبل الرونتري بالضبط لو 14 عملنا حمله مع الحماية المدنية مشكورة والأمن بطبيعة الحال في وسط البلاد. حسنا فيها العباد وأنها رأي غدوة لكاز دخول المدرسة، وأن يجب تحاولوا بحث المؤسسات.
1: وكانكم عملتوا استباق هكا.
2: بيان سور عملنا استباق.
1: أي.
2: وكانت عملناها في بحثكم هنا في الرومبوان تاع وسط المدينة قصة بحث الرومبوان تاع ستيك. بطبيعة الحال عطت الأكلة تاعها وبرشا عباد وفرقنا فيها
1: مع الفئات. ابرز الفئات اللي كانت حاضره معناها خلال الحمله اللي لمستوها.
2: اول حاجه احنا مركزين على حكايه
1: السواق اللي هم اولياء.
2: اي نفرقوهم في بعض المطويات
1: ونعطيهم
2: نصائح.
1: اي
2: ناكدوا عليهم وننصحوهم ونقولوا لهم اقروا النصائح هذيك امام الطون. ناكدوا عليهم على غدوه باش تحاولوا كيفاش تكونوا
1: حذرين أكثر خاصة أمام المؤسسات.
2: المؤسسات وغدا بيستقبلوا بموقع كبيرة برشا.
1: أي.
2: كذلك
1: بترب. بربي التجاوب سي مختار كيف يشكي.
2: أولا كما تجاوب.
1: تجاوب
2: مع العلم. أي. زوز ولا ثلاثة.
1: أي.
2: الحمل الأمس ومشوا جابوا الماء. جوا واحد لك البنيات اللي في تسمع الحماية المدنية ونتاع المكتب الجهوي. فرقوا لهم الماء وفرحانين.
1: دونك.
2: تحس وان ثم عباد قاعده تقبل
1: النصائح
2: والنصائح هذه. هذا الشيء اللي
1: يفرح
2: على خاطر وان اذا يشوفوا وقت يسمع بحادث مرتال وكل عائله كيفاش كل مآسي وكل سي نورمال باش يولي يتاثر.
1: خاصه ومع حتى التقلبات الجويه التغيرات المناخيه اليوم مطر غدوه ريح صحيت التقلبات معناها تقلبات مختلفه
2: صحيح.
1: بالحق فبالتالي الحذر ربما يكون مضاعف.
2: اكيد
1: اي
2: وخاصه في توف المطر ولا في الليل يكون مضاعف على خاطر الانسان خاطر في اول حاجه الريفلكس في المطر تولي
1: تضعف
2: وكذلك الرؤيه تولي ترق زاد. وبالتالي احنا الهدف نتاعنا هو ان المحافظه على كل الوليدات نتاعنا، محافظه على الارواح البشريه، التقليص من الحوادث. غايتنا هو عمل الجمعيات عمل النبي كلهم يخدموا متطوعين
1: والجمعيات
2: نتاعنا ولا جمعيه الحمايه المدنيه. الامن مشكور وانه قام بالواجب نتاعه بكل صدق. وحضرنا الارضيه كامله وقف معنا وكانت العملية كذلك بطلب من المدير الجهوي للحماية المدنية قال نزيدوا نعملوا أكسيون مذهبية نعملوه خارج البلاد مع الحرس
1: هذه اللي قمت بها امس
2: امس الحمله هذيك
1: كيفاش كانت
2: حضور السيد معتمد القصر والحرس والحمايه المدنيه وقمنا بعديد من تفريق المطويات وعديد من النصائح وكانت العمليه عندها دور كبير ياسر.
1: كيف تعاملتوا اكثر مع مستعملي الطريق اللي هم السواق اي اما سي مختار صحيح هم السواق هم اولياء هم معناها السواق ومستعملي الطريق تلقاهم الفئات الكل ولكن جميل زادة وقت اللي ركزوا على فئة معينة شكون هما هما مثال سائقي النقل المدرسي والجامعي والتكويني هم سائقي الدراجات النارية زادة سي مختار لي مهم برشا انه نقفوا على الناس هذوما والفئة هذية
2: لا نفس العملية
1: وقفنا الدراجات اقربنا للميكرو
2: وصحناهم وكلموهم الإخوة في الأمن والإخوة الموجودين في الحماية المدنية باش
1: يركب قربنا للميكرو سي مختار
2: باش يركب الكاسك نتاعو ومام طون باش يحاول ما يهزش حتى واحد زايد اون بليس دو سا هذيك معضلة كبيرة نتاع حكاية المطوات بصراحة للأسف الشديد وزادتها حاجة أخرى مخطرة هي تروتينات
1: ايوا الدراجات الكهربائية
2: تروتينات سيرتو امس لاحظت وإلا برشا وليدات يستعملوا التروتينات
1: يمشوا بها يتنقلوا بها للمدارس والمعاهد
2: للأسف الشديد أختي هي مناسبة
1: نداء ديما قربنا للميكرو سي مختار
2: نداء للجماعة اللي قاعدين نتاع الغاز تروقات يحفروها ويخلوها وسيتري غراف
1: كيفاش ما فهمتش
2: يحفروا باش يعدوا
1: ويخلوها
2: سيتري غراف ماذا بينا نداء ليهم وانهم يقوموا بالواجب ماذا بينا سيد الوالي
1: صيانة الطريق
2: أهمية كبيرة العملية دي على خاطر الطرقات كلها تكسرت وخلوها كما هي مع العلم وأن رانا حبينا نتصلوا بهم ونعلموهم يا ولدي ما يجيش وكذا لكن لحياتنا ما تنادي هذه حاجة الحاجة الثانية وأنا بالحق الموفمون قدام المؤسسة التربوية شيء كبير
1: عندنا هيك الليفت بتاع ترونت
2: اي هذيك جوستومون هذه اكدت عليها الاف من المرات في الجلسات اللي عملناهم في في الولايه الجلسه الجهويه للسلامورية والوعدنا وجماعة التجهيز وعدونا وان البلايك حاضره باش يركبوها على خاطر ترونت هذيك ترونت اللي تعطي المفعول
1: طبعا طبعا
2: وهنا امس في في في, في الحمله الاولى ولا الثانيه هزينا علامه ترونت مقصوده الكيس يقول لك ترونت ماذا بيك في وسط البلد ما تكونش ترونت
1: أما ريسي مختار إذا ما شافهاش معناها قريبة للمؤسسة أنا قبيلة كنا في ولاية القصرين عملوا عمل جميل جدا سي مختار اللي هي كل 150 متر عملوا العلامة هذيك متاع ترونت وزادوا معناها عملوا تلوين كل معناها للطرقات وين مرور الصغيرات فبالتالي أصبحت كأنه برنامج كامل واضح
2: وهذا مطلوب
1: واضح للتلامذة اي للتلامذة للسواق للأولياء فبالتالي هكا هي الخدمة تكون
2: من المفروض أن التجهيز والبلديات
1: اي كلها تكون
2: هو ويت. دورهم هذا توا ويحضروا وقلت لك آخر جلسة حضرت فيها أنا وقتها النائب المسؤول على التجهيز بون دو كوموند حضر ورانا حضرنا البلايك وباش نركبوه لكن الى حد الان ما ركبوش
1: حتى مدرسه وحتى مؤسسه ما ركبه قدامها
2: الى حد الان ماريش حتى زون 30 ماريتهاش ما ثمش 30 زون ما عملوهاش لتو
1: ورغم ذلك وانتم تتنقلوا مع سيد الوالي والمعتمدين راهو سي مختار معناها والامن يعني السلطه كلها قاعده تتنقل معناها
2: مازال ما ركزوهمش ماذا بينا السنة الدراسية هذه يركزوهم وكذلك حكاية نتاع البيتون ماذا بينا التجهيز ماذا بينا ولا البلديات يقوموا بالعملية هذه هذيك راهي تنقص والتلميذ ماذا بيه الوقت باش يجي يشق الكياس يلقى ممشى نتاع
1: المتاجرين
2: الممر نتاع يولي يستعمل هو خير تلميذ يستعمل كياس بيجري شوف أمه ما غادي يجي يجني من غير ما يفكر
1: روح. أي أي أي أي, أي, أي. وفما قبل السيدة ذكرت نقطة ونحب نعود نذكرها هي أهمية معناها وين يقف
2: الولي
1: بخلاف الولي سي مختار سائقية الحافلات الكيران هذيك خاصة ما تعرف تو المؤسسات الخاصة كل شيء تقريبا الكلها بالحافلات متاعها ساعات يقف في مكان غير مناسب معناه ينتظر التلميذ لا بخلاف انه تحبس
2: ال...
1: هكاك وينتظر التلميذ باش يقص الطريق. ساعات التلميذ معناه بدون انتباه بالسرعه بالاندفاع متاعها يجي نقز يجي في وسط الطريق على اساس انه باش يوصل للحافله هذيك. راهو
2: ملاحظه مهمه كبيره برشا خاطر لازم يوقفوا بعد شوي دفاسون
1: بعد شوي ويكون معناها صغير يبدا بعيد على على الطرقات او القصات اللي تنجم معناها تؤدي به للحوادث. فبالتالي مهم برشا هذا راهو تاكيد ونحبوا ديما ناكدوا عليه خاصه لسائقي الحافلات. وهذه قاعدين نشوفها برشا خاصة قدام المؤسسات الخاصة. أعرفوا وين تقفوا يا سيدي، وقفتوا في مكان غير مناسب. السائق مثالش كي يقف ويبدأ يوجه الصغيرات، نحكي ديما سرتو صغيرات.
2: ثم شوي ثم إشكال اللي هنا مثلا قدام حسين بوزيان ترى بتقف على اليمين وعلى اليسار، من المفروض وأن جهة واحدة تقف الكراب باش تنجم بعد
1: هذا مش كون يوجههم سي مختار، يعملوا معناها دورية، يعملوا أمن ويخفف
2: الأمن. أول حاجة البلدية، البلدية هي تعمل تأخذ قرار في التطريق هذاك وأن الوقوف كان على اليمين
1: ممنوع
2: على اليسار برك باش على الأقل الكراسي يبقى واسع وينجم. والتطبيق بطبيعة الحال هو الأمن هو اللي يطبق
1: هذا القانون. هذا هو. شكرا لك سي مختار، عندك إضافة أخرى؟
2: أنا حبيت باش نقدم شوية نصايح كانت
1: مهم برشا.

0: شغله كياسي ما يخزر على اليمين وعلى اليسار ويزيد بعد يتأكد مرة أخرى يزيد يشوف وبعد
1: ونقوله إحنا يتربص شوي يتربص. يريد شوي هكا معناها
0: ويزم يتأكد التلميذ ولا الصغير من وأنه كسائق قاعد يخزر له يشوف يشوفنا بس
1: ويعمل له حتى إشارة جميل جدا هيك الإشارة اللي في شكل تحية زي ده سي مختار
0: ينجم
1: حلوة برش
0: كذلك عدم اللعب والمذابين ما يلعبوش في وسط الكياس ولا بجنب الكياس يحاولوا بشي خاصة في كليزير كريز وكذا ماذا بهم يبعدوا غاديك خطر يبدو يتهاش ويبدو يجي ويغري ما يشعر ويطول يتسببهم في حدان كذلك ماذا بهم يستعملوش الهاتف في الجوال وخاصة تلامدة تو يستعملوا فك السماعات اللي نتاع الأذن يبدا مركبها وقص الكياس ماذا بينا الأولياء
1: نحكوا على الأعداديات والثانوي
0: نحكي لك وأن ماذا بينا الأولياء يأكدوا على ذريتهم يستعملوهاش وقت باش يشقوا الكياس ولا وقت القراية
1: أي وبربي تأكيد مش نحاولوا تأكيد
0: تأكيد يعطيك الصحة على خاطر الحجر الأخرى ماذا بينا الأولياء اللي عندهم سيارات يحبوا يوصلوا ذريتهم ما يجوش يجيك قدام الباب نتاع الليسيه باش يحط ولده لا حطها بعيد وخليه يمشي
1: الرقم حتى بالعين
0: ما فيها بيت
1: وإلا ننتظر وقت اللي يجي خارج زيدا نحط سيارتي قدام الباب
0: في بعض المدارس الخاصة شوفوا في الكيران تحهم والكراه بيحطهم قدام الباب بالضبط تتسركيلاسيون تتسكر من جهة اليمين ومن جهة اليسار
1: هذا هو
0: بالتالي المطلوب من الناس من السواق
1: وأنهم
0: يقرأ حساب حساب اللونكومبر هذا وحساب ذريتهم ويحافظوا على وليداتهم ويحافظوا على أرواحهم ويحافظوا على الناس كلهم
1: وإحنا رانا معاكم باش نبقوا ديما نذكروا فيكم رانا نعرفوا اللي أنتم الحويجات هذية تعرفوها أما راكم ساعات تتناسوا فالتناسي هذاك إحنا ما نخلوكمش معناها تطولوا به برشا ديما باش نذكروكم حتى نكونوا يد واحدة ونحافظوا على سلامة وليداتنا رانا الكلنا عندنا شكون في المدرسة عندنا شكون في المعهد عندنا شكون في الثانوي عندنا في التكوين في الجامعة ومنحبوا كان الخير ومنحب وكان السلامة وليداتنا كيما يمشوا من الدار نحبوهم يروحوا زيدا للدار وهما سالمين أمنين شكرا ليك سي مختار نورتنا
0: شكرا إن شاء الله
1: طبعا باش نتابعوا معاك باش نتابعوا كل الحملات وكل الوقفات اللي قاعدين تقوموا بها وين ما كنتم هذايا عملكم بطبيعة هو ما هوش عمل موسمي هو عمل سنوي ومتواصل ويومي بالتوفيق ليكم
0: شكرا لكل المستمعين

0: نواصل معكم طبعا المشوار في ثنية زينة، باش نحكوا على السيارات الكهربائية اللي قاعدة توا تنتشر أكثر فأكثر، ومع التكنولوجيا طبعا الجديدة تتبدل زيادة بعض العادات والتفاصيل المرتبطة بالصيانة والسلامة، ومن بينها العجلات المطاطية. العجلة في السيارة الكهربائية تواجه ظروف مختلفة، وسواء على وزن السيارة تكون عادة أكبر بسبب البطارية، العزم، هذا الكل بطبيعة ينجم يأثر على استهلاك الإطارات وعمره، وخاصة مع التسارع القوي أو السياقة المتواصلة. في ثنية زينة اليوم بطبيعة باش نحكوا على العجلات المطاطية الخاصة بالسيارات الكهربائية، شنو الفرق بينها وبين عجلات السيارة العادية، وكيفاش السائق ينجم يحافظ عليها ويتأكد من سلامتها. ذاك علاش حاضر معنا سي أحمد دربال، هو خبير في السلامة المرورية ومختص في العجلات المطاطية. صباح الأنوار سيد أحمد.
1: نهارك زين. صباح النور مدام أصيلة، ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة دفصة.
0: نورتنا، أهلا وسهلا، مرحبا بك في ثنية زينة.
1: شكرا.
0: إذن اليوم أكدت علي أنت بيدك، قلت لي جميل جدا كي نحكو على العجلات المطاطية في السيارة الكهربائية والسيارات الكهربائية، هات ننطلقوا ربما من الفرق بين العجلات في السيارة العادية والعجلات المستعملة في السيارة الكهربائية، شنو الفرق بيناتهم؟
1: أول حاجة هي الظاهرة، معناتها مش معناتها ظاهرة، هو التكنولوجيا الجديدة ولات سيارات كهربائية، كما فما سيارات إبريد تمشي معناتها كهرباء ويسانس. احنا اليوم باش نحكيو على العجلات نتاع السيارات هذوما، العجلات الإطارات المطاطية راهي ماهوماش كيما إطارات السيارات العادية.
0: صحيح.
1: يختلف فيش يختلفوا فما فيهم ثلاثة حوايج.
0: أي؟
1: داكار. أول حاجة معناتها باش نحكيو إحنا على السيارة. السيارة هي أرزن من السيارة العادية 300 كيلو. دونك هوني وقت اللي باش نركبوا إحنا في نوع عادي، راه وقت اللي باش نجيو باش تخرج، خاطر هي وقت اللي أنت باش تنزل على الأكسيلاتور باش تخرج فوري، معناتها ماهيش باش تتم عملية احتراق بنزين ولا كذا. دونك باش تجيو بكديرك السياره. دونك هوني البنو اول حاجه يلزم يكون نلقاو مكتوب عليه اوفي. شنو معناتها اوفي؟ معناتها الكتريك فيجيتي، نلقاو مكتوبه على اخدود الاطار اوفي. هذه السين تعني لانها العجله هذه الاطار مختص لسياره كهربائيه. اول حاجه معناتها الوزن اثقل بالنسبه للسياره. السيارة الكهربائية صامتة جدا، وبالتالي معناتها أي ضجيج في السيارة بيظهر بسرعة، خاصة في الإطارات الاحتكاك على الطريق. فهمت؟ والإطارات المخصصة للسيارات الكهربائية مصنوعة باش تتماشى مع ثلاثة حاجات في السيارة. اللي هي أول حاجة إطارات مخصصة مصممة لتتحمل الوزن الثقيل والعزم الدوران الفوري. شنو معناتها؟ معناتها البنو الأخدود معناتها الجنب نتاع البنو نقولوا احنا مصنوع بمادة خاصة، فهمت، باش يتحمل الوزن الثقيل. اثنين نشوفوا احنا الديسان نتاع العجلة نقولوا البوندور الماء، هو مصنوع خصيصا باش يتحمل الدوران الفوري للسيارة الكهربائية. كما حطيت لك وقت اللي تنزل انت على الاكسيلاتور الكهرباء ديريكت تجاوبك. حاجه اخرى تركيبه المطاط اللي معناتها نتاع الاطار المطاطي للسياره الكهربائيه هو مطاط خاص، وتركيبه نتاعه باش يشنو باش يصير باش معناتها معناتها حسن التماسك والسلامة على الطريق، معناتها البنو يبدا مكبش اكثر من البنو العادي نتاع السياره الاخرى.
0: اي
1: بس على اخرى والاستخدام نتاعو احنا وقت اللي تركب انت في السياره الكهربائيه وقت اللي باش تستخدمها راهو وقت اللي هي في نقطه صفر، راهو وقت اللي باش تنزل انت على الاكسيلاتور باش تجيبك 100% من قوه السياره. معناتها الوقت اللي تضغط انت كما على قلت على دواسة الوقود راهي باش تجاوبك ديريكت. دونك هوني المصنع نتاع الاطارات المطاطيه شنو عمل على في العجله هذوما؟ زادها مواد، ماده. الماده هي باش تتحافظ على الاحتكاك الاطار المطاطي على الطريق، وبالتالي دونك الاطار المطاطي ما يتهرش في ساعة. فهمت؟ ويكون كما قلت لك مكتوب عليه او في، فما بعض المصنعين مكتوبه او في موجوده على الاطار المطاطي، وفما تلقاها مكتوبه او زيرو.
0: اي انا سيد احمد، ربما سؤالي هل العجلات هذه في السيارات الكهربائيه مدى تلاؤمها مع طرقاتنا، خاصه في جهاتنا الداخليه؟ تعرف برشا طرقات، طبعا مش الكل، برشا طرقات مهترئه وضيقه، معناها مدى حتى عمرها، مدى عمرها ومدى معناها إمكانية السائق المحافظة على عمر وإثالة عمر هذه العجلات في إطار الوضع معناها والبنية التحتية اللي موجودة.
1: بالنسبة لإطارات السيارات الكهربائية، نعرفوا احنا جل السيارات الكهربائية ما فيهمش عجلة احتياطية. ما فيهمش عجلة احتياطية، دونك وبالتالي المصنع وقت صنع البنو صنعوا احنا نقولوا تيبليس، اوكي، وصنعوا نقولوا احنا رين فلات. هذه البنو حتى في صورة ما وقت اللي بيش يتفش بيش يقعد ديما يضاء بالعين المجردة يظهر انه هو منفوخ. دونك هنيا ان نقول للسادة السواق في صورة ما، والسيارات الكهربية على فكرة راها مجهزة بالكابتور. راه ريت وقت اللي بيش تنقص العجلة بريسيون هي مثلا زوت ميل و300 وقت اللي بيش تنقص راهو بيش يشعله وبيش ينبه في التبريد وبور يقول راهو عندك عجلة نقصة. دونك هونية السائق ماذا بي ما يمشيش بها ياسر، يمشي ديريكت للورشة بيش يصلحها. علاش؟ على خاطر راهو وقت اللي تبدأ عجلة نقصة هو وقت اللي بيش يمشي بها الإطار المطاطي بيش يسخن، وهكي شنو وقت اللي بيش يسخن شنو يصير؟ بيش يصير تمزق داخلي في الإطار المطاطي، وهذه التمزق الداخلي ما يظهرش بالعين المجردة وما يظهرش بالوقت، يظهر بعد، مع أنت بعد وقت اللي تطلع على العجلة وتمشي فيها تولي فيها تشققات، وإذا كان عجلة ولدت فيها تشققات ومع الطرقات مع أنت الحفر شوية حفر شوية مع أنت تركيز وكل شيء، دونك هنا البنو يولي ما هوش بيه باش تمشي بيه تسافر بيه ولا باش تمشي بيه، معناتها فهمتني؟ وهذه معناتها الراو
0: هذه من العلامات اللي يستوجب معناها تغييرها فورا.
1: اكيد اكيد في صوره ما السائق ما لقاش مثلا عنده سياره كهربائيه ما لقاش راهو باش يركب عجله عاديه تيبليس، ينجم راهي تركب هي
0: ينجم يركب عجله عاديه معناها نتاع سياره عاديه،
1: يركب عجله عاديه، اما لكن شنو باش يصير له؟ باش يصير له البطار المده الزمنيه نتاع الوقت المحدد للبطارية كما نقولوا احنا تمشيه 300 ولا 400 كيلومتر هي باش تولي تمشيه اقل. فهمتني؟ علاش؟ خاطر البنو تيبليس يولي ماهوش مكبش في الكياس، يولي يدمرج يعمل ديماراج، دونك تولي السيارة تستهلك اكثر كهرباء. قبل بالعجلات المخصصة للسيارة الكهربائية كما نقولوا تمشيه 300، وقت اللي باش يركب عجلة تيبليس راه تولي تمشيه مثلا حتى 220 باش تنقص. فهمت؟ دونك هذه هي الزمن ينتبهوا له.
0: واضح. خاطر الوقت ضغط علينا شويه سيد احمد، انا مذهبية نختموا باهم نصيحه معناها لسائقي هذه السيارات.
1: ولا اختيار اطار المناسب للسياره الكهربائيه ليس مجرد رفاهه، بل ضروره لتحسين الاداء، زياده كفاءه الطاقه، وتوفير تجربه قياده هادئه ومريحه. قبل ما تبدل العجلات ابحث على الاطار اللي تحمل علامه خاصه بالسيارات الكهربائيه.
0: واضح.
1: وطريق سلامه للجميع
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك سيد احمد، باش تكون حاضر معنا ان شاء الله كل نهار كل نهار سبت في التوقيت هذا ربع ساعه الاخراني من الحصه، يعطيكم هكا نصائح خاصه بالعجلات المطاطيه لانها هي الاقرب للطريق بطبيعه، وهي اللي تنجم تضمن سلامتكم وقت اللي تكون هي سليمه وامنه. شكرا ليك، الى اللقاء. إذا هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم، نهاركم زين الناس الكل، وبداية أسبوع موافقة للجميع، إلى اللقاء.

0: وين كنت؟ إذا قفص معاك إشهار
1: يلي تحبونا يلي
0: هز سلامي لجبل الثلج وعرباطة للقصبة واد البي تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار مبهاها قبصة في المنار

0: الاشهار
1: اذا قفصه مرايا تتكلم مرايا تتكلم
0: تمام العاشره صباحا
2: اذاعه قفصه اذاعتكم الاخبار
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. يتواصل اليوم نزول الأمطار بعدد من جهات البلاد، وفي هذا السياق استبشرت عديد المناطق بولاية قفصة منذ مساء أمس بنزول الغيث النافع الذي من شأنه أن يحسن مردودية عديد الزراعات والغراسات. ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم سحبا عابرة وتكون أحيانا كثيفة مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية طوزر يوم أمس على أشغال استكمال بناء مركز الأمن الوطني بنفطة وهدم وإعادة بناء مركز الأمن العمومي المحاسن بمعتمدية دقاشة، وعلى أشغال تهيئة وتعبيد عدد من الطرقات بحي القطعاية من معتمدية نفطة، إلى جانب المصادق على أشغال تهيئة فضاء الرياضي بنادي الأطفال حي السلام توزر وبناء المستودع البلدي بنفطة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحيين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد والتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. عاد نحو 700 ألف تلميذ وتلميذة في قطاع غزة إلى قاعات الدراسة اليوم مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد 3 سنوات من الحرب. وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية أن العودة المدرسية تأتي وسط واقع تعليمي استثنائي ما تزال فيه غالبية المدارس خارج الخدمة، ويضطر فيه التلاميذ إلى التعلم داخل خيام ومساحات مؤقتة أو عبر التعليم عن بعد. أطلق مستوطنون اليوم الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني منزلين في القرية واحتجز أفراد عائلة. أخيراً، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا بعيد إقراره في الكونغرس، ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين. كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز من روسيا، وهو ما قد يشمل الصين والهند وفق ما نقلته وكالة أنباء. في أمان الله.
3: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غناية جميلة مرجع صداها الواد.
4: الخيمة

صباح النور مستمعينا، تحية لكم وين ما كنتوا. هذه موجة إذاعة جفصة وهذا الخيمة اللي تعودتوا بالموعد هذية كل سبت من العشرة حتى النص نهار. تحية لكل الزملاء اللي تداولوا على تقديم الخيمة، بشرفكم إن شاء الله بداية من سبت هذية خلال شبكة خريف شتاء 2026-2027 في موعدنا هذية في الخيمة، باش نكونوا حاضرين معاكم طيلة ساعتين مع الأنغام، مع الحكايات، مع الأمثال، مع المواضيع اللي باش نختاروها إن شاء الله. كل حصة باش يكون عنا موضوع باش نتناقشوا فيه مع مستمعينا. ديما تتواصلوا معنا على رقمنا 76216600 وإلا على 31-376-730. تحية للزملاء باش يرافقوني اليوم في الخيمة، الجانب التقني نيزار الرويسي وكوكب إبراهيمي، الهادي غويل في الإخراج الرقمي باش يكون حاضر معنا، علي سمايلي والشيباني الربعي خلال حصتنا اليوم باش يتناقشوا معنا في موضوع باش نختاره لكم اكيد، وباش نسمعوا بعد موضوع حصتنا لليوم. الانطلاقه بنغم ورجعين بعدها مواصلين معكم في الخيمه.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة
2: تحية مجددا لكم مستمعين وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجة إذاعة قفصة في الخيمة، في الموعد اللي تعودتوا بيه كل سبت من العشرة حتى النص النهار. تفاعلاتكم أكيد نستنوها في ساعتنا الثانية، مواصلين في الخيمة، وتحية لكل اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك. تشاهدوا في ضيوفنا اللي حاضرين معنا، هم مش ضيوف، هم من أعضاء البرنامج، عناصر فاعلة في الخيمة، إن شاء الله باش يرافقونا خلال الشبكة هذه. سيد علي سمايلي اللي تعودتوا بيه وتعرفوا طبعا، مع زميلة مفيدة أبو ملاس نوجه لها تحية، وسي الشيباني الربعي أيضا تعرفتوا عليه من خلال برامجنا التراثية في ليلة القوافي وفي البرحول زادة. نسلم عليكم ونحييكم سيد علي وسي الشيباني. صباح النور.
3: صباح النور إناس، صباح النور لكل المستمعين، صباح النور لكل التقنيين والفاعلين في إذاعة قفصة، ونوجه التحية خاصة لزميلتي مفيدة أبو ملاس اللي خدمت معايا البرنامج هذا، برنامج
2: التراثي،
3: ويعطيها الصحة ونتمنوا لها التوفيق، وإن شاء الله في لقاءات أخرى إن شاء الله نتقابلوا. كذلك نحب نحيي مستمعينا الكرام اللي هم يواكبوا في برنامجنا التراثية، يواكبوا في الخيمة، ويواكبوا في ليلة القوافي اللي ولا تو النجمة، فهمت؟ وإن شاء الله نوفقوا في المادة اللي نقدموها للمستمعين الكرام مع أخونا سي الشيباني ربعي. وناس أنت ثانية مواكبة للتراث، وديما نستمتع الحق ببرامجك التراثية، ويعطيك الصحة، وإن شاء الله نوفقه إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله. سيد علي سي الشيباني مش غريب علينا، وعنده مخزون ما شاء الله. هو أنا ديما نحب نقول باحث في التراث، لأنه عنده مخزون كبير برشا، يكون معناها عنده لباقة وسلاسة في الحديث، يخلي أي واحد ينجمك يتفاعل معاه ويكمل يسمعه من غير ما يقلق.
3: سي الشيباني هو أكثر واحدنا وصديقي وجاري، وأكثر واحد مهتم معناها محتك به هنا، وتربطني به حق علاقة ومحبة وصداقة. لكن التمست فيه أنه إنسان يبحث على المعنى في عمق التراث. هو فضلا عن كونه هو يقرأ في اللغة العربية ويحضر للدكتوراه، ومهتم بالشأن الثقافي وخاصة الأدبي، سواء كان الشعبي ولا الأدبي يعني في اللغة. سي الشيباني كل ما نعمل قصيدة ولا نسمع قصيدة باهية، سي الشيباني علق لي عليها، واللي يحاول أنه يبرز مظاهر الفن والقيمة اللي في القصيدة هذيك. نلقى سي الشيباني أنه يحلل في القصايد ويفهم المعنى، ونحتاجه في بعض الأحيان الحق يساعدني ويوجهني، ونوجه بعضنا يعني في المسألة هذه.
2: سي الشيباني مرحبا.
4: مرحبا، مرحبا بكم، أقول مرحبا بالمستمعين جميعا. شكرا سيدي علي على التقديم، وشكرا أستاذ إيناس. فخور جدا وفرح، وكل معناه انشراح، وفي دارنا الكبيرة الإذاعة الجهوية بقفصة كل الشكر وكل الامتنان للأصدقاء والزملاء اللي سهروا على الإعداد هذا البرنامج ونجح في السنوات السابقة. نحن كدعم ومواصلة لكل إنتاج ثقافي وموروث ثقافي يدعم الجهة على مستوى جهوي ثم وطني ثم لمستوى إقليمي. دائما وأبدا الإنسان يقر بمواجهات السابقة، وإن شاء الله نعمل على ما فيه الإضافة، ونشد المستمعين إلى ما فيه يجسم هويتنا وتراثنا وموروثنا بعاداتنا وتقاليدنا، وإن شاء الله نكون في ظل نقدم المادة الثقافية المميزة التي تشكل هوية هذا المجتمع، والتي نبحث عليها في عمق ثقافي يستطيع أن نصدره إلى الخارج ونبثه لكي لا يبقى في مجاله الضيق، وإن شاء الله نكون في حسن الظن وبالتوفيق لل.
2: ولاحظنا انه برشا ناس متعلقين بالبداوة وبالتراث، برشا ناس ولوا يبحثوا، حتى الجيل الجديد يحب يفهم برشا حاجات ممكن ما خلطش عليهم عشاش الاجيال اللي ما خلطتش على حاجات ممكن عاشتها الاجيال اللي قبلنا وعشناها ممكن نحن. البحث برشا في التراث، البحث في برشا مفاهيم، في برشا مصطلحات يتسائلوا يقولك شنية شو معناها الكلمة هذه، واحطيني واحكي لك كيفاش كنتوا عايشين وكيفاش كنتوا تتنقلوا. برشا حاجات ممكن الأجيال هذه مش فهمتها وتحب تفهمها.
4: هذه دورنا احنا ودوركم انتم كإعلاميين ودور مثقفين. ما يكونش بأي صورة مصورة سي علي أن اللوم على جيلنا تو، نحن لم نقدم له شيئا من هذا. يجب أن نوضح له تحيثية تراثنا مثل ما اجتهد زعماءنا مثلا في مستوى اللغة، واللغة وأقروا بالقوانين وحفظوها وكذا، نحن كذلك إن شاء الله الموروث هذايا نقدموه في هوية وفي لباس جديد وبتركيبة تليق بسمعته وإنتاجه، لأنه يمثل هويتنا ويمثل تراثنا وأصالتنا، باش يولي يستصيغ الجيل الجديد. لأنه باش اللوم عليه ما يفهمش الكلمة هذه ولا هذه ولا معنى الشاهد ولا البيت القصيد ولا الحديث، ما عند الحق مش ملم، الذاكرة ما تخزنش حاجة من المفردات هذه ولا المعطيات اللي هو غير قادر على سعبها، غير قادر على فك رموزها. إذن هو دورنا احنا للتبسيط، لا معناها للإبهام المشط ما يفهمش هو، نبسطوها له وقت اللي يستجيب وقت اللي يولي معك تاخذها بسلاسه، ويمكن ساعتها نحافظ على تراثهم ونخلوه خط سلس ومتواصل على طول الاجيال والسنوات ان شاء الله.
2: صحيح. باش نحاولوا في الخيمه ان نبسطوا برشا مفاهيم، باش نبحثوا في برشا حاجات، باش نغوصوا في التراث ونفهموا المعنى من برشا حاجات، ونعيشوكم معنا ذكريات ممكن عاشوها اجيال قبلنا. طبعا احنا ديما نقولوا يتفاعلوا معنا مستمعينا، وتحيه لزميلتنا زينب باش تامن لنا المكالمات الهاتفيه والتواصل مع مستمعينا. اكيد الانغام من عند كوكب باش نسمعوها. وسيد علي وسيد شيباني، اخترنا موضوع وحبيتوا تبدوا بموضوع هو عنوان البرنامج.
3: هو عنوان البرنامج اللي حبينا تكون افتتاحية لهذه الحصة في هذا الموسم الجديد، هي الخيمة. الخيمة هو عنوان البرنامج. حبينا نشوف الخيمة. الخيمة. الخيمة. شنية الخيمة؟ نحب نعرف شنية الخيمة ومكوناتها وكيفاش الخيمة هذه. وش ثمن ما يعرفش الخيمة؟ نحب نعرفوا على الخيمة والمكونات وشنية الخيمة. سي شيباني،
2: وعندها برشا تسميات.
3: عندها برشا تسميات. أنا باش نجوها في تفاصيل في حديثنا على الخيمة، باش نجوا للتفاصيل في مقارنتها مع البيت، البيت الشعر مع العشة، شنية الخيمة، وين تتنصب وكيفاش تتصنع ومراحل هذا كل باش نتحدثوا فيه في الحصة هذه. سي شيباني، نسألك وتسألك يا ناس، الخيمة، هل أني الخيمة هي بيت الشعر أو لا؟ أعطيني فرق بين الخيمة
2: والبيت. صعبت عليه السؤال سيد علي.
4: لا، هو لغويا سيد علي عندك الحق يتسأل السؤال. هي بيت الشعر تنجز ما يطلب من الخيمة. الخيمة هي للإناخة والإقامة والاستقرار، وهي كذلك للترحال وظيفتها، يعني يتشكل بين نقيضين. وطالما أن بيت الشعر توفر هذا فهي خيمة، خيمة إذا انتصبت فهي خيمة، وإذا ارتحلت تبقى بيت الشعر، لأن بيت الشعر امتيازها وحظوتها وخفتها وتشكلها والمواد التي صنعت منها تجعلها قابلة لسهولة التنقل، تجعلها قابلة لسهولة البناء، تجعلها قابل لتشييدها في المكان الذي تريده، بعكس مثلا آلات أخرى بما استقر البناء بطريقة أخرى صعبة. وقت تصبح سيد علي يعني بيت الشعر وأنت نصبتها وأقمتها في كان، فهي تلك هي الخيمة، أنت ضربت الخيمة، أنت أقمتها، فهمت؟ هذاك الإنجاز. وفي التسميات إذا كيف تولت التسميات، نقول مثلا الخيمة كما قلت لي وبيت الشعر، وشين الفرق ما بين بيت الشعر والعشة، هذه التسميات ونشكرها وعندنا باش ندخل بالتفاصيل اللي نحبوها، شنو جزئيات المكونات قبل لا نمشي للضريش، منش تتكون بيت الشعر هذه، منش تتكون باش نحدوها تحديدا، يعني ما نبقوش في الخيمة المصطلح العام. لأن الخيمة حتى في التسميات في مستوى عربي يعني تطلق ليس الخيمات، الخيمات حتى في الخيمات بتاع الفيضانات بتاع الحروب بتاع الرحلات بتاع التخييم.
3: الخيمة تنجم تكون بيت شعر ولا مصنوع من مادة أخرى.
4: أيوة.
3: نجم تكون خيمة. نجم تكون مصنوع من بلاستيك. مصنوعة من مادة أخرى، المهم أنها سهلة التنقل.
4: سهلة
3: هذا التنقل. هو الخيمة يعني،
4: ويقصد بها التخييم، يعني التخييم يعني باش تحقق لنا الاستقرار. استقرار هذا سواء لأن سواء كان ذاك شخص سائحا او متنقلا او او مثلا فارا او لاجئا،
2: لانه قبل ما كانوش يستقروا في مكان واحد، يعني كانوا فما الحل والترحال، كان فما التنقل، الجهات ممكن الجنوب يمشي للشمال الغربي، كل واحد معناها وشنو الجهه اللي خيم فيها في الفترات المواسم نقولوا نحن. هذيك علاش ممكن هي سهله في التنقل كما قال الشيباني، هي سهلة في التركيب وفي معناها، وإلا صعيبة يعني تركبها بتشعر يقولك تاخذ وقت أكثر من أنك تنحيها، صحيح ولا لا؟
4: صحيح، وتاخذ وقت، وخاصة اللي باش تول باش يركبها وباش يبنيها
2: مش أي واحد،
4: لا مش أي واحد، لا مش أي واحد. الدليل أن نجيبوا إنسان الكبار ورجلين الكبار حتى ينعتوا العتين منين، وتولي عندها عدد معين من نطلعوها عدد المكان زاد الانبساط اختيار المكان وتستدعي عدد هذا عدد، يعني ما نجموش افراد قله ولا حاجه باش يقوموا بالعمل هذا، لان عمل مرهق.
3: والخيمه وبتشعر الشيباني كما قلت اناس، يعني سهله التنقل، بل ممكن رحاله يرحلوا من مكان الى مكان. وكانت البداوه يعني بكري هي طاغي على المجتمعات، يعني قليل المتمدنين ما يعرفوش ما يعرفوش الخيمه وما يعرفوش البيت شعر، ما كانوا يتنقلوا من مكان الى مكان للانتجاع والبحث عن القوت والعيش. كانوا يحملوا الخيمة، يحملوها على ظهور الإبل أو على ظهور الدواب الأخرى، معناها يطبقوها ويهزوها ويتنقلوا وين يلقوا بلاصة مناسبة ينصبوا الخيمة، يعني تتنصب، ما هيش دار مبنية بالحجر،
4: لا لا
3: هذه خيمة صحيح. يعني بيت شعر يطبقوها ويهزوها على ظهور الإبل وين يعرفوا
4: هي سعلي لو كانت عملوا مقارنة حتى بجيته، وهي عبارة كالحاسوب، لدينا الحاسوب المنزلي الثابت وعندنا البورتاتيف، ريت مساله ريت عمليه السبق كيفاش تكون وظيفيه، يعني الانتقال يعني كيفاش ينتقل وظيفي، والمواد المستعمله ولا ماده مستورده، كل المواد
2: محليه من طبيعه المحل، معناها نتاع الناس اللي كانوا قبل يصنعوا من العدم، يصنعوا منه حاجات باش ينجموا يعيشوا رغم الظروف رغم الصعوبات، ما كانش حاجه المكونات نتاعها باش يجيبوها من برا كما كنت تحكي سي الشيباني، وحتى صناعتها زادت تاخذ وقت.
3: هي صناعتها تأخذ وقت، وصناعتها تبدأ بمرحلة معينة نتجوها، يا ربما في حديثنا صناعة الخيمة بيت شعر اللي هي بيت شعر تبدأ من جمع الصوف، لأن الصوف نسبة قليلة
2: مش الصوف فقط،
3: أي لا الصوف شوي،
4: لا
2: شعر
3: الماعز، الشعر هو يكون
2: برمتع البل. نسألك سيد علي،
3: نعم،
2: علش يكون معناها النسبة متاع الشعر الماعز أكثر من الواحد؟ لانه فما حيله وفما وفما حاجه تخلي معناها الشعر الماعز
3: يكون غالب في البيت
2: باش ما يعلى الماء على الدار.
3: ايوه صحيح، لانه بيت الشعر وقت اللي تتبنى الفليج وقت اللي تتبنى ويكون غالب فيه شعر ويدق بالباهي ويكون الفليج تصب عليه المطر، الماء يزلق فوق الشعر
2: كيما البلاستيك، يعني يولي عازل
3: يهبط، معناها في شرط بعض ويهبط على اجناب البيت، ما يعديش المال البيت. هذه هي الحكمة في الشعر.
4: سعلية الشعر، انت شوف طبيعة الشعر بصفة عامة، صب عليه الماء يتجمع هذه بعكس الصوف، صوف قابلية قابلية يشرب بيه وبشبه دعبة ثري، إذا كان باش نعملوها كلها صوف شوف كمية وقت، إذا كان باش تقبل تتشرب الماء قديش باش تولينا الثقل متاعها، إذا كان باش نحوله ولا الثقل متاعها إيش باش يشيحها،
2: مش عاجلة للماء وقتها،
4: تولي مش عاجلة باش تبقى مدة طويلة وبعد باش تولي تقطر.
2: هذه المكونات نتاعها قلنا،
3: اي صوف وشعر مبدئين.
2: بالنسبه للالوان سيد علي،
3: للالوان
2: قلنا فيها الاحمر،
3: اي ثم اللي
2: الاسود،
3: ثم هي قبائل، ثم قبائل تكون بيوتها فيها حمرة او تميل
2: مصبوغه
3: مصبوغه
4: مصبوغه،
3: يحبوا يزينوها يعملوا لها زينه، وثم قبائل ثم ناس يعملوها كحله وكهو،
4: كحله
3: وكهو، فيها شيء بياض نوع
4: بياضي
3: شوي ابيض
2: كل من الاطراف،
4: أي في الاطراف نتاع الفليج تعطيك الخطوط البيض،
3: هيك الخطوط
4: البيض الاطراف، وين عمليه الربط ما بين فليج وفليج، تلقي هيك الخط كانه مستطيل على طول.
2: قلت مصطلح الفليج اللي هو هذايا اللي تتصنع منه بيت الشعر،
3: هذا هو وقت اللي نبدو نحن من مكونات
2: بس سدوه، معني سدوه
3: نبدو من الشعر والصوف، يجي باش نحضر الخيوط، طريقة تحضير الصوف هذيك معناها من غسلان باش يهدوه وينظفوه ويغزلوه، يتغزل ويحضر كبوب وبعدين يتسد يتسد الفليج، الفليج ما يتسداش بسدايا الفوق والوطة، لا يتسد على الطول في الأرض
4: أرضي،
3: أين خلطت على جديك يتسدي فيه نهار تبدا تسدي في الفليج نبدو ندورو بها وهي ابد وغادي عليه ابد وغادي ونبدو دايرين بحذاها وهي معناها مهتمه ومركزه وتسدي كان نهار الخميس ها وساعات تستدعي مراه ولا اثنين باش يعاونوها وتصلي على النبي وتبخر وتجيب حوجات ويكون حتى الغداء نوع خاص
4: يتطوري ويستباركو بيس يعني الخميس
3: يتطور تسدي الفليج وبعدين تقعد باش تنسج يعني عندها ثاني مكونات باش الحاجات اللي باش تنسج بهم موجودين عندك الصوصيا وال نسيت هنا تو نوليش ننسى ثاني انا
2: تو نسال عليه من المستمعين
3: كنت عارفه تو علينا المهم المكونات تخدم بهم الفليج و
2: راه باش نحكوا على فتره نهار ونهارين
4: لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا
3: لا
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا علاش المده ما تبقاش ياسر لانه يمشي على وتيره واحده هو أيوه. سهل في عمليه النسج ما عندكش ارقمان ولا حاجه تيجيك
2: من غير من غير من غير انقطاع راه الخدمه نتاعو ماذا بيهم معناها يكون
4: ماذا بيك ماذا بيك غير انقطاع
2: تسدي أيوه. الفليج معناها
4: لا لا ماذا بيها ماذا بيها على بعض
3: هي أيوه. على بعض لانه يسدوه لبرا يخافوا على المطر على الريح ويبدو مزروين يكملوا وبعد ما يكملوا يحدوا نهار باش يضيفوه للبيت الفليج هذاك لأنه كل عام تقريبا يسدوا فليج والاثنين يضيفوه للبيت ينحوا البيت يعاودوها من جديد ويبسطوها في الأرض وينادوا النساء ويحلوها الكل ويبدوا يخيطوا من جديد يعملوا خياطة جديدة ويعالجوها معناها البيت إذا كان ثم نقايس يعملوها ويبدلوا لها حتى البلاصة بدلوا لها البلاصة ويختاروا بلاصة معينة وينصبوها بالعمدها بالركيزة الركيزة
2: بدينا نسمو في المكونات
3: الركيزة
4: ما تجول المكونات
2: كل واحدة والرمزية متاحة لأنه فما رمزية في الركيزة الأساسية
3: هي الركيزة
2: الوسطانية
3: هي الركيزة الوسطانية تجي في الوسط لأن والركيزة فاش تركب تركب في الطريق أي هو القنطاس هو البلاصة اللي تركب فيها يركب فيها الطريق البلاصة الوسطانية هو كأنه العمود الوسطاني اللي يقسم البيت على اثنين هذاك القنطاس نقولوا نحن المركز
4: النقطة المركزية وأعلى نقطة تقريبا
3: في البيت تسمى القنطاس
2: هذاك يقول لك عمود البيت
3: عمود البيت والركيزة والركيزة تركب في الطريقة طريقة لوحة كبيرة تكون شادة في شادة في الفوق وتتحط فوق منها الركيزة يعني ثم حفرة صغيرة على قد الركيزة
4: على قد الاتساع الغلظة متاع الركيزة
3: هكاك
4: باش يجي ثابتة كي تطبع الفوق
3: باش يجي ثابتة وساعات يعملوا زوز راه
4: ساعات يعملوا زوز ذاك الركيز
3: يشدوا
4: ويعملون بالخليف
2: بالخليف
3: لان البيت الكبيرة أي. ما تتطلبش ركيزه واحده
4: أي. ما بيوتك ما تشدهاش
3: اي تتطلب برشا ركيز
2: اي قداش تقريبا من فليج البيت الشعر نحكوا الكبير تقريبا ما بين 20 هكا 10 20 اكثر
3: هو شوف يا ناس هي البيت ما نجموش نقولوا خاطر حسب الكبر بتاع البيت ثم البيت المتوسطه والبيت الصغيره والبيت الكبيره ثم بيوت يقول لك بيتي شقه الفارس
4: شقه الفارس
3: شقه الفارس راهو فعلا من شقه الفارس
4: يعني الفارس الفارس راكب راسه
3: راهو الفارس راكب شقه كثر ما هي كبيره البيت يعني بيت كبير هذه نتصور اكثر من تلقى 20 فليج
4: تلقى 20 هي
3: طويل يكون طويله معنا
4: لان الطول هو اللي باش يبين هو طول الفليج هو اللي باش يعطيك
2: هو يقول لك الطول نتاعه يكون بين 10 15 ذراع تقريبا هكا
3: اي هكاك تقريبا اي 15 ذراع معناها حكيت 10 متر وانت
4: وانت
2: والبيت والعائله كدش الكبر نتاعك
3: اي العائله
4: والعائله هذيك توجهها العائله طبعا
3: وكيفاش تقسم البيت
2: اي هي تقريبا هذه حكينا على المكونات نتاعها على طريقه صناعه الفليج على العمود على الحاجات اللي ممكن لكن بيت الشعر هذية اللي تلم العائله كما كنت تقول سيد علي راهو زاد كما كان يحكي سي الشيباني لازم يكون فما مكان معناها يختاروه خصيصا مش اي بلاصه باش ينصبوا فيها بيت الشعر
4: لا لا مش اي بلاصه اللي هو الاماكن
2: حتى على العوامل المناخيه على الطبع على الريح
4: اكبر ما يورعوا فيه هي العوامل المناخيه اللي انا باش تعرفوا بطبيعتها الاستقرار مرتبط بظروف معينه به الاغلبيه الرعوا فيها ديما تكون بعيده قبل الارتفاع للانخفاض ديما نبعدوا بها على السيلين والمجاري نتاع الاودي لان هذيك مهدده وما نجموش ولا حتى المستنقعات يعني والركس لا نبعدوا به ما جينيش لا في فم مجاري لا
2: في
4: مرتفع شوي ما كنش مرتفع ياسر به دخول زاد يكون طريقه التهويه وللشمس ما يلزمهاش طريق
2: وجهها للغرب ولا لكيفاش
4: باهي التوجيه هذا كتوجيه توجيه طريقه نوضحوه علاش التوجيه ماهوش لا غربي لا شرقي بصفه 100% ما عندناش هذيك باه يقول لك يلزم تكون الشمس تدخل لها والتهويه المناسبه اش معنى التهويه المناسبه ما تكونش مقبله الشرق دفعه واحده لان الرياح وقت تهب تنجم تقلحان كيف ما نعطوهاش للغرب تفقد الهواء ما عاش يولي بالنسبه باه الشمس ما تكونش مفتوحه بدرجه كبيره لتستوعب الشمس يلزمها تكون تدخل لها الشمس فالمرض تقول لكن ما تبقاش معرضه للغرب بصفه تنهكها الشمس تهلك فهمتي بطريقه يعني الداخل فيها تكون الاشياء المعرضه والمواد اللي عندها كل تكون تشمس ما يصيرلهاش ندوه ولا حاجه وتبقى ما تكونش معرضينها طول الشمس يعني هي تشد في مكان واحد تبقى الحاجه اللي قلنا ان ما تكونش ديما نخلفوها للتيارات الهوائيه التيارات باش يعرفوهم تلقى بلاد معروفه يقول لك راه الرمل ديما جينا من راه مطرنا ديما شي علاش تو هنا ولا تحددوها المنطقه ان طريقه البناء
2: ايوه
4: تلقى ما تقصد عليه دي ما قليل الغربي فيه مناطق اخرى تياراتها ديما يقول لك راه نمطروا مشيرة منا فهمت هذيك عين النو هذيك اللي تحدد لنا طريقه البناء باش يكون معاكس للتيارات باش هي تشد ما تبقى لناش
3: واتجاه سي شباني على تن ما يكون قبله قبله هو شنو
4: عادة
3: قبله في يتنجم
2: يمكن
3: الجنوب
2: في جهتنا نحن
3: هو اي قبله بنعبروا عليه نحن يعني الجنوب الشرقي الجنوب الشرقي يعني تميل للشرق شوي لكن تميل للجنوب يعني
4: أي ما تعطيش شرق دفعة واحدة اللي قلنا راه تجاه الشرق كبير ياس كيف زاد الغربي لا كيف نتجنبوا الصعادي سياسر والعلو المفرط لأنه يرقها ويهدها مهما تكون قوة الحبال وقوة الواحدة يهدها ويطيح عندنا الانبساط سهولة الأرضية هذيك مش بداعي البيت داعي وقت اللي عندنا المماثل سيد علي باش نثبتوهم في الأرض تكون العملية سهلة بالبناء باش نبسطوها تكون العملية سهلة كيف زاد المناسبة المكان الإقامة مرتبطة ديما بالإقامة يكون مكان الرعي ولا مكان الماء الماء يكون قريب منا سواء مياه الماء باش يشربوه للحيوانات متاعنا سواء اللي باش نشربوه تكون يعني مدروسة العملية رغم أنها تتم رو ما نحسبوش حاجه فيها مين كان حطوها في لا عن وعيهم قصدينها ودرسينها وعارفين اكثر من ذلك انها لا يصح الا قامتها في ذلك المكان وعي العملية البناء ماهيش
2: مربوطه زاده بالفصل يعني في الشتاء تكون موجهه للجهه وفي الصيف تكون
3: لا تقريبا نفس لانه الظروف المناخيه هي نفسها لكن تختلف في درجه الحراره والبروده لانه الرياح ومشكلتهم في الرياح كما قال السي الشيباني في الطيارات الرياحيه معنى الطياره نتاع الريح يجي اذا كان يجي من الغرب ما يلفتوش الغرب وما عارفين ديما والشرق ثاني كيف عاده يوجهوها قبله تكون الطيارات الهوائيه ناقصه عاده من قبله ما يجيش ديما الريح
4: قبله وهنا يتصرفهم بعد في التهبيط شويه ونحكوا على شنو الحاجه نهبطوها من التالي ونحكوا على الجناب منا ومنا وفي تثبيتها نرجع حتى نواصلوا في نفس الوحده
2: قلت لحبيل ما تتسمش لحبيل هي اللي تتشد بها لو تاد ولا الواحد يعني عندها تسمية أخرى يظهر لي هذا يزد باش نسألوا عليها المستمعين
4: طيب نسألوا عليها المستمعين
2: ومن شو يتصنع
3: هي من شو يتصنع
2: مش الحبال العادي اللي نعمل
4: لا لا لا لا لا, لا, لا.
3: والمواثق اللي يدقوا
4: أيوة صحيح
2: والخوالف
3: والخالفة
4: المواثق زادة كيف
3: والطنب الأطناب متاع البيت وخلي الحجير اللي باش يجي ويثقلوها ساعات من تالي من الستار يثقلوها بحاجات مثلا نقولوا ينحوه من السريع متاع زيتون ولا حاجه ولا حاجه متاع شجر ولا باش يثقلوه باش يمنعوا معناها تسرب الرياح من تالي والجانب الى جانب النصطار يبدا هابط
2: هذه تقريبا المكونات متاع بيت الشعر بيت الشعر اللي تلم العيله وكما قلنا وتلم الناس الكل ايضا تو لينا نشوفوا فيها اكثر تكون في المهرجانات سيد علي وانت مدير مهرجان وتعرف انه تكون فيها السهريه ولا المحفل والجو هذاك الكل كانت ايضا تحفل السهريات وكانت اللمه بيت الشعر اللي تتقسم كما قلت كل بلاصه كيفاش بيت الشعر اللي ذكرت في برشا أبيات في غنيات حتى وقت السدوة وحتى وقت اللي حضروا النساء الفليج كانت فما أهزيج خاصة في نصبانها كانت فما زادة أهزيج خاصة فكانت فما الفرحة تعبر على الفرحة
3: كما قلتي أنت إناس بيت الشعر من اللي تبدأ من تحضيرها من غسلان الصوف حتى للبناء حتى الوين تتقسم البيت. معناها يعني للعائلة إذا كان يسكنوا فيها العائلة البيت جزء ما يقسموها، ثم الخالفة من شيرة، عادة من شيرة الغرب يتبدل الرجال ومن شيرة الشرق تبدل النساء، وتتقسم في الوسط السي شيباني يعملوا سدة، والسدة هذيك تكون فيها الغرير وفيها حمول وفيها الذخيرة وفيها مثل القمح وفيها فيها
4: المونة
3: المونة بصفة عامة يحطوها ثم به. الشيرة الشرقية يعني من شرق، من شرق تكون فيها للنساء للمرأة إذا كان عندها بنات، والشيرة المغادي للرجال للراجل وأولاده، وإذا كان جو ضيوف ويجي معاد يتلموا في البيت هذيك. والحجير هانو ثم شكون يعمل ثلاثة حجراوة، حجير يكون على الشيرة الشرقية دير، والشيرة الغربية
4: على طرفه
3: وحيط آخر في الوسط
4: يشق في الوسط،
3: يشق في الوسط هذاك
4: نجم، لكن مش بنفس الطول،
3: مش بنفس الطول هذاك يدرج مثلا يخبي أو يحجب يحجب النساء
2: على الضيوف. فما
4: بداية ستار هو عنوان أني راني مقسم البيت،
3: تقسيم أي تقسيم وهكاك تكون البيت معناها قائمة بالتقسيم هذا. والناس كل تعرف يعني البيت وقت يجي يبدأ بداخل ضيف ولا أي واحد يعرف وين يدخل ويعرف وين يمشي.
4: وسيد علي وأستاذ إيناس للإشارة في موضوع بيت شعر وقال تحضر مهرجانات، لأن الذاكرة الشعبية علاش هي السبب هذا؟ الذاكرة في مخيلتنا أن وقت نحط بيت الشعر نتذكر سهراتنا ومسامراتنا وحكاياتنا والقصايد والعرس كاش كانت. وقت تحط بيت الشعر ثم وكأنها هي تنزج وحدها، وكأنها تروي قصة وتروي موروث، الذاكرة تستحضرها شئنا أم أبينا. نحن نستحضر شيئا من الماضي وقت حطي اللي بيت ثمك، هي وحدها تتكلم صامتة ولكنها تنطق بتراث
2: بحنين للماضي. تتذكر لما تعقبل ليلة السهرة النجمة للمحفل الحكايات، حتى حكايات الجدات وقبل كيفاش كانت رغم ببساطة الحياة رغم صعوبتها، رغم انه كانت فما برشا ظروف صعيبة، لكن كانت الحياة جميلة وحلوة في الـ في الـ في, الـ في بيت الشعر، وكانت الذكريات زادة بيت الشعر اللي تلم العيلة الكل. كما كنت تحكي سيد علي حتى على التقسيم فيه حكمة، ناس قبل حتى كي قالوا حجر وقالوا فيها حكمة يعني
4: ما كانوش
2: باش. شنو رايكم نعملوا ترتيحه مع الغنيه ونرجع بعد شويه ناخذوا بعض المكالمات الهاتفيه من عند مستمعينا. زينة اذا كان فما مكالمات هاتفيه خلينا نستقبلوا مكالمتنا الهاتفيه، نتفاعلوا شويه مع مستمعينا، خلينا نسالوهم شويه على الحبل اللي تصنع منه بيت الشعر. فماشي واحد ينجم يفيدنا هكا بحاجه، ممكن فما برشا ولايات دعليه راهو مش كيما احنا نسموا حاجه، كيما هما يطلقوا عليها تسميه اخرى كيما الحجير، معناه مش نفس التسميه تقريبا.
3: لا صحيح تختلف، اما عادة ما فماش اختلاف كبير بين
2: ما فماش اختلاف كبير
3: في بيت الشعر.
2: باهي كوكب نغم ونرجع بعد ونتواصلوا مع مستمعينا على رقمنا اللي تعرفوه طبعا. وزينة اكيد اذا كان فما مكالمات هاتفيه نتواصلوا معكم.

0: رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم في خيمتنا لخيمة اليوم اللي حكينا فيها على موضوع الخيمة، وخلينا نسمع أصوات مستمعينا وبربي مثل مش علي، يعني عندي برشا ما سمعتش أصواتكم يا سيدش، ما تقولوا ليش ما عرفتناش، ونسلم عليكم الكل أكيد باش نتواصلوا معكم أكيد اليوم حصتنا والحصص القادمة باش كنوا حاضرين فيها معنا. كوكب خلينا نستقبلوا أول تليفون، وتحية لزميلتنا زينة في ستاندار. كوكب خلينا ناخذ التليفون. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، صباح النور.
1: تحية لك أختي ناس، وتحية العمال اللي داها ومستمعين أنا مكان. السلام عليكم لضيوفك.
0: مرحبا بك يا سيدي، نورتنا. مرحبا.
1: الله يبارك فيك، عايشك أختي العزيزة. الحمد لله كي رجعتين على كل حال، زمان طب بعيد.
0: يعيشك يا سي محمد الصغير، يعيشك، يعطيك الصحة.
1: الله يبارك فيك.
0: يعيشك
1: يا سيدي. اليوم استجبت ولا على الخيمه، ودي الخيمه تاع القذاف اللي في تاعنا نحن، رديت هذيك
0: بيت الشعر. اي بيت الشعر هو راي الخيمه كمصطلح، معناها ديما مصطلح متداول، نمشوا للمصطلح المتداول ومن بعد كل جهه وشنو يسموها. بيت الشعر سي محمد الصغير، اي اكيد راك تعرف المكونات وتعرف حاجات ممكن احنا غابت علينا شوي.
1: يا ولدي نعرفها الخيط، خيط ما قالوش يقولوا جزازي بيت بيت،
0: نعرفها الخيط خيط. باهي فماشي حاجه احنا ما قلناهاش.
1: خل نسلم على
0: سماعه. تفضل. اي سيد علي وسي الشيباني.
2: سي مهندس صغير،
1: اهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم يا سيدي.
2: مرحبا علي السمايري معك.
1: اللي عايش البيت يا سيدي، ثم ثلاث انواع تاع بيت، ثم بيت خمسه وبيت سبعه وبيت تسعه.
2: ايوه.
1: امانه نعطيكم من بيت تسعه، يعني من فوق فيها بتلوطه.
2: اي.
1: بيت تسعة هي المكونات نتاعها صوف وشعر. هذوما اللي موجودين.
0: صوف وشعر وبر.
1: من البيت الكل.
0: اي.
1: صوف وشعر وبر. الأدوات نتاعها 164 قطعة.
2: 164 قطعة.
1: 164 أي 164 قطعة، حط الكيلو قدامك وكنت نحسب منك.
0: هاي.
1: بيت تسعة دي، بيت تسعة دي.
0: هاي بيت
1: تسعة. من قبلها وتسعة من ظهرها.
2: تسعة تسعة شنو هو تسعة؟
0: تسعة في فليش معنا في الجاوة.
1: اي يعني لقى من تكتب تسعة تنقول لك شنو هم.
0: هاي.
1: تسعة من قبلة وتسعة من ظهرة وستة من شرق وستة من غرب.
0: هاي.
1: هم الأوتاد.
0: هاي.
3: الأوتاد.
1: وكل يعني تسعة وتسعة 18 وستة وستة 12 يجوا 30.
0: هاي.
1: 30 في الخمسة يجي 150. وتزيدهم وتزيدهم الشابحه والترباعه والركائز والركازات، هذوكم تحسبهم وكل جي تلقاهم
3: 14
1: الوتد 14 و150.

0: نرى كل عمود حشاش،
1: اي
0: يعني كل كد فيه 5 قطع، يعني فيه الخرب
1: اي
0: وفيه
1: والعمود
0: الترباعة
1: والترباع والموثق.
0: وفيه اللي هو الحشاش والعروة،
1: اي
0: 5 قطع يعني.
1: اي هي
0: هذوك هم تعدهم تلقاهم 150، ومن بعد تتنقص ب9 اقل
1: اي
0: ومن 5 اقل.
1: بالضبط
0: هذوكم
1: بالضبط.
0: العدد نتاع هذه البيت الكبيرة، البيت هذه فيها 20 ذراع.
1: باهي صحيت سي عبد الصغير. هاو معنا سي شيباني ربعي ضيفنا الجديد باش يواصل معنا البرنامج ان شاء الله، وهو مهتم بالشان. سلم عليه وسل وترى واللي هو تنزلك.
2: اهلا على السلامه سي محمد.
0: الله يبارك فيك. خليني نقول لك كلمه ساعه، يقولوا ناس بكري
1: اي
0: يقولوا مغزل وقرداش، واليوم عندنا بورتابل وفريش.
1: اي
0: هذه كلمه علاش قلتها تو؟ لان وقت دخول الدراسه بكري كانت الام تقضي في العافيه، وولد هذا اللي يكتب في الدرس نتاعه بقلم رصاص، اما زال تغزل ولا زال تقردش. هذاك علاش قال مغزل وقرداش، واليوم عندنا مرتبل وفريش.
1: اي
0: تفضل يا
2: سيدي. مرحبا بك سي محمد، و
0: يعيشك الله يبارك حالك. الله يبارك لك.
2: الله يعيشك. الله يعيشك بارك الله فيك. التفسيرات هذه ماذا بنا تضيف لنا احنا وتزيدنا معلوماتنا، وراو مستمعينا الكرام هم اللي اسسوا معنا الحصه، ومشكور وماذا بينا على التدخلات هذه الرشيقه والجيده اللي تفيد لنا وتزيدنا اضافات دقيقه.
3: اي هو سي محمد الصغير مداخلاته ديما قيمه وفيها الاضافه والافاده، هو من المستمعين الاوفياء لاذاعه قفصه والبرامجنا التراثيه والبرامجنا الكل. سي محمد الصغير تعرف انه برشا تليفونات اكيد تستنى، خذينا من عندك المعلومه وخذينا. اي تفضل تفضل. اي
0: يا اخويا كل مره تنعطيكم تريس كان تحبوا.
3: مرحبا بك.
2: شكرا شكرا.
3: تفيدنا في المواضيع نتاعنا الكل. يعطيك الصحه سي محمد الصغير. شكرا ليك. شكرا ليك. يعطيك الصحه. بالتغشش علينا مستمعينا، نعرف برشا تليفوناتك تستنوا كوكب. خلينا ناخذ المكالمه الثانيه. الو على السلامه.
0: السلام اختي ناس.
3: مرحبا. صباح النور.
0: صباح الهنا، صباح الورد، صباح الفل، صباح الخيرات. دعلي
1: للسؤال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي
3: سيد علي.
1: اي
3: سيد علي.
1: اي لا لا عرفته عرفته.
3: اي مرحبا.
0: عيدودي حامدي.
1: اي العيدود. اي السي العيدود يا حامدي.
0: يا سي الشيباني على السلامه.
2: مرحبا بك. عايشك عايشك سي العيدود. مرحبا بك
0: خويا علي. تعرف عبد انا شاعر باش جبت مع الخيمه.
1: ايوه
3: نستنوا فيك حتى نحن.
0: يقول نخبر نحكي للغرارية من كنا في أيام زمان، من كانوا رجال اللزمية موال القصعة والمسنان. نخبر نحكي باللي صار، من كنا نسوق مراحيل نهزو عند طلوع نهار، الظن نمشو حتى لليلة وبرخيل لا في أعمار. إذي بيهرق الفجر ويلة ولا حيوط ولا سما زار ولا فانوس يبات شعير، نحط النصوة في مشوار نقض حجاير من مثنان. من كنا نحط دواوير وكل جهه فيها دوار، وكان مانا كان من البير ولا كي تنزل الامطار، وعيشتنا قمحه وشعيره طيبه على حطب العرعار، وفرشان الواحد كثير متحل تركب صباري لطق ذراعه ولسير يخلف غبرك الدخان.
1: نعم.
0: كنا نهزوا على البل الصبح النوض من الضجار، نشبوا وين الغيث نزلق الامطار فوق الخضار، ولا قزال ولا سم قدل ولا حدود ولا سم حجار، نحط نخلو مراحل باللي الكوري لطاها الشطار، نساوينا عمار المحل الوحده كريم الغزلان، نساوينا عمار المحل الفجر تنظم من السباح ترحي تمخط تمشي تصل القريجه تسمع بصيح وتتعدى تمشي للبل، مع جيل بكاري والقيح وترجع للبيت تتغبل، تحضر فطور الصراح تجيب فطور العيله كلها تجيب لها ما تسرى ودهان، وكل واحد يمشي في شور وكل واحد يمشي في شور، الزرع مجبي عاد قريب ومشب الفتك بالنوار من العلوش مليان الجيب، شبيه بتمشي للصدار ربيع ربع ثم السبيب، وثم اللي عنده زوج عزيرة ناوي بنت حلال يجيبه، وثم اللي عنده أولاد صغار يحب يطهرهم يطمنوا كل ليلة نجوا للسهرية، وفي الليل نجوا للسهرية تجمل فيها الناس الكل، تجمل في خيمة مبنية عادة من عادة تقبل التيسيبة وكاكاوية، وحتى كان بعيد نصل الجال تبكر من الصبحية تركب خير تقول غزل البلة تنادي قالت حية في الصحراء جتني العدوان، الخيل السجد عقدة كبيرة تلحق تمشي شور البلة نهار خايف شين غبابير بدا صوت الصاد يوصل الموتى ومزريع كثير، من الغار وثم الحصول يرد المغدود مغاوير الديال اللي ما تحمش البلي اللي طب الحامد نافيرة حريق ولها بكيت الدان وجت وجابوها على حرار وجت وجابوها على حرار بحيلة متونة لحد اللي كسبك كسب الدينار المتعة كي تسرح وتمد بكالي ومخرول بكالي ومخلولة وحوار بحال هايل تبح على سد وترتع توك الفر نوار الحجاج اللي منه ورد الزرع تبدل لونه صوار الصيبة محية في كيفان ربي عم ربع ناس الزز الناس بكني كانوا فجاعة لا من يبخل الذي كزك يزز ولا في القاعة يحوزوها لغلا محوزك الحوزة تمشي الجماعة، ويوقع فيها شوية تلج وكل واحد يخرج بالذراع وثم الفرق وكي هي جتع

0: انا الصوف اللي مو الزبيب اللي ما عندهم فيها الزغرار الزرع مقبل عاد قريب قاعد تمشي يتذكر من الحج القد وجيب التكبس احبال الزيار جمال قرح من بعد شي بسفور الحزور عشاره قمح البيد شي عجيب مبزم في حب الرمان قمح البيد شي عجيب ودار دار في وسط البيع الفلاح الكركر وجيب تم اللي عنده رباعه تمشي تنحز زرع عجيب وناس بكري باش مخدعه وما يقولوش كلام العيب ولا يقولوا الكلمة الوجاعة تبعتهم شيء مكتب يحب الناجة والحيوان يحب الصحراء بلاد الزاد بلاد الناجة والمخلول معيد وحلابة وزاد وسارح بالقصبة مشهور بالأخص نهار الميلاد يغني ويواتيه يقول البير معدي فيها عباد وجدور وهو فلول اسمك كل واحد جباد محذر عباله العطان البير البير فيها الناس كلها تور وتعدي القرب نساوين وطفله وطل واحد صاد الاخر تب واحد وثم المصبر بزمل يسني بزوجة دلاوي يصب من الصبح على انذار الظل يكف كف كف كف لريحة الحشر يهب وكفاها العباد كله خلى الفرخ العطشان والسلام
1: عليكم. شكرا لك سي العدودي يعطيك الصحة.
2: بارك الله فيك سي العدودي.
1: يعطيك الصحة سي العدودي.
2: تلخص تلخص حياة البادية الكل. مشكور سي العدودي.
1: يعطيك الصحة سي العدودي. نمشي المكالمة الأخرى. يعطيك الصحة. خلينا نعطوا مجال للمستمعين. كوكب حضرة معنا مكالمة أخرى. ألو على السلامة.
3: الله يسلمك الله يعيشك يا إيناس.
1: مرحبا بك.
3: تحية ليك وتحية لإسماع معاك سي علي السميراني وإسماع الكل وكل المستمعين وإن شاء الله ربي يهني أم تونس بالهنا والرواء بجاه كريم العطاء.
1: يعيشك يا سيدي مرحبا بك. شكون معانا؟
3: معاك عمك مصباح بالعيش من رقيب.
1: مرحبا سي مصباح مرحبا بك ومرحبا بأهلنا في رقيب. مرحبا بك يا سيدي.
3: مرحبا بك والموضوع اللي جبتوه على الخيمة وعلى البيت.
1: أيه؟
3: هي البيت راي فيها ثلاثة ألوان.
1: أيه؟
3: معناها البيت الحمراء هي بيت اللمامش كالغرارة.
1: أي
3: والبيت المرملة هي بيت الهمامة والبر الجبلي بيتهم كحلة طول في
1: مدينة
3: عين الجاير.
1: هاي يعطيك الصح.
3: لكن البيت البيت فيها العشة وفيها البيت وفيها البيت الكبيرة اللي تلقى فيها بال 12 ركيزة.
2: 12 ركيزة
3: هي اللي تلقى فيها ركيزة واحدة هي تتسمى عشة.
1: عشة اللي فيها ركيزة واحدة واللي فيها 12 هي تتسمى اي تتسمى بيت الشعر.
3: تبدا زوز متحرفين هذيك تتسمى بيت. اما شيخ القبيله توصل عندها 12 بيت يقول لك تعداها الفارس راكب.
1: ايه
3: على خاطر ذيك باش معروفه بيت شيخ القبيله.
1: ايه
3: معناها البيوت كيفاش تتفرق. وبالنسبه للفليجه راهو كل فليج قد فليج راهو كل فليج عنده الشارب البيت ولا مؤخر يسموها المطبة وبعد المطبة وبعد الفليج الثاني وكل كل فليج واسمه عارض أكبر فليج هو يجي في قنطاس.
1: قنطاس هذاك الكبير الوسطاني معناه.
2: أي
1: الفوقاني معناها اللي من فوق نقوله نحن كما السقف. أي
3: أي كما السقف هو علاش باش يجي عريض أعرض منهم الكل باش يجي فايت الركايز وقدامه فايت الركايز الثاني.
1: أي
3: الخياطة هذيك اللي تتخيط خيطوها البيت خياطتها تتخيط مشل مشل كيفاش هي معناها تقرن البليج كي هكا زوج الفليج بعضهم وتقعر نقطة في الوسط وترجع من فوق.
2: أي وتخرج من فوق وتزيد نفس الشيء تدور هكاك.
3: نعم
2: أي هذاك هو معناها الخياطة الخياطة تكون في شكل لولبية يعني لولب كأنك تعمل ريسور كريسور هكيك
3: كتصب النو. النبي الفنج يكون أعلى من الأخر باش الدم يجيش منين.
1: هو هذاك علاش يمكن التركيبة متاحة عم صباح تكون مثلث يعني التركيبة متاحة.
3: أي نعم هذاك علاش مو كل شيء انت جبت على الشعر وجبت على الشعر ذاك بالنسبة لي هو ما يخليش الماء يتعدى.
1: أي
3: والمرأة رايك تنح كل عام هي المرأة تعرف من جهتها تعرف البيت متاعها كل فليجة ناهم الباب شوي بس يتنحى ويرجع فوق ستار من تاني.
1: أي
4: سي مصباح
1: عم مصباح
4: عم مصباح
3: نعم
4: معك سي شيباني نحب نسهلو قديش يشد الفليج وقت
3: فليج.
4: أي
3: كل فليج وحسابه
1: وسيء فما حتى اللي يبقى عام يا عم مصباح.
4: ايش يشد نسجنا
1: يبقى عام يعني في السدوة متاعه يبقى
4: قداش يبقى
3: في السدوة.
4: أي
3: ما هو ولو شهر متاعه ويقول لك فليج بستة شهور بسبعة شهور بثمانية شهور معناها الفليج العرض متاعه وهو عنده يتعد بالزوز 30 زوز يسموهم شهر.
2: أي هذا خدمته من الأول يا سي مهندس يا سي مصباح الخدمة من الأول معناها مش السدوة برك
3: لا لا السدوة من الأول ما وانت عندك في الفنجة كداش عرضها
2: وكداش
3: طولها
4: في
3: البيت وكل قد بعضها.
1: يعني الفليج ياخذ وقت، ياخذ برشا وقت. أيه
3: أيوك أسمعني،
4: قداش يشد
3: المشكلة في تخليط أشهر وصوف بالهدان والقرديش والغزلان، تغسله شياري ومن بعد تكب ومن بعد تبرمو على سنين لكن الواحد روشه مش كل حاجة كما تراها.
1: خاطر
3: العبود قدام الركايز
1: أيه
3: سما شارب شارب البيت
1: شارب البيت أيه
3: أيه أيه أيه الحكاية تحب لها يوم اسبوع واحد ما يكفيهاش.
1: باهي عم صباح، باش نسألك على حاجة، الحبل هذاك اللي شدوا بيه من شنو يتصنع وشنو اسمه؟
3: يتصنع من شعر وصول.
1: أيه
3: هو قلت المرأة خرجت تحمل في البيت. شنو هي معناها تحمل في البيت؟ هو كيجي الريح عندها أربع أمواس بزوز قدام البيت وزوز وراء البيت وعندها كالحبلة ذاك الطويل مثلي.
1: أيه
3: مثلي في البيت. ما تكبسوا باش الريح ما يفضلش البيت.
1: أيه
3: وكيجي المطر يسالب والعمد باش الماء يهبط، يقول يسالب العمد جاي يسالي باش البيت تسلم، كي الماء يتسلم في الو في الو
1: أيه.
4: معاش يركح،
1: معاش يركح الماء،
3: معاش يركح.
1: باهي
3: ولا كان بلاصه بايده شوي تبطل يعملوا لها عمود يهزوها هكا الفوق شوي باش تكون اعلى من البيت، خاطر تلقى ساعات بلايصه بايده فيها خوطات مقطعين. يعملوا لها حاجه كعريضه وكلوحه ولا شكان ويعملوا لها عمود باش تجي اعلى من البيت باش ما يهبطش فيها الماء.
1: باهي عم صباح، ايش يسموه الحبل هذاك، العروه هذيك اللي يربطوا بها، شنو سموها؟
2: سميتيها انت
3: عروه حمال البيت. العروه
1: حمال
4: حمال البيت.
2: اي حمال، اما عروه
3: حمال البيت.
2: اي
1: حمال البيت.
3: العروه راهي الاخرى اللي يربطوها من الخرب للموت.
1: اي
4: لا العروه اللي تتربط باش تشد الماء
2: مثلا. مصنوعه هي تكون مصنوعه من الشعر والصوف. اي
3: العروه.
1: اي
3: العروه هي رقيقه. أما الحبل لذاك حمال البيت ويدرسوا به الغلب.
1: أي صحيح. باهي.
3: يحبوا في الغلب باش يدرسوا به الحبل لذاك.
1: يعطيك الصحة يا عم صباح، نسلم عليك برشا.
3: ربي يعيشك وبارك الله فيك.
1: شكرا ليك.
3: وإن شاء الله ربي يهنيك.
1: يعيشك يا سيدي.
3: الله يصلح حالكم ويرضى عمياشكم ويرفع عليكم.
1: يعيشك يا عم صباح، يعطيك الصحة. يعيشك الصحة. كوكب يظهر ما عادش عندنا برشا وقت، ما يسالش. التليفون خلينا نستقبلوه فيسع نسلموا عليه وكو لأنه ما عادش عندنا برشا وقت قبل الموجز. ألو على السلامة.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا.
5: هلا ايناس، شنو احوالك؟
1: مرحبا مرحبا بيك، شكون معانا؟
5: يا هرابه.
1: ذكرني في اسمك سامحني. قلت لكم ما تلوموش عليا. ما تلوموش عليا برشا، شكون معانا؟
5: احمد من حزوة.
1: سيد احمد من حزوة، مرحبا سيد احمد، شنو احوالك؟
5: انا بعث لك السلامه.
1: يعيشك يعيشك يا سيد احمد، ربي يطول في عمرك، ربي يبارك لك يا سيدي. فرحانه برشا سمعت اصواتكم. يعطيك الصحة يا سيد أحمد. سيد أحمد هو تقريبا أنت خلطت علينا في آخر الساعة الأولى. نوجه لك تحية كبيرة برشا سيد علي. تعرف سيد أحمد أكيد؟
2: لا نعرفه سيد. سيد أحمد من حزب الدخل معنا برشا
5: على أفلام سيد علي.
2: أهلا بيك سيد أحمد.
5: خير العرب.
2: الحمد لله، اليوم حديثنا على الخيمة وبيت الشعر. فاش كان ينصبوا فيك، فاش كان يسدوا فيها.
5: اي عارف، عندي على فكره.
2: هي اعطينا شويه تفاصيل لان الوقت يدهمنا.
1: تو تجي وقت هو الموجه زي
5: ولا نطلب الساعه
1: الثانيه. باهي اذا كانت حصلت علينا ان شاء الله الساعه الثانيه نحب نسمع صوتك سيد احمد، لانك بالحق اكيد باش تقدم الاضافه والافاده. نسلم على كل اهلنا في حزوه. باهي كوكب بذولي، خلينا نرجعوا بعد في الساعه الثانيه نسلموا على مستمعينا. اكيد تفاعلاتكم توصلنا من بعد، خلينا نواصلوا معاكم في موضوع الخيمه بيت الشعر العشه، التسميات هذه الكل. المستمعين افادونا واضافوا لنا برشا حاجات ممكن كانت غايبه علينا شوي حتى في التسميات وحتى في المكونات.
2: المتدخلين يعطيهم الصحه، ثم اضافه
1: كبيره
4: هذيك اللي ضفات سي علي، حاجات بالدقائق وكل الامور الدقيقه شوي.
1: الدقيقه شوي. كوكب الكلمه ليك بعد شوي. زملائنا من قسم الاخبار في موجز ال11 مواصلين معكم في ساعتنا الثانيه في الخيمه. تحيه لكم وين ما كنتم.
6: خليك الرابح واكسب في تحدي الاسئله، شاركنا الاجابه صحيحه وترشح للقرعه وهكا تنجم تكون انت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح، بداية من نص النهار مع فاتن هنشير. ملتقى تفاعلي مفتوح للعموم حول مهارات المستقبل في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي في ظل التحذيرات الصينية الأخيرة؟ كيفية تأمين المواقع الإلكترونية الرسمية؟ مواضيع اهتمام برنامج تكنولوجيا نيوز اليوم بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.

0: 11 صباحا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بلغت نسبة تقدم أشغال المدرسة الابتدائية بالعمايم من معتمدية الإقطار بولاية جفصة 90%، ومن شأن هذا الإنجاز الجديد أن يساهم في مزيد تجويد العملية التربوية وتحسين ظروف العمل وفق ما أوردته مندوبية التربية بجفصة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس الجمعة على اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلاب عفى الله الجميع، وذلك بمشاركة ممثلي وزارتي الفلاحة والداخلية ومختلف المتدخلين، وتم الاتفاق على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجالي للتكفل بحالة التعرض لخطر داء الكلاب. كما شدد وزير الصحة على ضرورة الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم السبت ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتة رعدية أحيانا غزيرة بعد ظهر بالمناطق الغربية خاصة بولايات جفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. هذا وأفادت نشرة متابعة للرصد الجوي بأن أعلى كميات الأمطار ستتراوح بين 20 و40 ملمتر وتصل محليا إلى 60 ملمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم غد الأحد 20 سبتمبر، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الغربية. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بوصول 5 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، من بينهم 3 شهداء جدد وشهيدان متأثران بإصابتهما في وقت سابق إلى جانب 28 إصابة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا الزاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

0: ملتقى تفاعلي مفتوح للعموم حول مهارات المستقبل في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي في ظل التحذيرات الصينية الأخيرة؟ كيفية تأمين المواقع الإلكترونية الرسمية؟ مواضيع اهتمام برنامج تكنولوجيا نيوز اليوم بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة. إذاعة قفصة مراية تتكلم.
1: صياد وعطشان وارد عندك داكم سبلة عينك عينك عين الريم الشارد في وديان القبلة عينك عين الريم الشارد في وديان القبلة عينك عين الريم الشارد في وديان القبلة صياد وعطشان وارد عندك داكم سبلة صياد وعطشان وارد عندك داكم سبلة عينك عينك عينك عينك عينك عينك وقت شيعتيها فيا دار تسبة وعيني ذرفت من ماقيها وبنسر اللي مخبى سيدي قصايص مرة نعدي فيها نقض جرح مسبب له نار قوية شعلتيها العود تقطع حبله نار قوية شعلتيها العون تقطع حبل عينك عينك عين الريم الشارد في وديان القبلة عينك عين الريم الشارد في وديان القبلة وعينك عين الريم الشارد في وديان القبلة صياد وعطشان وارد عندك داكم سبلة صياد وعطشان وارد عندك داكم سبلة عينك دونك دونك دونك دونك دونك يا مكحول انظار اللي ما يرقد نومة خليها الافكار حيارة كارهني من يومة دونك يا

عيني الريح.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا غدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة الخيمة موصلة معكم في ساعتنا الثانية في توقيت 11:15. رجعنا معكم بعد النغم الجميل اللي تفاعل مع سيد علي ومفيدة، نسلم عليها زميلتنا مفيدة بوملاسة. اكتشفنا صوت رائع عند سيد علي سمايري، يظهر لي عنده ما يقول في الفن، يظهر لي عنده عندك ما تقول دندن مع الغنية ولا
2: الفن، نحب اللون هذا
1: متاع فقط حفظ الكلمات ولا الكلمات عندك طاقة صوتية لبحالة؟
3: لا عنده، لا موجودة طاقة صوتية عند سيد علي.
2: لا عادت تكثروش يا زرياس،
1: هو يصلح كورال ما يصلحش فنان وحده معناه.
3: اي يلزم ديما في مجموعه باش تغطي
1: النشايز اللي عنده.
2: اي مجموعه.
1: اي تحيه لزميلتنا مفيده بوملاسه، وتحيه لكوكب، وتحيه للهادي غويل، وتحيه ايضا لزملائنا في ستاندار زينه وكمال. سيد علي، تعرف أن المستمعين يحبوا المداخلات ويحبوا معنا يكونوا حاضرين معنا ويشاركونا في موضوعنا. استقبلنا بعض المكالمات في ساعتنا الأولى، وكوكب تقولنا عنا التليفونات تستنى، يظهر لي خلنا نستقبلوها مع بعض.
2: ألو،
4: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
4: أهلا سيد علي.
2: أهلا بيك، مرحبا.
4: عمك أحمد من حزوة.
2: سيد أحمد،
1: مرحبا سيد أحمد. رجعنا
2: سيد أحمد. صحيح،
1: مرحبا بيك سيد أحمد.
2: الحصة الأولى دهمنا الوقت، دهمتنا الأخبار. هانا تنرجع تو نتحدث شوي على الخيمة ومكونات الخيمة. حدثنا شوي على الخيمة سيد أحمد.
4: سيد علي، أنت ما عندكم الفليج في العوفية؟
2: أيوة.
4: الفليج ما عدتوش الحواج اللي خدموها فيه، ما سمته حتى حاجة.
1: هاي تراسة مينة؟ أيوة. تراسة سيد أحمد.
4: الأول الساعة يقول لك أكل من سيز من علينا الزبوي الزبوي في اللحمة ذاك.
1: هاي من سيز، هاي
4: من ساز نتاع لوح معناها سك رجيم وسك خشين.
1: اي كيما الخلاله معناها نقولوا نحن.
2: لا سيد احمد، هذاك مش الصوصيا يقولوا له الصوصيا؟
4: لا احنا نقولوا له من ساز.
2: صحيح، يختلف التسميه تختلف. ثم جهات يقولوا له الصوصيا.
4: وعندك المدره.
2: اي المدره، اي
1: المدره،
2: اي
4: تعرف المدره
2: هذه اللي نسيتها بويله يا ناس.
1: اي
2: المدره، اي
4: اللي يجيبوها اللحمه.
2: اي
4: كم الخلاله معناه
2: بالضبط؟ اي اي
4: تجيبها الخلاله. وعندك اكل ماسك من الهواجي منها يهزوا بها الواحد نتاع النيره.
2: اي
4: نقول انا الهواجي هنا نقول تقعود في حجنا يهزوا بالطريق الواحد الفوق النيره الفوق.
1: اي
4: وجول الخيمه.
1: اي
4: نجول الخيمه.
2: اي
4: الخيمه ندورو لها ستار احنا من تالي.
2: اي
1: ستار، هاي
4: ندورو لها ستار. وندورو لها الهماز ورا الركيزه نسموه الهماز.
2: الهماز
4: اي والحبل اللي تنجدوا عليه تاع الشعر الرطوب نسموه الري احنا.
1: الري.
2: ثم اختلاف في الجهات سيد احمد.
4: اي احنا نسموه الري.
1: الري. اي
4: وعندك القنطاس تقولوا انت القنطاس نتاع الركيزه.
2: اي
4: تلقى فيه زوز بطط واحد من قدام واحد من تالي.
2: بطط
4: وفيه شاف انت حديد ما عادش تمشي. القنطاس لمنا في الريح.
2: أيه. سيد احمد سامحني الكلمه قلت امطط.
4: لا
2: القنطاس
4: ليش معناه شافي تحديد.
2: اي
1: شنو اسمه سيد
2: الركيزة
1: احمد؟
2: الركيزه هذيك اللي عمده ذوك وين يشدوا؟
4: يشدوا في البيت فوق.
2: اي البلاصه اللي يشد فيها العمده هذيك الركيزه شو اسمها؟
4: اي الطريقه.
2: الطريقه صحيت.
3: الطريقه.
2: اي
4: الطريقه نسموها.
2: اي
4: وسمى الطنب وسمى الاطناب احنا.
1: اي
4: الاطناب منها ومنها نتاع الشعر في الماسك يجوا يشدوا في الماسك.
2: اي الطنب هي اركان البيت يعني. اي
4: ايوه ثم طنب من تالي طنب من قدام كبار زينك الطوال.
2: اي
3: صحيح مد ال
1: اي تفضل سي جيبن
3: صحيح مد لماثك باش ندقوه.
4: من دقوم برزام تاع العود، من دقومش بالحديد يتكسر كان هذا
3: برزام
1: اي
4: برزام تاع العود تلقى دقوم بشوي بشوي باش الخصام ما تكسروش.
2: والماثق ثاني يكونوا من لوح، راهم مصنوعين من لوح لان ما همش من حديد.
4: عود البرقوق والطرفه
1: سيد احمد هو مش اي واحد راهو ينجم يركب البيت، خاطر ديما يقول لك معناها يلزم يكون معناها مش اي واحد ينجم يركبها لانها صعيبه في التركيب.
4: لا احنا بيتنا امي تخدم الله يرحمها،
1: الله يرحمها
4: 22 ذراع 12 متر طول الفريج. وانت قداش يا بعد قلت الفريج
3: المده قداش؟
2: اي ثمش
4: انت وخدمه ثم يقعد اسبوع ثم يقعد 10 ايام ثم يقعد 15 يوم انت وخدمه لكن تخدم على طول ما يقعدش 10 ايام تكمله.
2: اي وثم شكون قال لك يقعد عام و8 شهور
4: لا لا لا لا
2: ما حتى نال
3: المدة ياسر
2: المدة ياسر. اللهم سيد أحمد من بداية الصنع معناها من تحضير الصوف لتحضير الشعر حتى لنهاية الفليج نتصور يبقى
4: عام ياسر
2: حتى
1: هو الصناعة متاع الفليج تكون صعيبة، وإذا كان يكون طويل برشا وعريض معناها، والعرض تقريبا نفس العرض يكون معناها الفليج معروف
4: يعني
1: مترو أي. لكن الطول تختلف يعني يحسبوا بالذراع هم ما يحسبوش بالمترو. أي سيد احمد يعطيك الصحه. اي اي
4: تم الزرزه شنو الزرزه تفهم اكثر شنو عندهم سيدي علي؟
1: اي
4: زرزه في الزرزه تاع البيت
2: زرده جايه من الزرد.
4: المره تخدمها في البيت كي الشباك معناها يبان منها الضوء.
3: اي
4: تخدمها فله لما
1: تكون كل مضوى معناها باش البيت تكون يعني تدخل الشمس.
2: اي كنا موسية تو
1: اي
4: ومن كل فلي تعمل كعب ولا زو
1: تكون مشبكه يعني هكا ولا لا سيد احمد؟
4: مشبكه تشبيك مش منسول.
1: اي باهي يا سيدي يعطيك الصحة سيد أحمد. شكرا يعطيك الصحة على مداخلتك معنا. ناخذوا تليفوناتنا، خلينا نوجه تحية لأمي خميسة زنيدية من سيدي أبو بكر. تحية لها برشا، تحية كبيرة لها برشا، نسيناها في أول الحصة باش ما تغشش علينا.
2: مستمعة كريمة خميسة زنيدية وهي تستنى في الحصة هذه فارغ الصبر، نوجه لها التحية وإن شاء الله تكون بصحة جيدة وان شاء الله يعجبها البرنامج.
1: ان شاء الله تحيه ليكم
2: يا خميسه. يا خميسه تحيه يا خميسه
1: تحيه ليك. نسلموا زاد على صديقتنا ربح اللي تحاول تتصل بينا، ان شاء الله تكون حاضره معنا نسمع صوتها. كوكب حاضره معنا مكالمه اخرى. الو عسلامه.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: اهلا وسهلا.
5: اهلا سيدي علي الراجل الطيب.
2: اهلا بسي العفيف الراجل الطيب.
1: تحصل
5: على احوالك يا سي علي يا الناس الملاح، واش احوالك؟
2: ربي يبارك فيك يا سي العفيف.
1: سي العفيف حصلت الريزو اخيرا.
5: الله اولادي الصوت تبدل ماشي لميا اللي ماشي اختي لميا ما مصلي على النبي. خويا زعما ماشي يا ناس حراسي.
2: اي هي بدايه بشحمها ولحمها.
1: اسمع احوالك يا سي العفيف.
5: عادي به في النجمه. اي من النجمه جت للخيمه.
2: اي من النجمه جت للخيمه البارح في النجمه واليوم في الخيمه.
5: يا الله صلي على النبي الله صلي على النبي.
2: سيدي
5: علي
2: راك
5: قلت لي
2: عادي
5: راك قلت لي يا ماني قلت لك. راي ناس الحراس وما دراك يا سيدي علي خويا راه برنامج الخيمه.
2: بارك الله فيك يعطيك الصح.
5: اكتب علي وسجل يا برنامج الخيمه واحكي لي على تاريخ ايام زمان.
2: اي
5: جدت وتلمت العيله ومجدوم الحال من الموحال. يا اي ناس يا بنت الناس يا مولات العقل والدباره يشهدوا عليك اهل الجنوب والوسط ورجال اصلا امامنا. اهلا وسهلا مرحبا الخير جاء والشر مشاء. خمسه وخميس في زعب قصه حاضر محمد وغايب ابليس.
2: امتعتنا يا سي العفيف.
1: امتعتنا يا سي العفيف. فرحانه برشا سمعت صوتك.
5: الله ومصلي على النبي. حويته تمشي حويته تجي. نايا العفيف الماجوري ديما مشير بصبوري نشق البحر نتعدى في شوري.
2: يعيش.
5: برنامج جانا في اول الخريف مصحوب بمطار البركه يطفي نار الصيف. غرامنا حب للوطن والتراث ونفح بالضيف يجينا للحوش. سلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يعطيك الصحه يا سي العفيف ما خليت لي ما نقول. يعطيك الصحه.
5: تقولي الخير والهنا.
1: يعيش.
5: يجي برنامج راهو البرنامج انا اي برنامج يجي نستقبله ونكرمه ونفرح به ونحكي له ويحكي لي بعد نبدا في الموضوع. اعطوني 4 ثواني نسلم على اصحابي وربي يلاقينا في ساعه الخير باش ما ناخذ من وقت الجماعه.
1: تحيه
5: كبيره عند الهادي الزويد.
1: ايه
5: تحيه كبيره المصباح بن العايش، المصباح بن طاهر، والحبيب سليماني وعبد العزيز عيوني وعبد الله محجوب وسالم من ماجد بن عباس وسيل عرب وزراد ونور الدين الرداوي والسيدي من سيدي عيش والهادي بن علي من القوسه ويحيى إذاعة قصه وياهما كيف ريحتها والله يسلمك.
1: شكرا لك يا سي
2: العفي.
1: ربي يخليك يا سيدي ربي يفضلك. يعيشك يا سيدي ان شاء الله نبقوا ديما نسمع الصويت هذيا. شكرا ليك يعطيك الصحه فرحانه برشا خاطر سمعت
5: ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل الامال الله.
1: خليك ديما معانا وديما شد الريزو وخليك في نفس البلاصه باش نسمعوا صوتك. شكرا ليك سي العفيف يعطيك الصحه. محلاهم المستمعين سيد علي
2: سي العفيف
1: تلقائيه
2: وعشنا على روحنا والله
1: تلقائيه يعطيك الصحه
2: ومستمع وفي راهو سي العفيف من قبل في البرامج الاخرى راهو مستمع وفي كما قال هو راهو يحب الاذاعه ويحب يتدخل ويحب ويعطي الاضافه راهو يعطي الصحه سي العفيف
1: يعطي الصحه سي العفيف ويعطي الصحه للمستمعين الكل اللي نورونا اليوم في الخيمه واكيد باش نتفاعلوا معاهم في الحصص القادمه مع المواضيع اللي نختاروها ديما نحاولوا ان نكونوا قراب من المستمعين بالمواضيع اللي نختاروها ويختارها سي الشيباني معاك سيد علي ويظهر لي الخدمه كلها على سي الشيباني طلع
3: لا لا لا العفو العفو راهو المستمعين هذه هي اللي اتفقنا فيه سيد علي المتفقين هم يبنوا معنا الحصه هم اللي اثثوها هم اللي نستفيدوا من معلوماتهم نستفيدوا من خبرتهم ومجالهم كذا وهم بطريقه تدخلهم اضافات ثم مستمع يعطيك عناصر الاخر يكمل شيء هذاك الاخر يلاحظ ملاحظه أيه. والجهات تختلف في نطق الكلمات تختلف أيه. في المصطلحات وهذاك اللوجو عليه
1: كما سيد احمد اللي ممكن في الجهه في حزوه فهم مصطلحات يمكن احنا ما نسمو الدوله عنا لكن هما زاد يقول لك احنا ما نسموش الحاجه هذيك هكذا أيه.
3: هذا هو الاختلاف هذاك هو التنوع اللي صار لنا يثري الزاد الثقافي يثري الموروث الشعبي ويخلي ذاكرتنا كلها مفتحه وثريه جدا ثم اشياء ربما ما نعلموهاش سيد علي بالتسميات وقت هو يثريك المستمع الكريم ويزيدنا معلومات على الشيء اللي كنا تفضلنا بذكر
1: وخلينا نزيد نشوف المستمعين هم حاضرين معنا يظهر لي كوكب خلينا ناخذ المكالمه الو عسلامه
6: الو
1: عسلامه مرحبا
6: هلا عسلامه لاباس
1: مرحبا بيك نتعرفوا عليك شكون معنا
6: احمد من قبلي
1: سيد احمد من قبلي
2: حمد
1: حمد
6: أيه.
1: سي حمد من قبلي تفضل سي حمد مرحبا
6: تحكوا على البيت والخيمة والواحد
1: أيه هنعرفوا كيفاش شنو انتوما كيفاش تسموا الأسامي متاع المكونات الخيمة كيفاش أعطينا الإضافة
6: أيه. على كل حال هي غيرها قديم يسا خلاص وما عادش موجود وكان الناس خلاص فهمتي ولا لا
1: أيه
6: دائما كانت المراد يزولها الجمل والعنز وكذا أيه وتقردش وتغزل وتفدي تعمل في الجاوة وتعمل كذا تعمل فليش الفليش ثم 12 متر ثم 4 متر ثم 6 متر متر كبار وصغار ويعملها بطريقة وسطة وركايز وسط والأطناب والجناب منه ومنه وجي الريح ولا كذا يعملها حميل يحملوه من الجهتين منه ومنه حد الخشيب
1: أيه؟
6: وتعيش فيه العباد قدام هذيك المسكنة نتاعها
1: هي ما زالت فما موجودة أنا زرت قبلي برشا يعني ونشوف ما زالت فما الموجودة المنصوبة بيت الشعر تبقى منصوبة أيه
6: ما زالت في التراث تو ما زال موجود تو في التراث معناها تلقاه تسير باش يخرجوه في مناسبة وكذا ما عادش موجودة
1: أيه؟
3: سي حمد تو كن نحددوا النسبة في صنع الفليج ما بين الشعر والصوف قديش الكميه منا ومننا مثلا قديش تجينا مثلا
6: لا الكميه ديما اكثر الاحيان
3: اي
6: الشعر اكثر من الصوف
3: اي قديش يعني النسبه 70 30 شعر 3 صوف كيفاش
6: اي كاكا وكاكا اي باش يجي خاطر الشعر يشد اكثر من الصوف الصوف طري
1: اي
6: تهبط عليها الميك هذا واحده فهمتني ولا لا
3: اي
6: هاي باهي سيدي
1: اي يعطيك الصحه اي
6: ثم كلمات على البيت قدام واحد
1: اي
6: بعد بيت قدام في بيت شعر منزلنا واليوم في حيوت يجول سكننا نسمع فيه
1: نسمع فيك سي حمد نسمع فيك
6: اي
1: اي
6: بيت قدام يا رجالة
1: اي
6: كنا عرب في جمالنا رحالة يزهر يبيع الساعة وحفالة واليوم ولد كره بتوصلنا كثير فيها الرمى سد خباله ما فش جرب لين ما قبلنا على الصحراء
1: اي على الصحراء اي
7: في الشجر من الصحراء.
2: ايه.
7: ولا تحصان بعد اللي كانت خضراء. يبس عودها يكمل تقول لها جدها. ها؟ وغديت ما عرفش قبل وين كنا. قدام كنا ربه في برا. حني وناسنا واصحابنا واهلنا. قدام كنت حنينة. شجر كثير ظلها تلقينا. نفلة غنمنا حليبها يروينا. ولقت بيها روحوا لاهلنا. واليوم شدينا الخيوط وشينا. ها؟ راح وقتنا وزماننا بدلنا. من طويلة هي ملحفاظة ما فهمتش.
2: راح وقتنا وزماننا بدلنا. باهي صحيت يعطيك الصحة سي حمد. من قبلي نورتنا ونورت اهالي قبلي ويعطيك الصحة ومشكور وان شاء الله في مناسبة أخرى.
1: شكرا لك سي حمد، اعطيتنا فكرة على المكونات نتاعها شنو حتى التسميات وانه تاخذ وقت ما تاخذش وقت، اعطيتنا حتى ابيات شعرية على بيت الشعر اللي كانت تعبر على اللحمة نتاع العائلة وتعبر على الأصالة والبداوة والتراث والحاجات الزمنية اللي نفتقدوها صحيح، لكن ما زلنا نرجع ونحنوا للايام هذيك. ممكن فما برشا ما يعرفوش بيت الشعر كيفاش من داخل، فما حتى اللي يشوفها من بعيد فقط ولا يشوفها على صور فقط، لكن ما يعرفش معناها هي تكون معناها الالوان نتاعها ديما تميل يعني تكون غامقه شويه، ما تكونش فاتحه بين البني بين الاحمر الغامق بين الاسود. هذه تقريبا الالوان نتاع بيت الشعر اللي نشوفوا فيها تقريبا. ما زالت منصوبه
2: سي شيباني مو من قبله هو تقريبا يعرف البيوت الشعر نتاعها من جماعه قبله.
3: اي ما انا قلت لك سيد علي ان اللون الاسود هو المسيطر، اللون الاسود
1: جنوب الشرق يكون
3: كل اسود التواصل.
2: أيوة. هنا في شيرتنا لهنا شيرة قفصة وسيدي بوزيد تقريبا البيت تكون فيها الأسود وسابق عليها الأبيض هك الأشخم نقوله نحن. أيوة. تلقاه شيخ
1: خطوط يعني.
2: أيوة. الفليج يتصنع من الأسود وفيه خط في الوسط أشخم. أيوة. أبيض. أيوة. نص أبيض أشخم. أيوة. هذاك اللون البيت متاع الجهة لهنا. أيوة. وكما قالك في الجهات الأخرى في جهة والله تقريب في جهة مثليث ومانيش متأكد من المعلومة، أما ثم جهات يعملوا البيت الشعر حمراء فيها اللون الأحمر.
1: الأحمر أي تتصبغ تصبغ تقبل معناها الصوفي تصبغ. فما القشور الرمان في بالي هكا اللي
3: يصبغوا بها
1: يصبغوا بها الصوف باش يتبدل يولي لونه أحمر. أي. وإلا بني هكا تقريبا
3: هكا. أي هذا هو وصلنا أن بيت الشعر هي موروث كامل وثقافة كاملة تتلقى فيها العديد من العناصر اللي شكلوها وموجود من الخبرات وموجود من الناس اللي ينسجوها وينصبوها ويأثثوها. تبين لنا أن شكل واحد وبسيط جدا لكن شوف قديش فيها من التنوع من حركات ومن أعمال ومن أنشطة
1: مختلفة
3: ورمزية وقلنا تمثل موروث الشعبي وحضارتنا وهي جزء من الهوية الوطنية. إن شاء الله نكونوا أفدنا مستمعين ودخلنا في الجانب هذا بشكل أثروه هم ساندونا في ذلك ودخلتهم كانت رشيقة. بعض العناصر الحق ما معناها جتنا إضافات والتنوعات وهذا ما نحبوه في المستمعين يكونوا مشاركينا باش على الأقل نفيدوا ونمد ونوصلوا مادة ثقافية ثرية وثرية جدا إن شاء الله.
2: سي شيباني ثم ملاحظة ذكرها أحد المدخلين قبيلة قال أن البيت بيت الشعر تختلف من يعني العشاء البيت الكبيرة
3: البيت الكبيرة
2: وهنا نجم نستنتجوا معناها القيمة الاجتماعية معناها من حالة إلى حالة نجو بيت الشعر الصغيرة اللي هي العشاء يكون مستوى يعني العائلة تكون يعني ماديا اجتماعيا نجو للبيت متوسط يعني يكون ينجم. أما البيت الكبيرة اللي هي فيها ثلاثة واربع ركيز قال لك نتاع رئيس القبيلة
3: نتاع الشيخ نتاع القبيلة
2: الشيخ
1: يربط فيها الفارس
3: يدور فيها الفارس
2: يعني لا تقرأ معنى اجتماعيا تقرأ من البيت نجم تعرف هل أن عائلة فقيرة
1: أهل البيت يعني تعرفهم شكون اللي عايشين في وسط عائلة ميسورة عائلة
3: والدليل أنا وقت قدمنا قلنا تمثل هوية الهوية شنية هي الهوية شنية وقت بطاقة تعريفك إذا هي تعرفك البيت تعرفك الشخص هذاك إمكانياته البيت المقام نتاعه الرتبة نتاعه للطبيعة الاجتماعية المنصب الويت لأنه قبيلة ينتمي لأنه فهمتني حدد لك
2: يقولوا بيت فلان من بعيد تشوفها يعني البيت الكبيرة تبان يقولوا البيت الكبيرة تبان من مضربها يعني تبان على بعد كبير تشوف تقول هاني بيت فلان بيته راي عنده بيت كبيرة بيت فلان مقصودة وحتى البيت الكبيرة يقصدوها عابري الطريق والضياف يشوفوا بيت كبير يمشوا يقصدوها.
3: ما هو سيدي علي هو اللي يستفل في القعده هو في البيت كيبعد عليه يقول لك مجروح فيقدر يروح راحت مني على قعدتي في بيت الشعر متهني.
2: حلوه عاود لي سي شيباني عاود
3: قال لك مجروح فيقدر يروح راحت مني على قعدتي في بيت الشعر متهني البيت يعني وقعدتها واحد ولت له ذكرى ولت له ولت له ماضي ولت له فهمتي شوف قديش تختزل
2: تاريخ تختزل ماضي تختزل علاقات تختزل تاريخ فيها نواميس بيت الشعر كما كنا نتحدث تقعد في بيت الشعر تراعي للفليج تقرا مولاته تعرف حتى مولاته صناعيه ولا مش صناعيه تعرف زينته تقول هذه فنانه مش فنانه يعني تقرا برشا حاجات في بيت الشعر فيه قراءه كبيره
3: فعلا وفيه دقه في الدقه في النسج ودقه في الاقامه واختيار المكان الجيد وربطها بالمكان الاقامه هذا كل عمليات تدرك وتدرس وما عندي رايه ما عن وعي قصدهم
2: في المكان هذا عندنا مكالمه هاتفيه
3: ولا البرنامج
1: هذايا بيت القصيد لانه باش نمشوا لبيت القصيد
2: نمشوا بيت القصيد
1: نمشوا للركن نتاعنا الوقت ما عادش عندنا برشا خلينا نربحوا الوقت معاكم محضرين حاجات
2: ومهمنا بيت القصيد سي شيباني
3: بيت القصيد سيد علي هذايا هو كل القصائد وكل الابيات الشعريه سواء في الفصيح ولا في الدارجة ولا في الشعبي تكون القصيدة طويلة 40 بيت 50 قصيرة ولا حتى في المطولات حتى في المدونات في المعلقات نجد دائما لكل قصيدة نسميه بيت القصيد وهو رأسها وهو مش بالضرورة يكون رأس الركاب هو لا نجد بيت القصيد تستقيم الوسط وثم أبيات سقطها الذائقة الاجتماعية وأصبحت تتردد على الأفواه تحفظت فأصبحت محل تقترب جدا من محل شيء وتقصد من الحكمة اخترنا بعض الأبيات وإن شاء الله الركن هذا نحاول أثثوه ونجدوه بطرق كذا اخترنا بعض الأبيات إن شاء الله أو باش نفضل القهسي عليه ونساعد إن شاء الله
2: نجيل قلت الركن هذا نختار وكل مرة نختار أبيات تكون من مخزون الشعبي
1: تكون متداولة معناها
2: تكون متداولة تكون عندها دلالاتها
1: لكن كي نردوها ما نعرفوش المعنى
2: لا ما تكونش صعيبة لا حتى بالمستمع
3: حتى
2: ما تكونش فيها رمزية كبيرة اللي ما يعرفهاش المستمع نحاول نبسطوا نجيبوا أبيات مستساغة نبدو سي شيباني
3: يتفضل سي علي يتفضل
2: قالوا كذبوا عليك والله يا بخنوكي قالوا كلاك السوس وانت فوقي
3: هذه دلالة على أن الكلام اللي يمسه ويجرحه وكذا بالرغم أنه ثابت الشيء ذاك هذا كلام الناس والوجع اللي توصل وكذا بالرغم أنه يدرك أن البرنوس ما زال فوقه والبرنوس راهو ما تنظر ليش أن البرنوس حد ذاته هو ينظر للهمة للشرف للمقام يعني شوف مسيت وانت ما زلت عالي في
1: مطلق كذا في الظاهر نقوله مراع عمل البخنوق معناه تحكي عن البخنوق متاحة لكن ريت عنده دلالة كبيرة ومعاني عميقة جدا
3: عميقة يعني كيف استقى الشاعر هذه الصورة يعني واخذنا الصورة كيف نسبها وولدها في مقام آخر تبقى دالة على طول وهذا البيت يبقى حي لا يموت
2: كي نقولوا كلاك السوس وانت فوقي يعني تحكي على ظيم معين تعرضت إلى ظلم أو تعرضت إلى قهر لكن ما تنجمش تعبر عليه بالطريقة اللي يعني
1: تكشف المكنونة
2: هي تخاطب البخنوق ما يهمهاش تخاطب كما المرأة تخاطب الرحاة تخاطب البخنوق لأنه البخنوق فيه قصة فيه حكاية يرمز الأشياء البيت الثاني سي شيباني
3: تفضلي
2: يقول نوصيك دير الصبر ديما
3: دير ذخيرة
2: دير ذخيرة نوصيك دير الصبر ديما ذخيرة
3: محال
2: تلقى في الشدايد غيرة محال تلقى في الشدايد
3: فعلا الصبر لا فعلا الصبر لا يعوض الصبر مهما كان ومهما صبرنا على الصبر وهو سيد علي لطيفة لغوية إضافة للمستمعين في الدراسات اللغوية نقول صبرا جميل وكامل صبر جميل باش نفيدوا به المتلقي هو كل صبر جميل والله سبحانه وتعالى ما يشكر الصابرين ويعزهم صبر جميل عارفش كلمة جميل منين جاية جميل ليس لها علاقة بالجمال الآخر هي في الأصل صبر متجمل جاية من الجمل والصبر نتاع ريت اللغه كيفاش نستقوا مقام لغوي ونولدوك.
2: اي شفت أيه.
3: فانتقلت اللغه لسلستها اصبحت جميل، اخذت المسألة. لان كل صبر جميل، ثم الصبر هو مر لكنه جميل في نهايه طالما انك ستثاب عليه، وطالما انه سيكون الشخصيه هذه ويضيف لها، والانسان ما يتكون وما ينضاف ويتولى الا ما يمر بالصعاب هذه والا ما يشكو كذا، لكن الصبر ديما يبقى جميل. لذلك نقول صبر جميل وليس ولا يوجد صبر غير جميل.
2: الصبر كله جميل، هو الصبر لولا الصبر لما وصل الإنسان إلى يعني نهاية سعيدة.
1: هما نعمتين الصبر والنسيان، معناه الحاجة اللي تخلي الإنسان ديما يرجع لحياته ويقاوم رغم الشدائد، رغم المحنة اللي يعيشها، رغم الحياة، رغم ضغوطاتها. الصبر اللي برشا ساعات كي تقول له قول ربي صبرك، يعني
3: صحيح
1: تعرض للمحنة. كما قال سي الشيباني الصبر جميل
3: جميل جميل
2: جميل الصبر. الليل عندي ليلة هنا ساعة ويطوال علي كثرات وجاعة.
3: فعلا هذا مقياس الزمن، مقياس الزمن هو ميقاتي رغم تحديد الساعة هي ساعة، كان يحسبوها ساعة هي ساعة، ولكن كل شخص عرفت أن الزمن هذاك الزمن الأصلي، لكن ثم زمن نفسي حدد شخصية البشر ويتعرض لها. إذا كان فرح باش يجيه وجيزة جدا. شوف أنت العرس وقت لما عليك الحبيب ولا قارب والمناسب يتعدى لحظة. أي والألم لو كنت تولي حتى وجيعة متاع زرس تولي لك الليلة معناها بقى الحسين قداش تعدى وقداش تعذب. هذه كان مفارقة سعلي، لأن الزمن موش كان الزمن الميقاتي، أما زمن نفسي يتحدد تقرها النفسية ويحدد المخ كذا يطوال. هذاك موش نفسك كما لقى روحي النفسي تصعب عليك أنت في السفر الجهة مليك
1: واحد أخر واحد يبدأ مرتاح يحط راسه ويرقد يتعدى الليل في ساعة يقول اللي يتعدى في ساعة، لكن اللي يبدأ عنده حاجة يخمم فيها يطول عليه الليل
3: يطول عليه الليل.
1: واللي يبدأ يستنى في حاجة الصباح سيد علي
2: خاصة كي يستنى في حاجة يطول عليه الليل، يطول على الكذا ويقصر على الكذا،
1: يستنى الشهرين.
2: أي
1: هو الليل معروف انه
2: سكينة
1: المشاعر للسكينة لحاجة
2: للراحة
1: للراحة حتى اللي ساعات باش يخمم في حاجة يحس بروحه ساعات في
2: الليل.
1: أي مش واحد يحط راسه ويرقد،
2: لا طول ما يحط راسه ويرقد طول الليل ويراجع يعمل شوية فلاش باك
1: ويحس بروحه شوية
2: ويحس باش عمل في النهار وذاك. بالكش غلط بالكش هذاك هو سي شيباني.
3: سي علي توا ندخل في مقام آخر. نفس أبيات تكون معناها ذات قيمة، عاد قالت له هي سيدي هكا حد ما يحكي لها ويقولها راني فارس البيت وراني نعم، لكن عارفة هي أن حديثها ماهوش
1: صحيح،
3: ماهوش 100% صحيح، وهكا حد
2: يحكي فروسي
3: يدعي كذا لكن كي لازلها هي سيرياسر يشكي في روحها. تعرف اش قالت له هي؟ قالت له حديد شيركو ماكش حديد من انجل وغير من الايام درتك راجل. وشعت هي معناها مسات ياسر.
2: لا حتى هو عطاها حسابها،
3: عطاته حسابها. هاونا قرنتها هي
2: قاسي ياسر
3: قاسي
2: حديد شيركو
3: ماكش حديد من انجل. تو حديد شيركو نير ويتحول ومعناها ماهو ثابت، لكن حديد من انجل تعمل عليه
2: المنجل
3: يحزنوا بي ويحشوا بي
2: وما تقطعش
3: وما تقطعش
2: يصنعوا من ذكير.
3: وما تقطعش
2: يقول لك هذا فاس ذكير ولا منجل ذكير. كانوا حديد شيركو
3: يعملوا فيه الدجاج
2: يحصد به نهار اثنين ويطير.
3: لا
1: قوية برشا الأبيات لأنه فيها معنى وفيها ممكن حتى ساعات المرأة تتعرض للظلم.
3: قالت لها هي ظلمات وصلها قالت لها راك يا ولدي ماكش الحديث تقول فيها راه مش صحيح، ورا يا ولدي حتى مشيتك معاش هي حتى نشوف فيك حتى نظر راي ولا تمس فيه ياسر. سرجع عليها عاد هو وراك في الليل ناقص شبح وراك كذا. قال لها في الليل نشبح وفي النهار ثبت، وكان متت حتى العروق تنبت.
2: سي شيباني عاود لي
3: قال له في الليل نشبح وفي النهار نثبت. وكان متت حتى العروق تنبت. معناها شتلوا منها الرجل. ما يفنيش
1: يضر الغرفه سيد علي
2: ذكرتني في بيت السي شيباني.
3: تفضل
2: هاك اللي قال

0: اللي حبينا نمشوا للمعنى متاحها، لأنه كما قلنا ساعات بيت قصيدة تحول الحكمة، يتحول المحل شاهد المثل، يولي متداول لأنه في قوة وفي صور شعرية. ساعات قصيدة كاملة تلقى فيها زوز ثلاثة أبيات يكونوا يعطوا المعنى
1: صحيح.
0: اللي هو صحيح، معناها اللي يعبر على برشا حاجات، وأي واحد يقول لك هذا أنا يعبر علي، هذا يحكي علي.
1: ياسر خاطر هو البيت تلقاه مختزن معناها قصة كاملة ورحلة كاملة وشقاء كامل. وراه أحيانا الشاعر عن وعي ولا عن غير وعي، راه البيت موجود في بين في ضلوع القصيدة، ما هوش بشرط هي في المقام الأول قلنا في صدرها ولا حاجة باش يكون رأس ركاب ولا حاجة، عادة مبثوث في القصيدة ما بتخرج أنت بحكم هو يبقى سهل في النطق وحكم قوة المعنى والغزارة والصورة الشعرية فيها الكناية والاستعارة والتشبيه، الكل هذا رموز، والخفة يكون خفيف ولبق وسهل القبول متاعه ويبقى قابل للتعويل العديد. قابل
2: للتعويل قابل كما قلت انت، راه البيت وقت يضرب يتمكن من من من وجدان الانسان المتلقي،
0: يتحفظ في الذاكرة الشعبية ويولي
2: يتحفظ في ساعة. علاش قبل ساعات يقول لك واحد يحفظ من السماع الاول، واحد يحفظ انا منين صغير كنت نحفظ من السماع الاول، تو الذاكرة ما عادتش، تو لا تو ما عادش، تو ساعات نكتب قصائد الرجاحهم نقول
0: هو كنا تقريبا يعني ما عادش كيف قبل
1: لي فما
0: برشا ممكن ايه
1: مو حتى الذاكره
0: حتى الحفظ يعني ايه ساعات بعض ايه فما شعراء تو برشا يقرا، معناها يقول لك انا راني قبل نحفظ قصايدي من 20 و30 سنه لكن تو القصايد نكتبها ما نجمش
2: نحفظها. صحيح بالحق
1: يولي كما يدون فيها ما نجمش مثلا طريقه اللقاء باش يطول عليه وتولي قصايد كبير. الذاكره كيف كيف ديما تستدعي تجديد وتستدعي إيه ثقافه،
2: هو الذاكره بعيده المداهي اللي تختفي
1: بطبيعه الحال،
2: ماهيش الذاكره
1: لا لا لا هي ما هي لا الذاكره القريبه والذاكره حتى ديما بعيده المداهي تختزر تختزلك الموروث كامل. وانت علاش تبقى ساعات تقول خلينا نتذكر، ساعات هرك بعث في رسالة أنت للمخ متاعك باش تبقى مدة ما زمان يسترجع لها ويرجع لك هكا الصور تقول والله كأني نتذكر فيها، هذيك سيدي أنت استدعيت الذاكرة راهي مخزنة عندك. فهمتني؟
2: ليش نحن تو بيت الشعر نفكروا فيها، نرجعوا لها بيت الشعر نفكروا في الفليج ونتفكروا في الطنب ونتفكر يعني ناس صغير عشت همين مش ياسر أما صغير بيت الشعر نفكر جديتي عندها بيت، لكن البيت مكونات انا تفكر فيها من تو يعني تو كان جد تو معناها ملكتها تو صنعتها تو ربما ما ننساها، اما قبل ما ننساش يعني ماني عشتها من صغير
0: وشوف فيها الصور بقت محفوظه ومحفوره في ذاكرتك كيفاش تصنع هي وكيفاش انتم بحذاها تلعبوا
1: وحتى في المسج
0: والطريقه
1: هما باش يقيموها واحد انت تقعد تجري وتلعب هاك ضيعت هذه وهم بالحساب راه كيف الموثق بالحساب كيف الاعداد بالحساب كيف الركيز تقعد ضيعت انت لعبت بيه ترى وين طيات هم يبدي تو يتذكرها لعبت هذه وكل جاريه فوقها سيد علي البيت وهي مطروحه تقعد تجري حفيا ما يدوك شيء ما يسمحها على الارض هذيك
2: سمحه ونهار
1: السد
2: ونهار السد وضع حاجه اخرى
1: حاجه اخرى الماكله وترش فيها حوايج
0: والتاي
1: تعمل
0: كيما التويزه يعني تولي الناس كلها
2: مركوكشيه وتويزه ونسا ويبدو يعملوا في شوية هزيز ويغنوا ونادي فلانة ونادي فلتانة وهي نتحدث وهي فلانة تخيط فلانة راهو خيط
1: ويطولوا راهو الحركات هذه كلها كما قال لك بشوية تمطيط حتى كانوا تنجم ماذا بيهم على الأطول الفترة ماذا بيهم
0: مش يستغلوا أكثر وقت يعني في اللمة هذيك وفي الجو هذاك اللي للأسف ما فقدنا اللمة هذيك والأجواء هذيك كانوا عايشينها أبائنا وأمهاتنا وجدادنا قبل للأسف قد صورة فقدت وبقد ذكريات فقدت وبقد حاجات نتذكروها ونقولوا يا حسرة.
2: إن شاء الله إن شاء الله الأجيال هذوم يحاولوا على الأقل يدرسوا يشوفوا يعرفونا نحن ولا الأجيال اللي قبلنا كيفاش عايشين يعرفوا على الأقل باش هالتراث نتاعنا ما يبقى لآخر عمر ولا ما عندوش تراث ما عندوش ماضي ما عندوش مستقبل حاضر وما عندوش مستقبل.
1: هو علاش سيد علي وأستاذ أنيس نمشوا في الذاكرة الشعبية ونمشوا في الموروث نتاعنا ونقدموه في صورة جيدة جميلة قابلة لاستقباله بصورة بلا باخت ياخذ عليك الأجيال ما نخلوش القطيعة تتوسع ما نخلوش الوسائل الاتصال الحديثة تفك
0: حتى الحاجة ممكن كما نحكوش عليها ونذكروا بها ريت تنسى وما عادش تبقى محفوظة تتنسى ومع الوقت مع الزمن مع تسارع الزمن مع الحياة اللي نحن عايشينها ممكن شوية تخلي برشا حاجات تتنسى، برشا مصطلحات نبعدوا عليها، تدخل حاجات دخيلة علينا. ماذا بينا نحن نحافظوا على الموروث متاعنا وعاداتنا وتقاليدنا، نحافظوا زد على لمتنا وعلى أجواءنا نتاع بكري مثال اشراهما فيها بس في عرس ولا حاجة، رجعوا شوية للحاجات هذية. حتى في المهرجانات ممكن نحكوا سيد علي اللي برشا توا يقولك

0: خليني نعمل النهار هذا يكون الافتتاح، يكون معناها نعمل فيه المحفل الحاجات اللي نتاع قبل، نذكروا أجيالنا الجديدة وحتى القديمة بالعادات نتاعنا قبل، كيفاش كنا نعيش وكيفاش كنا نفرحوا الفرحة المحفل الجحفة العرس العربي الطبال الحاجات هذيك النجمة
1: النجمة
0: ديما النجمة ولا النجمة
1: النجمة تبقى سبع أيام بكري النجمة.
0: هو تقريبا الوقت وصلنا لختام حصتنا في ساعة عدى الوقت معاكم، محلها لما معاكم مع مستمعينا ومحلها لقاء معاكم. أكيد ما زلنا باش نواصلوا في مواضيع أخرى، أكيد باش نبحثوا في التراث، والتراث فيه برشا درر، فيه برشا حاجات عميقة نجم ندخلوا نبربشوا فيها. الموضوع الجاي أكيد ما زلنا ما خممناش فيها، ما أكيد باش يكون الموضوع زاد
2: إن شاء الله إن شاء الله عن قريب يحضر الموضوع بكل أقسامه ونأثثوه تأثير جيد وماذا به، واللي كنا معولين عليه مثلا المشاركه بتاع المستمعين نشكروهم على الافادات كذا، ديما يبقى الحيز هذا كنا نعطوه لهم باش يشاركونا الموضوع تاع القرار، وان شاء الله يكون ديما مربوط بهويتنا بالشيء اللي يدعم ثقافتنا والشيء اللي يمثل لنا موروثنا الشعبي العميق، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن، وان شاء الله ما كناش ثقال عليهم. ان شاء الله هذه الحصه الاولى معاكم، وكنت مسرور ومسرور جدا بلقاكم، وان شاء الله
1: مشكور سي شيباني يعطيك
0: الصحة على حضوركم معنا. بالحق كان لنا شرف كبير سيد علينا يكون حاضر معنا، لأنه عنده إضافة ما شاء الله، عنده مخزون كبير زايد ثقافي كبير، نتمنوا له التوفيق في الدكتوراه، علاش لنعاونوه ميسرش في البحث نتاعه.
2: مشكورين
0: سيد علي كالعادة ديما، هذية تقريبا موعدنا باش نعطوا مستمعينا موعد من 10:30 نهار إن شاء الله كل سبت،
1: كل
0: الأسبوع يكون فما موضوع
1: إن شاء الله، كل سبت يكون عنا موضوع إن شاء الله. في حلقتنا في كل حلقة نثروا الموضوع بحاجات وهم يعطونا الإضافة، وإن شاء الله يكونوا المستمعين مستمتعين بالبرنامج هذا، وإن شاء الله نكونوا قدمنا الإضافة وهم أعطونا الإضافة، وخاصة لأنه نحن كما قال سي شيباني نحافظ على موروثنا، لأنه نحن نخدموا في الحصة هذه وفي التراث هذا كما قلت أنت، يعني تراثنا نحافظوا عليه نقدموه بشكل جيد، نقدموه بشكل جيد باش الأجيال هذه تعرف لأنه نحن عنا تاريخ.
0: شكرا لك سيد علي سمير، يعطيك الصحة. سي شيباني الربعي مشكور جدا على حضورك معنا، تحية للناس اللي تفاعلت معنا وسمعونا أصواتهم، شكرا لكل مستمعينا الأوفياء. موعد الخيمة كالعادة يتجدد كل سبت من 10 حتى النص نهار. تحية لكوكب إبراهيمي في الإخراج الفني، الإخراج الرقمي لهادي غويل، تحية لزميلتنا زينة وزميلنا كمال تومي في ستوندار. إنس حارثي تعطيكم موعد إن شاء الله الأسبوع القادم في الخيمة من 10 حتى النص نهار بعد شوية. مراد بوغرة في أخبار الرياضة في الفلاش سبور. تحياتي لكم إن شاء الله، نهاية أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله أمطار الخير. ما زالت المطر سيد علي،
1: إلى اللقاء إن شاء الله. ما زالت المطر وإن شاء الله في مواعيد لاحقة، وإن شاء الله نفيدوكم، وإن شاء الله مستمعينا الكرام يكونوا على حسن ظننا وعلى حسن ظن إن شاء الله.
0: شكرا لكم، يعطيكم الصحة.
2: شكرا.

معك غالي وحتى عكس الوقت فيك التالي وبالك شبيح ان الكريم العالي على حباب كانت غايبة وتهسي والعبد ما يقعد

0: Flash Sport. Flash Sport. مرحبا بكم في فلاش سبور. أعلن المدرب الوطني معين الشعباني على قائمة اللاعبين استعدادا للمباراتين الوديتين أو الرسميتين لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 ضد أوغندا والسيراليون يومي 24 و 28 سبتمبر الجاري بملعب حمادي العقبي بيرادس. وضمت القائمة الأسماء التالية: بالنسبة لحراس المرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ وصبري بن حسن، في خط الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علاء أغرام، محمد أمين بن حميدة، أمين الشيرني وعلي معلول. في خط الوسط القائمة ضمت عيسى العيدوني، فرجاني الساسي، حمزة رفيع، ساسي سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي. وفي خط الهجوم خيال العياري، سيف الدين الطايف، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري والصادق قديدة. قرر رسميا تجميد نشاط الهيئة المديرة لفريق قوافل القفصة وتعيين هيئة تسييرية وقتية لتتولى الأشراف على شؤون الفريق في المرحلة الحالية لضمان استقرار الفريق، وفقا لما أكدوا طيب الخالدي المندوب الجهوي للشباب والرياضة، حيث باش تتولى الهيئة التسييرية المؤقتة إدارة الفريق لمدة 3 أشهر وتسيير شؤونه اليومية إلى جانب الأعداد لعقد جلسة عامة انتخابية تقود القوافل إلى المرحلة القادمة. أعلن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة على تعيينات الحكام للقاعات المتأخرة من الجولة الأولى والجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حسب البرنامج التالي: غدوة لحد 20 سبتمبر في الأربعاء في ملعب 7 مارس في بنقردان اتحاد بنقردان، مع عندي حملان في تحكيم نضال الطيف، حكم الفار هو هيثم قيرات. لقاءات متأخرة من الجولة الرابعة يوم الأحد دائما نادي الإفريقي الترجي الرئيس، حكم المباراة هو حمزة جعيد وحكم الفار هو أمير العيادي، وفي الطيب المهيري في صفاقس نادي صفاقس مع نادي البنزرتي بتحكيم لحسام بنزاسي، وحكم الفار هو السلوفيني دافيد سماجك. أعلنت الهيئة التسييرية لفريق أولمبيك سيدي بوزيد على استئناف التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. تكون التحضيرات انطلاقها يكون يوم غد الأحد 20 سبتمبر بداية من الساعة 3 بعد الزوال بالملعب البلدي نجم الدين النصيبي بسيدي بوزيد تحت إشراف المدرب يحيى بياوي اللي يعود لتدريب الفريق بعد 16 سنة من آخر مرة دربه. اتمكن فريق مستقبل القسيم من رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد تسوية 6 ملفات بمبلغ مالي جملي قدره 120 ألف دينار، حيث تمكنت من دفع 55 ألف دينار وتقصية بقية المبلغ. وأثر هذه التسوية بإمكان مستقبل القسيم التعويل على اللاعبين المنتدبين مع انطلاقة البطولة. انطلقت يوم الخميس 17 سبتمبر جاري تحضيرات فريق نصر جلمة للموسم الرياضي الجديد تحت إشراف إطار فني جديد يتركب من سامح الدربالي ابن الفريق واللاعب السابق للترجي الرياضي كمدرب أول ووليد السيبي في خطة مدرب مساعد. أصدرت الهيئة المديرة لفريق نادي كرة قدم بالمضيلة إعلام تعلن فيه أنها قررت عدم السماح لأي لاعب مختلف الأصناف بمغادرة الفريق إلا بموافقة جميع أعضاء الهيئة المديرة، وذكرت الهيئة أن اتخذت هذا القرار حرصا على الدفاع على مصلحة الفريق، كما أعلنت الهيئة في بلاغها أن استئناف التمارين بشكون يوم الاثنين 21 سبتمبر. يخوض فريق قوافل القفصة غدوة لحد 20 سبتمبر مباراة ودية تجمعه بفريق جزيرة طوزر، مباراة مش تكون في ملعب محمد الطنباري في طوزر، وانطلاق المباراة مش تكون في 4:30. نبقى مع اللقاءات الودية وفريق جزيرة طوزر اللي باش يلعب مباراة ودية نهار 23 سبتمبر مع فريق نجم متلوي في ملعب محمد الطنباري في طوزر على الساعة 4 بعد الزوال. كذلك فريق واحد قبلي يستعد الموسم الجديد بشكل مباراة ودية بيجتمع باتحاد المطوي، تاريخ هذه المباراة بيكون يوم الاثنين 21 سبتمبر الجاري على الساعة 3:30 بملعب المطوية. ختام هذا الموعد من فلاش سبور، قدمهكم مراد بوغرة، شهية طيبة.
1: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة، شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح بداية من نص النهار مع فاتن هنشير. إشهار بلاد الحضر والواحة الجريد والتمر، تمغزى عنق جمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر في المنام.

0: إشهار
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم
0: تمام منتصف النهار.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تمكن أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة يوم أمس الجمعة من حجز 140 كيلوغرام من الأسماك منقولة بسيارة متجولة غير مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تثبت سلامتها، وذلك وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة بقفصة عمر العبدلي. كما أضاف أنه تم إتلاف المحجوز بإذن من النيابة العمومية التي فتحت محضرا عدليا تجاه المخالفة وإحالته على أنظار العدالة. ينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات فاد يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري دورة تكوينية بمقره بتونس العاصمة لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية، وتتمحور هذه الدورة التكوينية حول موضوع إدارة المخاطر والتصرف في الأزمات. انتظمت يوم أمس بتونس العاصمة أشغال ملتقى الإدارات العامة للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت شعار حوكمة المؤسسات العمومية قيادة مسؤولة وأداء ناجع بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويرية. وتم التأكيد أن أصلاح منظومة الحوكمة يستوجب الانتقال إلى نموذج مؤسسي يرتكز على وضوح الأهداف وسرعة اتخاذ القرار واستباق المخاطر والاستخدام الأمثل للموارد وتقييم الأداء. في أخبار العالم، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها تحقق تقدم مهم وتستعيد مواقع بعد دحر الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غربي تعز. من جهته طالب بيان المجلس أمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما دعا الأطراف للانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. أخيراً، دعا الاتحاد الأوروبي ليوم السبت الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء من الوفد الفلسطيني للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، معرباً عن أسفه لتكرار الإجراء للعام الثاني على التوالي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح.

يخليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح بداية من نص النهار مع فاتن هنشير. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحيه مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعوا هنا على موجات اذاعه قفصه. نسلم عليكم، نقول لكم خليكم الرابح، يرجع لكم في الشبكه الخريفيه الشتويه على موجات اذاعه قفصه. كنا كل يوم من الاثنين للخميس تغير الموعد، يزقكم تحفظوه خليك الرابح باش يكونوا معاكم ديما حاضر نهار السبت من نص نهار للساعتين، ساعتين من زمان نكونوا في تحديات مع الأسئلة، في منافسات مع المشاركين، نحاولوا نربحوكم ديما. في كل أسبوع عنا رابح معانا وعنا عدة مترشحين. أي خليني نقولكم على قانون اللعبة، فما شوية تغيرات على خليك الرابح. كالعادة الأسئلة كانت ضمن مجالات معينة وانت تختار رقم، لا تو الأسئلة عنا من واحد حتى لمية، تختار رقم وين يتيح لك السؤال، انت مفروض عليك انك تجاوب. كالعادة عندك ثلاثة محاولات، زوز أسئلة إصحاح تترشح معنا للساعة الثانية، هي اخترناها باش تكون هي ساعة المترشحين. الساعة الثانية مش ساعة المشاركات، هي ساعة المترشحين. كان فما معنا مترشحين، كان ما فماش معنا نحاولوا نزيد وناخذوا أكثر عدد ما يمكن من المتسابقين وناخذوا جزء من الوقت للمترشحين معنا. على كل انتو ما سهلة برشا العملية، الأسئلة من واحد لمية تختار رقم وين باش يكون لك سؤال. هذاك هو سؤال، كل أسبوع يتغير ترتيب الأسئلة بطبيعة، خاطر فما ناس تكبتي سؤال وتخليه للجمعة الجاية، إذا جاوب واحد بالغلط تتعاود تطلب الجمعة الجاية. نقولكم لا، ما فماش فوز كافي، خليك الربح. فما الربح موجود، تطلبونا وتشاركونا على 76 226 600. بدايتنا بالنغم هذا، ونقولكم زادة إنه راهو بين كل مترشح فما نغم باش نسمعوا موزيكا بين كل مترشح ومترشح، معناتها راهو كي تلقى مترشح معانا قاعد يخوض في سباق خليك الرابح. استنى بعد النغم اللي بعده واطلبنا باش ما تبقاش تستنى برشا. هذا هو خليك الرابح، جونا مسابقات جوائز وأسئلة سهلة برشا، نحبكم تربحوا. هذه فاتن هنشيري تحييكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا.

خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في توقيت نص النهار. وحدشنا دقيقة في خليك الربح، أولى المكالمات معانا في أولى حصصنا خليك الربح خلال الشبكة هذية. نمشي نشوف شكون متصل بينا. أهلا وسهلا.
1: أهلا عسلامة.
0: مرحبا عسلامة. سي حفناوي الأخضر، منين تكلم فينا سي حفناوي؟ من حي النور قفصة. يلا سي حفناوي، كالعادة تختار رقم اللي تحب عليه من عندك، من واحد حتى لمية. وين يتيح لك السؤال لازمك تجاوب بصحيح مرتين. تفضل.
1: 24.
0: نمشي معاك لل 24. سؤال 24 شنو يقول لك؟ السؤال 24 يقول لك: كتاب الأغاني من أغنى الموسوعات الأدبية، هل تم تأليفه في القرن الرابع هجري، القرن الخامس هجري، ولا القرن السادس هجري؟ سي حفناوي يلا ان شاء الله يحضر معنا الكرونو. في القرن الرابع هجري، والإجابة صحيحة سي حفناوي. يلا نعتبر الإجابة هذه أولى الإجابات الإيجابية معنا في خليك الرابح. سؤال آخر تترشح معنا سي حفناوي من بين ثلاثة أسئلة. يلا اعطيني رقم آخر من واحد لمية.
1: 51.
0: متى صدرت أغنية من غير ليه للفنان محمد عبد الوهاب؟ سنة 1987، سنة 1988، ولا سنة 1989؟
1: 87.
0: والإجابة غالطة سي حفناوي، ما هيش 1987. يلا أعطيني محاولة أخرى، محاولة أخرى معانا من واحد لمية. نختاروا لمية، آخر سؤال في اللمية، نشوفوا سؤال شنو يقول. يلا أعطيني الربح سي حفناوي. فريق القوافل الرياضية بقفصة تأسس سنة 1967، شارك مرة واحدة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، كان هذا عام 2005، 2007، ولا 2009؟ يلا 2005. والإجابة غالطة سي حفناوي، هكا نقول لك في لمين خرجت معنا من سباق خليك الرابح. إن شاء الله حظ موافق ليك في الأسبوع القادم سي حفناوي. هكا المترشح معنا رغم بدايته الإيجابية في خليك الرابح. أنا مشواري معاكم مازال متواصل في المسابقات المنافسات، أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.
2: وين ما كنت إذا قفصة معاك.

خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح، بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.

0: ما تترددش باش تطلبنا وتشارك معنا في تحديات الأسئلة على 76-226-600.
1: أهلا من جديد، نرحب بكم، نقولكم مرحبا بكل مستمعينا في خليك الربح. الربح هو الحاصل، ديما موجودين معنا كي نسمعوا أصواتكم تربحوا معنا الجائزة من إهداء إذاعة قفصة 100 دينار. حاضرة معنا لليوم، شكون باش تكون، من نصيب شكون من المترشحين ما نعرفوش. خليني نمشي المكالمة ثانية معنا في خليك الربح. أهلا وسهلا، مرحبا، عسلامة، أهلا وسهلا. حاضر معنا المكلمة اللي حاضرة معنا، نعتعاودوا تتصلوا بينا في توقيت نص نهار و22 دقيقة. نعاود نذكركم قانون اللعبة سهل برشا في خليك الرابح، ديما ملتقانا نهار السبت من نص نهار لساعتين، ساعتين من زمان، من ربح، من المسابقات، من المنافسات، من المشاركات، التحديات. إيش السؤال الصحيح لازم تجاوب عليه مرتين باش تترشح معانا وتخوض سباق ترشح للجائزة. مكالمة، أهلا وسهلا.
2: ألو، عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
2: مرحبا، فيصل الشيحي.
1: فيصل الشيحي، منين تكلم فينا سي فيصل؟
2: من المهدية.
1: شيحي من المهدية، أول مرة تكلمنا في إذاعة قفصة. وين تسمع فينا؟ وين تسمع فينا؟
2: والله نسمع فيك مع على الإنترنت.
1: على بار انترنت. في العادة شنو تعمل في الدنيا؟
2: والله موظف.
1: موظف قاعد هكا تسمع موظف. شنو يعجبك في إذاعة قفصة؟
2: والله ما نسمعش ياسر بحكم ساعات الريزو يضيع واحد.
1: أي؟
2: ما نسمعش مليح مليح البرامج.
1: البرامج الأخرين هي بداية الشبكة هذه الخريفية، برشا برامج معناتها في تلبي حاجيات كل مختلف الشرائح، ولكن خليك الرابح هاك حاضر معنا في خليك الرابح، جاوب معنا على زوز أسئلة صحيحة تترشح معنا للجائزة. يلا سي فوزي، من واحد لمية.
2: فيصل.
1: يلا سي فيصل، من واحد لمية.
2: رقم 20.
1: رقم 20، نمشي معاك السؤال رقم 20. وين باش يكون زعمة سؤال 20؟ شنو ترتيبه في خليك الرابح؟ يلا سؤال 20 يقول: تنقسم الطاقة الحيوية المستمدة من المواد العضوية إلى عدد من الأنواع، شنية العدد هذية؟ عنا زوز أنواع، ثلاثة أنواع، ولا أربعة أنواع؟ الطاقة الحيوية لثلاثة أنواع، والإجابة صحيحة.
3: أيوة
1: سي فيصل، نقولكم زاد الناس اللي تحب تاخذ معلومات إضافية، راهي الطاقة الحيوية المستمدة من المواد العضوية تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية حسب حالتها الفيزيائية وطريقة استخدامها. تبقى معنا سي فيصل باش نرفعوا الأذان صلاة الظهر ونرجع بعد نكمل مشوارنا في خليك الرابح.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة، شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
2: من جديد رحب بكم، إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع. خليك الربح برنامج المسابقات، كيف ما سمعت كل الربح ديما حاصل معنا في خليك الربح. نواصل مشوارنا في تحديات الأسئلة مع سي فيصل الشيحي من المهدية، يسمع فينا عبر الانترنت. أهلا وسهلا سي فيصل.
3: أهلا عسام، مرحبا.
2: مرحبا، نمشي معاك في ساعة في ساعة في ساعة. المحاولة ثانية، محاولة أولى إيجابية، المحاولة الثانية كانت جي إيجابية، تترشح معنا للتصفيات. يلا عطيني رقم من واحد لمية.
3: رقم 15.
2: نمشي رقم 15. وين باش يكون رقم 15؟ السؤال اللي حاضر معنا في رقم 15، يلا. شارك الفنان محمد منير في بطولة فيلم المصير ليوسف شاهين اللي تم إنتاجه سنة 1997 ولعب فيه دور الشاعر الأندلسي. شكون الشاعر هذا؟ ابن زيدون، مروان، ولا الخطيب؟
3: ابن زيدون.
2: الإجابة غالطة سي فيصل، الإجابة غالطة. مازلت عنا الحق في فرصة أخرى، مازلت عنا الحق في فرصة أخرى تبقى معانا. يلا من واحد لمية.
3: رقم 10.
2: سؤال رقم 10، يلا. سؤال رقم 10، مدينة أثرية تونسية صنفت ضمن قائمة التراث العالمي يزورها ما يقارب مليون سائح سنويا، هل هي سيدي بوسعيد، قرطاج، أم أوتيك؟
3: سيدي بوسعيد.
2: سيدي بوسعيد، والإجابة سي فيصل الشيحي غلطة للأسف. هذا رصيد الأسئلة في خليك الرابح من الشبكة الصيفية. أكيد في كل مرة نعزو من واحد لمئة، الأسئلة اللي تخرج معنا صحيحة نعزوها بأسئلة جديدة. نورتنا باتصالك سي فيصل، شكرا لك على الاستماع، شكرا لكل من يسمع فينا واختار يسمع إذاعة قفصة على الانترنت، على الفيسبوك، يتابعنا على ستريمينج وين ما كنتوا. مرحبا بكم، الربح حاصل معنا.

0: سمعين على كل حلو في السنين على كل خدمة لكيتين بكل فرصة
1: مش فين وفين متجمعين
0: متأكدين

خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.

بنتي دار مو كلماتكم في خليك الربح جونا في خليك الربح المنافسة نستنى تليفوناتكم على 76 226 600. الأسئلة سهلة برشا من 1 لـ100 تختار الرقم عندك 3 فرص فرصتين صحاح تترشح معنا ماذا بينا ما تتردوش باش تطلبونا على ما يبدو فما مو كلمة حاضرة معنا كوكب تعدينا المكلمة لي حاضر متصل بينا جديد يلا مرحبا مرحبا إن قطعت المكلمة على كل عودة تصلوا بينا على 76 226 100 دينار للربح اليوم حاضرة معنا زعمة بشتكون من نصيب بشكون من أهداء الجائزة إذا عاد قفصة

0: هكا جايلكم هاني شاكر، تسلم لي عيون الحلوين، وانا زدت تسلم لي عيون المشاركين معنا في خليك الرابح. اهلا وسهلا مرحبا.
1: الو اسلام،
0: اهلا وسهلا مرحبا، شكون معنا؟
1: عزيز السلم ليس اسمك،
0: شنحوالك سعجيلي؟
1: الحمد لله بك نتوما.
0: الحمد لله، مبروك علينا هالغيث النافع، نعرف الفلاحة الكل سعجيلي مستبشرين خير بالغيث النافع.
1: نعم سيدنا السيدة سمحة بالحق.
0: يا ملا لازمك على خاطر التسهيلة هذه يا سعجيلي اتنورنا في الإجابات وتكون من المترشحين باش تربح معنا 100 دينار. حاضر ولا ما زلت شوية؟
1: حاضر.
0: من واحد لعشر، من واحد لمية سعجيلي؟
1: 30.
0: نمشي لسؤال 30، نمشي معاك سؤال 30، ويقول لك محل الشاهد مسلسل تلفزيوني عرف نجاح جماهيري كبير، المسلسل هذا من تأليف صلاح الدين بلهوان، حمودة معالي، ولا رمضان شطة؟
1: السؤال الثاني.
0: الإجابة الثانية حمودة معالي. لا يا سي عجيلي، المطرة ما عطتش مفعولها سي عجيلي، غالطة الإجابة. على كل أنا باش نمشي معاك محاولة ثانية وثالثة، زادة معانا أعطيني من واحد لمية.
1: رقم 15.
0: 15، وكان تسمح اسمعنا من الهاتف مش من الراديو سي عجيلي باش الصوت يكون واضح. يلا

0: هو لي بشي يكون حاذر في المستوى هذا. على كل أنا سيعجلي نقول لك محاولة إيجابية محاولة سلبية ويبقى لك فرصة أخيرة. كرتوشة الأخرى لازمك تربح فيها. يلا من واحد لمئة
1: رقم 17.
0: نمشوا رقم 17 وشنو يقول رقم 17. يلا وينو رقم 17. يلا ما هو تاريخ انتهاء الوجود القانوني لدولة الاتحاد السوفيتي؟ أكتوبر 91، نوفمبر 91، ولا ديسمبر 91؟
1: ديسمبر 91.
0: ديسمبر 91 والإجابة صحيحة. يلا سعجلي زوز إجابات صحاح تترشح معنا بعد نص نهار. نحاولوا إذا عنا مترشحين أخرين ناخذوكم في الترشح سباق الترشح. أبقى معنا ما تبدلش الموجة سعجلي وإن شاء الله بالربح. أول مترشح معنا في خليك الربح. نغم ونستقبل مكالباتكم أخرى الهاتفية.

0: خليك الرابح، الربح دي ما حصل معنا. خليك الرابح.
1: من جديد خليك الرابح، نستنى مكالماتكم على 76 216 600. الأسئلة موجودة في أغلب المجالات، الأعلام، العلوم والمعارف، الدراما، الأماكن والمواقع، في الرياضة أيضا، في الأدب والشعر، في الموسيقى، في الدراما، في الرياضة، في عدة مجالات، في الأعلام، الشخصيات المعروفة، في المجال الديني أيضا. نحاولوا أخذينا بعين الاعتبار الأسئلة اللي باش تكون في مجال الديني، كذلك أسئلة أخرين في الثقافة العامة موجودة حاضرة معنا في خليك الربح. أنت ما عليك كان تتصل بينا وتربح معنا. زوز أسئلة صحيحة تجاوب عليهم بصحيح تترشح معنا. إلى حدود الآن المترشح اللي حاضر معنا عجيلي سهيلي كالعادة، ديما ساعات هكا يكون من الناس الأوائل اللي ديما فيه خليك رابح يشاركوا ويجاوبوا بصحيح. نمشي مكالمة حاضرة معنا، أهلا وسهلا.
2: هلو، عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
2: ريما يحياوي من المضيلة.
1: ريم يحياوي من المضيلة، تحية ليك وكل مستمعينا في المضيلة. يا ريم خليك الرابح، عندك علي فكرة ولا شوية؟
2: هي تبعت في الصيف.
1: تبعت في الصيف، ما يختلفش برشا، ولكن من الأسئلة شكشكناها، ما عادش في كل مجال وحده، ولينا المجالات الأسئلة من واحد لمية، وانت وشنو سؤال اللي باش يتيح لك؟ نمشوا لسؤال 99. يلا نشوفوا سؤال 99 شنو باش يكون. السؤال 99، في أي دولة إفريقية توجد إهرامات مروي؟ هل هي في مصر، موريتانيا، ولا السودان؟ الإجابة يا ريم نسمع فيك.
2: مصر، الإجابة الأولى
1: ثابتة. يلا الإجابة إهرامات مروي مش موجودة في مصر يا ريم.
3: لا لا لا لا لا لا
1: للأسف إجابة غلط. عندك زوز فرص أخرين، مازال الربح، الفرص الأخرين مازالوا موجودين معانا. يلا من واحد لمية،
2: رقم 80.
1: نمشوا رقم 80. يلا 80 يقول لك الرجل الذي باع ظهره فيلم للمخرجة كوثر بن هنية شد بعض التتويجات في الفترة الفارطة الأخيرة، معناتها ما هي مدة عرض الفيلم هذا؟ 90 دقيقة، 100 دقيقة، ولا 104 دقيقة؟ 90 دقيقة. والإجابة غلطة.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا
1: يا ريم، الإجابة غلطة، الرجل الذي باع ظهره مش مدته 90 دقيقة. على كل زوز إجابات غالطين يا ريم، تخرج معنا من سباق خليك الربح. محاولة موفقة ليك الأسبوع القادم في خليك الربح، نهار تسمت ديما من نص نهار لساعتين.

0: كن إذاعة قفص معاك. ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.
1: ترى جرب يديرك ما خسر شيء.
2: لماذا قلنا لي عادة يا سين؟ مجاونة.
1: شني مجاونة يا دي؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يا دي مش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ديما وزادة يا سين الوالدة.
1: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك، شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تبازم تادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح.
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
0: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة. إشهار حولية ليل ونجمة بهبية على النجمة. للات الواحات تسمر، دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار. إشهار
3: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الواحدة ظهرا باستوديوهات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة. بداية هذه عناوينها: الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقفصة تنظم حملات تحسيسية للتوعية بأهمية التخفيض في السرعة أمام المؤسسات التربوية وبمحيطها. بولاية قبلي الاستعدادات للموسم الفلاحي القادم، أبرز محاور الاهتمام في جلسة العمل المنعقدة بمقر معتمدية سوق لحد. الوكالة الوطنية للدواء تعلن عن تمديد استثنائي لعدد من الأجل الممنوحة للمخابر للحصول على تراخيص ترويج الأدوية. ومجلس الأمن الدولي يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري في اليمن، ويدعو إلى الانخراط في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية في البلاد. تفاصيل هذه النشرة: شهدت مدينة قفصة أمس الجمعة حملة مرورية توعوية على مستوى مفترق رأس الكافة لتوعية السواق والأولياء بضرورة التخفيض من السرعة والانتباه لتأمين مرور آمن للتلاميذ بين مختلف مؤسساتهم التربوية. هذا وقد نظمت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقفصة تزامنا مع العودة المدرسية حملات تحسيسية أمام المؤسسات التربوية خصصتها للتواصل مع مستعملي الطريق والسواق وتوزيع مطويات توعوية. مختار إبراهيم الكاتب العام للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقفصة يقدم التفاصيل.
6: حملات التحسيسية والتوعوية اللي قمنا بها أخينا بمناسبة العودة المدرسية، كما يقول المثل العودة المدرسية فرحة ومسؤولية، فرحة للتلامذة ومسؤولية للأولياء، كما تعرف وأن دقيقة من الحذر تنقذ حياة بشر. المثل هذا حبينا نطبقوه لا لشيء باش السواق يعني نقصوا من السرعة. كما تعرف وأن رونتري سكولير تقع موفمون كبيرة برشا برشا، وبالتالي قمنا ببعض الحملات لا لشيء في توعية المواطن، بل رونتري سكولير عملنا حملة تحسيسية وتوعوية في وسط مدينة قفصة. هدفنا هو توعية المواطن والغاية منها هو تقليل السرعة خاصة قدام المؤسسات التربوية والمعاهد وقدام المدارس الابتدائية لكي نحافظوا على الولايات. كذلك قمنا بحملة أخرى هدف منه بطلب من السيد المدير الجهوي للحماية المدنية والحرس، وقمنا بهذه الحملة حسنا بها العديد من المواطنين وعديد كذلك من المستعمل الطريق حتى تنل السواق، ووقع توزيع المطويات فيهم نصائح للأولياء.
4: بولاية قفصة أيضا تم صباح اليوم السبت إجلاء مواطنين اثنين عالقة بجبال الثلج التابعة لمعتمدية المتلوي. وللإشارة هنا فإن بعض المناطق المجاورة لجبال الثلج تعيش عزلة أثر نزول كميات هامة من الأمطار ليلة البارحة، مما أثار استياء المواطنين الذين يطالبون بإنجاز طريق ينهي معاناتهم خلال مواسم الشتاء، وذلك حسب ما أفادنا به وجيه عليمي رئيس المجلس المحلي بالمتلوي.
7: أثر الأمطار اللي شهدتها مدينة المتلوي البارح وجاء معناها حتى الأضرار تاع الأمطار السابقة هذيك مازالت معناها الأثر تاعها تو موجود على في جبال الثلج والمتلوي، الطرقات الرابطة بين مدينة المتلوي وألس المناطق الفلاحية. اليوم ثم جريان وادي الثلج، صحيح الجريان جاء مؤخر شوي الواد كما نعرف وادي الثلج ديما ما عندوش وقت ينجم يجي حتى من غير أمطار. ثم أنباء على ثم خزوز كانوا عالقين في جبال الثلج معناها كي جاء الواد معناها ما نجموش يخرجوا، ثم تدخل حماية مدنية وتم معنا إجلاء الشخصين هذوما. كما حكينا قبل على الطريق الرابط كيف قلت بين المتلوي والمدير الفلاحية اللي هي رشت نعام والسقدود والسيلي وواد نجاز، توا كيف كيف رجعنا العزلة بعد معناها ما تفتح الطريق على الأمطار الأخيرة تاع نهار السبت. حلول ترقيعية معناها حلوا بيست على جنب بيس ما ينجمش يكون معناها عائق وإلى قدام الواد. اليوم معناها رجعت معناها المواطنين كيف بتاع المناطق الفلاحية هذه في عزلة، وبرشة تجار عالقة في رشة النعام اللي جاي من السقدود وإلى من واتسيري لا نجموا يدخلوا معناها يخرجوا السلعة تاعتهم، لا نجموا يدخلوا حابس الحركة المرور كاملة كيف العادة. البيس اللي حلوه جاء الواد ما خلى حد شيء قدامه، الاستياء كبير من المواطنين هذوما والفلاحة معناها كل المطرة باش تبقى العباد معناها لا اللي حصل في الثاني نجم يروح لداره ولا اللي في داره يمشي يراقب الثانية نتاعه والثمار نتاعه.
4: تمكن أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة أمس الجمعة من حجز 140 كيلوغرام من الأسماك منقولة بسيارة متجولة غير مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تثبت سلامتها، وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة بقفصة عمر العبدلي. وأضاف العبدلي في تصريح للزميل رؤوف العياري أنه تم إتلاف المحجوز بإذن من النيابة العمومية التي فتحت بدورها محضرا عدليا تجاه المخالف وإحالته على أنظار العدالة.
8: قام فريق من الإدارة الجهوية للهيئة بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي من حجز كمية هامة من الأسماك اللي كانت منقولة في سيارة متجولة مش مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تثبت سلامة المنتوجات هذه. قد تم حجز الكمية حجز وجوبي اللي تقدر بحوالي 140 كيلوغرام باعتبارها منتوجات غير آمنة وتمثل خطر على صحة المستهلك، كما تم إتلافها على عين المكان وتم فتح محضر بحث ضد المخالف باش يتم إحالته على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
4: انطلقت بولاية توزر الاستعدادات لاستقبال ما بين 190 و200 ألف زائر خلال شهرين نوفمبر وديسمبر المقبلين، حيث رجح المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل صبيطة تسجيل زيادة تقدر بنحو 5% في عدد الزوار مقارنة بالسنة الماضية. كما أفاد بأن فرقا ميدانية مشتركة نفذت عملية تفقد للمواقع السياحية ورفعت بعض الإخلالات في إطار العمل على إنجاح الموسم السياحي بربع الجهة.
9: تحضيرات كنا قد شرعنا فيها منذ مدة على عدة مستويات. أولا قمنا بعملية تفقد ميداني في إطار فرق جهوية مشتركة. الفرق هذه تتكون من عدة هياكل عمومية أخرى كالتجارة، الصحة، الأمن والحماية المدنية. العملية هذه تهدف إلى تقييم وضعية المحيط السياحي والمواقع السياحية اللي عادة يزورها السياح سواء كانها من داخل أو خارج الوطن. في الوضع العام إن شاء الله بحول الله مرضي، رفعنا بعض الإخلالات، والمغزى من رفع الإخلالات هذه هو أن تصويبها وإصلاحها من أجل معناها تحسين الوضع العام وحسن ظروف معناها الاستقبال بعملية تفقد خم بها مصالح تفقدية من مندوبية جهوية لعدد من النزل ونوادي التنشيط السياحي كما نوادي الكواد وتنشيط بالإبل إلى آخره من أجل تحسين ظروف السلامة وجودة الخدمات. وكذلك قمنا بمتابعة نسق إنجاز التدخلات المتفق عليها مع البلديات السياحية وهي مشاريع تخص عادة تحسين المداخل والساحات العامة والأرصفة والتنوير والعناية بالمحيط. عندنا مؤشرات إن شاء الله بحول الله على الأسواق التقليدية خاصة الأسواق الفرنسية خارج الوطن، كذلك حتى الأسواق الجديدة نقول إحنا إذا صح التعبير خدمة معناها الفترة الماضية اللي هي السوق البولونية سوق الإنجليزية سوق الألمانية وكذلك الحليف التونسي خاصة السوق الداخلية في نهاية العام نوفمبر ديسمبر بالتوازي مع العطلة المدرسية يرتفع الإقبال على الجهة ذي. إن شاء الله بحول الله سنة برمجين على نوصلوا 200,000 زائر على الأقل اللي هي زيادة تقريبا محترمة في حدود ما بين 4-5% على الأقل بالمقارنة مع العام الماضي.
4: في الجهات أيضا وبولاية قبيلة عقد المجلس والمحلي للتنمية بسوق لحد يوم الخميس الفارج جلسة عمل بمقر المعتمدية جمعت عددا من نواب المجلس ورئيس خلية الإرشاد الفلاحي ورئيس فرع التجهيز بسوق لحد. الجلسة تطرقت بالأساس إلى الاستعدادات للموسم الفلاحي سيما موسم جني التمور إلى جانب التطرق لعدد من مشاغل المنطقة. مزيد من التفاصيل عن هذه الجلسة مع رئيس المجلس المحلي بسوق لحد خليل خالد في متابعة لسعاد كيلاني.
10: موضوع الجلسة كان استعداد لموسم جني التمور. كما نعرف احنا منطقة نفزاوة في صعدة يتركز بشكل كبير على جني التمور وخاصة دقلة النور، وعندنا منطقة فرعون هذه منطقة جديدة ومنطقة حيوية ومنطقة منتجة بشكل كبير للدقلة النور وذات جودة عالية، لكنها يدوى ما فماش تاريخ معبد يؤدي للواحة هذه. أكدنا احنا كأعضاء مجلس محلي على ضرورة مسح الطرقات المؤدية لواحة فرعون عشان نسهلوا عملية التنقل بتاع السلع وبتاع العمال وبتاع الفلاحين. كذلك فيما يخص التجهيز عندنا ان شاء الله آلة ماسحة نبرمج المعتمدية سوق لحد، لكن تم تأخير في وصولها واحنا تو في امس الحاجة لها. كدنا كأعضاء مجلس محلي على مراسلة الوزارة باش يسرعونا في جلب الآلة الماسحة الجديدة هذه اللي باش يكون عندها اثر كبير ان شاء الله في معتمدية سوق لحد وخاصة في واحد فرعون. كذلك كانت فيما يخص مشروع توفير اضاحي العيد مع رئيس الخليط لشد فلاحي بسوق لحد، واكدنا على ان ينظموا دورات تكوينية فلاح اظن اللي باش يتمتعوا بالاضاحي هذه يكونوا على دراية تربية الأغنام هذه وطريقة التسمين امتحان. وكذلك فما نقطة أخرى حكينا فيها مع رئيس فرع التجهيز سوق لحد أن إعادة تركيز مخافضات السرعة خاصة بالقرب من المدارس الابتدائية، خاطر احنا وقع إزالتها في المدة الفارطة المخافضات هذه بسبب عدم ملائمتها للحافلات الجديدة. أصرينا وأكدنا عليهم أن باش يعاودوا يركزوا المخافضات السرعة هذه بأقل ارتفاع نظرا لخطورة برشا نقاط في سوق لحد مثل مدرسة 2 مارس 34 اللي هي محادثة الطريقة الوطنية عدد 16 وكذلك مدرسة أبو عبد الله محاذة للطريقة عدد 16. فأكدنا على ضرورة إعادة تركيز مخافضات السرعة هذه لتجنب الخطر وحماية أبنائنا التلاميذ.
4: في الشأن الوطني أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحيين الخارطة المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكترونية، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. ولفتت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية في بلاغ لها إلى أن هذا التحيين جاء بعد تسجيل بعض المخابر لصعوبات في الانتقال إلى الصيغة الإلكترونية حسب تقديرها. كما أشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ الفتح الرسمي للبوابة الإلكترونية الخاصة بالصيغة الجديدة أمام طالبي تراخيص الترويج للأدوية لاحقا، على أن طرق الإيداع المعمول بها حاليا ستبقى دون تغيير إلى حين فتح هذه البوابة. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس الجمعة على اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلاب عفى الله الجميع بمشاركة ممثلين عن وزارتي الفلاحة والداخلية ومختلف المتدخلين. وشدد وزير الصحة على ضرورة الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها. وتم الاتفاق على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجالي للتكفل بحالات التعرض لخطر داء الكلاب. كما تم التأكيد على تكثيف التدخلات اللازمة للتعامل مع الكلاب السائبة وبحث حلول جديدة لتلقيحها والحد من تكاثرها ومخاطرها مع متابعة دورية لتنفيذ هذه الإجراءات. في أخبار العالم، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة حوثية في محافظة الجوف، وأنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبي محافظة مأرب. هذا وقالت الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دارا أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ضرورة ضمان مرور آمن للسفن لتأثير ذلك على سلاسل الإمدادات العالمية. من جهته قال عراقجي إنه لا يمكن إملاء أمن المنطقة من خارجها، ويجب أن تكون دولها قادرة على إجراء محادثات بشأن أمنها ومستقبلها دون تدخل أجنبي. من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي قادمين من اليمن في أقل من أسبوع. وفي نيويورك طلب بيان لمجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما دعا الأطراف إلى الانخراط في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية في البلاد. شن جيش الاحتلال الصهيوني عدة غارات على بلدات جنوبي لبنان، وأدانت وزارة الصحة اللبنانية إقدام الجيش الصهيوني على إحراق مشفى ميس الجبل الحكومي جنوبي البلاد. من جهته قال الجيش اللبناني أن قوة للاحتلال الصهيوني اقتربت من نقطة تابعة له في بلدة دير ميماس بالجنوب، وألقت قنابل صوتية في محيطه. في ختام نشرة الظهيرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقفصة تنظم حملات تحسيسية للتوعية بأهمية التخفيض في السرعة أمام المؤسسات التربوية وبمحيطها. بولاية قبيل الاستعدادات للموسم الفلاحي القادم أبرز محاور الاهتمام في جلسة العمل المنعقدة بمقر معتمدية سوق لحد. والوكالة الوطنية للدواء تعلن عن تمديد استثنائي لعدد من الأجل الممنوحة للمخابر للحصول على تراخيص ترويج الأدوية. نقطة النهاية لنشرة الظهيرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هني عزازة في التقديم وكوكب إبراهيمي في تأمين هذا المعدل الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا طاهر جبالي. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في خليك الرابح. مرحبا بمستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. خليك الرابح تطلبونا على 76 216 600 في توقيت الماضي ساعة وعشرين دقيقة. معنا مكالمة حاضرة، نقولوا أهلا وسهلا.
1: أهلا مدام فت،
0: مرحبا، عسلامة.
1: عايشك، شحالك؟ لاباس
0: الحمد لله. الصوت هذا من منزل بوزيان، كان ما خنتنيش الذاكرة.
1: من منزل بوزيان كان ما تخونكش الذاكرة.
0: يلا، شكون معنا؟ سي معمر الهاني ولا سي محمد؟
1: سي معمر الهاني.
0: سي معمر
1: الهاني، شركت معك مرة وخرجوني من السباق، قالوا لي راه اللي ربح ما عادش يشارك.
0: اي، توا بدينا موسم جديد.
1: باهي، ثم ملاحظة أخرى.
0: أي أختي فات،
1: إن ربحت معك جائزة نهار 6 أوت، جيت غادي الإذاعة وخليت نسخة بطاقة التعريف ورقم الهاتف، ولليوم ما فهم شيء.
0: هذا كله نحكوهم بعد في الكواليس، نحكوه ما يضيع لك شيء. راه مع إذاعة قفصة، فايز يعني فايز، باش الجائزة تهزها باش الجائزة تهزها. كلمنا مسبقا ديما نسق قبل ما تجي على 76 226 600.
1: طلبتهم عديد المرات وجيت غادي خليت نسخة بطاقة التعريف ورقم الهاتف، ما جاوبونيش.
0: نعود نتصلوا بيك إن شاء الله، نذكرهم بحضرتك سي محمد، وما يصير كان خير، ما يضيع لك شيء، مادام موجود معانا ما يضيع شيء. يلا نمشي معاك، خليك الرابح. ما عادش معانا سؤال حسب المجالات، أعطيني رقم من 1 لـ100.
1: 2.
0: اثنين، وكان تسمح تسمعنا من الهاتف مش من الراديو، فما رجع صدا سي معمر. يلا رقم 2، يا رقم 2 زعم سؤال رقم 2 شنو يقول. يلا سؤال رقم 2، الى اي عائلة تنتمي آلة البيانو، الوترية، النفخية، ام الايقاعية؟
1: النفخية.
0: البيانو، الآلة النفخية. غلط غلط سي معمر، الإجابة غلط. من 1 لـ100 مرة أخرى سي معمر.
1: 10.
0: نمشوا لسؤال 10. سؤال 10 زعمه في أي مجال، زعمه شنو باش يكون؟ حاضر رقم 10 حاضر معنا. أحداث قفصة هي عملية عسكرية مسلحة في قفصة سنة 1980، وقتاش انطلقت؟ فجر يوم السبت، فجر يوم الاثنين، ولا فجر يوم الأحد؟
1: فجر يوم الأحد في بالي هكا، كان ما تخونيش الذاكرة.
0: والإجابة صحيحة.
2: أيوة.
0: ونرجع معاك سي معمر، الأحداث قفصة، العملية العسكرية هذه المسلحة اللي اقتحمت مجموعة مسلحة تنتمي إلى مدينة قفصة بهدف إسقاط نظام الرئيس الحبيب بورقيبة في فجر يوم الأحد 27 جانفي 1980. كانت العملية هذه في الساعة 2 صباحا، تم إطلاق قذيفة RPG إذانا ببدء الهجوم المتزامن على مراكز الأمن وثكنات الجيش. ونقولوا إن شاء الله ربي يحمي تونس، وإن شاء الله ديما في أمن وأمان. سي معمر الإجابة صحيحة. يلا نمشي معك محاولة أخيرة، محاولة ثالثة إن شاء الله تكون إيجابية سي معمر، وهكا تترشح معنا وتنضم لسي عجيلي السهيلي. يلا
1: رقم 4.
0: رقم 4، رقم 4، حرب كرة القدم أو حرب 100 ساعة، أين حدثت؟ في أمريكا الوسطى، في أوروبا الشرقية، وإلا في وسط إفريقيا؟
1: في وسط إفريقيا.
0: للأسف سي معمر، للأسف الإجابة غالطة. حرب كرة القدم أو حرب 100 ساعة، للأسف. محاولة منك سي معمر ومشاركة طيبة، نورتنا باتصالك، ما يصير خير، الجائزة لولا ما تضيعش. بداية الشبكة هذه كل سبت نتقابلوا من نص نهار للساعتين، معايا فاتن هنشيري في خليك الرابح. نحبكم ديما رابحين معانا، نسمعوا أصواتكم رابحين، نسمعوا فوزكم وإجابتكم الصحيحة ديما رابحين. أبقوا معانا، ما تبدلوش الموجة.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: يوصل بنا الوقت على موجة إذاعة قفصة للمدي ساعة 31 دقيقة، معنا مكلمة حاضرة، نقولوا أهلا وسهلا.
2: عسلامة فاتن.
1: مرحبا عسلامة، شكون معنا؟
2: بس عليك
1: الحمد لله. شكون معنا؟
2: عايشة أيتاوي من مرعرات.
1: مرحبا يا عايشة، نورتنا باتصالك عايشة.
2: والله نطلب طول ما تحصلت حتى في الصيف، طلبت برنامج ما تحصلتش حتى مع عرب.
1: يا عايشة رانا محبوبين والناس كل تحب تشارك معانا، والضغط الهاتف وهذا من الكل يجتمعوا كأسباب باش انت ما
2: عندي ملاحظة بربي.
1: اتفضل.
2: يشارك مع يشارك، يخلي الغير والآخر يشارك.
1: اي نحن ديما نقولوا يا عايشة ملاحظتك في بلاستها، نحاولوا هكا نعرفوكم تحبوا تشاركوا، نعرفوكم تحبوا برنامج إذاعة قفصة وبرامجها وخليك الرابح وتحبوا المسابقات، ولكن ديما نعطوا الفرصة خاصة الناس اللي ترشحت وربحت معنا الجوائز، ماذا بيهم ديما يخلوا فرصة للناس الآخرين باش يشاركوا. يلا يا عايشة، يزينا من الملاحظات، يزينا من ما كيفاش يقولوا هاك الموجات هذية، نمشوا ديريكت للربح والمسابقات والتحديات. من واحد لمية؟
2: عشرين.
1: سؤال عشرين شنو يقول؟ سؤال عشرين ماخذوشو معانا. يلا، هو باحث وأديب تونسي ولد بمدينة قفصة، عنده مساهمات في الثقافة الوطنية والعربية، عضو اتحاد الكتاب العرب في سوريا، هو زاد عضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة والأردن. لهنا نتحدث عن مصطفى تليلي، أبو القاسم محمد كرو، ولا ابن منظور؟
2: إجابة الأولى
1: مصطفى تليلي، والإجابة يا عايشة غالطة. عايشة مازلت عنا زوز محاولات أخرين في رصيدنا إلى حدود الآن. أعطيني من واحد لمية رقم.
2: واحد.
1: سؤال واحد. يلا سؤال واحد، حول ماذا تدور؟ لا سؤال هذا خرج معنا، نغير السؤال، هذا خرج معنا. أعطيني رقم آخر، رقم اثنين. نعورة الهواء مسلسل بوليسي تونسي، متى تم عرضه أول مرة؟ رمضان 2013، رمضان 2014، وإلا رمضان 2015؟ نعورة الهواء
2: 2015.
1: رمضان 2015، والإجابة يا عايشة غالطة. يا عايشة الإجابة مش ألفي، رمضان 2015 نعورة الهواء المسلسل البوليسي تونسي. الربح كي سمعنا صوتك يا عايشة، الربح إن شاء الله الأسبوع القادم نتعاود تتصل بينا ونعاودوا أسئلة جديدة واختيارات أخرى ونتوافقوا في زوز أسئلة وهكا تترشح معنا يا عايشة. إلى حدود توا مترشح معنا سي عجيلي، السهيلي مترشح معنا، يبقى معنا في السباق نشوفوا إذا اتصلوا بينا أخرين وترشحوا معنا نقوموا بعملية معناتها ربط المتنافسين مع بعضهم في سباق جديد ونشوفوا شكون باش يربح فيهم. إلى حدود الآن كان ما ترشحش معنا حتى حد، يكون سي عجيلي سهيلي هو اللي ربح معنا الجائزة. قبل هذا أنا نقولكم أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة، يوصل بينا الوقت للماضي ساعة و35 دقيقة.
0: خليك الرابح، الربح ديما حاصل معنا، خليك الرابح.

0: فاكرين أول لما على خليك الرابح وبرنامج خليك الرابح المنافسات؟ خليني نمشي للمكلمة وبعد نرجع لأول ضحكة وأول لمسة النغم هذا نوصله بعد المكلمة هذه. نقولوا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا فاتن.
0: مرحبا عسلامة. شكون معانا؟
1: نزيها بشكلية.
0: أهلا وسهلا نزيها. مرحبا نزيها. من المشاركين اللي خوفوا شوية ولا لا؟
1: والله كل مرة كيفاش.
0: كل مرة
1: كيفاش. المعلومة متوفرة ساعات المعلومة متوفرة ساعات المهرور.
0: أكهو. يلا نزيها شاركت معنا برشا مرات في خليك رابح. المرة هذية بدلت شوية الكونسيبت من واحد لمية. من واحد لمية نشوفوا شنو.
1: أعطيني ستة.
0: نمشوا للستة. الستة شنو يقولك؟ إلى أي حد يمكن أنه يوصل وزن الفيل؟ 7 أطنان 8 أطنان ولا 9 أطنان؟ الحد الأقصى.
1: ثمانية.
0: إلى كم؟
1: 8 في جالي.
0: إلى 8 أطنان. والإجابة غالطة يا نزيهة. الإجابة
2: غالطة.
0: نمشي معاك المحاولة أخرى نزيهة. يلا من
1: خمسة.
0: نشوفوا سؤال خمسة. وقتاش تم إدراج جربة أكبر جزيرة في شمال إفريقيا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو؟ 22 23 ولا 24 يا نزيهة؟
1: 22.
0: سنة 2022. والإجابة غلطة يا نزيهة. للأسف نزيهة. للأسف باش تغادرنا مباشرة أول مرة هكا الإجابات ورب عظم. مثل شراي العبرة في المشاركة والعبرة سمعنا أصواتكم. خليك الرابح كل سبت من نص النهار للمساعتين. تبقوا معانا حاضرين بأحلى نغم من أيام الزمن الجميل نهديه لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا.

0: أهلا وسهلا من جديد. آخر مكالمة تقريبا توصل بنا الوقت للماضي ساعة 47 دقيقة. المكالمة هذه حاضرة معنا، نقول لها أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أستاذة فاتن.
0: مرحبا.
1: أهلا
0: وسهلا، صوت هذا مش غريب علينا.
1: أيه
0: سيمون ذرهاكا كان أنا صحيح؟
1: لا، خوك غازي وبن عروس.
0: خونا شكون؟
1: غازي.
0: سي غازي، سي غازي نورتنا باتصالك، مرحباش، نحوال الصحة.
1: والله الحمد لله، إن شاء الله تكونوا انتم بخير، وأنا فرحان برشا أن حسك بقات. ثم حسة أخرى الحقيقة متميزة برشا، الأذن لوتوماج أخونا رياض.
0: أي
1: فما برمجة، ومن حسن حظنا أنه حسك أنت في توقيتها داهي، معناها على غالب ما تعرف الخدمة، واحد مش بالضرورة نجي يسمع الإذاعة.
0: اي صحيح، نورتنا على كل على اطلاع انه الشبكه هذه جديده، ان شاء الله تكون طالع خير على كل مستمعينا، ونلبوا فيها اذواق كل الشرائح في اي الاوقات. معناتها اهم حاجه انه عجبك وقت خليك الرابح، نص نهار لساعتين في نهار سبت، الناس يبدو هكا مرتاحين شويه، والهنا قيمه الربح تكون في المشاركه. يلا سي غازي، تسمع فينا بار انترنت؟ اه بالابليكاسيون بار انترنت اذا عاد قفصه. يلا يا سيدي، ان شاء الله يكون الربح من نصيبك. اعطيني من واحد لمئة سؤال، رقم هكا من واحد لمئة عزيز عليك، رقم عزيز عليك. رقم قديش؟
1: سبعة.
0: يلا نمشي معاك للسبعه. ايش يقول سؤال سبعه؟ يلا. لويس باستور عالم كيميائي فرنسي مشهور في الطب، في أي سنة توفى؟ 1895، 1900 ولا 1905؟ يلا سي غازي حاضر معنا. 1905. يلا الإجابة غالطة سي غازي، الإجابة غالطة. لا لا لا لا لا لا لا لا. معنا مازالوا عنا زوز محاولات سي غازي، مازال الخير. يلا اعطيني رقم اخر من واحد العشرين، من واحد لمية. بقيت بالرونسينيمون بتاع واحد العشرين، من واحد لمية.
1: ستة.
0: نمشي معاك للسؤال الستة. يلا السؤال ستة، شنو يقول؟ متى تم تقسيم الهند إلى دولتي الهند وباكستان؟ أوت 47، أوت 48 ولا أوت 49؟ سي غازي.
1: لا 47.
0: أوت 47 نعتبرها إجابة صحيحة.
2: أيوة
0: هذه هي. هو سي غازي وسادة المستمعين، تم تقسيم الهند رسميا في منتصف أوت 47 بموجب قانون الاستقلال الهندي إلى دولتين مستقلتين، الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة، واللي ضمت باكستان الغربية وباكستان الشرقية، واللي أصبح

0: أصبحت لاحقا بنغلاديش. هذا الإجابة إيجابية، إجابة غلطة. ما زلت عنا محاولة أخرى تنجم تنصفك للترشح.
1: رقم 8
0: نمشي معاك. رقم قلت لي رقم 8، يلا شوفوا سؤال رقم 8 شنو يقول السؤال هذا، وين باش يكون حاضر معنا. تبقى معنا، خليني نحضر السؤال. قناة السويس هي ممر مائي اصطناعي في مصر، كم يبلغ طوله؟ أكثر من 180 كيلومتر، أكثر من 190، ولا أكثر من 200 كيلومتر؟ يلا سي غازي اللي بحذاك لازم يسكت. فيسع فيسع فيسع، محاولة أولى ثانية ثالثة. سي غازي
1: 190 كيلومتر.
0: سي غازي راهو
1: الاحتمالات بالله يعاود لي بعد إذنك استرفات الاحتمالات.
0: لا أنا باش نعاود، أنا باش نعطيك سؤال واحد آخر بعد إذنك، لأنه خرجت على القاعدة بطيت شوية سي غازي للإجابة. يلا، ما هي الدولة اللي تشرف على باب المندب؟ إريتريا، صومال، ولا جيبوتي؟ يلا فيسا.
1: إريتريا.
0: يلا سي غازي رجاء فيسا.
1: جيبوتي.
0: الإجابة غالطة، شكرا لك على المشاركة سي غازي، نورتنا باتصالك في باب مضيق باب المندب. هو مضيق مائي استراتيجي يوصل بين البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، على كل يشرف عليه حد آخر، دولة أخرى. شكرا لك على المشاركة سي غازي، نورتنا. إلى حدود الآن 53 دقيقة المترشح الوحيد معانا سي عجيلي إسهيلي اللي كان ترشح معانا هو الوحيد، لذلك نعتبره هو الفائز بالجائزة 100 دينار من أهداء إذاعة قفصة. عجيلي إسهيلي ربح معانا 100 دينار، ألف مبروك ليه بعد الترشح في حصة اليوم، أول حصة من خليك الرابح في الشبكة الخريفية الشتوية على موجة إذاعة قفصة. ما بقى لي كان سلم عليكم الناس الكل، نقولكم دمتم في الاستماع، تحيات كل الفريق العامل معايا كوكب إبراهيمي، كل من رافقنا في استقبال المكالمات الهاتفية، زميلنا كمال، أيضا تحية لزميلنا في ستريمينج سي طاهر جبالي. هكا ما بقى لي كان سلم عليكم الناس الكل في لمان.

0: ملتقى تفاعلي مفتوح للعموم حول مهارات المستقبل في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي في ظل التحذيرات الصينية الأخيرة؟ كيفية تأمين المواقع الإلكترونية الرسمية؟ مواضيع اهتمام برنامج تكنولوجيا نيوز اليوم بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الساعة 2 ظهرا في استوديو إذاعة قفصة، هذا الآن موجز الأخبار.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم. في ولاية قفصة تم صباح اليوم إجلاء مواطنين اثنين علقة بجبال الثلج التابعة لمعتمدية المتلوي، وللإشارة فإن بعض المناطق المجاورة لجبال الثلج تعيش عزلة إثر نزول كميات هامة من الأمطار الليلة البارحة، مما أثار استياء المواطنين الذين يطالبون بإنجاز طريق ينهي معاناتهم خلال مواسم الأمطار. تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بتونس العاصمة ورشة عمل إقليمية لتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات لدعم المؤسسات التونسية وتعزيز استفادتها من الاتفاقيات التجارية الإقليمية. انطلقت اليوم بمدينة الثقافة بتونس فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت التي تتواصل إلى غاية يوم غد بمشاركة عدد من الهيكل العمومي والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية، وتهدف هذه التظاهرة إلى تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال. في العالم تجددت الاشتباكات العسكرية في جبهات مأرب وتعز وسط تبادل الاتهامات بالخرق من جانبها. دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف لوقف التصعيد العسكري، معلنة أن أكثر من 22 مليون مدني بحاجة إلى مساعدات في اليمن. هذا وقالت مفوضة الأمم المتحدة للاجئين إن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن في أقل من أسبوع، وذلك هربا من العمليات العسكرية في هذا البلد. شكرا على متابعة الموجز، إلى اللقاء.

0: سلامتك سلامتك.
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. زيوت القلي عنصر أساسي في المطبخ، لكن سوء استعمالها أو إعادة استخدامها بشكل مفرط قد يشكل خطر على الصحة. شنية أضرار إعادة استعمال زيت القلي؟ وكيفاش نختار الزيت المناسب؟ ووقتاش يصبح الزيت غير صالح للاستعمال؟ وشنية الأمراض اللي تنجم تنتج عن الزيوت المحروقة؟
2: الفريت والبريك والأكلات المقلية بصفة عامة تعطينا طاقة حرارية كبيرة، وهي محبذة عند أغلب الناس على خاطر فيها نكهة ومطعمها بنين. في نفس الوقت زيت القليان إذا كان ما تجددش يفرز في الماكلة مواد سامة جاية من عملية الأكسدة الحرارية للزيوت، وتنجم تتسبب على مدة طويلة في العديد من الأمراض كما ارتفاع ضغط الدم والسمنة وحتى السرطان عافانا وعافاكم الله. وكعلاش زيت القليان لازم يتجدد بصفة منتظمة؟ وعلميا كتفوت درجة فساد الزيت 24 درجة يعبر عليها الفنيين بدرجة الأكسدة الحرارية للزيوت، راهو لازم يتبدل. المواطن ما يعرفش يقيس، ولكن كيشوف الزيت عمل كشكوشة ولونه مال للأكحل ولا خاثر ويتلصق، الوقت هذاك راهو فسد ولازم يبدل.
1: وبالتالي زيت القلي إذا استعمل بطريقة صحية يحافظ على الصحة وجودة الأكل. مع تحيات وسيلة الغول.
0: سلامتك سلامتك.

0: للصوت حكاية وللكلمة رواية. الحنين آسر والراديو ساحر على اختلاف الموجات.
1: إذاعة زفصة، إذاعتكم
0: أصوات عشقناها.
2: تعودنا أن نلتقي على أمواج هذه الإذاعة الوطنية التي نعتز بالانتساب إليها،
0: وعالذبذبات لذاعة اخترناها. ذاكرة الأثير كل حد،
3: بداية من منتصف النهار،
0: معايا سمية رجب.
4: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
5: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعاتنا ومستمعين الأكارم، مرحبا بكم على أمواج إذاعة تونس الثقافية، وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا برفيق العزيز شيخ المالوف على صفر سنه كما العادة، أستاذ الموسيقى المتضلع سي علي السياري. مرحبا بك سي علي.
3: تحية ليك سي مختار، وتحية كذلك للسادة المستمعين الكرام.
2: تعرضنا خلال الحصة الماضية سي علي لأوساط مجالس الفن الغنائي المتقن وأبرز أعلامه في القرن 18 وخاصة في أواسط القرن 19، سواء اللي مع البيات المجالس متاعهم وإلا خارج مجالس البيات والطبقة اللي مغرومة بالفن المتقن يعني المالوف. وقدمنا نبذة موجزة أهم العناصر اللي كانت معناها في النصف الأول بتاع القرن التاسع عشر، كيف مريم التبسي ومصطفى ساقسلي، السيرة متاعهم اللي هما كما قلنا انتموا لطبقة ولدت كلها في الثلث الأول من القرن التسعتاش. وتوقفنا عند مسيرة عمدة الفن التونسي آنذاك الشيخ حمد الوافي اللي هو جاي من الجيل اللي بعدهم، اللي هو توفى عام 1921 وتولد عام 1850 حسب ما تقول الدراسات الكل. وأبرزنا الخصال متاعه سيرته، ولكن قلنا السيرة متاعه مدامه معناها هو من أهم المرحلة في حياته هي وقت اللي تعرف على
3: البارون دي لونجي
2: في السنوات، يقول سي علي اللواتي زميلنا وصديقنا الباحث والموسيقي والرسام الكبير سي علي، يقول أنه تعرف عليه سنة 1914 في زاوية من زوايا بتاع تونس خاصة في سيدي بوسعيد. ولهذا قلنا نرجع ونكملوا المسيرة متاعه لأنها كانت معناها حافلة في السنوات،
3: مسيرة ثرية
2: بالطبع. لكن قبل ما نواصلوا مع المشايخ اللي هما في سنه هو كيما محمد الردوان والصادق اسكندراني وغيرهم نرجع لهم، قلنا نبرزوا الدور اللي لعبوا بيات الدولة الحسينية في تعهد التراث الموسيقي بوصفهم هما اللي يحكموا في البلاد. تعرف السلطة عندها قيمة في احتضان الفنون والثقافة، ولهذا نحب نكملوا السلسلة. حكينا على الحسين بن علي
3: وخاصة محمد رشيد باي
2: وحفيدهم مصطفى وأحمد باي. اليوم نحبوا نحكيوا على الصادق باي. الصادق باي اللي في واحد وهو وقعت الحرمية الفرنسية 1881، هو الباي هذا كان مغروم خاصة بالشعر الملحون يعني الغناء البدوي. وكان ذولي سي علي عندك معناها تصور كيفاش كان يخدم سي الصادق باي باش يدخل الغناء البدوي في التراث الموسيقي الحضري.
3: هو عرف عنه وكان مغرم بالغناء الملحون يعني، وكانت عنده علاقات وصداقات كذلك مع أبرز الشعراء اللي كانوا يجيوا للعاصمة، سواء يعني
2: بن موسى مثلا،
3: أي بن موسى مثلا على سبيل الذكر، وخاصة الشعراء اللي كانوا يجيوا باش يقراوا في جامع زيتونة. كان يحسن استقبالهم ونظم لهم لقاءات يعني أسبوعية ودورية في القصر وفي المدرسة متاع البي لتطرح الأشعار، وكذلك باش يجزيهم من الناحية المالية ويهتم بهم. وعلى ذلك فهمنا عليه كيفاش الشعر الشعبي والملحون كيفاش لقى طريقه مع طبوع المالوف
2: ولا فندويت،
3: اي لخلق نوع من الاغاني سميت فيما بعد فندويت، اللي هي فيها عناصر مشتركه ما بين الشعر الشعبي وما بين الطبوع والايقاعات المالوف.
2: المالوفي ومثال فرق غزالي ويا خيل سالم باش روحتوا لي وأودعوني يا البنات
3: ويا مقويني
2: ويا مقويني وجمالي وجمالي فريدة اللي هي من الجنوب في الأعراض. تحس أنه ولو ما نش متأكدين من الكلام هذايا، معناها ما نقولوش عنا معناها وثائق مكتوبة، لكن الواضح أنه الأغاني البدوية اللي دخلت في التراث الفندوات وفي المالوف التونسي وطول الشعب التوى معناها يحبهم لأنهم فيهم معناها أصالة تونسية عربية بدوية، ولكن زادة كما قلت مطبوعة بالفن والمقامات الطبوع التونسية، معناها تظهر هي مؤكد أن فيها يقولوا فريق غزالي كتبها الباجي مسعودي يقولوا معناها، لكن
3: لا هي أقدم، هي من
2: يظهر لي حتى أنا أقدم، الباجي مسعودي عاش في القرن التاسع عشر، يظهر لي أقدم على الأقل بعض الفواصل البدوية اللي فيها. هذا ما نجم نقولوه على سي صادق بي. نقترح عليك نبدأ بفاصل غنائي توا.
3: فاصل غنائي مع زجل في طبع راس الذيل، والأزجال هي من ملحقات النوبات التونسية. حيوة. تغنى خارج النوبة على إيقاع البطايحي.
2: حيوة.
3: وزجل هذا ينسب للزجال الخياري بعنوان جا زمان الانشراح.
2: بصوت شكون؟
3: بصوت عالم من أعلام الفن والملوف والسلمية والقصائد اللي هو الشيخ حسن بن عمران. والتسجيل هذا يعتبر من النوادر.
2: أيوة.

0: شكرا. بعد سي صادق باي نحكيه اليوم على أخوه اللي تولى العرش الدولة الحسينية ولو أنه معاش يحكمه وقتها وقت لجهة الحماية ولو معناها كرئيس رمزي للدولة التونسية لكن تحت الحماية الفرنسية هو سي علي باي الثالث. الثالث علاش الثالث؟ لأنه يعني الأولاني هو علي باشا الأولاني بعد الحسين بن علي المؤسس الدولة، والثاني هو خو رشيد باي يعني ولد الحسين بن علي اللي في آخر القرن الثامن عشر واللي ولده حمودة باشا الشهير. هذا علي باي الثالث أخذ من الحكم من 1882 بعد عام الحماية إلى سنة 1902، وكان عنده بادرة أعمل بصفة رسمية جوقة خاصة بالبلاد متاعه، وجاب لها فنانين محترفين ومطربات زاد معناها بالطبع من الأقلية اليهودية خاصة، وعطى القيادة متاعها للشيخ الفنان صادق اسكندراني اللي تو نقدموهم بعد شوية، ومعاه الشيخ المغازلي
1: حسن المغازلي.
0: حسن المغازلي هما كانوا مع بعضهم مشايخ لكن معروفين ياسر، كان معناها يغدق العطايا يعني يعطيهم يشجعهم مدين الفرقة هذه والمشايخ اللي قايم بها وأعضاها وكان كلفهم بجمع الموشحات اللي كانت مشتة، واللي عاونهم في هذا هي السفين اللي متاع اللي كتبت ونسخ على السفينة متاع الشيخ متاع محمد الرشيد باي وأتبعه، فيها بطبيعة المالوف والنوبات وفيها الموشحات والأسجال والأشغال وفيها زادة حتى الأغاني الشعبية اللي منها الحضارية ومنها البدوية، وكان يحضر في التمارين متاعها ويحضر زادة نهارة العرض الرسمي متاعهم قدامه، وكان اللي يجوب القدام التلامذة متاعهم الفرقة هذيك كان معناها يجازيهم خير جزاء. ويقولوا من بعض مصادر تقول ما هيش موثقة 100% أنه أول أسطوانة تونسية في غناية تونسية تسجلت في عهده هو سنة 1898. هذا ما معناه ما نجم نذكره بالنسبة لعلي باي الثالث اللي احتضن الفن المتقن. بعده هو جاء ابنه
1: محمد الهادي.
0: محمد الهادي باي هذا محمد الهادي بن علي باي هذا ما كان مريض كان معلول
1: محكمش برشا هو
0: محكمش قد 4 سنين ولكن كان عند علي للصحة، ولكن كان معناها يحكيه عليه عبد العزيز العروي قال لي يعزف على البيانو بصفة غريبة معناها بارع ياسر بثلاثة صوابع ويحفظ النوبات المألوف الكل. هذا سي الهادي باي عمل حتى هو زاد جوقة كيما أبوه وعطاها لسي العواد الشهير سي محمد المغيربي. محمد المغيربي طبعا نحكيو عليه زاد بعد قليل، هو يقول سي محمد التريك يقول انا في شباب انضميت خاطر عاش حتى لاواخر العشرينات
1: 27 توفى
0: توفى عام 27 وقت سي محمد التريك عنده بضعة سنين من اللي ولا معناها فنان محترف، وانضم معاه وكان يعزف معاه على الكمانجة بالطبيعة بالكمانجة بالطريقة التقليدية. وكانت عنده سي الهادي بي هذايا فنانة كبيرة ياسر، هي فنانة ترقص ومني تغني اسمها عروسية بروتا، كان عندها صوت خارق العادة حسب يحكي سي المرحوم خميس تنين يقول أنا سمعتها صوتها يشبه ياسر صوت أم كلثوم. هذا بالنسبة زادة حكينا على بسرعة على سي محمد الهادي بي. وبعده جاء سي ناصر باي، لكن سي ناصر هو أبو سي المنصف ما كانش معناها ما مش معروف باحتضانه للفن، لكن اللي جاء بعده سي محمد الحبيب باي من 1923 ل 1929 هذا زاد كان من أشهر البيات اللي يحفظوا النوبات المألوف الكل، وكان في المجلس نتاعو يعمل حتى هو جوقة محمد القادري اللي بعد انضم للرشيدية والبير بالطويل أبي تبول هذا زاد كان انضم للرشيدية بعد تأسيسها، وكان يحفظ كما قلنا النوبات المألوف كله، وكان المطرب المفضل نتاعو شيخ السلامية الشهير محمد بن حسين، هذا من أهم شيوخ المألوف في بداية القرن العشرين. طبعا نرجع له زاد عنده سيرة هامة ياسر بالنسبة حتى للتراث اللي يدون عام في السنوات 40 محمد بن حسين هذي. تواصلت هي الحقيقة معناها تعهد الاحتضان البيات للشيوخ المألوف وجوقات الفن، تواصل حتى بعد سي الحبيب باي مع أحمد باي ونرجع له وقت اللي هو في عهده تأسس الرشيدية، وحتى للمرحوم المنصف باي الباي الوطني اللي انفات في فرنسا وتوفى عام 47 وكان يتناوبوا في البلاد متاعهم مطربين كما الشيخ العفريت كما خميس الترنان كما شافي رشدي كما جمال دوم بسنينة وفتحية خيري اللي كان مغروم بها سي المنصف باي الله يرحمه. نقترح عليك أن مترشمان عن زيدا نتعديو على الفاصل الإغنائي آخر للسادة المستمعين في المالوف. شنو اللي عندك سيا؟
1: اخترنا كشاهد موسيقي ثاني شغل بعنوان يا مفرد الحسن في نغمة الحسين عجم والحسين عجم من الطبوع المنبثقة عن طبع الحسين أصل. والحسين عجم هذا جاء بعد ما دخلوا لتراك التونس. أيوة. يعني التفاعل بين كما الحسين صبا والحسين نيرز حسين عشيران وغيره من الطبوع المنبثقة من الطبوع المالوف نظرا للتلاقح والتثاقف الوقع بين الموسيقى التونسية والموسيقى العثمانية التركية. فنستمع إلى شغل يا مفرد الحسن.

0: سي علي احنا تحدثنا على الشيخ احمد الوافي، لكن الشيخ احمد الوافي ما كانش وحده في الساحة وقتها، مع العبقرية اللي عنده كان معاهم شيوخ مالوف مشهورين جدا. الحظ متاع احمد الوافي هو البارون دي لونجي تلقى معاه باش عرفه واحتضنه وتلمذته. لكن كان سي محمد لورديان، هذا سي محمد لورديان من أهم الشيوخ المالوف من الصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. هو تولد حسب ما قيل في السيرة متاعه دونها سي علي الجندوبي لا يرحمه 1858 وتوفى سنة 1917، يعني قبل 4 سنين من وفاة زميله سي أحمد الوافي.
1: هي مفارقة سي المختار، معناتها رغم الأهمية الكبرى للشخصية هذه ورغم دوره الكبير في الحفاظ على سلسلة الانتاج الخاص بالملوف والملحقات متاعه، إلا أن السيرة الذاتية متاعه ولا الترجمة متاعه غير متوفرة، وهذا يعود الفضل يعني لبعض منتسبي الرشيدية وتلمذة الرشيدية وكذلك سي مختار المصيصة اللي هو أول من عرف وكتب ترجمة واضحة وموثوقة للشيخ محمد الورديان.
0: هو من أشهر تلامذة مصطفى ساقسلي وسليمان الوردي الجيل متاع النصف الأول من القرن العشرين، وظهرت علامة النبوغ متاعه رغم معناها من الصغرى، معناها وخاصة في لما تلقى تعلم على العزف على آلات الموسيقية، وكان يبرع كيما أحمد الوافي زميله هو صاحبه برشا، كان بارع في العزف على آلاتي الإيقاع الرق والنغارات.
1: طار نحن نسموه طار تونسي،
0: ما كانش محترف، ما عاشش بالطبيعة بالفن، كان في زنادي هو في سوق السلاح يسموها بكري، كان من خيرة حفاظ وأصدق رواة المالوف هذا شهادة سي عبد العزيز جميل تلميذه اللي يعتبره معناها من أحد كبار الموسيقيين المساهمين في جمع، يقول سي عبد العزيز جميل وإصلاح والتلحين قطاع المالوف اللي اندثرت هو رجعها حية ورجعها اللي تعطوها التلامذة والمشايخ. وكان زاد انفرد حسب أحمد الوافي زميله بالمعرفة الدقيقة لخصائص الطبوع التونسية وعلم الطبقات الموسيقية والسلم الموسيقي، سموه وقتها هو في زمان هذاك احتواء الألحان، حسب ما قالوا لي بعض الخيان يقولوا لي احتواء الألحان، نعرفش يعني عندك شرايف الحكاية، ومز النغمات اللي هي معناها من صفات كبار الموسيقيين اللي يعرف يتنقل من طبع لطبع والمقام المقام من غير ما يشعر السامع.
1: الاحتواء هنا بمعنى وهو مصطلح خاص وغير متداول، يعني يبدو أنه قاع التداول متاعه في نطاق ضيق، خاطر موش مذكور في المصادر التاريخية والكتب اللي تمت بالتاريخ الموسيقي أو النظريات الموسيقية. ربما يقصد به هو القدرة على أداء الطبوع والتخلص منها إلى نغمات أخرى وتصويرها على طبقات أخرى، يعني هذا
0: كما تقع معناها كما يقول البروفيسوري نيربتور انكسور، معناها اللي ما تنسجمش تولي كيف النشاز تخرج من طبع لطبع ما إلا تشعر، هذه القوة هي الفنانين. وكان سي أحمد وافي يقول له وقت يجي التلميذ يقول له معناها ما نعرفش علم الطبقات، يقول له برا عليك بالشيخ الورديان خير مني في الأمور هذه. تضع سيته لدرجة أنه وقت تكونت الجمعيات الموسيقية النحاسية في أول القرن العشرين
1: وقع تكليفه
0: الحسنية والهلالية، بالطبع قالوا له إجا سي الشيخ كما أنت كما أستاذه، حتى أستاذه سي الصادق سي مصطفى ساقسلي كيكا قرأ التلامذة اللي انخرطوا في الجمعية الموسيقية هذيك. يقول سي محمد الحبيب أنه عنده سفينة دونها هو بنفسه، معناها في والسفينة هذه ما نعرفوهاش وين موجودة، طبعا عاش عندوش أحفاد ولا أحفاد أحفاده، لكن كانت عنده سفينة تخرج على يده كثير من الجيل التونسيين المسلمين واليهود. هذاك على السي محمد التركي يعتبره عنده مدرسة تونسية موسيقية قائمة بذاتها. من أشهر تلمذته سي محمد غانم، قول محمد غانم رئيس الفرقة اللي مشيت للمؤتمر
1: 1932 بالقاهرة.
0: ايوه سي عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه اللي يعتبروا معناها رائد معناها في المالوف وحفظوا 4 نوبات. يقول سي محمد الدرويش، سي علي بن نواس، سي محمد الزواوي،
1: ولما أساطين شيوخ رشيدية،
0: أي هذوما اللي شاركوا في عملية التدوين في الأربعينات، معناها تلامذته صغار هم يعرفوهم. هو عاش حوالي 60 سنة وتوفى سنة 1917، وكان معناها قضى معناها في عمل مضني لجمع الملوف وإصلاحه كما قلنا منذ قليل، ويعتبر سي محمد الحبيب باش معلم الجيل السابق. عنا قطعة أخرى سي علي المرة هذه.
1: الشاهد الموسيقي الموالي هو بقية الوصلة السابقة، تبتدأ بشغل مربع في طباعة الحسين عجنبي عنوان يا غزالا بين غزلان اليمن، يليه برول يا ترى اش قصك عليا، أداء فرقة رشيدية. تسجيل هذا يعود تقريبا إلى 1957، أداء فرقة رشيدية بإشراف فني للشيخ ميسترنان وقيادة صالح المهدي.
2: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.

0: توا نتعرفوا على الشيخ آخر من شيوخ المالوف اللي حكينا عليه، هو سي صادق الإسكندراني، وتعرف ملحن نشيد البيات المسمى بسلام راست الذيل.
1: سلام راست الذيل،
0: أي
1: النشيد الرسمي هو للآلية التونسية في الزمن،
0: أي هو النشيد الرسمي صحيح، وقعد حتى للجمهورية هذه. قبله هو كان معناها المارشال اللي يعني تعملت في عهد حمد بي اللي حكينا عليه، حمد بيلول، وكذلك علاش صادق بي عطاها رتبة كوموندون. كان يقدم زاد عروض نوبات المالوف والأغاني العتيقة في كل من بلاد متاع صادق بي، وحتى بعد هو علي بي ومحمد الهادي بي، حتى اللي توفى سنة 1906. وكانت عنده زاد سفينة الدر اللصوف هذه في صحيح المالوف مع الشيخ المغازلي، ولو أحفاد الشيخ المغازلي يقولوا مش صحيح يقولوا هكا.
1: وهما الاثنين سي مختار خريجي المدرسة الحربية قدروا
0: وقرأوا اللي حكينا عليها وكل شيء، تلمذوا عليه خاصة سي محمد لاسم اللي هو المدير الفني متاع الرشيدية، كان سميه الكوماندا الصادق الإسكندراني. أنا قريت مقال كتبوه صحافي تونسي في بتيماتا، قال كيفاش كان يقري كلامته متاعه بالحزم متاعه بالمعرفة فهمتاعه، وتوفي على وجه التقريب، معناش معناها بالضبط، أما في أواخر العشرينات.
1: سي المختار توا مع فاصل موسيقي آخر، واخترنا في هذه المرة تسجيل نادر تقريبا يبث لأول مرة، وهو من محفوظات أرشيف الإذاعة التونسية، يتمثل في مجموعة من الاستخبارات والتسجيلات اللي كان سجلوها مجموعة من شيوخ المالوف على غرار الشيخ عبد العزيز جميل والشيخ الهادي الشنوفي على آلة البيانو، وبمعية بدرة والطاهر عبو على ما أظن على آلة الطار. استخبارات هذه يقدمها الشيخ جميل على آلة الكمانجا بالطريقة العربي، وقت كانت تمسك الكمانجا بين الركبتين، يرافقه كذلك على آلة البيانو الشيخ الهادي الشنوفي.

0: الشيخ اللي تعرضوا له في حصتنا اليوم هو واحد من أشهر شيوخ المالوف في تونس، الشيخ محمد المغيربي، هذا تولد سنة 1865 وتوفى عام 1927. هذا من بلدة بني خيار، هو كان معروف بني خيار بالمالوف، خاصة المالوف الجد
1: والعساوية
0: وكل شيء. بعد تعرف برشا انتدبوا الهادي بي اللي قلنا عليه منذ قليل، ولا هو رئيس الفرقة متاعه.

0: كان حازم يحترم الفن وما يغنيش في نيجي والبقل ما تساعدوش والناس ما يساعدوش ما يمشي لهمش، كان عنده شخصية قوية بالفايدة. لكن خسارته التنعب باش يتسجل القطاع بالرصيد نتاع الغنائي اللي كان ثري جدا، ما حبش يغني في الاسطوانات، قال خاف شنو لا يعتبرها حاجة مبتذلة. معناها توفى حوالي سنة 1927. باش نختم الحصة بتاعنا اليوم
1: قبل يعني. ما نختم سي المختار نشيره اللي هو كان عواد وكان من أكبر العازفين على آلة العود العربي التونسي.
0: ما عندوش تسجيل بالطبع،
1: ما عندوش تسجيلات، لكن الشيوخ رواوا عليه الكثير يعني من الخصال المتعلقة بالعزف على آلة العود التونسي. شكرا سي المختار. نمر إلى الشهر الموسيقي الموالي في أغنية للفنانة صليحة ابنة رشيدية بعنوان يلي تلومه على اللي حب، كلمة أحمد خير الدين وتلحين صالح المهدي. والأغنية هذه جات في نغمة ما بين النكريز المشرقي وبين رست الظل التونسي في إطار المزج اللي وقع في الوقت ذاك،
0: خاصة اللي ترأسه سيخ مستنين ببراعة كبيرة معناها.
1: أي والأغنية هذه على الأغلب أنها لحنت في منتصف الأربعينات، يكون 45 إلى أواخر 49 بعد مريث ثاني وبعد سلسلة من الأغاني اللي افتتحها
0: يبرز بها صالح المهدي.
1: صالح المهدي
0: في شبابه.
1: والفنانة صليحة تقريبا ولو أن انضمت هي في أواخر الثلاثينات الرشيدية كتلميذة وكمنشدة، لكنها ما بدأت المسيرة متاعها إلا سنة 1941 سي مختارة.

0: سي محمد بن حسين هذا من أشهر الشيوخ المالوف في القرن 19 وخاصة القرن 20، توفى سنة 22. تعرف أنه بعم عبد الحسين وكان ضرير، ولكن كان من الطريقة السلمية، وكان هو الفنان متاع الحبيب بي اللي حكينا عليه، وعنده أهمية كبيرة لأنه أعطى المخزون الفني متاعه للعزوز السمار، واللي هو أعطاه للصدق الفرجاني اللي تعرف على سي خميس ترنان وخذا التدوين بكله من جهة سي صدق الفرجاني اللي هو تلميذ عزوز السمار، تلميذ سي محمد الحسين، وكان كذلك الشيخ حمد الطويلي اللي في مقهى المرابط. دار خميس ترنان اللي هو أشرف على التدوين مع سي محمد التريك بتاع كل المالوف، نستطيع القول أنه خذا أغلب الروايات من الرواية بتاع سي محمد بن حسين.
1: السند يرجع للشيخ محمد بن حسين الضرير.
0: هذا بصفة عاجلة ما نحبوش نطولوا في الموضوع هذا، لأنه الشيوخ كلهم هامين لكن عطيناهم حقهم على الأقل من ناحية التاريخية.
1: نجم نضيف سي مختار أنه الشيخ هذا كان مختص في أداء القصائد السلمية وقصائد المالوف، وبرع في الإنشاء وفي التمكن متاعه من الطبوع. نختم باقة التسجيلات اليوم بتسجيل بصوت نعمة. التسجيل هذا يعود للفترة بتاع أواخر الخمسينات، في بداية انضمام
0: نعمة
1: لفرق للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية. الأغنية بعنوان يالندرا تزهاش لي أيامي، من كلمات بن حسن بشادلي وتلحين الشيخ مايسترنا.
0: نختم بها، نرجو أن تكون الحصة هذه عجبت السادة المستمعات والمستمعين، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.

إيقاعات تتبدل، أجواء تتجدد من نغمة لنغمة ومن بلاد لبلاد، أنماط لكل الأذواق، الموسيقى تجمعنا. هابي تايم مع فاتن خليفة، كل صار سبت بداية من 8 على موجة إذاعة الوصى. إشهار بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق جمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولة الأشعار، سمحة توزر في الم...

0: الإشهار.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثالثة بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أكد مدير المهرجان الدولي للصحراء بيدوز من ولاية كبيرلي أشرف بن عثمان بأنه تم تغيير موعد انطلاق الدورة 58 للمهرجان ليكون بداية من 23 من ديسمبر إلى غاية 26 من ديسمبر. رجح المندوب الجهوي للسياحة بيدوز الرعد السبيدة توفد بين 190 و200 ألف زائر في شهرين نوفمبر وديسمبر المقبلين، وأشار إلى تسجيل زيادة تقدر بنحو 5% في عدد الزوار مقارنة بالسنة الماضية. انطلقت اليوم بمدينة الثقافة بتونس فعالية الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت التي تتواصل إلى غاية الأحد بمشاركة عدد من الهياكل العمومية والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية. التظاهرة تهدف إلى تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال ومساعدتهم على توجيه مسارات مدرسية والمهنية داخل تونس وخارجها. أكد رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي ونائب الرئيس الأول للاتحاد العالمي لطب الأعصاب رياض غويدر أن المعطيات الدقيقة حول عدد المصابين بالزهايمر في تونس ما زالت غير متوفرة مع وجود تقديرات تتراوح بين 50 و70 ألف مريضة. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدة الشرطة البلدية عن 100 عملية حجز وإزالة فورية ل 445 نقطة انتصاب عشوائية، وفي المجال الصحي تم تحرير 182 محضرا اقتصاديا و 223 مخالفة صحية وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي. قالت منظمات أممية إنسانية أن معظم سكان غزة يواجهون ظروف مأوى وصفت بأنها حرجة أو كارثية مع حلول موسم الأمطار، وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه ما يقدر بنحو 1 مليون شخص أي 58% من السكان لهم ظروف مأوى تتراوح بين حرجة وكارثية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري، سافر إليك وغني، للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: هك ماشي بينا على اليسار،
0: يا أخي باش تهزنا لدار الجماعة؟
7: لا لا مروحين للدار، أما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
0: مش برشا ناس يقولوا اللي سير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
7: يقولوا
0: إيه؟ مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، وإذا كان ماكش باش تدور على يسار ماوش شد يمينك أضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
7: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
8: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الملف الرياضي.
1: أهلا وسهلا بالجميع في الملف الرياضي. بما أنه ما فماش مقابلات اليوم وغدوة باش نخصوا اليوم ساعة ملف رياضي وغدوة كذلك ساعة لمتابعة أهم الأحداث الرياضية المختلفة. في الحقيقة برشا أحداث رياضية في هذا الأسبوع، ثم أحداث إن شاء الله غدوة في الحصاد الرياضي كذلك باش تبعها غدوة إن شاء الله من 6 للـ8، وبعض المتابعات هنا وهناك خاصة فرق الجهة. برشا أخبار رياضية عن فرق الجهة ومتابعات في مختلف التظاهرات الرياضية بما فيهم يعني رفع المنع لفريق مستقبل القصرين اللي باش يكون موجود في غابه المعترف الثاني لكره القدم فريق الموسم الرياضي الاسبوع القادم. كذلك في المقابل فريق القوافل تجميد نشاط الهيئه المديره لفريق قوافل قفصه، وباش يتم تاسيس واعلان عن هيئه تسييريه للاشراف على مقاليد الفريق الى حد 3 أشهر تحذيرا للهيئه الانتخابيه في حدود هذه 3 أشهر القادمه. امس العشيه كان السلطه الجهويه كانت تجمدت نشاط فريق او الهيئه المديره لقوافل قفصه. برشا جلسات انتخابيه في مختلف الجمعيات وكذلك التقييميه والاعداديه والتحضيريه وكذلك التحضيرات الموسم الرياضي القادم في مختلف الجمعيات. برشا اخبار رياضيه اليوم معكم في هذه الحصه الرياضيه تمدد من توا حتى للاربعة في مختلف المسابقات المنظمه والمشاركات. نذكر انه المحترف الاولى غدوه فما 3 مقابلات في المحترف الاولى في الاربعة الجوله الاولى ذهاب مباراه مؤجله باش تدور في بنقردان اتحاد بنقردان مع نادي حمام لنف، وفي الاربعة كذلك مباراة مؤجله لحساب الجوله الرابعة ذهاب نادي الافريقي مع الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الصفاقسي مع النادي الرياضي البنزرتي. بعد شوية باش نكون مع ضيوفنا باش نتبعوا 3 أحداث معكم، وبقية باش تحصلوا عليهم كورقات وغدوة ان شاء الله باش نكونوا حاضرين معكم في متابعة حينية لبقية التظاهرات غدوة، خاصة الغدوة من 3 الأربعة باش نكونوا حاضرين معكم في متابعة للبطولة الوطنية للكرة الحديدية باش تدور في مدينة نفطة نقل مباشر وحي لهذه البطولة، وإن شاء الله في الحصاد 6-8 باش تتبعوا أخبار فرق الجهة القوافل المستقبل القصرية جريد التوزر نجم المتلوي وكذلك هلال الضيف بقية الجمعيات البيكسي دي بوزيد وواحد إقبلي.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8
1: على المراية تبدأ الحكاية المراية تغني واسمع فني تذكر وهرجع تفكر سواح نعرف ببلادي وثنية زينة صحتك بالدنيا وما زالت البركة عن نجمة سهرة حفالي وغدوة لينا هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة
0: الملف الرياضي

0: الملف الرياضي.
1: أهلا وسهلا بالجميع مرة أخرى في هذه الحصة الرياضية في متابعة لأهم التظاهرات. تبعنا معكم تلت شهر أوت وكذلك حتى جويلية، خاصة أوت في شهر الصيف، في فصل الصيف عديد من الدورات الرياضية في كرة القدم شهدتها ولاية قبلي. في الحقيقة ولاية قبلي نشاط كبير هذه الصيف، وقبلها كذلك ديما ثم تقاليد كبيرة في ولاية قبلي على الدورات الرياضية في كرة القدم. عندها برشا أسماء، أحلى ناس المنشية، إن شاء الله نكون ما سميتهمش كل أكيد، ما سميتهمش كل أكيد يعذروني، يعني برشا دورات في رجيم معتوق، في المنشية، في سوق لحد، في برشا أماكن في قبلي كانت تظاهرات كبيرة وأخذت صدى كبير، خاصة في حسن التنظيم والانتشار وكذلك الجو اللي صار في هذه الدورات. التعليق الرياضي موجود كذلك المنافسات على الكؤوس، دورات يعني الحقيقة ممتازة، خلت شباب ولاية قبلي يعني يعدي أوقات متميزة في هذه الدورات. صديقنا حكيم بن عمار صحفي رياضي اللي كان يتبع معنا في هذه الدورات طيلة فصل الصيف، كنا تبعنا معها العديد من الدورات، تبعناها خاصة على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، باش تاخذوا معاه أهم جاء في هذه الدورات، شنو هي الدورات اللي صارت، كيفاش تم تنظيمها، وكذلك الفقرات اللي صارت فيها. حكيم أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا بيك، تحية ليك زميلي أحمد، تحية لكل متابعي ومستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة. كما حكيت خويا أحمد، دورات ولاية قبلي تميزت بدورات متميزة على كامل ربوع الولاية.
1: هذه الدورات انا تبعت معك برشا الدورات، وحتى مع بقيه الخيان اللي حتى في الصفحات الرسميه تاع الدورات هذه برشا دورات تعدت. انا سميت احلى ناس المشيه، كي جبت على بالي فقط، ما برشا دورات صارت في رجيم معتوق، في مدينه قبلي، في قرى موجوده في قبلي،
2: في سوق الحد، في كم ربوع الولايه زميلي احمد، من رجيم معتوق للفوار لدوز لقبلي المدينه لسوق الحد، وكل على العموم كامل ولايه قبلي كانت دورات مميزة بنشاط شبابي، بمبادرات شبابية، بنجاح لاقى كبير، نجاح إعلامي ونجاح تنظيمي عالي الوسيط في هذه الدورات.
1: أعطيني أهم الدورات اللي صارت في ولاية قبلي اللي نظمت الأطراف اللي نظموها، شكون هم يعني وكيفاش صارت التنظيم؟
2: أكيد زميلي أحمد، بش نبدأ برجيم معتوق على أقصى حدود الجزائرية، من معتمدية الناشئة رغم البعد الجغرافي، لكن معتمدية شبابها نشط وحقق وقدم صورة على المنطقة بتنظيم زوز دورات، دورة في قرية النصر دورة أولى، ودورة في قرية الفردوس، زوز دورات كانت بالشراكة مع دار الشباب والراعي الرسمي للدورات هذه في رجيم معتوق، ودورات كانت ناجحة بامتياز. وبالنسبة لدورة قرية الفردوس شهدنا فيها مشاركة من فرق من مناطق مجاورة، كانت مفتحة من فريق من حزوة وكذلك فريق من غيدمة من الفوار، دورات كانت ناجحة وتميز كبير في هذه الدورات، وبحضور جماهيري كان غفير، وشاركوا فيها ثمانية في الدورة الأولى ثمانية فرق، ونفس الشأن في الدورة الثانية 10 فرق. كانت المباريات الأرضية ترابية، صحيح شفنا فيها عديد المواهب، عديد شباب طموح، كنا بعض جغرافي المنطقة كانت نوعا ما معزولة المنطقة، لكن كرة قدم وحدت الشباب وعطت شباب حافز بش ينشط وبش يتطوع في خدمة بلاده. وكل يوميا زميلي أحمد المنطقة تعيش في عرس كروي يوميا مع نشاط على كل فئات حاضرة، الصغار الكبار الكهول، كل فئات كانت حاضرة في ميدان على أرضية ترابية، وكان حماس وندية وتشويق في كل المباريات.
1: هذه بالنسبة لدورة رجيم معتوق، فماش دورة أخرى صارت في الجهة؟
2: صارت أكيد في جهة، موجود عدد دورات. بالنسبة لمنطقة الفوار معتدية، كثافة سكاني فوار منطقة، وصحيح كما رجيم معتوق كما الفوار ما عندهاش ملاعب مهيئة، معنا ملاعب لنشطوا فيها، وفرق حتى الفرق غير موجودة. رجيم معتوق فريق الشبيبة انقطع نوعا ما لكرة القدم مصغرة، الفوار نفس الشأن، زوز فرق موجودة، فريق الرجاء وفريق المستقبل، لكن فريق بالنسبة لفريق الشبيبة مثلا كان يتنقل للفوار لإجراء مباريات، وهذا السبب خلاه كان السبب خلاه ما ينشطش وما يكملش نشاطه على مستوى كرة القدم المصغرة. وأكيد أكبر عائق هو الملعب الرياضي، وهدف بالنسبة للشباب برج معطوق على مستوى برج معطوق إنشاء ملعب رياضي يليق بشباب المنطقة. بالنسبة كما حكيت لك الفوار كانت تميزت بعديد الدورات، ودورات كانت متميزة في كل جهات تقريبا. في مثلا في فوار المدينة شهدنا تقريبا 9 دورات أو أكثر، دورة الأجيال بالعوينة، دورة الركبة، دورة ميل بعض لطيف، دورة القدس، دورة الأكابر للعمر فوق 45 سنة، دورة الواحات، دورة السنابل، دورة المرحوم مختار رحال بالزيرة، وعديد الدورات بالنسبة لفور المدينة فقط. هذه الدورات أجريت في ملعب مصغرة، ملعب فوتوسي معشب اصطناعي للملاعب المصغرة. أجريت مباريات لكرة قدم مصغرة. ما يمتاز به دورة الفوار هو على مستوى أسماء الدورات وأسماء الفرق، كانت بأسماء مدن فلسطينية وأسماء زعماء فلسطينيين لإثبات الهوية الفلسطينية والهوية العربية للشباب. ونعرف الشباب متحمس في الجهة، شفنا مواهب موجودة في منطقة الفوار اللي تستحق كذلك فريق وقدم وتستحق ملعب، رغم أنه حقف أنه في انتظار تحديث الملعب بلدي، تعشيب الملعب البلدي والإجراءات التسريع في إجراءات أكيد لإنشاء هذا الملعب، لأنه فريق معتمدية جمعة طوق ومعتمدية الفور ليس لها فريق في كرة القدم، لديها فرق كرة قدم مصغرة. وأكيد أهداف الدورات كانت أهداف، وحتى حفل الاختتام شاهدنا في دورات الفوار هنالك عرس ثقافي، شاهدنا هدف عندهم أهداف متميزة من هذه الدورات، هدف مثلا إبراز المواهب، هدف ترفيهي، ثم بعد كروي وبعد ثقافي من خلال منتوج محلي، مسرحيات، عديد الأنشطة الثقافية. في حفل الاختتام هناك حفل الاختتام على الطريقة الكبرى، على طريقة البطولة الأوروبية، شفنا معناها باسم المنطقة فوار، حتى تواصلت مع بعض الأصدقاء الفوار يطرحوا لإبراز صورة الفوار، والفوار باش تكون متميزة في الجهة. وأخيرا الفوار شاركت، حتى عند لاعب شارك في البطولة، اللاعبين شاركوا في البطولة الوطنية للتيكواندو وحققوا نتائج باهرة.
1: يعطيك الصحة حكيم، نزيدك دورة أخرى صارت في ولاية قبيلي حكيم، ثم دورة اسمها مزرعة ناجي. تفضل
2: باش نكملك زميلي احمد في المناطق الكل المعتمدية، انه ما ننساش كذلك في الفوار المناطق القريبه من فوار، دوره انصار غزه بالصبريه، ودوره الشهيد الهادي غنوم، ولعبت في تحت الاضواء الكاشفه في ملاعب ترابيه على مستوى الليل في الاوقات في الليل 10 مساء، دوره التميز بخدمه الشماليه كذلك دورة السوبر وبشني، 3 أو 4 دورات نظمتها بشني في دورة التمييز، وكانت دورات متميزة صراحة في جهة الفوار. وكذلك باش نحكي لك على دورة في دهوز وسوق العدو في قبلي.
1: واضح، هذا ما أهم الدورات يظل يتبعناه.
2: لا زميل أحمد، أكيد هذا ما مستوى منطقة الفوار ورجيم عطوك، كذلك باش نحكي لك على الفوار منطقة دهوز، عديد دورات منطقة دهوز، كذلك شهدنا دورة دوزي الفريق اللي ينشط فيها الفريق الصحراء الريفية بدوز، دورة الشهيد حاتم الطاهر أولاد منصور، دورة في أولاد سلمة، دورة الأخ أولاد نفر، دورة أولاد عمر، دورة دوز الغربي، دورة الجليلة، دورة غليس الخيرية، دورة نجوم الزاوة، دورة الجنوب لكرة القدم، دورة جهوية بالقرعة، دورة أولاد عبدالله، وحاليا دورة تحدي النادي الأفريقي بدوز، دورة الأجيال بنويل، ودورة زعفران. كل هذه الدورات، ودورة كذلك في جمنة، وعلى ذكر جمنة انطلاق الجمنة عفوا في دورة التمييز كذلك في القلعة، انطلاق تعشيب ملعب القلعة، ملعب الخاص بالملعب فريق ملعب رياضي القلعاوي، هو خبر في هذه الجهة. ودورة أهداف الدورة هي لم الشمل وتعرف الناس على بعضها واكتشاف لاعبين، وعند ثم جانب فكاهي، جانب ترفيه في هذه الدورات، والنتائج نتاع الدورة والأهداف الدورة كذلك إعانة العائلات محدودة الدخل وخاصة في العودة المدرسية في هذه الدورات الموجودة في جهة دوز.
1: واضح، فما دورات أخرى في جهات أخرى ذول
2: موجودة في أكيد في السوق الأحد، سوق الأحد لفريق كوكب، سوق الأحد أكيد خزان لهذه الدورات، يكون فيها فريق الكوكب، موجودة دورة بشري، دورة فطناصة، في دورة كذلك في الزاوية، في زوية، في أم الصمعة، في أبو عبد الله، في القليعة، دورة الزيرة البعيدة، ودورة كذلك دورة الملامح التاريخية اللي كانت إذاعة قفصة دائما في الموعد، إذاعة قفصة في التغطية، كل الدورات الرياضية الموجودة في الجهة.
1: أما دورة أحلى ناس المشية يا ذوليا،
2: احلى ناس من المنشيه صحيح، واللي كانت متميزه الدوره هذه اللي كان فيها دوره اكتشاف المواهب وكان فيها ابداعات وتظاهرات وانشطه اخرى مختلفه. مثلا كانت الدورات على الارضيه الترابيه ما عدا في بشي وقت ناصر، كانت على مستوى الملاعب فوتاسيس، كانت الاسماء باسماء ملامح تاريخيه، مثلا دوره نجا باسماء اسماء تاريخيه، كذلك اسماء فلسطين، فرق اوروبيه. بالنسبه لي نذكر خبر خص كوكب سجل، حتى عين مدرب عادل الفرج مدرب وهيئه جديده في الكوكب، وحكى لي تواصلت مع احد الاصدقاء من سجل حد، اكد لي انه مبادره مجهودات فرديه في بعض الدورات رغم من غياب الدعم، يحكوا انه غياب الدعم على مستوى دعم اللوجستي، دعم التظاهرات المتواجده في سجل حد رغم من الحضور الجماهيري. ثم دوره في المنشيه شهدت 7 مشارك في هذه الدوره. كذلك نكمل بقبل المدينه زميلي احمد، شهدت عديد دورات، دوره الجرسين كره القدم المصغر اللي تدور حاليا، دوره نجوم البلاعب الجديده، دوره تغليف في الجداره، دوره غزال البحاير لكره القدم المصغره، دوره محليه مزرعه ناجي، دوره خيريه لكره القدم لماجز، دوره بن محمد، دوره انبيب، دوره لمه بالرابطه، حاليا دوره لمه تفزاوي الكبرى بملعب دار الشباب المنصوره وملعب الرابطه وملعب راس العين تكريما لروح قدماء المرحوم مبروك حمادي والمرحوم انيس بن عمر والمرحوم سفيان الخالدي، مشاركه عديد الفرق من قرى ولايه قبلي. كما حكيت لك زين احمد ان شاء الله ما نسيناش بعض اسماء دورات، اكيد
1: ما شاء الله تبارك الله دوراتك برشا دورات
2: صارت اكثر من 50 دوره صارت على عموم ولايه قبلي، ودورات كانت بمجهودات فرديه وكانت دورات ناجحه تنظيميا اعلاميا جماهيريا، وكانت هي المتنفس الوحيد لشباب المنطقه.
1: صحيح يعطيك الصحه يا حكيم، انت تو اعطيتنا ثلاثه محاور في الحوار معك، حكينا على ثلاثه محاور، حكينا على الدورات ما شاء الله تبارك الله برشا دورات صارت في ريتك بلي، وحكينا كذلك على اخبار جديده خاصه المدرب الجديد، وكذلك عود للمدرب الجديد وتعشيب الملعب عود
2: عادل فرج. مش نبدو نعطيك لمحه على اخبار الفرق اللي
1: هاي هاي تفضل.
2: عادل فرج مدرب سوق لحد كوكب سوق لحد، بالنسبه لفريق الواحه الرياضي بلي يتربص حاليا في جزيره احلام جربه، وقام مباراه وديه فاز فيها ب5 أهداف دون رد على فريق مستقبل حسي عمر، وكرم الضيافه من فريق مستقبل حسي عمر قام بتكريم رئيس النادي في راس الصحراوي. عنده مباراة ثانية فريق اللواحة يوم الاثنين أمام فريق الاتحاد الرياضي بالمطوية. فريق الموحة الرياضي بقبلي هذا الموسم بانتدابات مميزة مع الاستمرارية المحافظة على مدرب سهيل خشروم الموسم الثاني بعد خشروم عفوا بعد تألق الموسم الماضي والمنافسة لآخر لحظات لصعود الرابطة الثانية عفوا مع أولمبيك مدنين. انتدابات خليل الجاسمي، انتداب عديد اللاعبين اللي انتدبهم الفريق سولاري، وكذلك عديد اللاعبين انتدبهم فريق اللواحة من أجل بغية الصعود على الرابطة المحترفة الثانية. مباراة نذكر أنه مباراة الكاس الأولى تواجه فيها فريق اللواحة فريق الأمل الغيثي بجربة في جربة. بالنسبة لفريق الصحراء الرياضي بيدوز في انتظار أكيد عودة النشاط في الفريق مع الهيئة الجديدة. دوز اللي كان منذ فترة الأمس تم إنشاء فريق لكرة السلة بمدينة دوز، فريق
1: هذه حاجة جديدة وحاجة تفرح، فريق كرة السلة جديد في
2: فريق دوز. كرة السلة خاصة في جهة الجنوب وجهة قبلية خصوصا لا توجد فرق لرياضات جماعية ما عدا كرة القدم. بالنسبة
1: أكثر حاجة كرة القدم وكرة اليد في الجنوب الغربي، ما ثماش كرة السلة.
2: اليد موجودة في كرة اليد في قبلية نوع أكيد، الرياضات الفردية خاصة الرياضات الفردية زني أحمد تعلق كبير لولاية قبلية في الرياضات الفردية في وبدأت تخصص كل منطقة عندها تخصص في رياضة معينة. شفنا نجمنا وأبطال أولمبيين في الرماية
1: والقلعة
2: حماد رحاب الوليد، القلعة في المونيتاي في المستقبل الرياضي بالقلعاوي مع البطل وسام بن خالد. شفنا كذلك التايكوندو في بن محمد على البطلة شتوي اللي توجت مؤخرا بطولة برونزية ميدالية برونزية في البطولة الوطنية. كذلك أبطال جدد في الفوار في التايكوندو في نويل، شفنا كذلك المونوتاي والملاكمة في سوق لحد، شفنا الأبطال الملاكمة ولعب القوى في قبلي مع فرق الواحة الرياضية بقبلي. هذه بالنسبة لفرق الجهة. نذكر كذلك أنه الملعب الفريق المستقبل فريق الأمل الرياضي بالقلعة تم تدشين الافتتاح الملعب، عفوا الملعب، تعشيب الملعب،
1: عشيب.
2: بدأ تعشيب الملعب فريق الأمل الرياضي بالقلعاوي، انشط الموسم الماضي في الأصناف الشابة، وإن شاء الله يكون حاضر هذا الموسم في الرابطة، في الرابطة الجهوية بجابس.
1: يسافر أكابر.
2: جمعية جمنة كذلك تنشط هذا الموسم، وأكيد إن شاء الله يتم إنشاء الملعب، لأنه يعني جمعية جمنة تشارك في ملعب، تلعب مباريات في ملعب محمد محرز ليس في ملعبها. بالنسبة كذلك لفريق الكوكب، مدرب جديد عادل فرج وهيئة تسييرية جديدة لفريق الكوكب الرياضي بسوق الأحد، وتقريبا كذا هذه هي، مع ننسوش
1: يعطيك
2: الفرق
1: صحة.
2: الفرق المصغرة جنعورة
1: أيه
2: وعديد الفرق.
1: يعطيك صحة حكيم، يعطيك صحة، دورتنا على كل شيء في ولاية قبلي ما شاء الله عليك، حكينا على كل شيء، وتمنياتنا أنه يكون الموسم القادم يكون فيه فريق في الرابطة الجهوية لكرة القدم بجابس، لأن تتبعها ولاية قبلي في الفوار وفي إرجم معتوق، إن شاء الله يكونوا موجودين إن شاء الله. يعطيك صحة يا حكيم، كنت معنا في خلاصة وملخص لأهم الأحداث الرياضية في ولاية قبلي. يعطيك صحة حكيم، إلى اللقاء.

0: الملف الرياضي.
1: أصل معكم من الملف الرياضي، كنا معكم في ولاية قبلي وعملنا جولة مع صديقنا حكيم بن عمار، حكينا على الدورات الكروية وكذلك تعشيب الملاعب وحاجة تفرح أنه حكى لها فرع كرة سلة في ولاية قبلي، حاجة متميزة إن شاء الله باش تبعها هذه هذا المولود الجديد في كرة السلة في ولاية قبلي. أنا ما عندناش برشا فرق في قبلي وكذلك في قفصة والقصرين في كرة السلة، فما فريق في القصرين في كرة السلة ينشط، ولو أنه ما بين قوسين أكيد شاطرني الرئيس صديقي سامي تليلي قاصرين شوية مع الفريق في القصرين في كرة السلة. معنا زميلنا وصديقنا سامي تليلي باش نحكوا على أهم الأحداث الرياضية في ولاية القصرين. سامي رسالة بيك.
2: أهلا وسهلا بيك زحمة، مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة وخاصة متتابعي الملف الرياضي. إن شاء الله بداية موسم موفق زحمة.
1: إن شاء الله احنا باش نحكوا معك على أهم الأحداث الرياضية في ولاية القصرين وخاصة يعني مستقبل القصرين اللي كان عمل رفع المنع بلغة أخرى وأنا باش يرجع إن شاء الله البطولة. كنت نحكي مع حكيم بن عمار ولاية قبلي يحكي لي على فرع كرة السلة في ولاية قبلي، ما فماش برشا فرق، وجاء على بالي يعني فريق في القصرين اللي يلعب
2: يوشط
1: ملعب رياضي بالقصرين يعني، وقلت يعني اعتراف مني أنه تم تقصير في الحقيقة في المتابعة الإعلامية لفريق الملعب رياضي القصرين. إن شاء الله الموسم هذا نتبوه مع بعضنا إن شاء الله حتى في النقل المباشر في المباريات. تفضل سامي.
2: ان شاء الله هو فريق الملعب الرياضي بالقصرين الامانه فريق قاعد يخدم خدمه كبيره خاصه على مستوى تاثير الشبان. ان شاء الله في الموسم هذا كما قلت زحمة يكون عندنا متابعه للفريق هذا، نعرف انه كره القدم اللعبه الشعبيه الاولى في تونس ككل وفي القصرين، هذاك علاش يمكن يعني المتابعه تكون اكثر لفرق كره القدم. كما كنت تشير زحمة المستقبل الرياضي بالقصرين يتمكن من فض ملف منع الانتدابات بعد ما يعني قانونيا يعني تكفل بكل المصاريف اللي هي تخص عديد اللاعبين تقريبا من 2007. زحمد مستقبل القصرين بحسين المناعي، بمهاب عوينه، باحمد الطويبي، بعثمان شرف الدين، رمزي الرقيق، هيثم الخميسي، عمر الداني، امين الكنيسي، حسين بالخيريه، سليم الرباعي حارس المرمى، هذا كل بالطبيعه بقياده المدرب هشام السويسي. انتدابات قيمه، بدايه التحضيرات كانت جيده جدا بعد التربص، المباريات الوديه الذي صار على الفريق الجزائري 1-1 مع جندب الرياضية، 1-1 أمام البعث الرياضي ببو حجلة، والمباراة الودية الرابعة بتكون غدوة بين 3-3.5 إذا كانت الطقس طبعا أكد الزحمة للمستمعين اللي يتبعوا فينا خاصة من القصرين اللي يحبوا يتفرجوا على المباراة هذه في الملعب المعشب بالقصرين، إذا كان الطقس كان يعني جيد كما اليوم صحيح يعني نحكوا على الطقس شوية بعض الأمطار الخفيفة سحب خفيفة، إذا كان الطقس كما اليوم إمكانية كبيرة تجرى المباراة، إذا كان كما يوم أمس صعيب شوية
1: زحمة. هي مبرمجة المباراة غدوة في 3:30 في ملعب القصرين ما بين مستقبل القصرين واتحاد سبيت، لهما ثم تغيير في حالة الطقس.
2: بالضبط هذا هو مستقبل القصرين باش يخوض المباراة هذه إن شاء الله هي الأخيرة أمام اتحاد سبيت. اتحاد سبيت برئيس جمعية جديدة السيد حسين الربيعي، بمدرب قديم جديد زياد الدرباني، بعض الانتدابات وعمل كبير للأمانة مع الإشكال الوحيد اللي عنده أكثر من 3 سنوات الملعب، كما وقت نقوله نضال الدلهومي، نقوله هيثم الصالح، يوسف بالعربي، ملاعبية مش فقط عندهم اسمهم في الرابطة الثالثة، نشطوا حتى في أندية في الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية. اتحاد سبيتلا موسم مختلف على بقية الموسم، أنه التحضيرات بدت بكر، الانتدابات بدت بكري، رئيس جمعية مش هيئة تسييرية، المدرب زياد الدربيلي مدرب كفء، غضوة يمكن الأحباء اتحاد سبيتلا ينجموا يعملوا تقييم مبدئي لفريق اتحاد سبيتلا اللي بيش يخوض مباراة شبه رسمية صحيح ودية، ولكن الموسم قرب بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية، وبعد أسبوع تقريبا مباراة الكأس ثم تنطلق بطولة الرابطة الثالثة مستوى أول. كيف زحمد نجم فريانة التحضيرات على قدم وساق بقيادة رئيس الجمعية محمد العيد الحرشاني، انطلقت التمارين 1 سبتمبر بست انتدابات جديدة للأمانة في اتصالاتي بسيد الكابتن العام بوضيف مغزاوي يقول لي سامي راهو عنا موعد باش نعلن فيه على الأسامي هذه بعد ما يكون الإجراء تم 100% فبالطبيعه قلت له لك ذلك سي بوذير، يقول لي يلزم المتفق عليه انه يتم الاعلان بصفه رسميه على اللاعبين في الصفحه الرسميه، وبعد يكون الخبر عند وسائل الاعلام. صالح السعداوي، عباس مغزاوي ومدرب الحراس ايمن العشاوي هما الاطار الفني اللي يشرف السنه هذه على النجم الرياضي بفريانا، كما اشرت مباراه الكاس تريبيانتو وتل الرياضي كيف فريق اللي نشر الرابطه الثالثه مستوى اول، التمارين عادت نهار 11 سبتمبر والتحضيرات كيف على أشدها بالنسبة لفرق الرابطة الثالثة مستوى أول. نتمنى بالطبع التوفيق للجميع.
1: يعطيك الصحة عمر الفرق الجهة. أنت قبل شوية حكينا على الاتحاد السبيطلة، إن شاء الله يكون موسم متميز، لأنه موسم الفارط يظل موسم صعب شوية على الاتحاد السبيطلة.
2: موسم صعب
1: يعني لعب على التفادي النزول.
2: نعم نعم، لعب على التفادي النزول، وفي الجولة الأخيرة كان قاب قوسين أو أدنى أنه يلعب مباراة البراج، ونعرفه في مباراة البراج كان كل شيء ممكن لولا انتصاره على نجم فريانة في مباراة صعبة 2-1 وانتصار نجم الفحص في فوق أرضية ميدانه على مجاز الباب. وقتها الاتحاد السبيطلة ضمن رسميا البقاء. متصور زحمد على الكواليس اللي قاعد تتبع فيها في بداية الموسم هذه مع المدرب الجديد حسين زياد الدربالي ورئيس الجمعية الجديد حسين الربيعي، واللمة اللي قاعد نشوف فيها في سبيطلة ورجال سبيطلة واقفين للجمعية. نبقى نقول الإشكال الوحيد هو ملعب سبيطلة مش جاهز مرة أخرى. سبيطلة بشي يروحوا يا أما يستقبل الأندية في السبالة أو في سبيبة، وهنا إشكال كبير في التمارين ويعني الحضور الجماهيري حتى كان يبعد راو الملعب 10-20 كيلومتر راو يسبب مشكلة كبيرة، خاصة في الدعم الجماهيري اللي مستنس في ملعب سبيطلة نشوفه دعم جماهيري كبير. إن شاء الله الإشكال بتاع الملعب في سبيطلة يتفض كما بقية المشاكل اللي موجودة في البنية التحتية تقريبا في كامل ولايات الجمهورية.
1: أكيد شكرا لك، تك صحة سامي. أكيد حظ وفير لبقية فرق الجهة، فوسانة، النجم الزهور، التالة الرياضية، شبت مجد العباس، سبيبة، فرق وليت القصير كل شيء.
2: نادي فوسانة كيف الرابطة الثالثة مستوى ثاني؟ نادي فوسانة أنا عامل اللي سميتهم، أضف ثلاثة جمعيات في الرابطة الثالثة مستوى ثاني وأربع جمعيات في الرابطة الجهوية. ما زالوا طبعا الزحمة الجمعيات هذوما ما همش يحضروا لأنه ما زال موعد بعيد شوي.
1: صحيح.
2: ولكن قريبا تصور اسبوع اسبوعين اخرين نشوفوا شبيب مجد العباس ونادي فوسانه ونجاح سبيبه اللي ينشطوا في الرابطه الثالثه مستوى ثاني يبدو في التحضيرات، لانه الفريق اللي يبدا بكري يكون موسمه طيب، هذا امر طبيعي.
1: واضح. يعطيك الصحه صديقنا زميلنا سامي التليلي، وان شاء الله بدايه موسم موفقه لنا الكل في متابعه لمختلف المباريات. شكرا لك سامي،
2: ان شاء الله تكون تغطيه طيبه
1: ان شاء الله. اكيد شكرا لك.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: الملف الرياضي.
1: أهلا وسهلا مرة أخرى في هذه الحصة الرياضية. عملنا بكم جولة في عديد من الولايات باش نتحول إلى تونس، إلى تحديدا إلى المرسى، باش نحكي على سباق EGFS ران، سباق تضامني في الحقيقة. هذا السباق لدوري ولا كل عام ضد الانقطاع المبكر عن الدراسة، باش يصير غدوة في مدينة المرسى. باش نحكي أكثر تفاصيل على هذا السباق مع صديقنا السيد أنيس المبروكي، منسق هذا السباق. سيدي أنيس، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة قصة.
1: أكيد مش أول مرة تكون معنا في تنسيق عديد من التظاهرات الرياضية، خاصة هذه التظاهرة اللي تدور في المرسى، واللي خاصة الانقطاع المبكر على الدراسة اللي كل عام يظل يتنظموا فيها. شنو جديد السنة إن شاء الله؟
2: هو الحقيقة السنة هو

0: انه خمس تعرفوا الانقطاع المبكر على الدراسة عنده عدة اسباب. فما اسباب عميقة اللي قد تخدم عليها الدولة، لكن فما اسباب اخرى هي البنية التحتية المهترئة صغيرة اللي في مدارسنا اللي الوليدات ما عادش عندهم الجو الكبير وقت يدخل مدرسته. الحقيقة المجتمع المدني لازم يعاضد مجهودات الدولة. كيفاش باش يصير الحكاية ذي؟ احنا نعملوا في الجرية هذه لجي فتران ضد الانقطاع المبكر على الدراسة، اسف الجرية هذه كل عام الفلوس نتاعها الكل تمشي المدرسة ابتدائية عمومية. العام الأول زدنا قسم، وقسم سميناه قسم ذكي على خاطر فيه الحواسيب وما إلى ذلك. العوام من بعد عملنا ملعب متعدد الاختصاصات في وسط مدرسة ابتدائية عمومية، واللي عندهم 10 سنوات ما مارسوش النشاط البدني. عام ناول ربي يعطي خيره العدد الكبير، ولا نحكيه بالالاف الناس اللي تجري. علاش؟ على خاطر احنا الفلوس الكل بتمامها وكمالها لازم تمشي المدرسه الابتدائيه عموميه. عم ناول ربي يعطي خيره لمدنا 50,000 دينار. شو عملنا بهم؟ قسمناهم هذا كل بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه ووزاره التربيه. قسمنا 25,000 دينار مشاو المدرسه ابتدائيه عموميه في معتمديه عين دراهم ولاية جندوبة، و25 الأخرى مشيت لإصلاح مبنى كبير اللي هو الحقيقة مركز تكوين ذوي إعاقة في دار فاطمة نحكيه، وعلى عين دراهم من ولاية جندوبة. السنة هذه الجرية اللي باش يجريوا غدوة إن شاء الله، واللي الحقيقة نحكيه على الآلاف هذوما باش يجريوا ويعملوا، وإن شاء الله الفلوس نتاعهم باش نمشيوا بطبيعة في مدرسة ابتدائية عمومية. نستناو التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم ووزارة التربية بالضبط. المرة هذه علاش؟ على خاطر تعاملنا مع وزارة التربية وتعاملنا زادة مع وزارة الشؤون الاجتماعية مادام مشينا المركز ذوي إعاقة.
1: أكيد
0: إن شاء الله غدوة الناس اللي موجودين الكل باش يكونوا من الساعة 7 تاع الصباح في الكورنيش لهنا المرسى باش يلقاو حركات إحمائية، باش يلقاو جو كبير. الانطلاق نتاع 10 كيلومتر مع الساعة 8 صباحا صفر، بعده بخمسة دقائق فما 5 كيلومتر، وبعده بخمسة دقائق جرية نتاع 1 كيلومتر للوليدات الصغيرات للناس اللي مش مستانس يجري، حتى نقولوا راهو الرياضة وخاصة رياضة الجري والمشي راهي أداة وعامل مهم جدا نصلحوا به صحتنا ونصلحوا به زاد كتبنا. والمكاتب أنا ناخذ المنبر نتاعكم خاطر نعرف اللي يسمعوا فيا برشا غادي في قفصة. نتمنى على ربي أنه ناس يعملوا خير من اللي جا فات ألف مرة. أنا في قفصة إذا كان يلقاو ديزوم دافير رؤساء أعمال شركات جمعيات يقول لك انا في قبصه نحب نستثمر. الاستثمار في رقي الشعوب يراه فيه التعليم وفيه الصحه. احنا مشينا التعليم. المدرسه الابتدائيه العموميه هي المدرسه الام اللي خرجتنا الكل وخرجت الكوادر التونسيه الكل، مع علمي احتراما للمدارس الخاصه، لكن راهي المدرسه الابتدائيه العموميه هي الام، واللي يحب يستثمر فيها ويصلحها ويشوف الصغار قاعدين يتعلموا شيخين راهي تقعد لك حياتك كامله، راهي صدقه جاريه. ما نحكيوش نحكيو في حاجه كبيره برشا. على ذاك اللي يسمعوا فيا، اذا كان في كل ولايه رجال الاعمال والشركات والجمعيات يتلهوا بمدارسهم، نعرف انه والله الدوله قاعده تخدم، لكن الامكانيات الناس كل فاهمينها والناس كل نعرفوها. مش الوقت مش المجتمع المدني يتكاتف ويحط اليد في اليد ويعاضد مجهودات الدولة، معناها ما فيهاش. وانا نحب نحيي اهالي قفصة اللي نحبهم برشا وعندي راهم محبة كبيرة اليوم، وغدوا ان شاء الله فما جماعة جايين يجريوا لنا. هو الحقيقة من كامل تراب الجمهورية حتى جزائريين مغاربة فما ابطال العالم موجودين لهنا اللي باش يشاركوا غدوا ان شاء الله. يا ربي يوفقنا
1: ان شاء الله
0: لمزيد اللي باش نصلحوا به المدارس نتاعنا تعليمنا وليداتنا. ذاكم أمانة في رقبتنا، وخاصة تونس توا راهي مستحقة لكل صغير وكبير، واليد بها الحصير. هذا الكل لتفادي مشكلة آفة قاتلة اسمها الانقطاع المبكر عن الدراسة ونلقاه مكل الوليدات موجودين في الكيس.
1: يعطيك الصحة سيدي.
0: ربي يعاوننا في الحكاية ذي، ربي ينجح وليداتنا وربي يحفظ تونس، هذاك شنو نجم نقول.
1: أكيد يعطيك الصحة سي أنيس المبروكي منسق سباق إي جي إف إس ران، نذكر سباق غدوة في المرسى. يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما موافقين إن شاء الله. شكرا لك.
0: أمين يا ربي. شكرا.
1: شكرا لك، إلى اللقاء.
2: الملف الرياضي

0: الملف الرياضي.
1: هكا نكونوا كملنا معكم هذه الحصه الرياضيه، نذكر غدوه في نفس التوقيت من 3 ل 4 مع عديد من المواضيع الاخرى، خاصه متابعه للبطوله الوطنيه للكره الحديديه غدوه في مدينه نفط، نقل المباشر لهذه البطوله، وفي 6 ل 8 الحصاد الرياضي. اجمل تحيات احمد معتي وكامل فريق البرنامج، اللقاء.
0: ليه للمخدرات؟ نعم للحياه.

0: Run! اسمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وطالما تسمع فيا تسمع فيا.
1: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.

0: نلتقي من جديد، أهلا بكم إلى موعد الرابعة مساء.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أعلنت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد أن برنامج روزتنا في حومتنا تمكن من إدماج 2800 طفل برياضة الأطفال الخاصة بصفة مجانية، فضلا أعطى إشارة النشاط لأربع رياض أطفال عمومية مع تخصيص نصف طاقاتها الاستيعابية مجانا لإفادة أبناء العائلات محدودة الدخل. انطلقت اليوم بمدينة الثقافة بتونس فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت التي تتواصل يومي 19 و20 من الشهر الجاري بمشاركة عدة هيكل عمومية ومؤسسات ومنظمات وطنية ودولية بهدف تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني وريادة الأعمال. رفعت فرق المراقبة الاقتصادية أكثر من 3870 مخالفة اقتصادية خلال زيارات رقابية في الفترة الممتدة من غرد سبتمبر 15 من هذا الشهر وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائم لنزول الأمطار بأغلب الجهات، وتكون مؤقتة الرعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية خاصة بالقصرين وسيدي بوزيد بالإضافة إلى قفصة، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. وأفادت نشرة متابعة على الرصد الجوي بأن أعلى كميات الأمطار ستتراوح بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية. أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن عصر استهداف المقاتلات الأمريكية من طراز F-35 و F-15 والإبلاغ عن تضررها قد بدأ بالفعل. أكد وزير الخارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر استقرار ملاحة في باب المندب مجددا موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم للعبور عبر هذا المضيق. إلى الملتقى بإذن الله.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم باش نتعرفوا على الدم، شنية فصائل الدم، شنية أنواع الدم، وشكون الفصيلة اللي تنجم تبرع الأخرى. كل التفاصيل عن هذا الموضوع في ضيافتنا الدكتور سعيد النخلي. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: مرحبا، مرحبا بجميع المستمعي إذاعة قفص الحبيبة.
1: إذن دكتور، شنية أنواع الدم؟ قديش موجود الدم في جسم الإنسان؟ وانا هو الفصيلة اللي تنجم تتبرع للأخرى؟
2: أكيد هو بسم أنواع الدم، احنا ديما نحتفلوا حتى على مستوى العالمي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. شنو وشكون هاليوم العالمي هذي؟ هو الإنسان اللي اكتشف أنواع الدم. قبل كنا نشوفوا الدم أحمر ماشي بينا كي بعضه، لكن كي جت البحوث العلمية وبينت أن ثم ياسر فصائل في الدم. الدم أكبر الفصائل المشهورة واللي احنا نسمعوا بها، عنا ناس يقولوا له صفر إيجابي وناس يقولوا أو إيجابي، نتكلموا فرنسية من احنا لغتنا زوز ننطقوا بها، وألف الأ والباء والآباء والآبي. دونك هذوما فيهم زوز أصناف، فيهم صنف يسمى بوزيتيف وصنف يسمى نيجاتيف، يعني إيجابي وسلبي. هذه من جهة العلم، هذا هو عملوا لكن لعلم الجينات اكتشفوا أن ما يسمى هو الإيجابي يغلب. شو معناها يغلب؟ كي تتقابل مثلا إنسان دمه بوزيتيف ودم نيجاتيف، يطلع صغار يغلب البوزيتيف، وكن نيجاتيف هذاك يتخبى. إذا شو نقولوا؟ علاش نقولوا سلبي؟ يعني أنه موجود شوية. وهذاك علاش إذا ثم احنا مشكلة في العالم أجمع، في نفس الدار تلقى كان الأم بتاتر سلبي وبنيتها وإخوتها الكل بوزيتيف. هذاك علاش كي نبدو نفركسوا عليه نلقوا صعوبة. يعني احنا نحبوا أي تونسي عنده يدورك البطاقة التعريف ويتفرج عليها من تالي، تو يلقى مكتوب أي واحد مواطن بالطبع 18 سنة فما فوق عندنا بطاقة تعريف ومكتوبة من تالي فيها الصنف نتاع الدم، واحنا ما عملناهاش. إذا ثم خطأ اللي هو ترتيبي نحن مش قاعدة نعملوا فيه. وهل الحصص هذه الممتازة الغاية منها نوعوكم ونضحكوكم ونقولوا رانا عاملين أخطاء نصلحوا بعضنا، لأن تصوروا كل واحد يعرف نوع دمه. وخاصة أنا هان مش نعمل طلب بعد إذن مقدمة البرنامج ونقولها ثم أمنية أنا نحبها، والأمنية هذه نتمنىها الكلكم تجوا معايا فيها. أنا نقول كل العالم اللي عنده بيرمي واللي عنده بطاقة سياقة فيها نوع الدم. لماذا احنا في تونس ما فرضناهاش وعملنا كل العالم؟ لان اي انسان يسوق سيارته ربي يوصلكم سالمين، وحتى كان تسمعوا فينا توا ان شاء الله توصلوا سالمين الناس الكل وربي بعد عليكم البلاء. ولكن احنا نتمنى ان كل بيرمي في الدنيا موجود فيه نقم الدم. لماذا خليت ولي ثقافه؟ الدم هو امور انسانيه، احنا توا ممكن مزجنا ما بين العلم والانسانيه.
1: دكتور، لو كان نسالك على انواع الدم.
2: انواع الدم احنا ديما في شعب تونسي ومعظم الاحيان كما يقولوا البحر المتوسط تحت السود كما يقولوا تونس والبلدان الإفريقية، احنا عندنا الدم الأو. الأو إيجابي هو أكثر عدد، يمثل قرابة 45%، يعني قرابة نص توانسة هكيكة. ومن بعد يجي الآ 35%. إذن كي نجمعوا الأو والآ مع بعضهم يجوا قرابة 80%، يعني أكثر شعب تونسي وأكثر شعوب العالم هي كيك. مع رينا حاجة علمية موجودة أن في بعض البلدان الأوروبية الآ أكثر من الأو، هذيك ما نعرفوش الأسباب العلمية، ممكن أما هذيك يفسروها العلماء ممكن يوصلوا للحل. بالنسبة من بعد حرف الباء، الباء 15% من 15%، وأقل حاجة موجودة هو الأبي، هذا يمثل 5%. لكن هلا الصنف هذه يجب تحطوا في بالكم هذه الكلمة برانسيبس اللي بشنا حفظوها توا، راهو في كل شعوب العالم الناس اللي هو دمهم سلبي، وهذه كانش مخايفين احنا ذوكم اللي خوفونا، يمثلوا 10% مواطنين. يعني تجيبش 100 واحد تلقى فيهم 10 بركة نيجاتيف. وهذيك علش احنا نقولوا مراكم انتم اخوة مش في نفس الدار، وهذيك العركة الكبيرة ان شاء الله. وهذه امنيتي، ونشكر اختنا اللي هي اعطتني الفرصة الحلوة هذه. راو كان بلاد تحب تقول راني متقدمة، يزم يولي عنا سجل أو نيجاتيف في كل مستشفى، والناس الكل حافظة علش المرأة حتى من اللي تولد نقولها مدام راك انت نيجاتيف عندك خصوصيات، خصوصيات انك تعمل زريقة بعد كل ولادة وربي يوصل. علش بعيد الشر على السامعين والسامعات، بالخصوص ان المرأة اللي ما تعمل زريقة بعد 72 ساعة تفقد الولادة مدى الحياة، وهو خطأ يتعاقب عليها الطبيب وتتعاقب عليها القابل وتتعاقب عليها الناس كل. إذا نريد ما نلعبوش بر هل وانتم مريت، وانا ديما نقول ما نحبش نخوفكم، راهو بالنسبه للدم ما نسموش نقطه. اذا قلت لاختي يعني مراي تبقى مدى الحياه، واذا قلت سعيد راه يبقى مش نهار نقلب، ما فيش لعب يعني. وهذاك علاش القانون يقول ما تعطوا بطاقه التبرع الا بعد مرتين، واحنا المواطنين مرات يتعصف علينا يقول اعطيني تو نوع الدم، يقولها والله يعرف القانون معلش الحق نعطيك في نهارو، راك تعطي المره ذي وبعد 5 جور لازم تعاود باش تشوفوا قديش المشرع شد ياسر على العالم هذه باش ما يقعش الخطا. نختمها بضحكه ولعبه كيما عاتي دائما، نقول الام كي تتغش عليك، امك اللي جابتك اش تقول لك عليك، تنرفز ام على بنيه ولا وليد، طبيب ولا مدير، تقول رانا صرفنا دمنا باش وصلناك، مش توك وليت كبير مدى، ريتو قديش الدم حلو، وريتو قديش المعرفه باهيه، وريتو قديش الثقافه باهيه.
1: ان شاء الله كل الصحه والعافيه للجميع. اجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: الو دكتور، الو دكتور،
3: الدنيا غنايه.

0: للصوت حكاية وللكلمة رواية. الحنين آسر والراديو ساحر على اختلاف الموجات.
1: إذاعة الزفصة إذاعتكم.
0: أصوات عشقناها.
2: تعودنا أن نلتقي على أمواج هذه الإذاعة الوطنية التي نعتز بالانتساب إليها.
0: وعالذبذبات لذاعة اخترناها. ذاكرة الأثير كل حد.
3: بداية من منتصف النهار
0: معايا سمية رجب.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: إشهار يلي تحبونا يلي.
6: هز سلامي لجبال الثلج وعرباطة، للقصبة واد البي، تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق. تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار، مبهاها قبصة في المنار.

0: إشهار.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: بلغت نسبة تقدم أشغال المدرسة الابتدائية بالعمية من اعتمادية للطر بولاية قفصة 90% وفق ما أوردته مندوبية التربية بقفصة. نظم المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال بكبلي اليوم بدار الثقافة محمد المرزوقي بمدينة دوز لقاء تواصليا جمع عددا من رواد الأعمال والمبادرين، وذلك بهدف التعريف بالمنظمة ودورها في الإحاطة بالباعثين أو أصحاب أفكار المشاريع ومرافقتهم في مشاريعهم مع الوقوف على فرص الاستثمار بالجهة. يتواصل الوضع الجوي في هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولاية قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. وفي إطار الحرص المتواصل على سلامة المواطنين توقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة التي قد تكون مسحوبة بنزول كميات من الأمطار تؤدي لارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية، تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بعدد من التوصيات من بينها توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه. أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة حوثية في محافظة الجوف وأنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات الحوثيين جنوبية مدينة مأرب. قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن في أقل من أسبوع. قالت الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في إيصال مع نظيره الإيرانية عباس عرقجي ضرورة ضمان مرور آمن للسفن. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. هذا هو أول لقاء في شبكة خريف شتاء 2026-2027، برنامج تكنولوجيا نيوز كالعادة مازال متواصل معكم بكل فقراته في توقيتها الجديد، يجيكم كل سبت من 5 حتى 6 متاع العشية. بكل عادة نتابعوا معكم آخر الأخبار والمستجدات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، نحكوا سلامة سيبرنية، ذكاء اصطناعي، تطبيقات، بحوث علمية، آخر الاختراعات، مؤتمرات علمية وكل ما هو جديد في عالمنا الحديث. تسمعونا كالعادة على أثير الموجة الأفام لذاعة الجهوية بقفصة، تسمعونا وتشاهدونا على كل محامنا الرقمية، تطبيق لذاعة تونسية، موقع ويب لذاعة قفصة، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. البداية اليوم باش تكون بتيك نيوز وحديثنا على وجهتنا لتونس العاصمة، بالتحديد دار ثقافة شارع محمد الخامس اللي تحتضن نهار 25 سبتمبر 2026 ملتقى تفاعلي مجاني مفتوح للعموم حول مهارات المستقبل في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي تحت عنوان كفاءات المستقبل ومسارات التكوين الكندية. التفاصيل مع مديرة التظاهرة السيدة نجوى بوعسيدة. في فقرة إيفانت اليوم حديثنا على مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي في ظل الإنذار الرسمي اللي أطلقتها الصين مؤخرا، وأيضا في ظل تصريحات قادة الشركات التكنولوجية الكبرى. برشا تفاصيل يقدمها اليوم خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. في فقرة أي تيك موعدنا كالعادة الأسبوعي مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، حديثنا اليوم عن كيفية تأمين المواقع الإلكترونية الرسمية، قراءة لمقتضيات المنشور عدد 5 لسنة 2026 لتأمين التراسل الإلكتروني الرسمي. التفاصيل تقدمها السيدة أسماء الجراحي رئيس المساندة على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. كل هذا كل معنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. نسلم على كامل فريق التكنولوجيا، رضي عياري ترافقنا في الإخراج الإذاعي، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، كامل التومي من قاعة موزع الهاتف ريمولا في أعداد وتقديم هذا اللقاء. مرحبا بكم مستمعينا.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: Tech News. خمسة وتسعة دقائق على موجات إذاعة قفصة. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا، لقانا متواصلة معكم في تكنولوجيا نيوز حتى للستة. هذا هو أولى فقراتنا تيك نيوز، باش نتابعوا فيها الأخبار التكنولوجية وجهتنا لتونس العاصمة، بالتحديد دار ثقافة شارع محمد الخامس بالعاصمة اللي تحتضن نهار 25 سبتمبر 2026 ملتقى تفاعلي مجاني مفتوح للعموم حول مهارات المستقبل في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي تحت عنوان كفاءات المستقبل مسارات تكوين كندية، جاء هذا تزامنا مع التوجه الوطني لتأمين المنظومات الرقمية بالهياكل العمومية. اليوم نحكو على فجوة ونقص ب 4.8 ملايين متخصص في الأمن السيبراني في العالم، أيضا ملايين الوظائف التقليدية اللي باش تختفي، وفي المقابل ظهور 170 مليون وظيفة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول سنة 2030. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الحدث مدى أهميته للشباب والمهنيين في تونس، سعداء جدا باستضافة مديرة التظاهرة السيدة نجوى بعصيدة. مرحبا بك.
1: عايشك، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة وشكرا للمستمعين أهلينا في قفصة. عايشك، بارك الله فيك.
0: مرحبا بك معنا. ملتقى هام جدا، خلينا نتعرف على أهداف الملتقى، الأهم الأطراف المشاركة والداعمة لهذا الملتقى، وأيضا أبرز الورشات اللي بيش يتم التركيز عليها نهار الجمعة 25 سبتمبر 2026.
1: يعطيك الصحة أستاذ ريم، فعلا هو معنا تلقات نعيش فيه في الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والمهن المستقبل. الأكاديمية شيربروك كندا بشراكة مع شركة أسياس فورماسيون للتكوين تقوم بملتقى دولي في الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني من تونس، فيه كفاءات عملية للأفراد وتطور المهارات نتاعها وفرق العمل داخل المؤسسات، وحتى للأفراد اللي تحب تقرأ ولا تحب تتعلم مهنة أخرى تكون باهية ومطلوبة كما أنت ذكرت توا في العديد اللي نتاع التقارير العالمية. هي حوار مع خبراء وعروض تطبيقية حول الذكاء الاصطناعي والتدقيق والأمن السبراني وتطوير يعمل ريزوتاج كي نجموا الأولاد اللي يجيوا يفهموا من عند أهالي الذكرى دي شنو قاعد يصير في العالم وشنو ما المهن اللي قاعدة مطلوبة وشنو اللي احنا توا موجودين تدارين في مفترق، معناتها الدنيا قاعدة تبدل بالذكاء الاصطناعي، ولذلك الخدمات وحتى احنا في كيفاش نعيشوا مع بعضنا كل شيء قاعد يتبدل. دونك معناتها كي نحب نقولوا ذكاء اصطناعي والا امن سبراني، خنفسروش معناتها امن سبراني بلكش ما يتفهمش. هو الامن، المنظومة متاع سلامة المعلومات متاعك، سلامة المعلومات متاعك البنكية والا سلامة الكونت متاعك متاع الفيسبوك ولا كونت انستغرام ولا سلامة تليفونك ولا سلامة حسابك البنكي. هذا هو الأمن السبراني إذا كنت حاب نفسروه.
0: الأمن السبراني معناها حاجة ما تخليناش عرضة للاختراق.
1: للاختراق أنت كشخص في معناتها من الحاجات نتاعك، بطاقة التعريف نتاعك، الكونت بنكير نتاعك، واللي أنت في مؤسسة باش ما يخترقوش المؤسسة نتاعك وياخذوا المعلومات السرية نتاعها، وأنت كدولة زادة باش ما نخترقوش الدولة وناخذوا معلومات الدولة. وتوا حتى الحرب بين الدول هو في الأمن السبراني معناتها بالمعلومات معناتها. دونك الأمن السبراني هو يشمل الفرد، يشمل المؤسسة، يشمل المجموعة. دونك هذيك اللي حبيت نفسره باش نفهموا واش معناتها الامن السبراني، وهذا الامن اللي قاعد هذا علاش ولا الاختراق نتاعو سهل، على خاطر فما حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي، فما حاجات كمان مش كمان هي ذكيه، معناتها الانسان عمل ماكينات حط فيهم برشا ذكي نتاع برشا عباد، ولاو هيك الماكينات هذوك ينسموا الالغوريثم ينجموا هما يعملوا ويخترقوا أكثر من يخترقوا واحد ولا 100 واحد مع بعضهم ولا حتى 1000، خاطر هما يتعلموا من بعضهم. دونك ولا الاختراق أسهل، ولذلك ولا الأمن السبراني في ولات فيه مشكل. خليني قبل ما نحكي على الأمن السبراني نحكي على الذكاء الاصطناعي، خاطر هو جيت
0: فضلي
1: الأمن السبراني جيت على الذكاء الاصطناعي، معناتها جيت تقوى على خاطر الذكاء الاصطناعي تقوى. شنو هو الذكاء الاصطناعي؟ هذه كان نجم نقدموه في دقيقة ونص. الذكاء الاصطناعي هي حاجة، هذه ماكينة معناتها نتصوروا مع بعضنا واحد عنده حانوت صغيرة في قفصة ولا في أي بلاصة، عنده سلعة باهية يحب يعاود نقوله احنا يرصفها. والا يحب يعمل في الفيسبوك يحط اعلان، ينجم بالتليفون نتاعو يصور الحانوت نتاعو مثلا، نحكي في مثال بسيط هذايا، ويعاود يقول لك الياز هذايا سيدي معناتها الذكاء الاصطناعي اللي هو فيه برشا ديسيت برشا ادريسات كيما تشات جي بي تي ولا برشا حاجات، يصور له التصويره نتاع الحانوت يقول له عاود اعطيني انت ارشيتي انت توا مهندس اعطيني كيفاش نعاود نصفف، يخرج له في من 3 4 سكوندات ترصيفه اخرى، والا يقول له باش نكتب على الفيسبوك السلعه الجديده يكتبها له في دقيقه ولا اثنين. ولذا المثل الذي عطيته باش نفسر للعبيد راهو الذكاء الاصطناعي يعاوننا برشا، معناتها هو بالحق معناتها فرصه للانسان اللي ما عايش توا في العصر هذا انه يبروفيت معناتها يحاول الثوره هذه بتاع الذكاء الاصطناعي يفهمها باش يتمتع بها. تبقينا يلزمك تفهمها، معناتها لازم تفهم كيفاش يخمم هالتليفون هذا اللي صورت به ولا الذكاء الاصطناعي باش ما يغلطكش، خاطر ينجم يغلطك برشا هذا، ونجم يغلطك يعمل لنا مشكله. دونك احنا هون فما واجب ان الكل ما نتعلمه، من الكبير للصغير لليدوي على حسين، الكل لازم نفهموا هاللي هذه كيفاش تخدم، شنو هو الالغوريتم نتاعها باش نحن نستعملوها مش هي تستعملنا، وباش بوغ بروفيتي باش نجموا معناتها حتى المراه في دارها تنجم تصور الفريجيدير تقول شنو نحب نطيب، نحب نطيب ها واش عندي القضيه، نجم يعطيك هذا معناتها اكزامبل بسيط باش نفهموا. راهو الذكاء الاصطناعي يعاون برشا، بقينا يلزمنا نفهموه خاطر حاجه كي ما نفهموهاش نجم تضرنا. دونك الحاجات اللي حابين نقولوهم احنا هذيا في الفرد، حتى الخدمة مثلا في أي واحد باش يكتب خدمة باش عنده خدمة باش يعملها يستعمل الذكاء الاصطناعي ينجم يعاونه. كيف توا الأولاد قاعدين يقراو نقراو زادة بديبلومات معناتها مازالوا ما همش أجور برشا، معناتها توا مثلا في الصين نحاو 12 مليون ديبلوم، 12 ألف سامحني 12 ألف ديبلوم، قال لك هذوما ما عادش يصلحوا مع الايكونومي الجديده مع الذكاء الاصطناعي. احنا في تونس بشويه بشويه قاعدين نحي، وتبقينا ما نجموش نخلطوا على الريتم القوي هذايا. ولذا في الوقت هذايا نتاع الفجوه ماذا بينا العبد اللي يقرا الاولاني واللي يكون فايق اكثر يقدم اكثر.
0: والارقام والارقام اللي
1: ذكرتها
0: كبيره برشا، الارقام اللي هي 4.8 ملايين متخصص فجوه عالميا. الامن السبراني
1: مطلوبين هذاك، علاش احنا معناتها السيكتور بريفي الخاص هذوما وحتى في الدوله زاده فما مراجعه برشا
0: شعب ربما
1: نتاع قرايه شعب نتاع قرايه، وجبنا زدنا حاجات في اللي في الذكاء الاصطناعي ما تنقريو العباد الكل في الذكاء الاصطناعي، اللي يحب يقرا نهار يحب يقرا اثنين يحب يعمل سيرتيفيكاسيون تاع 20 يوم ينجم. وكيف مع الذكاء الاصطناعي نجم نقريو زاد على الامن السبراني، الامن السبراني خاطر فما بارتي تحسيسيه لازم يعرف الساعه معناتها حتى في المؤسسه معناتها من الرئيس المدير العام الى السيد اللي واقف قدام الباب لازم يفهم راهو فما حاجات لازم ما يعملهمش في الامن السبراني. مثلا نحكي على العبد مثلا عمرك مثلا ما تعطي النمر نتاع الكارت بانكير نتاعك الكارتة يطلبك فيها أي حد ولا تكتب نمرو كارتة، فما حاجات معناتها سهلين هم هذوك اللي عرضوا يكونوا عرضة للشركة والعبيد. دونك التكوين لازم يكون فيه من التحسيس إلى المهارات أنك تكون خبير معناتها كبير. والعبيد اللي تحب تقرأ وتحب تاخذ ديبلوم والا هي قاعده تخدم وتحب تحسن المهارات بتاعها تنجم تعمل تكوين في الذكاء الاصطناعي، تعمل تكوين في الامن السبراني. في الامن السبراني فما زاد دي نورم، نقولوا لي نورم معناتها دي ستاندر، فما ولاو يخرجوا دي نورم انترناسيونال معناتها مش كيفاش فسرها بالعربيه نورم انترناسيونال
0: معناها شهاده عالميه
1: مقاييس ولاو يخرجوهم معناتها العبيد يقول لك دي نورم هذوما لازم العباد تعرفهم في المؤسسات. نورم باش في ال 27001 هذيا وفما ال 42001 هذوما دي نورم كي خرجت ليا وخرج السيبر سيكيورتي خرجنا مقاييس اللي يلزم الشركات تعملهم ولازم العباد تعرفهم قصصها في التكوين والا انت اذا كانك تخدم في الشركه.
0: واذا كانت تحب تفك بلاستك زاد في سوق الشغل لازمك تتبع لي نورم هذوما.
1: مش تفك، هذا يا ستاندار سميك، هذا مش تفك، هذا كان باش تقول معناتها ما عادش نعرف اش تعرف، لازمك تعرف اللي قاعد يصير، معناتها هذايا معناتها واجب انه توا ان نشوفوا
0: ضروري ضروري
1: الاتيجان
0: ان
1: اي ضروري، الاتيجان اللي قاعد يقرا في اي شعبه ماذا بيه راهو يزيد يعمل دي سيرتيفيكاسيون، يزيد ياخذ شهادات في الامن السبراني ولا في الليا، نهار يمشي يخدم يدخل بشهادته ويدخل بحاجات اخرين وفك بلاصته، على خاطر هو باش يلقى روحه عامل دي زاجون انتيليجون، معناتها جايب معاه حاجات في الذكاء الاصطناعي، مثلا باش يخدم هو نقول محاسب، كيف في السي في نتاعو يقول انا عملت حاجات باش المحاسبه تولي سهله بالليا، يقبلوه يكون فهمت، معناتها يلزم يلزم، ما عادش توا باش ناخذوا واحد بلو، معناتها واحد ما يعرفش واش نعمل ستاج، توا تنجم تعمل ستاج نتاعك مع الليا وتخرج ديكا براتيكو وتدخل تفك بلاصتك، معناتها تدخل من الباب الكبير، راهي سهله الحكايه ماهيش صعيبه، سي فغي احنا معناتها يلزمنا معناتها الحاجه اللي نوصي بها العباد هو يلزمنا نسمعوا، ساعه ما يلزمناش نكونوا جاهلين، يلزمنا نقراو نفهموا، كي يكون فما تظاهرات كيما هذوما احنا هذوما
0: كيف الملتقى
1: معناتها
0: هذا؟
1: ملتقيات جراتوي هذوما معناتها بلاش فلوس، احضروا فيهم باش تسمعوا، تعمل عندك ثقافه، اقرا زيدك بعد ما تسمع من عنا، امشي ثبت صحيح ولا لا، وشوف كل واحد كل واحد يلزم في المهنه نتاعو، العطار والحجامه واللي يقرا في الفاكولتي والمراه اللي طيب والناس الكل لازم نفهم واش قاعد يصير في الليا، ومدير الشركه والناس الكل، خاطر احنا موجودين توا في عالم معناتها قاعد يتبدل، ونقولوا الفجوه الرقميه، هذه الفجوه الرقميه اللي هي معناتها الفجوه بين عبد يعرف وعبد ما يعرفش، تولي بعيده برشا، خاطر تقولش علينا عرفنا مشكل اللي معناتها كل ما يعرف فوش ريم كيما كل العباد اللي يكتبوا على الحيط قبل نقولوا شو
0: معناها
1: كانوا يكتبوا
0: الأمي،
1: على الحيط،
0: معناها تو الأمي هو اللي ما يعرفش الإي آي والأمن السبراني وغيره، مش اللي ما يعرفش يقرأ.
1: امي امي اللي ما يعرفش لياش قاعده تعمل، وتلقاها ساعات روحك تلقى روحك انا ها واحنا خبراء محاسبين، وانا معناتها ساعات نلقى روحي خدمه كنت نخدم فيها جمعه وشهر باللي نخدمها في 3 سكوندات 4 سكوندات، معناتها حاجه هايله برشا، معناتها هذه يلزمنا ندخلوا فيها، احنا ضيعنا الوقت، وهي كل حكايه نتاع وقت، راه ضيعنا برشا وقت في برشا حاجات، يلزمنا واحد يربح شويه وقت، يقعد نهار كله هو يسكرولي هكاك ويختم على الفيسبوك ويشوف في الاخبار الزيفه وفي تطيح المورال وكل شيء، يمشي يقول خليني كل يوم نتعلم حاجه في الذكاء الاصطناعي، هاني ندخل اونلاين مع الاكاديمي شيربروك كندا، نجم نخدم معاهم نقرا كل يوم حاجه نتعلم حاجه، واحنا نقريو اونلاين ساعه ولا 2 في الليل في الذكاء الاصطناعي، نقريو زاده اونلاين في الامن السبراني، نقريو على المقاييس الدوليه هذيا لي سيرتيفيكاسيون في لي نورم هذوما ايزو اللي يحكيو على السيبر سيكوريتي اللي يحكيو على الليا، راهي حاجه سهله، نحب نقول للتوانسه التوانسه تبارك الله عليهم عندنا حاجه باهيه في تونس نتعرف بها اللي احنا نتاقلموا، ماهوش سهل التاقلم، واحسن تاقلم انك تقرا، واحنا كما تعرفوا ربي اول كلمه هبطت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي اقرا، واللي زي زين الكل نقراو، معناتها كلنا نعاودوا نقراو، والقرايه اللي حاطين قريناها نحطوها على الليا ونشوفوا شنو المهن اللي قاعده باش يصير، واللي باش يقرا ومعناتها نقولوا
0: شنو هي
1: احنا
0: المهن، زاد
1: الركبه
0: فما مهن زاد باش تندثر بالوقت،
1: ندثر
0: من هنا حتى
1: بيأثر
0: لسنه
1: المؤسسات
0: 2030 يلزمنا ننتبهوا ونثبتوا رواحنا شنو الخدمه اللي قاعدين
1: قبل
0: نخدموا
1: ما
0: فيها، القرايه اللي قاعدين نقروا فيها.
1: وني نجي نقول لك قبل وني الاخر العام معناتها ديسمبر باش يكون عندك شركه فيها واحد بركه وعنده كونتابلي اياها، عنده معناتها رئيس معناتها خدامة كلهم فيها وذكاء اصطناعي، عندي صاحبتي تقول لي احنا، نقولها شكونكم انتوما، تقول لي انا وليزيام تاعي
0: والزيام تاع
1: هي ما عادش معناتها تخدم وحدها، معناتها تبارك الله فما عباد تبارك الله وحدهم يبربشوا ويخدموا، راهو لازمنا نوليو في كلمه ونوريو بربيشه ونفهموا ونقراو نقراو ونستعملوا مخنا ما نستعملوش وزنينا، بربي ندخلوا نقراو نفهموا، راهي القرايه سهله، كي تقول تنجم تقول له هل يا فسر لي حتى بالعربي، فسر لي بالججمي، فسر لي بالتصويره، عمل لي صون حين تمشي في الكهرباء تمشي باش نخدم، عمل لي فيديو خلينا نسمعوا، معناتها راهي تو راهو اللي يقول لك ما نعرفش معناتها هو ما يحبش يعرف، ولا يقول لك ما في باليش راهو هو ما يحب في بالوش، خاطر التليفون اللي في يدنا راهو هذاك نجمو نعملوا به العجب، نجمو
0: صحيح.
1: نعملوا به العجب، نجمو نقراو به ونجمو نعملوا به حاجات خايبه برشا برشا برشا برشا بتعرفوها الناس الكل، نجمو نعملوا به العجب، معناتها هذا الكل احنا علاش المنتديات هذوما، والمنتدي هذا يعمليه باش يكون فيه خبراء معناتها من الميدان ويكونوا فيهم عباد يحكيوا معناتها متطلعين على العالم وكل وباش يفسروا لنا شنو ما هالتقارير هذه الدوليه شنو فما فيها، واذا بينا الشبان نتاعنا معناتها هو موجه للشباب، موجه للعباد اللي تخدم، موجه للاولياء، موجه للناس الكل اللي باش يجي راهو باش يربح.
0: وراهو مجاني، فأكدوا لهم راهو مجاني.
1: أما يلزم التسجيل خاطر عندنا برشا عباد يحبوا يجيو.
0: آخر أجل للتسجيل وقتاش سيدة نجوى؟
1: والله نجموا يدخلوا يسجلوا توا، أما فما كاباسيتي معناتها كيف الكاباسيتي، احنا باش نعاودوه المرة الجاية معناتها، خاطر حسينا اللي بالحق التونسي يعطيه الصحة معناتها فايق، ولا يحب يمشي يسمع من عند أهل الذكر، ما يحبش يسمع في الفيسبوك، دونك
0: يحب ياخذ المعلومة الصحيحة،
1: ياخذ المعلومة معناتها.
0: من الخبراء
1: عندنا شراكة مع كندا، الشريك الكندي هذايا سي جيف دو شيربروك، هما هذه حكومية كندية، لقاو لي ديبلوم قاعدة تبدل، تعرف شنو عملوا ريم؟ عملوا دي ديبلوم في 6 أشهر، قالك في 6 أشهر خرج لي عباد في الديفلوبمون ويب اللي هي والا في السيبر سيكوريتي، حشنا بهم للمارشي مونديال، معناتها مش كان في كندا ينجم يخدم في اي بلاصه،
0: في اي بلاصه في العالم
1: يخدم. اما يلزم باش يخدم راه لازم يعمل ستاج، لازم يعمل اكسبيريونس، مش باش نقريك اليوم غدوه باش تطير، معناتها لازم تقرا تعمل اكسبيريونس تعمل ستاج قدر تربي، يبدا عندك باسبور احمر تدخل بيه البلدان الكل، نجم تدبر خدمه كل سوا في تونس ولا البرا، ولا باش تخدم اون لين في تونس. احنا الهدف نتاع الاكاديميه ونحب نرحم عليه سي عمر قرقوري، هو اللي مازال كي توفى هو اللي جاب
0: الله يرحمه.
1: الدبلومه هذايا لتونس خاطر قرا في كندا، دونك الله يرحمه. كانت الفكره نتاعو ان التوانسه ما عادش ترمي ريحها في البحر، ليستوديون بالاخص الشباب، ويخرجوا بدبلوم باهي، اذا كان يحب يعمل ايميغراسيون كان يحب يهاجر ينجم يعمل دبلوم، حتى كان ينجم يخدم في تونس مطلوبه بالكدا،
0: ينجموا يخدموا حتى في تونس ببر انترنت، واللي هي موجوده برشا الخدمه هذه. الحديث شيق معاك، يعطيك الصحه على تبسيط المعلومه وتوصيلها للمستمع والمشاهد لي في اذاعه قفصه. ما بقاش عندنا برشا وقت، نذكروا بالموعد
1: الموعد هو 25 سبتمبر نهار الجمعه هذايا في دار مدينه الثقافه في تونس، ونجموا يدخلوا للسيت نتاعنا اكاديمي شيربروك كندا تونيزي، تلقاو معلومات صافية وشافية على لي ديبلوم اللي نخدموهم وعلى لي فورماسيون اللي نخدموهم. نجم نخدموا حتى اساتذة، احنا يجيو ناسبت واحد يحبوا يقراوا ليا يقول لك انا نقري في ولادي الاولاد في القسم ما عادش يتبعوا في حلو في التليفون، عنا اساتذة طورت الكور نتاعها بالليا، ولا الاولاد ما عادش يمس التليفون ويغزر الاستاذ باهي في باهت فيه ويروح في الدار حتى كي يخدم بالليا يفطن به، او عنا اساتذة اخرين.
0: شكرا ليك، شكرا ليك، يعطيك الصحة. ما بقاش عندنا برشا وقت، شكرا ليك سيدة نجوى بعسيدة، مديرة التظاهرة المنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ومهن المستقبل. الموعد هو جمعة 25 جويليا بداية من 9 متاع الصباح بدار الثقافة بشارع محمد الخامس، تكونوا في الموعد. نذكركم أنه المنتدى هذا منتدى تفاعلي ومجاني باش تتعلموا به وتفهموا به وين ماشي العالم في مجالات الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وكيفاش نجموا تطوروا مهاراتكم. كل الشكر ليك وإلى اللقاء.
1: عايشك، بارك الله فيك،
0: سلامة.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: ايتك ايتك.
1: مرحبا بكم مستمعينا في ايتك الخمسة 35 دقيقة موصلين معكم المشوار في تكنولوجيا نيوز. تسمعونا على كل محملنا الرقمية تطبيق الإذاعة التونسية موقع ويب إذاعة قفصة صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. ومرحبا بكم الناس الكل. ايتك اليوم كالعادة موعدنا الأسبوعي مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. اليوم حديثنا عن كيفية تأمين المواقع الإلكترونية الرسمية قراءة لمقتضيات المنشور عدد 5 لسنة 2026 لتأمين التراسل الإلكتروني الرسمي. تفاصيل الكل مع السيدة أسماء الجراحي رئيس فريق المساندة على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. مساء الخيرات سيدة أسماء، مرحبا بك.
2: مساء النور ريم، مساء النور لكل العاملين بلاد قفصة ولكل المستمعين الكرام.
1: مرحبا بك معنا. حديثنا اليوم كيف ما ذكرت عن كيفية تأمين المواقع الإلكترونية الرسمية، وحديثنا على مقتضيات المنشور عدد 5 لسنة 2026.
2: بالضبط كما قلت، هو موضوع يهم كل الهياكل العمومية، وهي كيفية تأمين المواقع الإلكترونية الرسمية والتراسل الإلكتروني والرسمي في إطار مقتضيات المنشور عدد 5 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2026. أهمية هذا المنشور يجي من كون إدارة العمومية التونسية اليوم تعتمد بشكل كبير على المواقع والمنصات الرقمية والبريد الإلكتروني، وبالتالي حماية هذه المنظومات ولات ضرورية لضمان استمرارية الخدمات وحماية المعطيات من المخاطر السيبرنية. نبدأ أول حاجة بالمواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الرقمية كيفاش يتم معناتها حمايتها. هون أول إجراء هو أن المواقع والمنصات الإلكترونية العمومية يتم إيوائها لدى الجهات ومزودي الخدمات المحددين بالمنشور وفقا للتشريع الجديد للعمل، معناتها اللي هون يلزم النطاق يكون بوانتيين، معناتها تكون من مواقع ومنصات يتم إيوائها بالنطاق التونسي. زادة كيف لازم اعتماد البروتوكول HTTPS في جميع صفحات الموقع، صفحات سمحني الموقع أو المنصة، مع استعمال شهادة أمان رقمية معتمدة. بمعنى بسيط HTTPS يعاون على حماية البيانات المتبادلة بين المواطن والموقع من الاعتراض والتلاعب، معناتها أنت هون يلزم معناتها الموقع في الدخول يلزم ثبت يكون HTTPS، معناتها الاس هذيك تدل اللي هو الموقع آمن، معناتها
1: موقع حكومي آمن.
2: يعطيك صحة، موقع وحكومي آمن، معناتها المعطيات تكون مشفرة كي تتعدى من المواطن.
1: نعاودو نذكروهم اللي هي HTTPS هكا.
2: HTTPS اي تقع HTTPS والا القفل لك الاخضر اللي موجود بجانب HTTPS الفوق. زادة كيف ينص المنشور على المصادقة متعدية العوامل بالنسبة لمستخدمين مواقع ومنصات وخاصة المشرفين والمسؤولين على الإدارة، معناتها أي عبد مشرف على منصة والا على الموقع يلزم يعتمد المصادقة متعدية العوامل، معناتها يلزم يحط كلمة المرور نتاعو وزادة تجيه معناتها يجيه كود باش ينجم يحطه باش ينجم يدخل معناتها ويختم على روحه. كلمة السر زادة خاطر علاش خاطر كلمة السر هنا ما عادش كافية، بعدها يلزم يتثبت من هوية المستخدم بأكثر من وسيلة، معناتها تولي معناتها كلمة مرور وتولي معاها المصادقة متعددة العوامل. زادة كيف لازمها تخضع معناتها المنصات والمواقع العمومية يلزمها تخضع إلى التدقيق الدوري للسلامة السيبرنية، وخاصة مع قبل إصدار رئيسي جديد، حتى معناتها هنا يتم اكتشافها، خاطر هنا بالتدقيق يتم اكتشاف الثغرات ومعالجة نتاعها قبل معناتها تصبح مصدر خطر. وهنا ننتقل للجزء الثاني هو تأمين التراسل الإلكتروني الرسمي، والمنشور هنا يأكد على الاعتماد الحصري للبريد الإلكتروني الوطني، معناتها هنا برشا يستعملوا البريد الإلكتروني معناتها الشخصي المعاملات الإدارية ماذا بينا ليه، على خاطر معناتها على خاطر كي تستعمل تقولوا نحن الكونت بروفيشنال نتاعك يكون أكثر أمان من استعمال البريد الشخصي نتاعك اللي يكون معناتها ينفع بوانتيين معناتها في المعاملات والمراسلات الرسمية. وهنا مهم جدا خاطر المراسلات الإدارية هنا تنجم تحتوي على معناتها معلومات تنجم تكون فيها وثائق مهنية وحساسة، وبالتالي يلزم يتم استعمال قنوات رسمية ومؤمنة، ما نستعملوش معناتها الحسابات الشخصية نتاعنا، نستعملوا الحسابات كيف نقولوا نحن باش نقولوها بالعربي بروفيسيونيل، الحسابات المهنية نتاعنا كيكا ما نستعملوش معناتها الشخصي. زاد كيف تحليل قاعدة بيانات حسابات البريد الإلكتروني بصورة دورية مع إيقاف الحسابات الغير ناشطة، ساعتها قاعدة عبد خرج مثال ما عادش يخدم في البلاصة هذيك، تلقى مازال الكونت بتاعه مازال أكتيفي. لا لهنا يلزمنا معناتها نشوفوا ونحيلوا قاعدة بيانات حسابات البريد الإلكتروني بصورة دورية مع إيقاف الحسابات غير الناشطة أو الحسابات الخاصة بالموظفين اللي انتهت الخدمة نتاعهم، والهدف هنا واضح، ما نخليوش حسابات قديمة وغير مستعملة نفس نقطة ضعف يمكن استغلالها، معناتها اللي كان ثغرة ينجم معناتها هنا القرصان ينجم يستغلها. ومن الأجراءات المهمة زادة تفعيل تسجيل العمليات والأرشفة، هي اللوجينج والأرشيفينج هذه على مستوى منصات التراسل الإلكتروني الرسمي، بمعنى العمليات المراسلة تكون قابلة للتتبع والأرشفة، وهذا يساعد على معرفة شنو اللي صار عند الحاجة، وزادة كيف يحسن مستوى الرقابة والحماية. المنشور زاد واضح أيضا في نقطة أساسية، الوثائق الإدارية الرسمية ممنوع هنا تداولها أو إرسالها أو نشرها عبر وسائل الاتصال غير رسمية، وخاصة تطبيقات الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي. هنا هذه معناتها ظاهرة النقطة هذه، ما عادش نبعثوا حتى وثيقة رسمية على طريق مثل تطبيق الهاتف وإلا أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، يعني إذا عندنا وثيقة إدارية رسمية ما يلزمش نتعامل معها وكأنها
1: معناها ما نبعثوهاش ماسنجر واتساب انستغرام
2: لا
1: وغيره، ما
2: لا لا
1: تتبعثش.
2: لا لا أي ما تتبعثش، ممنوع، مش تبعث على الوسائل هذيك، عليك
1: معناها
2: فقط
1: تنجم
2: الوثيقة
1: تخترق.
2: الإدارية تنجم بتبيع أي، هو الحاجة الوحيدة ما نجموش نخترقوها، يكون حاسوب مسكر وإلا تليفون مسكر، أما ما دام حاسوب محلول وتليفون محلول أي حاجة قابلة للاختراق راهو هنا حتى الوثيقة الإدارية الرسمية راهو ما نجموش نتعامل معها وكأنها رسالة شخصية راهو على تطبيق مراسلة أو شبكة اجتماعية، لازم نستعمل القنوات الرسمية المعتمدة باش نقوم بالتراسل وإلا نبعثوا المراسلات. لكن تأمين مواقع معناتها هنا ما يكفيش باش نأمن مواقع والبريد الإلكتروني وحده، ما يكفيش وحده، زاد المنشور يضمن كل كذلك الإجراءات الوقائية من الهجمات السيبرانية، من بينها الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة المعروفة بالديدوس، وهي الهجمات هذه شنو بالضبط؟ تهدف إلى تعطيل موقع أو منصة عن طريق إغراقها بعدد كبير من الطلبات. زاد كيف يلزم الإعلام الفوري عن الحوادث والهجمات السيبرانية من الجهات المختصة حتى يتم التدخل في أسرع وقت ممكن، ومن جهة أخرى يمنع المنشور مشاركة حسابات النفاذ، لأن معناتها خاطر عليش كل مستخدم هنا لازم يكون عنده هويته وحسابه وصلاحيته الخاصة، معناتها مش أنا ماكينتي نعطيها زميلي يدخل منها، وإلا أنا زاد كيف العكس، كل واحد عنده حسابه هويته معناتها وصلاحيته الخاصة باش يدخل على الماكينة هذيك. زاد يشدد على المنظوم، يشدد على حماية قواعد البيانات الحساسة والتدقيق الدولي في نظم المعلومات، وفي جانب استمرارية الخدمات يلزم زاد كيف إعداد وتحليل خطة استمرارية النشاط وخطة التعافي من الكوارث، حتى في صورة ما يصير هجوم وإلا عطب، هنا المؤسسة تنجم تكون قادرة على استرجاع الأنظمة ومواصلة الخدمات نتاعها. وأخيرا لازمنا نركز زادة على المنشور، ركز على العنصر الأساسي وهو العنصر البشري، معناتها هنا المنشور يدعو إلى تنظيم دورات تكوينية وحملات تحسيسية دورية لفائدة الأعوان والإدارات، على خاطر الأمن السيبرني ماهوش مسؤولية فريق معناتها المسؤول على الإعلامية كهو، معناتها هو مسؤولية كل مستعمل للمنظومة الرقمية، هنا
1: كل أفراد المؤسسة ربما
2: كل أفراد المؤسسة من صغيرها إلى كبيرها الكل رانا معناتها مسؤولين، مش كان يلاهي بالإعلامية، لا الكل مسؤولين، يلزم يشملوا التكوين وزاد كيف يلزم تشملوا الحملات التحسيسية باش نلخصوا لهنا مقتضيات المنشور عدد 5
1: تفضلي
2: سنة
1: تفضلي
2: 2026. نلقاو أن تأمين المواقع الرسمية والتراسل الإلكتروني يقوم على مجموعة متكاملة من الإجراءات، إيواء آمن، HTTPS، المصادقة متعددة العوامل، التدقيق الدولي، استعمال البريد الوطني كوانتيان، تحيين الحسابات، تسجيل العمليات والأرشفة، حماية الوثائق، التبليغ عن الحوادث والوعي والتكوين. مع الرسالة هنا الأساسية مع التحول الرقمي للإدارة يجب يكون مصحوب ديما بسلامة سيبرنية، على خاطر حماية المنظومات الرقمية تعني حماية المعطيات واستمرارية الخدمات وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة الرقمية والإدارة التونسية.
1: كل الشكر ليك سيدة أسماء الجراحي، رئيس فريق المساندة على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية. تفضلي تفضلي.
2: إن شاء الله إن شاء الله هو مشهور طويل برشا، إن شاء الله كل مرة نأخذ نقطة من النقاط ونفسروها بالكدا.
1: إن شاء الله نرجع لها في حصص قادمة. سيدة أسماء
2: إن شاء الله.
1: الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، تحدثنا اليوم عن كيفية تأمين المواقع الإلكترونية الرسمية قراءة في لمقتضيات المنشور عدد 5 لسنة 2026 لتأمين التراسل الإلكتروني الرسمي. كل الشكر لك وإلى اللقاء.

0: تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا. إيفانت. مرحبا بكم مستمعينا في إيفانت 45 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. اليوم في إيفانت تحديثنا على مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي. نحكو في الموضوع هذا في ظل الإنذار الرسمي اللي أطلقتها الصين مؤخرا المتعلق بتحذيرات أمنية واستخباراتية أصدرها وزير أمن الدولة الصيني حول المخاطر الوجودية والسيبرنية للذكاء الاصطناعي على الأمن القومي. أيضا تصريحات قادة الشركات التكنولوجية الكبرى يطالبوا بإبطاء سباق تطوير أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي وتحذيرات من مخاطر تنجم تتجاوز قدرتهم على السيطرة. تفاصيل الموضوع هذا مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. مساء الخيرات، مرحبا بك سي سامي.
1: مساء الخير مستمعي بقفصة، تحية طيبة. إن شاء الله موضوع جديد يكون مهم برشا للمستمعين ويستفيدوا منه إن شاء الله.
0: موضوع أكيد مهم برشا وخفنا برشا من موضوع مخاطر الذكاء الاصطناعي للأمن القومي، الإنذار الرسمي اللي أطلقته الصين وأيضا التصريحات اللي قدموها قادة الشركات الكبرى. خلينا في البداية نتعرفوا على الذكاء الاصطناعي، كيفاش كان مساعد رقمي ولا فاعل في المستقبل؟ معناها هو توا باش يفوت وقدرات الإنسان بكثير.
1: هو في الحقيقة الذكاء الاصطناعي أول مبدأ هو جاء باش يساعد الإنسان في باش يقوم بالمهام نتاعه. التطور كان في الأول فقط نستعمله باش يجاوب على الأسئلة نتاعنا من خلال أنظمة ذكية قادرة على التخطيط واتخاذ قرارات وتنفيذ مهام بشكل شبه مستقل على الإنسان. بعد بشوية ظهرت وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي هما قادرين على اتخاذ قرارات وإدارة عمليات معقدة أكثر من دون تدخل الكائن البشري. والتطور هذا خلى الإنتاجية في المعامل وفي جميع المجالات يتطور، لكن ديما ثم تساؤلات لازم تصير على مدى تطور الذكاء الاصطناعي هذا والأنظمة دي قديش نجم توصل، ولو أنا حد نجم يوصل أسكو فما رقابة وإلا لا، أسكو نجم تحكموا فيه مرة أخرى وإلا لا.
0: وهذا هو التخوف العالمي. سي سامي، شنو معناها مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي؟ ذكاء اصطناعي وفهمناها، مخاطر على الأمن القومي نفسرها نبسطوها المستمعين سي سامي.
1: هو الذكاء الاصطناعي كما عرفنا هو أداء مهام معينة. الأمن القومي احنا في العادة شنو يتعلق بشنو؟ يتعلق بالاقتصاد، بالأمن السيبراني، بالأمن العسكري مثل الطاقة والاتصالات والنقل. هذوما كلها يتنجموا يتمسوا في حالة أنه الأمن السيبراني يتمس. إذا تمس الأمن السيبراني من خلال الذكاء الاصطناعي اللي هو ينجم يصنع برشا حاجات مثل التجسس، ينجم يمس الاقتصاد في المعيشة نتاع الإنسان، في الإنتاج، ينجم في التجارة، ينجم زادة كيف يتجسس على القواعد العسكرية، تسكي أمن دولة اللي هما أساسيات كل أمن قومي للدولة. كيف ينجم الذكاء الاصطناعي هذا يستعملوه في معناها في التجسس الإلكتروني وسرقة البيانات الحساسة اللي تكون تابعة البنية التحتية الحيوية للدولة، ينجم يصير اختراقها من خلال الخوارزمية هذه، وينجم يصير تعطيل الطاقة وتعطيل الاتصالات.

0: وإلا المسؤولين في الصين وفي دول أخرى. الصين علاش حضرتك؟ خاطر شفت باللي الطريقة تنبأت باللي الطريقة نتاع مستوى التطور تاع الذكاء الاصطناعي اللي قاعد يصير بصفة غريبة وبصفة سريعة. شركات قاعدة تنافس، قاعدة تطور، لكن ما فماش تحكم في التطور هذا بصفة عامة. والسلطات الصينية طالبت أكثر حاجة بإبقاء القرار النهائي في يد الإنسان، خاطر إذا نسيبوا الذكاء الاصطناعي والأنظمة تاع الذكاء الاصطناعي تتصرف باستقلالية تامة، هذا ينجم يكون خطر، خاطر ينجم يصير تلاعب في الخوارزميات، ينجم يكون اختراق الأنظمة الذكية واستغلالها ضد مصالح الدول. يعني لازم كبح جناح الأنظمة الذكية من خلال وضع حد للتطور هذا، و معناها إيجاد طرق أخرى باش ينجم الذكاء هذا يساعد في تطوير الإنسانية وعدم استغلاله في حاجات خبيثة معناها تنجم تضر المجتمع بصفة عامة.
1: بالتحذير
0: التحذيرات
1: من تحذير الصين نمشوا لتصريحات قادة الشركات التكنولوجية الكبرى اللي يطالبوا بإبطاء سباق تطوير أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي، وحذروا أيضا من مخاطر تنجم تتجاوز قدرتهم على السيطرة.
0: هو في الحقيقة المطورين تاع شركات قد الشركات التكنولوجية الكبيرة اللي قاعدة تطور في الذكاء الاصطناعي مثل انتروبيك والا اوبن اي اي هم اكثر ناس مستفيدين من تطور الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك معناها كان تصريحاتهم لافتة للانتباه، خاطر التحذيرات جات منهم هم انفسهم اللي هم مسؤولين بصفة اولى على التطوير هذا. دعوا لشنو؟ دعوا للتريث في سباق تطوير النماذج هذه المتقدمة وتعزيز إجراءات السلامة. كيف إلى دعوا إلى تعاون كل الدول باش يكون ثم إلمام بالتطور هذا، باش يكون ثم إجماع على خطورة التطور هذا، وعلى أساسا على دعوة المجتمع بصفة عامة ودعوة القادة بصفة عامة في القطاع هذا إلى إيجاد وإحداث تشريعات وحوكمة دولية باش تقلل من المخاطر المحتملة هذه، خاطر المخاطر هذه تنجم تضر الناس كلها، تضرهم حتى هما كمطورين، خاطر إذا صار انفلات في تطوير الأنظمة هذه ما يصيرش بالطريقة المراقبة من الشركات هذه، نجم يصير شركات أخرى خبيثة تنجم تعمل حاجات ضد الإنسانية بصفة عامة.
1: بالنسبة للذكاء الاصطناعي، هل هو يعتبر سلاح في الحروب السيبرانية؟
0: إذا كما حكيت إذا صار انفلات في تطوير الأنظمة الذكية ينجم يكون سلاح رقمي، على خاطر شنو؟ خاطر سلاح الذكاء الاصطناعي هو أداة قوية برشا تمكن من اكتشاف الثغرات الأمنية الموجودة في الأنظمة بسرعة كبيرة تفوق قدرات البشر. كيف يساعد على تطوير البرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية اللي هي أكثر تعقيد؟ زاد كيف ينجم يستهدف الأنظمة الحيوية للمصارف مثال البنوك وشبكات الكهرباء والاتصال والنقل وتسكي لوجستي والصحة إلى آخره والتعليم، هذا كله ينجم يكون مستهدف من الأنظمة الذكية هذه. كعلاش الذكاء الصناعي صار جزء من التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، يحاولوا كل يكسبوا الذكاء الصناعي هذا باش يستخدموه كسلاح في الحروب السيبرنية، وإلا كيف كدفاع من الحروب السيبرنية اللي نجم تصير.
1: المهم تويك بعد ما حكينا في مختلف الحروب اللي ربما كانت تصير والتحذيرات وغيرها والخوف الكبير من تطور الذكاء الاصطناعي، كيفاش نجموا نحموا الدول والبنية التحتية الحيوية؟
0: هو في الحقيقة إذا حاجة ما نحبوش نستعملوها إذا خفنا منها، يا ما نستعملوها الجملة يا نستعملوها بالطريقة الآمنة. احنا في تونس مثال وبيا في الدول كلها لازمهم يدخلوا في المنظومة هذه ولازم يستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يواكبوا التطور، لكن لازم أول حاجة باش نجموا ندخلوا في بطريقة آمنة نعملوا أطر قانونية وتنظيمية واضحة لاستعمال الذكاء الاصطناعي سواء في تونس ولا في الدول كلها. كيف أهم حاجة أنا أركز عليها اللي هي الاستثمار في الأمن السيبراني، تكوين كفاءات وطنية، مهندسين، الاستعانة بخبرات البرة وتبادل الخبرات مع الشركات المطورة، وكيف التأكيد على أهمية الذكاء الاصطناعي وأهمية زادة تطوير الأنظمة هذه دفاعية ضد الذكاء ضد ما يتولد عنه من مخاطر الذكاء الاصطناعي، لكن كيف ما لازمنا

0: حافظوا على الذكاء الاصطناعي نستعملوه بصفة آمنة، لكن بحذر شديد كما قلت نحاول نطور الكفاءات الوطنية اللي هي تكون آمنة وأمينة على الأمن القومي بتاعنا بصفة عامة.
1: مستقبل، سؤال أخير نختم به، مستقبل الأمن القومي في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: هو كما حكينا توا هو صار سلاح، كلاش الدول كلها توا تتسابق باش يكون الذكاء الاصطناعي هو بيد، هي مسيطرة على تقنية الذكاء الاصطناعي. الدول قاعدة تستثمر بصفة غريبة في الابتكارات والحوكمة، وتحاول تستعمل الذكاء الاصطناعي لتطوير ذاتها. لكن التحدي الأكبر مش باش يكون في امتلاك التكنولوجيا فقط، بل في الإدارة نتاعها والتحكم فيها وبصفة آمنة. المستقبل باش يكون للي يحقق التوازن ما بين الابتكار والحماية، نبتكر حاجة لكن نعرف نحمي روحي من المخاطر نتاعها. دونك الذكاء الاصطناعي ماهوش خطر في حد ذاته، لكن ينجم يصير خطر وقت اللي فما تهديد، وقت اللي ما نستعملوش بصفة آمنة، كيف كيف ما نكونوش حاضرين باش نحمي رواحنا ضد الخطر هذا.
1: كل الشكر ليك، يعطيك الصحة سي سامي حدوري،
0: شكرا.
1: خبيرة تكنولوجيا، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية، ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بجفصة. حدثنا اليوم على مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي في ظل الإنذار الرسمي اللي أطلقته الصين، وأيضا تصريحات قادة الشركات التكنولوجية الكبرى. هكذا نوصل لختام مشوارنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. شكرا لكل الضيوف اللي كانوا في الموعد. لفت الاستماع يرجع للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة جفصة على الفيسبوك. نقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة، مواعيد جدد معكم غدوة صباح في براعم الأثير من 9 حتى 10. إلى اللقاء.

0: الإيقاعات تتبدل، أجواء تتجدد من نغمة لنغمة ومن بلاد لبلاد، أنماط لكل الأذواق، الموسيقى تجمعنا. هابي تايم مع فاتن خليفة، كل سهرة سبت بداية من 8 على موجة إذاعة القصة. إشهار للات الواحات تسمر، دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار. إشهار
1: ألو؟ لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
2: يا خويا. باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
1: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
2: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
1: هذي ما نعرفهاش.
2: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
1: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا تو نطلبك ينوصل المكتب.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة، الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: السادسة مساء مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار المسائي.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
5: وتتابعون في هذا الموعد الإخباري من أبرز العناوين. المجلس المحلي بتالا بولاية القاسرين يطالب بالتدخل لفك العزل عن عدد من التجمعات السكنية بمنطقة سيدي سهيل إثر نزول كمية هامة من الأمطار. بولاية قبيل المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال ينظم تظاهرة تحسيسية لتعريب فرص الاستثمار وبعث المشاريع بربوع نفزاوة. مجلس الأمن القومي الإيراني يعلن الجاهزية العسكرية لاحتمال تجدد الهجمات الأمريكية دون استبعاد التواصل اتفاق عبر المسار الدبلوماسي. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى تفاصيل هذا الموعد الإخباري. أفاد المندوب الجهوي للتربية بولاية قفصة إبراهيم الرويسي في تصريح للإذاعة بتواصل أشغال التهي والصيانة في أكثر من 50 مؤسسة تربوية بولاية قفصة منذ انطلاق السنة الدراسية، منها مؤسسات أعيد بناؤها من جديد وستكون جاهزة بصفة كاملة في الأشهر القادمة، مشيرا إلى العمل جار لضمان عدم تأثير هذه الأشغال على السير العادي للدروس.
7: في الوقت الحالي في حدود ما يتجاوز 50 مؤسسة تربوية فيها أشغال، سواء التهيئة أو كذلك الصيانة، سواء الصيانة الشاملة أو الصيانة التهيئة أو الصيانة الجزئية. لدينا مؤسسات عدناها بالكامل، مثلا المدرسة الابتدائية وادي الأغطى المتلوي ستكون إن شاء الله جاهزة حسب ما وعدنا به المقاولة التي تنفذ هذا المشروع. كذلك المدرسة الابتدائية بالعجيلة تقريبا بنسبة 90% أعيدت هذه المدرسة، تقريبا أكثر من 17 قاعة عادية تم تجهيزها والبعض منها ما زال في طور الإنجاز. هناك إشكاليات في التنفيذ، نعتقد أن الأشغال قد تستمر لشهر أو شهرين تتجاوز الأجال لعدة اعتبارات. مخطط الوزارة ومخطط مندوبية التربية هو توفير الماء داخل المؤسسات إن لم يكن صالحا للشرب على الأقل الوحدات الصحية. وزارة التربية وفرت ما يقارب 11 خزانا من أجل توفير الماء داخل العديد من المؤسسات التربوية. هناك تدخل من بعض الجمعيات المجتمع المدني التي وفرت لنا تقريبا حفر ما يزيد عن 7 آبار في مؤسسات تربوية مختلفة نفتقر فيها للماء. كجزء ثاني لدينا تراخيص للمندوبية الفلاحة من أجل أن تمكننا من تراخيص لحفر آبار، وسنخصص اعتمادات أكثر من 11 مخزن لبقية المؤسسات حتى تكون كل مؤسساتنا يتوفر فيها الماء. ديوان الخدمات وفر جميع الصفقات تقريبا، بدأ التزود منذ اليوم الأول سواء المواد الغذائية وكذلك اللحوم. سنسعى إلى توفير كل ما هو ضروري بالنسبة لأبناء التلاميذ، مطعمين جديدين بتجهيزات جديدة، مطعم في معهد عليم ومطعم أيضا في معهد زانوش.
5: نظم المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال بقبيلية اليوم بدار الثقافة محمد المرزوقي بدوزة لقاء تفاعليا مع عدد من رواد الأعمال ومبادرين وباعثي المشاريع بهدف التعريب بفرص الاستثمار وبعث المشاريع بهذه الجهة. التفاصيل يقدمها إبراهيم شيحة مدير إقليم الجنوب المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في مواكبة لسعاد كيلاني.
8: لقاء تفاعلي تشاوري قدمت فيها المنظمة شنو اللي تقدر هي تسديه من خدمات تشبيك وتكوين وتأطير ومرافقة، واستمعت كذلك إلى مشاغل رواد الأعمال. المنظمة اليوم هي تخدم كحلقة وصل ضرورة تشبيك رواد الأعمال في العلاقات ما بين بعضهم وربطهم بالمؤسسات التمويلية، ربطهم بالإدارات المعنية وتذليل الصعوبات اللي هي قائمة بالأساس روا على سوء فهم أو سوء تواصل. صحيح ثم بعض البيروقراطية في الإجراءات الإدارية، ولكن ما تجمش تكون هي عائق أساسي نحو تقدم المؤسسات دي. والدليل على ذلك أنه ثم بعض المؤسسات الناجحة اليوم، ثم مؤسسات تونسية وصلت إلى المستوى العالمي وقدمت وتقاعد تقدم، وعليه إذن نحن فقط نوفر المعلومة. هذا من مشمولات المنظمة بتاعنا، أنها توفر المعلومة في الوقت المناسب، أنها توفر الإطار لتبادل الخبرات، أنها توفر الإطار لتشبيك العلاقات. هذا هو شنو توفر المنظمة، وأنها تكون حلقة وصل ما بين مختلف المتداخلين في قطاع ريادة الأعمال. أهم المخرجات القاهدية هو أنه ضرورة الانفتاح للمؤسسات الموجودة على سوقها الوطني والعالمي، ضرورة تنظيم المؤسسات هذه، بمعنى أنه اليوم رائد الأعمال من مشمولاته لازمو يعرف أنه كون سيستم في وسط استمتاعه اللي يخليه قادر أنه يخرج لبرا ويتحرك ويشوف حرفاء جدد وأسواق جديدة. في نفس الوقت المؤسسة متاعه ما تحبسش وقت اللي هو يبدأ غايب. وقفنا كذلك على تسمين المنتوجات، ولاية تقبلي بالعمود الفقري متاع الاقتصاد متاعها هي التمور، وأنه من الضروري اليوم نفكروا مش أن نبيع التمور كما هي بقدر ما أنا يجب أن نفكروا في تسمين منتوجات هذية وتقديم قيمة مضافة للمنتوجات باش نقدروا نستوفيوا متطلبات الجديدة للسوق.
5: نبقى بجهة تقبيل. أعلن مدير المهرجان الدولي للصحراء بدوزة الشرف بن عثمان أن الدورة الجديدة ستنطلق يوم 23 من ديسمبر وتتواصل إلى غاية 26 من الشهر نفسه، وتتواصل استعدادات حاليا من قبل مختلف الأطراف لضمان نجاح هذه التظاهرة الترويجية والسياحية والتثقيفية.
9: مهرجان دولي للصحراء بدوز دورة 58 باش تنتظم من 23 ديسمبر 26 ديسمبر. ما تحيين صار في التاريخ هذا بناء على جملة من المستجدات كما رزنات العطل المدرسية تحت الفرصة أكثر من يمكن، سواء من السياحة الداخلية أو من السياحة الخارجية باش يكونوا حاضرين. في نفس الوقت توفير أكثر ما يمكن ظروف السلامة وتأمين جمهور الإناث وبعدات غفير يزور المنطقة في الفترة ذيك، ونحبوا يصير عملية تنشيط الدورة الاقتصادية من ترويج للتجلة بتاعنا والصناعات التقليدية، وسواء قطاعات اللي بل أو الخيل أو كذلك المطاعم والمقاهي، كل الأطراف اللي موجودة ومتداخلة في المهرجان نحبوا يكون ثم قارة شركية من الأطراف هذه. استعدادات بدت مبكرا على السنة الفارطة، صار تقسيم المهام على اللجان في إطار إعداد رؤية واضحة للبرنامج بتاع كل لجنة، ومجموعة من التصورات لتجديد معاد محافظة على ثوابت المهرجان اللي هي تثمين التراث المادي والمادي والاحتفاء بعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا، ولكن أكيد ديما مع التطور وحرص على التجديد سواء في الشكل أو في المضمون، سواء في تنشيط المدينة، سواء في العقدية الشعرية، سواء في ساحة تهنيش، مجموعة من الفقرات اللي تعنى خاصة بقطاع ليبل أو الخيل أو السلوقي أو اللعب التقليدية، رؤية فنية تبرز للجمهور أن ثم بالفعل عادات وتقاليد نعتز بها إن شاء الله.
5: إلى القصرين، فاد محمد الأسعد البلعابي عضو المجلس المحلي بتالا بأن كمية هامة من الأمطار تهاطلت في الساعات الماضية لعدة مناطق وأدت إلى انقطاع حركة المرور على مستوى المدخل الشمالي للمدينة، مما استدعى تدخل فرق الحماية المدني لشفط المياه وتيسير حركة المرور. وأضاف أن الطريق المؤدي إلى منطقة سيدي سيل انقطعت على مستوى شداد بسبب ارتفاع منسوب المياه وجريان الأودية، ما أدى لتسرب المياه إلى عدد من المنازل. وطالب السلطة الجهوية بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لفك العزلة عن المنطقة وضمان سلامة المواطنين.
10: أبشرنا بالنزول للغيث النافع في تالا، إلا أنه البنية التحتية المهترئة تسبب في غمر المياه عديد الطرقات، خاصة المدخل الشمالي مدينة تالا جاري فيه الأشغال على مستوى المدخل الشمالي تالا. بالنسبة لسيدة سهيل الطريق مقطوع على مستوى بواد شداد. أعوان الحماية المدنية بلغوا الإخوة في الحرس الوطني بالموضوع باش ياخذوا احتياطاتهم، نقل أعضاء المجلس المحلي مع زميلنا النائب عن سيدة سهيل سي فايصل السوري باش معاينة الوضع. المياه غمرت الطرقات وغمرت المنازل، ويقع الآن شفت معناها المياه من المنازل. سيدي سيدي في حاجة التائقة عمرانية في تعبيد الطرقات الداخلية، لأني ولد منطقة عمرانية كبيرة، ونحن كمجلس محلي الثانية قاعدين نشتغلوا في ملف الوزارة الداخلية باش تكون سيدي سيل منطقة بلدية، باش يخفف العبء عن بلدي تالا. مركز الصحة الأساسية مازال جديد، مازال موش في طور الاستغلال.
5: في هذا السياق وإثر الأمطار الأخيرة التي شهدتها ولاية سيدي بوزيد، قامت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بعديد التدخلات في إطار فك العزلة وتسهيل حركة المرور. وتم التدخل بآلة ماسحة لفك عزلة وتسهيل حركة المرور قرب مدرسة 2 مارس بالمزونة. وتم التدخل أيضا ببير الحفي بآلة ماسحة رسائلان والجيم الفاصل بين الحفي وحاسي الفريد. وساهمت الإدارة الجهوية في إخراج حافلة كانت عالقة بمنطقة أم العظام بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية والحرس الوطني. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي، فقد استقبلت محطة السبالة من ولاية سيدي بوزيد 55 ملم من الأمطار خلال الساعات 24 الماضية. هذا ودعت وزارة الداخلية مساء اليوم المواطنين للعمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. ودعت إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه. في الأخبار الوطنية، انطلقت بمدينة الثقافة بتونس فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت التي تتواصل لغاية يوم غد بمشاركة عدد من الهياكل العمومية والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية بهدف تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال. تفاصيل هذه التظاهرة المتواصلة مدى يومين مع مدير البرامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة نجد الخلفاوي.
11: هي فرصة مش نقربوا للشباب، مش نوريه فرص التشغيل المتاحة في تونس كيف كيف خارج تونس، مش يشوفوا سعى اللابيرانت اللي هي موجود فيه الخدمات المقدمة في تونس وخارج تونس، وكيف كيف فما مجموعة من الورشات اللي بش يطلعوا فيها الشباب على الفرص المتاحة على مستوى التشغيل والتكوين المهني، الفورماسيون بروفيسيونيل، لونتربرونيريا، بعض المشاريع، مرافقة الشباب في تطوير أفكارهم. وهذا الحقيقة أدوارنا احنا، خاصة وقت اللي نحكيه على الإدماج الاقتصادي والإدماج اجتماعي في الاستراتيجية الوطنية للشباب. وهنا نعتبر انه هذه فرصة كتمرين تطبيقي انه يكون فيه عمل تشارك من اجل اعطاء المعلومة للشباب. اليوم اكثر من 259 اختصاص موجود، فما 7 اختصاصات جديدة كيف كيف بشي تعرف على فرص التشغيل والشراكة مع دولة الألمانية.
5: افاد رئيس شبكة تونسي لجمعيات الاعصاب والعلوم العصبية الدكتور رياض غويدر اليوم بان هناك حوالي 70,000 تونسي مصاب بالزهايمر في تونس، مشيرا بالمقابل عدم وجود احصائيات جديدة ثابتة. هذا وحصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الاعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي على اعتماد الرسمية من منظمة الصحة العالمية كمركز اقليمي متعاون معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الزهايمر، وفق ما أعلنه رسميا اليوم وزير الصحة مصفى الفرجاني. إلى أخبار العالم في نشرة السادسة هذا المساء، أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن قرب حامل الطائرات الأمريكية، وأشار إلى أن طهران وصلت إلى قناعة بضرورة تغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الأخير من مذكرة التفاهم. وقال رضا أن طهران أصبحت مستعدة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الهجمات الجوية الأمريكية لمعرفتها بنقاط ضعف جيش الأمريكي. وعلى صعيد الجهود الدبلوماسي وقف التصعيد، قال رضائي أن بلاده على تواصل مع الوسيط القطري الذي نقل شروط طهران لواشنطن بهدف وقف الحرب في انتظار الرد الأمريكي من جانب دونالد ترامب. في ختام نشرة الأخبار هذا المساء نذكركم بأبرز العناوين. المجلس المحلي بتالبي ولاية القصرين يطالب بالتدخل لفك العزل عن عدد من التجمعات السكنية بمنطقة سيدي سهيل إثر نزول كمية هامة من الأمطار. بولاية قبيلية المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال ينظم تظاهرة تحسيسية للتعريف بفرص الاستثمار وبعث المشاريع بربوع نفزاوة. مجلس الأمن القومي الإيراني يعلن الجاهزية العسكرية لاحتمال تجدد الهجمات الأمريكية دون استبعاد التوصل اتفاق عبر المسار الدبلوماسي. شكرا لكم على المتابعة والمشاهدة لنشرة السادسة هذا المساء، نلتقي من جديد بإذن الله.

0: هذا الأحد الرحلة الانطلاق من إذاعة قفصة والوجهة دار البيت وزر طريق الحامة 91 كيلومتر. احنا بيناتكم وفي ضيافتكم بين سحر الواحة وزين الصحراء نكتشف الهوية المعمارية والمميزات السياحية الموقع دار الضيافة. معكم رياض دبوبي سواح الأحد من 10 لنص نهار.
1: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا، هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
2: المراية تغني،
3: Je chante.
2: المراية تغني.

0: الدنيا غناية سلطن وردد معايا المراية تغني المراية تغني
1: عسلامتكم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في العدد الأول من المراية تغني على موجة إذاعة قفصة. هذا البرنامج الموسيقي بامتياز الشبابي بامتياز اللي رافقكم خلال هذه الشبكة الخريفية الشتوية 2026-2027 كل عشوية سبت من 6 حتى 8. الرحلة باش تكون مع ألبوم من الغنايات لشكون أي واحد فيكم مغروم بالموسيقى سواء يغني وإلا يعزف، مرحبا به. شارك معنا في المراية تغني كل الإيقاعات الموسيقية سواء شرقية غربية تونسية، الكل نسمع مع بعضنا، نغنوا مع بعضنا ونكتشف المواهب. حبيت نقول صفحة جديدة وهدف كبير من البرنامج هذايا هو صقل المواهب. علاش؟ خاطر أساتذة اختصاصه موسيقى باش يكونوا حاضرين معنا باش يوجهوا كل المغرومين، كل الهواة الموسيقى سواء في الغناء وإلا في العزف، وين باش يتوجهوا بالضبط، يعطوهم مجموعة من النصائح. ومنذ البداية نقول لكم كل المشاركين فايزين معنا، ما هيش حكاية مباريات ولكن حكاية غرام مع الموسيقى. مرحبا بكم من توا وحتى لثمانية. في الإخراج التقني معنا زميلتنا راضية العياري وزميلنا محمد بن داود، في الإخراج الرقمي كمال العبادي، في الأعداد أحمد عقوني وريم محمد النوري من أمام الميكروفون. بعد شوية كل التفاصيل في مراية غني.
2: صبر بعيد.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

الدنيا غناية. سلطن وردد معايا المراية تغني، المراية تغني.

سلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكم في المراية تغني على موجة إذاعة قفصة. اليوم باش نغنوا كل الإيقاعات، باش نغنوا كبار وصغار، موهوبين ومغرومين بالموسيقى. باش نقولوا إلي الموسيقى ما عندهاش عمر، باش نقولوا إلي كل عائلة عندها صغيرها مغروم بالموسيقى، عازف وإلا غناء، فما وين باش يسقلوا، فما وين باش نوجهوا، فما أيدي أمينة باش تثمن الموهبة هذية مع فرقة موسيقية نحبوها برشا، فرقة نسائية حلوة برشا. غني لي شوية باش يكون الإمضاء لأول عدد من المراية تغني مع مجموعة من الموهوبين من مختلف نوادي الموسيقى. باش تكون الانطلاقة، ولكن من هكا وين موجودة الستاتيو الخاصة بينا مراية تغني، تنجموا تقولوا تواصلوا معنا وتكونوا حاضرين معنا في الحصص القادمة من مراية تغني. مرحبا بكم وين ما كنتم، برشا موسيقى باش نسمعوها اليوم، خليكم معنا من توا وحتى الثمانية.

0: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: الدنيا غناية، سلطن وردد معايا، المراية تغني، المراية تغني.
3: عسلامتكم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا. في الحقيقة احنا نعرفوا الشكر يبدأ في آخر البرنامج، وانا باش نبدأ منذ بداية البرنامج شكري الكبير لزملائي اللي يحاولوا معانا بكل مجهوداتهم لإنجاح هذا العدد الجديد من برنامج مرية تغني. في الحقيقة منذ بداية الاستوديو الجديد لإذاعة قفصة، ما الاستوديو ما استضافش العدد الكبير من ضيوفنا لليوم. مرحبا بيهم منورينا. كما قلت ضيوفنا لأول حلقة فرقة نسائية غني لي شوية غنيين في الحقيقة على التعريف وعلى أجوائهم والكل. ومع الفرقة باش نتعرفوا آمنة ونجاح وسمية والكلهم الكلهم مدام نجاح، مرحبا بيكم.
4: يعيشك بيك.
3: تفضلوا. الفرقة وقديش عمرها وكالتجربة مع مختلف الحفلات النسائية وأخرتها نورتوا فرنسا، نورتوا باريس بشوية بشوية للعالمية.
4: إن شاء الله ناخذ العالمية، إن شاء الله نوصلوا لها.
3: الحكاية كل حكاية
4: حلم وإيمان بالحلم،
3: هذا هو وهذا هي هدفنا لليوم مع الهواة والمغرومين اليوم، حلمهم وين باش يوصلهم. مرحبا أمنوش.
5: أهلا وسهلا. عسلامة ريم.
3: مرحبا
5: بينا وبيكم في إذاعة قفصة اللي الحقيقة ما توخرش حتى مرة في إنها تشجعنا كما قلت نجوح، نقولها نجوح.
3: أيوة.
5: على الحلم. فكنت حبوا احنا فرقة غني لي شوي نسائية.
3: نحبوا
5: دونك عمرنا 4 سنين. بدينا الحقيقة ما كناش وقت اللي بدينا ما كناش نتصوروا معناتها اللي احنا باش نقولوا فرقة غني لي شوي نسائية. بدينا بقهوة صغيرة في دار مسكرة، مجموعة من سان نحبوا نعملوا كيف عشيت لحد، نحبوا نغنوا، نحبوا نخرجوا شوية طاقة أسبوعية معناها من اللي نعيشوه كلنا كنساء، معناها في خدمتنا، في حياتنا، في قرايتنا، مع عائلاتنا، في ديارنا. ومن بعد قلنا علاش لا، علاش لما نشاركوش اكثر نساء قفصه معناها هالغرامه ذا وهالحلم ذا، ولينا نخرج ولينا نعملوا حفلات ونستدعوا بالاساس الحقيقه نساء قفصه لفضاء امن، نساء في نساء الحقيقه باش يعيشوا زاده كيف عشويه متاع فن، متاع موسيقى، متاع كيف. فنجحت معانا الحكايه برشا. احنا بيدنا احنا نقولوا الاهم الغناء هو اللي نعيشوه بعد الغناء وقبل الغناء الحقيقة معناه، اللي نعيشوه مع بعضنا من تنظيم من تحضير. احنا ناس هوات، مانيش ناس محترفين، مانيش موسيقيين الحقيقة، لكن
3: نحبوا الموسيقى،
5: لكن مغرومين مغرومين ونحبوا الموسيقى. وكيف ما قلتي معناها الخدمة تجيب الخدمة. الخدمة خلت معناتها ناس أخرى تتعرف علينا، جو شافونا وقالونا أنتم معناتها جمعية من فرنسا، وقالونا معناها بالحق يزمكم تغنوا غادي. بقينا مدة عامين معناتها نخدموا على الحكاية هذية ونجحنا مشينا. الحقيقة معناها تجربة أكثر من رائعة، ان الجروب كامل يمشي ويغني على عديد من المسارح. عملنا مش في باريس ريم، لكن مشينا نانت، مدينه نانت الفرنسويه. اي الحقيقه كانت جوله رائعه وقت اللي قابلنا العباد، وحتى اللي ما يفهموش احنا غنينا اساسا بالعربي.
3: اي
5: والناس ما كانتش معناتها فما برشا فرنسيس ما كانوش فاهمين بالاساس احنا شنو قاعدين نغنوا، لكن حسوا احنا شنو قاعدين نقدموا معناه بخلف التوينس بالطبيعه والديريه والمغاربه اللي موجودين غاديكا، واللي زاد كيف عطونا طاقه اخرى متاع بالحق يا مش نورمال يا اخي، كيفاش تعملوا يا اخي، كيفاش عملتوا باش توصلوا هكا يا اخي. معناتها بالحق زدنا اكتسبنا ثقه في رواحنا واكتسبنا قلنا اي اللي نعملوا فيه راه صحيح. معناتها 4 سنين من الوقت والجهد والعمل والمحاولة ما يمشوش هكاك.
3: الحاجة اللي تكون من القلب توصل للقلب، مادامكم خادمين بحب معناها توصل للناس لقلوبهم. اليوم باش نعيش معاكم تجربة أخرى، خاطر فرقة عمرها 4 سنين باش تغني مع هويت يعزولها اليوم. خنشوفوا التحدي هذية، خاصة عجبتني منكم، حبيتوا تشجعوهم وحبوا هم معناها
5: إن شاء الله هم يقبلونا معناها. لا يقبلون كيف معناها، احنا بدنا

0: بيت وموجودين في نفس نادي الغناء، نادي نغم. هكا ولا مرحبا بكم، نتعرف عليكم.
1: بشرى البعير، بكمت في الليسي بيلوت قفصة، عندي 3 سنين في
0: كان مرحبا
1: نادي
0: بكم.
1: نغم.
0: اي
1: بديت في الأول في آلة الجيتار، ومن بعد بشوية زاد الغرام وطورت شوية آلة العود، وتوا هاني بآلة الفيولون.
0: قلت فيولون اختيار، معناها الفيولون
1: اي كل مرة ديما نحب نطور
0: كل مرة
1: ونكتشف
0: آلة
1: حاجات جديدة.
0: به. وصديقتك تقرب شوية الميكرو، مشي بحذاها ميسالش، مشي بحذاها شوية، هذه ظروف المباشر ما نجموش نعطي كل واحد ميكرو، تفضلي.
1: عسلامة، سندا سويد، نقرا تروزيام اني مات في ليسي بيلوت قفصة. كنت نعزف وحدي شوية في الدار بفيديوهات وكل، ومن بعد جات الفرصة دخلت الكلوب نغم، عملت الويتام متاعي، نعزف أورج، وكل مرة نحاول نجرب انسترومون جديدة. وكهو
0: مرحبا بكم. شنو
1: عايشك.
0: اخترتوا تقدموا؟ انتم حبيتوا مع بعضكم، شنو اخترتوا البداية باش تكون مع دور
1: الغناء
0: الميكرو؟ ما حداك سند الميكرو هذاك تنجم تستعمله. شنو المقطوعة الأولانية؟
1: الغنية متاع عمر خيرت، قضية عم أحمد،
0: اي
1: ويلي بعدك متاع صالحة.
0: تفضلوا تفضلوا. مرحبا بكم مستمعينا، ديما معكم في المغمرية تغني، والبداية مع سندا
1: وبشرى.
0: وبشرى. 1 2

0: Bravo, bravo, bravo. ايوه طيب استاذ جلال شنو رايك؟
1: والله ما شاء الله عليه. جست على البنيه اللي تعزف على الاورجل كانت تعطوها كاسك على خاطر تسمع روحها.
0: تفضلي تفضلي سند تفضلي سند. مازلت مقطوعه اخرى هكا ولا؟ سند اخذ خذ خذ الكاسك ما يسالش ويلا نمشوا للمعزوفه الثانيه قبل الاخبار.
1: فقط حبيت صراحة البنيه هي راهي ماهيش مولاتها صالح. صالح راهي مغنيه
0: اي
1: يلي باطل ذا فكري هي الخميس ترنان
0: اي
1: هو اللي لحنها هو تقريبا زاد صاحب الكلمات. صالح ما هي الا مغنيه فنانه التونسيه الاولى تقريبا
0: طبعا
1: على اللي سمعته يعطيكم الصحه الزوز
0: ونواصلوا المقطوع الثاني. تفضلوا 1 2 3

0: برافو. ايوه ستيف مقطوعة ثانية تونسية.
1: اي ما شاء الله عليهم الزوز يعطيكم الصحة. حبيت لو كان معاك ايقاع خاطر الايقاع هو اللي يتحكم في نسق وسرعة الاغنية، على الاقل تمشوا زوز اون باراليل قد قد ما تبقاش واحدة تفوت في الاخرى،
0: ويمكن حتى حكاية تراك شوية.
1: لا باين
0: ما شاء الله عندهم ثقة في روحهم.
1: لا عندهم ثقة في روحهم ما شاء الله عليه، فقط ناقص عنصر ايقاعي برك يتحكم لهم في سرعة الاداء. يعطيكم الصحة الزوز، يعطيك الصحة بنتي في عزفك على الكمانجا. تقريبا الالات الوترية هي اصعب شوي من الالات الاخرى خاطر تتطلب جوستيس، تتطلب قبل جوستيس يعني صحة الدرجات، تتطلب اذن موسيقية. يعطيك الصحة بنتي في اللي قدمتيه. البنوتة الاخرى زاد اللي تعزف على اللورج يعطيك الصحة.
0: عندها تحدي بعد شوية باش تعزف مع فرقة غني لي
1: هو على فكرة راهو الجمهور تقريبا استمتع باللورج اكثر من خاطر نحن
0: بعد شوية باش نسمعوها مع الغناء ونشوفوا شنو باش نحفلوها الجو. شكرا ليكو سيد، احنا مشوارنا يتواصل معكم ولكن بعد قليل اللقاء مع قسم الاخبار ونرجعوا لكم ونواصلوا الجزء الثاني من مراية غني، خليكم معنا.

0: تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راهي مشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم،
3: السابعة مساء، مرحبا بكم مستمعين لهذه الموجزة الإخبارية.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أفادت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة زهور العجمي بأنه تم في هذه السنة رصد 120 ألف دينار لفتاة 160 طفل من مكفولية الدولة. تم لهم توفير اللباس ودوات مدرسية بمناسبة العودة المدرسية. العجمي أضافت بأن برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي توصل إلى توفير مشاريع تنموية لفتاة 36 امرأة بتكاليف تقدر بنحو 267 ألف دينار. ينظم مركز الفنون الدرامية والرقحية بتوزر بداية الشهر المقبل الدورة الثانية لمنقلة الجنوب للمسرح بمشاركة فرق مسرحية من جهات عديدة. دعت وزارة الداخلية مساء اليوم المواطنين للعمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة التي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي لارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. وتتمثل أولى التوصيات المضمنة في بلاغ للوزارة في توخي الحظر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، ودعت المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار. أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن قرب حملة طائرات أمريكية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
5: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

الدنيا غناية سلطن وردد معايا المراية تغني المراية تغني

الدنيا غناية سلطن وردد معايا المراية تغني المراية تغني

0: الدنيا غناية سلطن وردد معايا المراية تغني المراية تغني.
1: مرحبا بكم من جديد، هذا هي الجزء الثاني من المراية تغني. نجدد ترحابي بكل ضيوفي الكرام اللي مشرفيني فرقة غني لي شوية، الأستاذ جلال أحمدي وكل الموهوبين والمغرومين بالموسيقى. وكنا تعرفنا على سندة وبشرة، ومازال باش نتعرفوا على صغيرات أخرين. وحتى كي نقول لكم راهو من 11 سنة ويظلي حتى أقل من 11 سنة، اليوم عنا مغرومين بالعزف والموسيقى. الجزء الثاني باش نبدوه مع فرقة غني لي في تحدي مع سندة، هكا ولا سندة ولا بشر؟ سندة باش تعزف، وفرقة تغني لي باش تغني. هكا اخترت الفرقة انها تشجع شبابنا. الغنية شنو اخترنا امنا؟
2: بدل يتجدد،
1: حبي يتبدل يتجدد. يلا نبدو ونشوفهم، واحد اثنين ثلاثة.

0: يظهر لي تحمست استاذ وغنيت معهم.
1: هما في الامانه بالنسبه للصغيرات لك يبقوا صغيرات خاطر فيه مشكل قريت ونشيخ معاهم قديما نتبع. بالنسبه للفرخ تغني شويه يعطيهم الصحه. راني فعلا هو لان في قفصه لان في الجنوب التونسي راهو ماهيش سهله تكوين فرقه نسائيه ومجموعات غناء نسائيه. يعطيهم الصحه على اللي خدموه يعطيهم ونشجعهم برش على العمل نتاعهم. والاكثر ما يعجبني فيهم انهم هما وهن تلقائيات وشيخين على اللي يعملوا فيه.
0: هذا هو هذا صحيح ولا
2: صحيح؟
0: موافقات
3: ولا موافقات جدا.
0: مرحبا بكم. فما سمعنا ايقاع من غادي أي. يلزمنا نثمنوا العمل اللي قام. احنا حكينا مع سندا وبشرة وكله ما حكيناش مع عازف الايقاع. مرحبا بك ولدي. مرحبا. تعرفوا عليك الميكرو بحذاك اي قدم للميكرو. وعليكم السلام. نتعرفوا عليك.
4: السلام عليكم. اول حاجه قدم تحيه لاذاعة قفصة كي نادتنا وجينا هنا.
0: هذا واجبنا. مرحبا
4: بك. مدام سماح على انت واقفه معنا.
0: شكون هي مدام سماح؟ شكون هي مدام سماح؟
4: مدير دار فنون.
0: هذيك هي. ايوه.
4: ونشكر بس لمجد استاذ موسيقى بالطار.
0: استاذنا لمجد تحياتنا ليه.
4: اثرنا بدار فنون ودار كامل.
0: ده اختيارك للآلة شو على شنو تعزف؟
4: آلة لقائية الكل.
0: الكل ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الموسيقى شنية بالنسبة ليك؟ العزف كي تتغشش تعزف؟ كي تبدأ فرحان تعزف؟ وقت ايش تعزف؟
4: في أي وقت.
0: في أي وقت. حتى وعدك ما تغنيش؟
4: صوتي زي ما حبنا بغني.
0: شكون حكم عليه صوتك؟ سمع غنينا تو تو تو شفت روحك مصاب. أيوة غني وأعزف وحدك تو تو باش نخلو لك المجال باش تغني وتعزف وحدك تو. اختار حاجة ولا بالحق. أي واحد اثنين
4: ثلاثة.
0: باش نشوفوك بالباهي بالباهي ونشوفوا صديقاتك اللي حاضرين معاك. عسلامة ومرحبا. الميكرو بنتي الميكرو. فوالا شنو اسمك؟
5: اسمي فرح ضياف.
0: اي
5: 14 سنه.
0: ايوه. مرحبا بك فرح. فرح انت اكتشاف. عايشك انت اكتشاف. باش نقول كيفاش عرفتك فرح. انا شفتك في الصفحه نتاع دار الفنون الكتار وتعزفي معناها عزف ممتاز على الكمانجه. هكا ولا حكايتك مع الكمانجه؟ وقتاش بديتي العزف؟ وقتاش كيفاش كان الغرام؟ شكون اللي شجعك؟
5: أنا بديت ملينا صغيرة نشوف في خويا الكبير يعزف على البيانو. وماما كانت تشجع فيه كل شيء. كي كبرت شوي ماما حل دار فونو. بديت عملت عام على البيانو. بعتالي بدلت كمانش.
0: نتكلموا كان موسيقى. يلا أعزفينا. شنو اختيارك المقطوع؟
5: بابا نوفا.
0: تفضلي.

0: Bravo, bravo. ديما معاك استاذ. ايوه
1: صح، زاد صغيرونا.
0: اي
1: ما شاء الله عليها، ان شاء الله القادم لها يكون افضل ان شاء الله.
0: المقطوعة اللي اخترتها سهلة ولا صعبة؟
1: والله بالنسبه للمستوى هي في العزف ممكن صعب عليها شوي، لكن زاد عندها تراك مش كيف اللي قبلها. باينين انهم متمرسين شوي في عزف مجموعات، لكن هي فرامو ماهيش موالفه في عزف
0: بعد شوي
1: مجموعات.
0: باش نسمعهم مجموعة كاملة اللي
1: باين
0: ممكن
1: عليها
0: يدرفوا من الجيتار. اي
1: شوي تراك، مع عموماتها صح. بالعكس
0: ممتاز ممتاز.
1: الميلودي ظاهره.
0: نتعرف على صديقة الموالية. مرحبا.
2: سلام،
0: مرحبا. الاسم؟
2: أنا اسمي أليف دوغرو، عمري 13 سنة.
0: مرحبا بيك أليف. 13 سنة، ومن وقتش بديتي الرحلة مع الموسيقى والعزف والكل؟
2: بديت وأنا عمري 10،
0: معناها 3 سنين.
2: أي.
0: واختيارك للكمانجا وإلا كل مرة آلة؟
2: أنا أول مرة حبيت الكامينجا وبعد الجيتار.
0: باهي، واختيارك اليوم شنو باش تعزفينا؟
2: بيلا تشاو.
0: بيلا تشاو، هاي حباها عاد آمنة. باهي، تفضلوا. تفضلي، ما يسالش ما يسالش.
2: نجم نقول لكم هات الحماية.
0: ما يسالش ما يسالش. تفضلي. 1 2 3.

0: برافو برافو برافو.
1: هو والله الأمانة
0: أيوة.
1: مرة كثير جمعت الكتار خاصة رغم يحبوا الكمانجة برشا.
0: أي
1: ما نعرفش مثل فيكم سيلم جدا.
0: قديش عنا من كمانجة اليوم؟ واحدة اثنين فقط؟ زوزة زوز بي
1: لا موجودين بقية.
0: أيوة
1: لا حتى في الكونسيرفاتور في الكتار الأكثرية كمانجتية ما شاء الله. أي
0: ما هو هذيك هي كيف يتغرموا بأستاذة ما يحب يقولوا كيف أستاذة ما
1: حكي
0: ما هذيك هي قدوتهم.
1: أعطيكم الصحة ما شاء الله زادة ماشية في خطى ثابتة. اللي به زاد كيف انه ثم درجات صحيحه قاعده تخرج دونك راهي زاد الوزن متكونه مليح معناها خاطر باش تعرف الدرجه الصحيحه من غلطه دونك راهو يسمعوا ما شاء الله عليهم. يعطيك الصحه بنتي
0: مرحبا
1: زاد تراك باين على اكثر من
0: ها ما تخافوش. بعد البنيات نمشي للاولاد. مرحبا بيك تاخذ شويه الميكرو ونتعرف عليك.
2: الحمد لله ضيافه 12 سنه بديت نتعلم في الموسيقى وانا عمري 9 سنين بديت من الاول باللور وكملت بيه.
0: في بالك انا حسيتك مغروم برشا بالموسيقى خاطر مع كل غنيه هكا ايدك اذا بيك كلهم تعزف معاهم هكا ولا؟ وصديقك محمد علي نجموا تعزفونا حاجه مع بعضكم؟ اختارونا ترى مقطوعه والاستاذ باش يحكم من بعد. شنو تختاروا عطاير هكا مانيش مبرمجين والا اذا كان كل واحد فيكم عنده مقطوعه في باله ويحب يعزفها وحده تفضلوا. محضر حاجه وحدك محمد علي؟ عندك حاجه وحدك هكا باش تعزفها والا مع المجموعه؟ مع المجموعه بين نخلي من نتعرفوا على المجموعه الكل وبعد نعزفوا مع بعضنا. تفضلوا صغيراتنا المزالوا نتعرف عليكم الكل وبعد نعملوا مقطوعه مع بعضنا الكل. تفضلي فما شكون في الغناء زاده نتعرفوا عليك.
3: سلام
0: مرحبا
3: اسمي غزال عباس.
0: مرحبا بك غزال. قداش عمرك؟
3: عمري 12 سنه.
0: ايوه مغرومه بالغناء ولا بالعزف؟
3: حقا ما عنديش حاجة هما الكل
0: الكلهم الغناء والعزف كيف كيف. مرحبا بيك. والوليد هذا صغرون أصلا مرحبا. أي
4: اسمي أمين دوغرو.
0: أي
4: مغروم بالغناء
0: به. وصديقتنا أيوة
5: آمنة منصور ومغرومة بالغناء.
0: مع بعضكم النجموا نعملوا فرقة نجموا نغنوا مع بعضنا الكل المجموعة الكل ونعزفوا الكل باهي ترى خلي الصورة تطلع أجمل. خلينا العازفين نحطوهم مع بعضهم من هنا واللي باش يغنوا من هنا وشنية المقطوعة ولا الغنية اللي باش قدموا هنا الكل مع بعضكم. أي شنو نسمعوا شنو اختياركم شنو باش نعزفوا؟ واحد اثنين ريتك ما نعرف وين ويظهر لي حتى فرقة تغني لي شوية تنجم تغني معاكم ريتك ما نعرف وين بين لورق والإيقاع والكمانجا الكلهم والغناء ما شاء الله استوديو يحفل بفرقة موسيقية. الأستاذ جلال معنا أكيد بشي يركز مع كل واحد فيكم ويعطيه مجموعة من النصايح. وإحنا لهنا رانا نحكو على ناس موهوبة نحكو على ناس في بداية مشوار ما همش محترفين ولكن الهدف متاعنا هو تشجيعهم وتثمين مجهوداتهم وبعد شوية باش نقولهم كيفاش مقسمين وقتكم ما بين القراية وما بين الهواية هذية ونتائج باقية لباس. محمد علي يضحك. كيفاش موسيقى وقت الكل ولا القرايه كيكا؟
6: كل وقت
0: عجبتني برشا في العباره هذه ريتك ما نعرف وين. تفضلوا 1 2 3

0: نبدو بالغناء.
1: اكثر مجموعه شيخت عليها تقريبا.
0: ايوه
1: يم الصحه مازالت اصوات في البراعم
0: صغار
1: مازالوا صغيرين بطبيعه الحال هم مازالوا في مرحله اداء ما همش في مرحله يعني التطريب لكن يعطيهم الصحه ديما الصوت اللي فيه براءه الطفوله يبقى عنده ديما رنة جميله في الاذن يعطيهم الصحه ثم تناسق بيناتهم ثلاثة تقريبا يخافوا شوي فكل الطاك في كل مقطع يستنوا بعضهم مش يدخلوا مع بعضهم موفقين ان شاء الله بالنسبه لعزفه الكمانجا يعطيكم الصحه زاده ثم شوي مش ثم شوي ثم برشا تركيز خاطر يركزوا في العزف ويركزوا مع الايقاع ويركزوا وقتاش باش يدخل الغناء يشاوروا له محضر روحكم روشه دوركم جاء
0: ايوه
1: يعطيهم الصحه عازف الايقاع ذاك المشاغب
0: المشاغب سي محمد علي
1: اي جست طرفه كل نغزل نفكرها تشدني الضحك اول ما نمشي باش نقري في القطار نتعدى نشري قهوه وباش نمشي نقري نخرج من القهوه نلقاه يستنى فيا
0: وقتاش باش تقرينا
1: رجلي رجلك يعطيهم الصحه كل يعطيهم ان شاء الله عليهم
0: انا اللي عجبني استاذ لو تسمح في اعمارهم هم وتتناسق وفقه وفرقه تعزف معناها ويتفاهموا بين العزف وبين الغناء ما شاء الله عليهم
1: لا ما شاء الله عليهم
0: هكا ولا
1: هو شوف ممكن في النقطه دي
0: البنيه الوليد عمره 11 سنه
1: لا نعرف في النقطه دي ممكن انا واحد من الناس نحسدهم عليه
0: أيوة.
1: انا واحد من الناس باش بديت في المشوار اللي بدوه هما تو كنت بديت فيه انا نقرا تروزياماني معناها سكوندير كبير شوي خاطر ما قبل ما كانش عندنا الفرص الموجوده للجيل تو مع ان نحنا كان لو كان ممكن في عمرهم بدينا كنا نوصلوا خير من هكا برشا خاطر نحنا اوقات فراغنا ممكن اكثر شوي من هما تو لا عندنا يوتيوب لا عندنا انترنت لا عندنا حتى شيء كان عندنا وقت فراغ بزيد على العموم يعطيهم الصحه نشجعها مع اللي
0: هما زاد صحه ليهم عندهم اساتذه وعندهم
1: بالضبط ثم اطار يهتم بالموسيقى وبالفنون بصفه عامه نشجعهم وهذه كلها تبقى ذكريات في الاخر يعطيكم الصحة
0: عايشك شكرا لك أستاذ أنا باش نرجع الفرقة غني لي أمنا في بداية البرنامج قلتينا سرقنا من وقتنا شوية باش نجمنا نرجعوا لمواهبنا ونغنوا الكل في وقتهم وتوا كما كان يحكي الأستاذ متوفرت لهم فرص مش نحكي كان على الشباب اللي حاضر معنا حتى على الشباب الغايب وهكا في ذهنه ينجم زعمه يشارك ينجم يخلي من وقتها شوية ويسقل الموهبة في العزف في الغناء في السبور في غيرها يظهر لي من توا علاش لا مادام موجودة الإمكانيات
2: بالضبط أنا نحب نقول حاجتين يعطيهم الصحة وصحة ليهم يعطيهم الصحة بالحق وصحة ليهم كان أستاذ جليل بدأت روزيما نيسو غوندير أنا بديت عمري 30 سنة معناها في عمر وزميلاتي وصديقاتي في عمر أكبر وكل على خطر على خطر احنا اعمار مختلفه موجودين معناها في الفرقه عندنا
0: من والله حتى في عمرك حتى كان ومازلنا معنا ماكش كبيره بالكل الساعه ما شاء الله عليه اذا كان معناها نجموا ديما كلمة النجم موجودة عمرنا توا ديما هذا
3: أنا ريم أنا نحب أقول حاجة نحب أقول لي أنا بديت صغيرة في الكورال كيف مهمة تضيق وزرهم وتفكر في روحي وأنا صغيرة قبل المدرسة العمومية متاعنا كانت توفر لنا مساحة كبيرة ياسر من النشاط الثقافي والرياضي كبير منه الغناء والكورال والمسرح فكنا نمارسوه جات فترة خذتنا الدنيا وخذتنا المشاغل وخذتنا كذا وصلت لعمري هذه أنا باش نقول على عمري 57 سنة من غير ما تقطع
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله عليك
3: وصلت لعمري هذه ولقيت هالبنيات وهالزهرات محليه معاودوا رجعوا لي معناتها ذكرياتي قبل وعاودوا احيوا فيها غرام الغناء غرام معناتها نادي مانيش نطرب لكن نادي وشيخه بالاداء شيخه بيه على الاخر معناتها ديما نذكر مقوله من يحركه العود واوتاره والربيع وازهاره وفاقد الحس فاقد الذوق
0: صحيح
3: بالحق معناتها اذا كان احنا ما نتحركوش بالموسيقى هذه حتى الدندينه حتى الصوت تسمعوا بعيد انا قداش فرحانه لهم كيف ما قالت إمنا صحة ليهم وبالحق معناها
0: يعطيهم الصحة وصحة ليهم قالك
3: يلقاو بالحق يلقاو الفرصة هذه نقول الموهبة كما قلت أنت في الأول ما عندهاش الغرام ما عندوش عمر وما عندوش حد ما عندوش عمر وما عندوش حد إذا كان بديت تحلم كمل مع حلمتك وفي أي وقت تنجم تاخذك الدنيا لكن تعاود ترجع باش تعيش روحك معناها الحاجات وانت تقضي وانت طيب وانت باش تجيب صغارك وانت تفكر في مشاغلك غدوه دندن وانت تعارك دندن وانت ما نعرفش انا
0: وهي دندن بحذانا لهنا في المرايه تغني
2: اللي هكا يجيكم الصحه ريم على فكره البرنامج اي بالحق وحنا معناتها كي شفناهم بركه يعني يعطينا اكثر معناتها كيف ما قلت نجاح بدات هي كي شافتنا احنا اصغر احنا كي نشوفوا مثلا نجاح نقولوا يا نجاح في عمرها شو مازلت تغني مازلت حيه مازلت تعيش مازلت عندها القدر معناتها انا بالحق انا نقول ان شاء الله في 57 سنه نحب نبدا كيما نجاح أيه بالحق أيه ان شاء الله أيه نحب نبدا في العمر هذاك نبدا مازلت أيه نعطي روحي ونعطي الشخصي خاطر احنا ساعات الحياه خاطر الحياه ساعات معناها كيف ما قلت لك الوقت والقرايه ونعرف اللي عندهم قرايه ونعرف الدنيا تبدلت وكل واحد عنده خدمته كيما احنا كنساء اللي عندها دارها اللي عندها قرايتها اللي عندها خدمتها اللي عندها حياتها الاخرى لكن لا يمنع ان احنا قاعدين نفكوا في وقت لرواحنا باش نجموا نعيشوا هالشويه
0: هذا امل واحنا اذا كان نحطوا قواعد معناها كيما نحبوا اكل صحي واكل متوازن وشويه سبور شويه موزيك
2: يلزم مخك صحي زادة مخك صحي يلا هو يلزم تكون اي احنا نحب نفكوا عازف في الايقاع نجموا نحب نفكوا عازف الايقاع
0: نجم في كل وقت نجموا اذا شنو ينجم يعزف معانا خلينا نعملوا جو مع فرقة غنيلي والكل على المباشر نختار وغنية نغنوها مع بعضنا شنو تنجم تعزفنا عطينا انت الاقتراح واحنا نشوفوا النجم هو اللي معاك مثلا
2: تحب شرقي
0: تحب شرقي مثلا كيف شنو ام كلثوم فيروز كيف شنو
2: ملعبنا فيروز ملعب نجاح فيروز
4: نسمع علينا الهواء
0: نسمع علينا الهواء نجمو فضلوا فضلوا علينا الهواء فرقة غنيلي شوية وعازف الإيقاع الاسم اسمه
4: اسمي
0: أنا
4: محمد علي ديار
0: محمد علي وانت محمد علي زيدة هذاك عليش محمد علي ومحمد علي مرحبا بكم في المراية تغني على موجة إذاعة قفصة 1 2 3

0: برافو. مش هنحضر أغنية نغنوها الكل مع بعضنا خاطر بقوا حشمين هم الشباب. نواصلوا معهم. وحبيت نسألكم أنا الشباب كيفاش توفقوا ما بين القراية وما بين الموسيقى مرة في الجمعة ولا أكثر؟ ميكرو الميكرو حمد علي الميكرو. اي
1: انا في كل لجنه ان نقرا كل يوم من 8 للساعتين
0: باهي.
1: انا يعني عشيه كامله متفاضيه
0: باهي.
1: عشيه كامله نجموا نعملوا فيها اي حاجه. نروحوا نحضروا نكملوا دروس نمشوا نعملوا موسيقى نعملوا مسرح نعملوا سينما نرسموا نعملوا اي حاجه.
0: ممتاز. كلكم نفس الريتم معناها والكل. محمد علي لا كيف قال الأستاذ جلال مشاكس ومشاغب. عندك الحق تاخذ الميكروم. أنا متأكدة أنك حتى في القسم تنجم تعزف. حتى في القسم تنجم تعزف.
2: إيه نبدأ قاعد في الطاولة نبدأ
0: تحفظ التعزف.
2: لا موجيني حتى زتك الكراسة ونبدأ كي البطارية.
0: إيه
2: ستيلوات
0: ستيلوات الكراسة.
3: يجيني مع قسم آخر بدأ تعرف قسم آخر ما يقراش يجيني معهم
0: يجيني
3: دف دربوك ما يركع.
0: تلحنهم الدروس وانت تحفظ فيهم درس الجغرافيا درس
2: لا لا
0: لا لا مش باللحن تحفظهم.
2: مش
0: نخاف يخرجك أستاذ الشفاية معناها تلحنها الدرس ولا لا ما وصلناش لهذي. قل لي العزف هذية والغرام وين تحب توصل كيف شكون شوري أستاذ موسيقى باش عمل دراسات عليا في الموسيقى شنو
2: زي كيف شكون نحب نولي ولا شو نحب نولي كيف شكون. عندي خالي كان بطير وشجعوني قالوا لي هيا كما ماما بابا وخيفتي قالوا لي برا. أنا ما كنتش تنمشي بطري في اللو كنت ندخل دربوك.
0: أي
2: عاد وروني بطري مشيت بطري.
0: ممتاز ممتاز. الأستاذة سماح قلت لو عندكم برشة ما تغنوا شنية الغنية اللي ما زلت تجمعكم مع بعضكم كفرقة شنو نجموا نسمعوا معاكم. يلا قولي لهم أستاذة إذا كانوا محاضرين هما شنو فردية اللي هي تفضل تاخذ الميكرو غنية مرياج دامو. به تفضل 1 2 3 تفضل

برافو برافو برافو. ما نحبش نشوف الوقت وبرشا فيكم مازالوا ما عزفوش والا ما غنوش، شنيه المقطوعه زايده اللي تجمعكم مع بعضكم؟ ونزيدوا ناخذوا النصيحه من الاستاذ جلال بعد شويه، شنو تحبوا تقدموا توا مع بعضكم الكل كمجموعه؟ ديما ديما. اي تفضلوا. اي 1 2 3 تفضلوا.

0: إجمالا النصيحة اللي نجموا نقدموها للمجموعة الكل أستاذ جلال.
1: هم يعطيهم ألف صحة، شجعهم برشا على اللي يقدموا فيه، ولو أن الأغنية الأخرى أكبر منهم شوي. يعطيهم الصحة على المحاولة، شجعهم أنهم يبقوا ديما مجموعة مع بعضهم. أكيد رب يجي وقت تتفرقوا، خاطر أكيد القراية مش تبعدوا على بعضكم كل شيء، لكن ديما خليكم في عزف في مجموعات، ديما الموسيقى في مجموعة تصلح وتعلمك أكثر من اللي أنت تأدي فيه بشكل فردي. واصلوا على المنوال هذايا وموفقين إن شاء الله، يعطيكم ألف صحة.
0: شكرا ليك أستاذ، يعطيك الصحة، ألف صحة، منورنا في الأستوديو وعشوية مع نصايح وجوك هذا يا أستاذ. شكري الكبير زيدة الفرقة غنيلي شوية، كلكم فرد فرد فرد، سامحونا في تعبكم. وعديتوا عشوية معنا كولا،
2: أي عشوية مزيانة الحقيقة، أيوة.
0: نس السنة في حفلاتكم،
2: أي
0: وينكم؟
2: إن شاء الله
0: وينكم؟
2: ما كتعرفي تورنيات المشاهير وكل سنة شيء
0: كل سنة شيء وقت وبرشة تحضيرات.
2: والله والله برشة تحضيرات، إن شاء الله بقدرة ربي نرجعوا بجديد. أمتي مو بربيري، أنا نحب نقول الأمهات، الأمهات أي صغيرك عنده موهبة حتى صغيرة شمها شمين، شجعوا إنه تاخذوا الموسيقى خير ما ياخذوا الشارع.
0: يعطيك الصحة بالضبط، كلمة في حقها.
2: وموجودين الأماكن والأطر كما هكا، مثلا قبل مدام سماح تقول عزف دار الفنون، أي تأطير دار الفنون، خطر تأطير دار الفنون مهم ياسر، مهم
0: لازم نعطوا لبنا دايس وين نجمو
2: زكتما دار الفنون بالكتار يحتوي معناها مجموعة من الشباب نورات بالطريقة هذه، فبالحق معناها
0: هي في الكواليس مدام سماح وتشجع فيهم وجابتهم معهم الكل. يعطيكم ألف ألف صحة، شكرا لكم الكل، شكرا نورتونا، كل التوفيق لكم في الموسيقى وفي قرايتكم وفي مستقبلكم، نستنوكم في حفلاتكم وإن شاء الله ديما تنورونا. هذا موعد أول أستاذ، وما زلت باش تكون حاضر معنا في مواعيد قادمة أيضا من المراية تغني.

0: هكا مستمعينا نوصل معاكم نهاية المشوار من هذا العدد الأول من المراية تغني. شكري الكبير لكل ضيوفي لكل زملايا سهرية متواصلة على موجة إذاعة قفصة. أجمل تحيات كامل الفريق وإلى الملتقى في العدد القادم.
1: كل فيلم يكفيكي في كل فرصة
2: مش فين وفين متجمعين
1: متأكدين

أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. تعلم الجمعية الغزال الرياضي بوم العرايس كافة الحبان عقد الجلسة العامة الانتخابية يوم الجمعة 25 سبتمبر بدار الشباب على الساعة 10 صباحا. بلاغ عن عقد جلسة عامة تقييمية تعلم فيه الهيئة المدير لنادي الواحة للتنس أن الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 ستعقد يوم الاثنين 28 سبتمبر انطلاقا من الساعة 4 مساء. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مباريات مؤجلة من الجولة الرابعة يوم الغد. النادي الإفريقي الترجي جرجيز حمزة جعيد، النادي الصفاقسي النادي البنزرتي حسام بن ساسي، واتحاد بن قردان نادي حملون في نضال الطيف. المنتخب الوطني التونسي تحت 23 سنة يستعد لي زوز مباريات من تصفيات كأس أمم إفريقيا 23، والأنيس بوجلبان كان وجه دعوة لعديد اللاعبين باش يكونوا حاضرين في هذه المباراة. كاردوزو يقود سانداوز لنصف نهائي كأس الانتركونتيننتال بالنسبة للفوز 2-1 على أهلي جدة السعودية. بعض المباريات على المستوى الأوروبي بالنسبة للدوريات الأوروبية خاصة الدوري الإنجليزي، هزيمة أرسنال اليوم أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل صفر. برموث بالنسبة لي كذلك مباراة هامة باش تجمع الليلة برشلونة في البطولة الإسبانية بالبطولة في مع إشبيليا في بالنسبة للبطولة الإسبانية، وإن شاء الله ولكن لذيك الوقت إن شاء الله غدوة في الصباح في 7:30 نعطيكم بقى النتائج الكل بالنسبة لربيع البطولات الأوروبية. إلى اللقاء. فلاش سبورت.

الناسها وهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وهلها

0: خالد يا خالد، عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتروى تسمع فيا، تسمع فيا.
1: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.

0: الثامنة ليلا الموعد. مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: المندوب الجهوي للتربية بجفصة إبراهيم الرويسي يفيد بتواصل أشغال التهيئة والصيانة في أكثر من 50 مؤسسة تربوية بولاية جفصة بعد انطلاق سنة دراسية، منها مؤسسات أعيد بناؤها من جديدة وستكون جاهزة بصفة كاملة خلال الفترة القادمة. المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال بجبلي نظم اليوم بدوزة لقاء تواصليا جمع عددا من رواد الأعمال والمبادرين، وذلك بهدف التعريف بالمنظمة ودورها في الإحاطة بالباعثين وأصحاب أفكار المشاريع. وزارة الداخلية تدعو في بلاغ لها المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية، وتتمثل التوصيات أساسا في ضرورة التوخي أو الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه. فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة اقتصادية خلال 26741 زيارة رقابية، أمنها 1198 فريقا في الفترة الممتدة بين 1 إلى 15 من سبتمبر الجارية، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم يومي 22 و23 من الشهر الجاري بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية التصدرات لدعم المؤسسات التونسية وتعزيز استفادتها من الاتفاقيات التجارية الإقليمية. أخيرا وفي العالم، صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن عدد قتل الجيش خلال الحرب على إيران أعلى مما أعلنه البنتاغون في وقت سابق. نهاية الموجز، مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: العلم والحياة.

0: اليوم نتحدث عن ابتكار علمي يعزز إنتاج المحاصيل الزراعية دون مبيدات، هي ملامح ثورة خضراء صديقة للبيئة. مستمعينا، مرحبا بكم في برنامج العلم والحياة. قبل نحو 6 عقود أحدث عالم الوراثة الأمريكي نورمان بورلوغ الملقب بأبو الثورة الخضراء تحول جذري في تاريخ البشرية، فمن خلال تطوير أصناف قمح قصيرة القامة وعالية الإنتاجية ساهم في إنقاذ أكثر من 1 مليار إنسان من المجاعة، توج بنيله جائزة نوبل للسلام عام 1970. ومع ذلك لم يخلو هذا النجاح من ضريبة بيئية باهظة. في ابتكار علمي وصف بأنه الثورة الخضراء الصديقة للبيئة، نجح باحثون من جامعة ولاية كولورادو في اكتشاف طريقة لتنشيط هرمون يسمح للنبات بالاستمرار في النمو. هذا الاكتشاف يتم تطبيقه على محاصيل حيوية مثل القمح والذرة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج العالمي وتقليل الاعتماد على المبيدات الحشرية. النباتات تتعامل مع الظروف المحيطة عبر ما يسميه الفريق بالدماغ الكيميائي، هو منظومة من الهرمونات النباتية المتخصصة. عند تعرض النبات للإجهاد تنخفض مستويات هرمونات السيتوكينين المسؤولة عن انقسام الخلايا، ومن خلال فهم هذه التفاعلات الهرمونية استطاع العلماء استعادة مستويات السيتوكونين في النباتات ذات المناعة المفرطة، ما أعاد تنشيط النمو دون إضعاف الدفاعات، بل وجعل النباتات أكثر مقاومة للأمراض. حسب هذه الدراسة تتميز هذه الطريقة بكونها أسرع وأسهل من الأساليب التقليدية، ومن خلال التلاعب الجيني بالاستجابة الهرمونية تمكن العلماء من تحقيق المعادلة الصعبة، وهي حصانة قوية ضد الآفات وإنتاجية عالية في آن واحد. حصل الباحثون على نباتات تقاوم الأمراض بشراسة وفي الوقت نفسه تنمو بمعدلات طبيعية أو أعلى من دون أي خسائر في المحصول. هذا الإنجاز يمكن أن يشكل طفرة تضاهي الثورة الخضراء. فريق نجح في تحديد جينات نباتية ترفع مستوى الإنتاجية، هو مسار يشبه ما حققه نورمان بورلاو. إن دراستين تشتركان في استهداف الجينات المتحكمة في التخليق الحيوي للهرمونات النباتية فيتو أغمون، هي جزيئات صغيرة ينتجها النبات طبيعياً للتحكم في نموه. وجه الابتكار في هذه الدراسة لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاجية، بل تعزيز مقاومة النباتات لأمراض متعددة، ما يفتح الباب أمام زيادة المحاصيل مع تقليل الاعتماد على الأسمدة والمبيدات الكيميائية في آن واحد. الفوائد البيئية الكبرى لهذا الابتكار تكمن في خفض استخدام المبيدات الحشرية بشكل ملحوظ بفضل مستوى المقاومة العالي للأمراض التي أظهرته النباتات المهندسة في هذه التجارب. شكرا لكم مستمعين على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمد الرويسي.
1: العلم والحياة.

0: Hörn! خالد عمرك ما سمعتني وتروح تسمع فيا تسمع فيا.
1: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.

هابي تايم 9 دقائق بعد 8. تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا في موعدنا معاكم 3 ساعات باش تكون رحلة موسيقية استثنائية مع موزيكا ياسر محليها وياسر بنينة, وباش تكون حاضرة معانا كل الأذواق كالعادة في هابي تايم باش نسمعوا موسيقى الروك. حاضرة معانا سحر الموسيقى الفرنسية, نغمات الصحراء العميقة والبلوز, ساعات من السعادة الفن. خليكم معنا برانشي.

0: هابي تايم.
1: فتحنا معكم صفحة استثنائية في كتاب الموسيقى البديلة أولينجي روك، الفرقة البريطانية فلورانس أند ذا ماشين، الغناية اللي غيرت مفاهيم الموسيقى الحديثة منذ ظهورها في 2007 في لندن. الفرقة هذه ما تعزفش مجرد ألحان، ولكن كما كنتوا تسمعوا حالة فنية متكاملة تقودها الأيقونة فلورانس ويلش بصوتها الأوبرالي الدرامي اللي يمتد طبقات مذهلة. حضورها زاد كيف كيف المسرحي اللي يشبه ساحرات الأساطير الإغريقية القديمة. الصوت متاحة والحضور هو اللي يميز الفرقة، وزيد كم اللي خلاه مميز أكثر هو الدمج الرومانسي مع الأدب الكلاسيكي بآلات موسيقية غير معتادة في موسيقى الروك. في ألبومهم الأول الشهير لانجز، تحفة فنية موسيقية خالدة صنفت كواحدة من أعظم أغاني الاندي عبر التاريخ، وهي اللي كنتوا تسمعوا فيها كوسميك لوف. هذه كوسميك لوف، وهذه فلورانس أند ذا ماشين. والناس اللي ما تعرفش الاندي روك اندي ما مش اندي مش هندي، ولكن هي اختصار لكلمة independent، مستقل. خلف الاختصار هذا الصغير الاندي قصة ثورة فنية كاملة غيرت وجه صناعة الموسيقى في العالم. الاندي روك بدت القصة متاعه برفض السيطرة والدفاع على حرية التعبير الخاصة. تولد الاندي روك في أواخر السبعينات في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. في الوقت هذاك كان ثم شركات تسجيل عملاقة كبيرة تتحكم في كل شيء، شنو أنت باش تسمع، كيفاش شكل الفنان، كيف يتم هندسة الصوت حتى يكون تجاري ومربح. في وسط التوجه هذا فرقة روك بريطانية اسمها باز كوكس طلعت في 1977. الفرقة هذه عملت خطوة ووصفت بالانتحارية في وقت ذاك، عملت تمويل وتسجيل وتوزيع ألبوم مصغر اسمه سبيرال سكراتش بشكل ذاتي بالكامل وبميزانية تقريبا شبه منعدمة ومن غير ما يعتمدوا حتى على شركة تسجيل كبيرة. في اللحظة هذه بالذات تعتبر الشرارة الأولى لولا يتسمى من بعد بالاندبندنت وإلا دي آي واي دو إت يور سيلف. والعدوى هذه سريعا ما انتشرت في الثمانينات، كيفاش نجم تنتج بطريقة مستقلة ولا في حد ذاته هوية ونوع وموسيقى منفصلة، وبدت شركات تسجيل صغيرة ومستقلة تنتج في الأغاني امتاحها. بما أن الإذاعات التجارية كانت في وقت ذاك ترفض باش تبث لهم الموسيقى امتاحهم اللي تشوف فيها موسيقى غريبة، هذاك وين ظهر زادا كيف كيف بطل بديل كيما الشركات الصغيرة هذية اللي عملوها هما بديهم. جاء راديو الجامعات في أمريكا، طلاب الجامعات اللي أخذوا على عاتقهم أنهم باش يبثوا الأغاني هذيك. الفرق كيما The Smiths ريم، وهم فرق تميزوا بالجيتارات امتاحهم في الوقت ذاك الرنانة وكلماتهم اللي لمست سورتو فئة الشباب، ومن غادي بدأ مصطلح اندي روك، اندبندنت روك.

0: إيقاعات تتبدل، أجواء تتجدد من نغمة لنغمة ومن بلاد لبلاد، أنماط لكل الأذواق، الموسيقى تجمعنا. هابي تايم مع فاتن خليفة، كل سهرة سبت بداية من 8 على موجة إذاعة الوصال. هابي تايم،
1: ارجعنا لكم من جديد في هابي تايم. عشنا معاكم دقائق من المتعة الموسيقية الخالصة في هذا الكوكتيل من الجاز الكولومبي، مزيج حقيقي يخلي من الموسيقى الجاز الكولومبية تخلينا نحس بعبق القهوة اللاتينية وطاقة شوارع بوغوتا ونبض شواطا الكاريبي. ياسر حقيقة موسيقى راقية ومحلاها، والموسيقى هذه جزء مما يعرف عالميا بالموجة الجديدة للجاز الكولومبي، نويفا موسيقى كولومبيانا. التيار هذا يمثل ثورة فنية قادها جيل من الموسيقيين العباقرة اللي قروا باش يعاودوا يصيغوا الجاز الأمريكي الكلاسيكي بروح أفرو كولومبية تراثية تمتد لقرون. روح الجاز موجودة اللي خرجت من مسارح نيويورك وأورلي، لكن معاها نشوف إيقاعات تضرب بجذورها في عمق أفريقيا والسكان الأصليين لأمريكا اللاتينية. انطلقنا من عنوان السكر كافي، قهوة بالسكر، واللي يختزل فلسفة كاملة في تذوق الحياة. القهوة الكولومبية المصنفة كأجود أنواع البن في العالم ما تشربش هكاكا جوس باش تفيق الصباح، هي طقس اجتماعي دافئ يسمى لديهم بالتينتو، كوب قهوة صغير مرتبط بالحديث الودي والموسيقى. ودمج القهوة بالسكر يعكس مفهوم السرور المبهج ومقاومة مصاعب الحياة بالرقص والنغم والابتسامة. والحقيقة الشعوب الأمريكية اللاتينية عندها ياسر فايب متاع حب حياة مع كل مع كل قساوة الحياة اللي يعيشوها مع كل أزماتهم، ولكن ديما تشوف الحياة متاعهم بالألوان كما نشوفوا شوارع بوغوتا. الحقيقة الألوان وصوت الموسيقى الصاخب من كل مكان، محبتهم للرقص وزاد كيف كيف أشخاص معروفين بالابتسامة وودودين. مازلنا مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا ومستمعينا، ومن الطاقة اللاتينية المبهجة وعبق القهوة الكولومبية باش نغير الدفة تماما في برنامجنا، وباش نحلق بكم عبر المحيط الأطلسي ونحط الرحال في الشوارع الباريسية الهادئة. محطتنا القادمة مفعمة بالرومانسية والنبرة الغجرية الفرنسية العتيقة. خليكم مع لابيل في، الحياة الجميلة.

0: 9 ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: مدير المهرجان الدولي للصحراء بيدوز أشرف بن عثمان يفيد بأن الدورة الجديدة ستنطلق فعاليتها يوم 23 ديسمبر وتتواصل لغاية 26 من نفس الشهر، حيث انطلقت الاستعدادات من قبل مختلف الأطراف المعنية والهيئة المديرة وكذلك اللجان المكلفة لضمان نجاح هذه التظاهرة الثقافية والسياحية الدولية. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد تقوم إثر الأمطار التي تساقطت ليلة أمس وفجر اليوم بعدد من التدخلات لفك العزلة عن المواطنين وتسهيل حركة المرور في بعض المناطق بهذه الولاية. ويذكر أن ولاية سيدي بوزيد قد شهدت نزول كمية هامة من الأمطار منذ الساعات الأخيرة من يوم الأمس إلى حدود صباح اليوم، وكان أعلاها بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي 55 مليمترا بمعتمدية السبالة. في هذا الإطار أيضا، وزارة الداخلية تدعو في بلاغ لها المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة. وتتمثل التوصيات أساسا في ضرورة توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء هطاط الأمطار. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفق أوت الماضي مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 43.7% وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. وعزى المرصد هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات. تونس تعمل على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجم عن نشاط قطاع التبريد، إذ تتجه نحو حظر توريد أو تصنيع عدة أصناف من التجهيزات التي تعمل بمركبات الهيدروفلوروكربون اعتبارا من غرة جانفي القادمة. أخيرا، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن عدد قتل الجيش خلال الحرب على إيران أعلى مما أعلنه البنتاغون في وقت سابق. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

مواصلين معكم المشوار في هابي تايم حتى لحظة متاع الليل من صخب الروك البديل. كنا نعطفنا من درجة 180 وحطينا الرحال في محطة فريدة من نوحة تنبض من قلب الأرض من امتداد الرمال من عمق الصحراء. كنا نسمع في مجموعة تيناروين العالمية فرقة واجهت قسوة اللجوء والحروب بالموسيقى. الفرقة اللي تأسست في 79 في مهد الصحراء بين مالي والجزائر مش مجرد فرقة غنائية، مؤسسة تيار موسيقي عالمي قائم بذاته اللي هو أسوف وإلا إيشومر، ويطلقوا عليه الغرب اليوم بلوز الصحراء ديزر بلوز. كلمة تيناروين بلغة التماهق الترقية تعني ببساطة السحاري أو الرمال الخالية، اسم يختصر هويتهم بالكامل. العبقرية في موسيقى تيناروين تكمن في أنهم هزوا الجيتار الكهربائي الغربي للإلكتريك وقاموا بتهجينه وتطويعه حتى يعزف مقامات التراث الترقي التقليدي. جاءت نغمات الجيتار عندهم متموجة دافئة وتحمل في طاقتها صدى الرياح صبر القوافل حنين المهاجر إلى وطنه. عندما تستمع إليهم تشعر بروح البلوز الأمريكي القديم ولكن بنكهة إفريقية بدوية أصيلة. مازلنا مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا ومستمعينا. قبل تيناروين كنا سمعنا راديو هيد في أغنيتهم كريب كريب اللي كتبها توم يورك، كتبها هو طالب في الجامعة كان يشعر بالانعزال، والمفارقة أنه الفرقة كانت كرهت الأغنية هذيك لسنوات طويلة بسبب النجاح التجاري الكاسح متاحة اللي غطى تقريبا على كل أعمالهم، لكن بعد سنوات تصالحوا مع الأغنية وتصالحوا مع جمهورهم العالمي اللي حب الأغنية. كان عجبتكم موسيقانا خلونا تعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك.

0: الإيقاعات تتبدل، أجواء تتجدد من نغمة لنغمة ومن بلاد لبلاد، أنماط لكل الأذواق، الموسيقى تجمعنا. هابي تايم مع فاتن خليفة، كل صار سبت بداية من 8 على موجة إذاعة الوصى. هابي تايم،
1: هابي تايم، 25 دقيقة بعد 9. كنا نسمع في وصلة أندلسية فريدة بصوت نورة بورسلي، واحدة من الأصوات النادرة اللي حافظت على هيبة وصياغة الأغنية الكلاسيكية الأندلسية. رجعنا لكم شوية هكا الجو الموشحات وتوشيح الأندلسية اللي سافرت عبر قرون من قصور غرناطة عفوا وقرطبة وحدة الرحال في حواضر شمال إفريقيا. ما زلنا مواصلين معكم المشوار، وما زال عنا برشا غنيات، وكما قلت لكم تقريبا كل الأذواق الموسيقية حاضرة معنا طيلة 3 ساعات.

0: هابي تايم.
1: هابي تايم، مازلنا مواصلين معاكم المشوار مع الموسيقى والإيقاعات. مازلنا مواصلين وأكيد الأذواق الكلها موجودة، هذاك علاش نروحوا بين مختلف أنواع الموسيقى، من موسيقى الجاز وموسيقى الكونتري وموسيقى زادة كيف كيف البلوز الصحراوي كنا نسمعه في تينروين، وتو قبل شوية كنا نسمعه في أم واحدة زادة كيف كيف، من الأصوات الكبيرة اللي تغني النوع من الموسيقى هذا البلوز الصحراوي. وتو باش نبدلوا النغمة شوية ونسمعوا صوت محلي، نسمعوا صوت تونسي وصوت ليبي، باش نسمعوا ذكرى محمد ومحمد حسن.

0: Happy Time.
1: هابي تايم توصل بينا للجزء الأخير من الساعتين. كنا نسمع في الفنان الليبي محمد أحسن من الأصوات الحقيقة اللي عندها جمهور كبير في تونس من المحبين. ما زلنا مواصلين معاكم في هابي تايمز, ومن عمق الوجدان المغاربي كنا نسمع في صوت محمد حسن. محمد حسن كما قلت لكم اللي نحبوه برشا في تونس وعنده جمهور كبير. باش نرجع بكم لإريك بوردون, نسمع الأغنية ومن بعد نحكي لكم قصتها.

0: Capital.
1: I'm just a soul whose intentions are good. Please don't let me be misunderstood. هكا يقول الصوت البريطاني والشاب البريطاني الثائر في ذلك الوقت إريك بوردون. انترجم لكم أنا مجرد روح نواياها طيبة يا رب رجاء لا تجعل الآخرين يفهمونني خطأ. احنا نسمع في أغنية مش مجرد أغنية بكلمات عابرة ولكن كانت نشيد متاع جيل كامل في ستينات القرن الماضي. الأغنية هذه الخالدة Don't Let Me Be Misunderstood تحمل في كواليسها حكاية كبيرة. الغنية هذه في الأصل كانت كتبت للأسطورة نينا سيمون, وشكون فينا ما يعرفش الأسطورة الأمريكية نينا سيمون اللي غنتها بأسلوب بطيء كان فيها السيل متاع شجن مأساوي وغضب مكتوم, خاصة وهي تعبر على حقوق السود ومعاناتهم في أمريكا. لكن في نفس العام وقت لسمعها إريك بوردون قائد فرقة The Animals قرر أنه باش يعودها بالكامل الأغنية هذه ولكن بأسلوب الروكاندرول. بوردون والفرقة متاعو عملوا تسريع الإيقاع, زادوا ضربات الجيتار الإلكتريك, زادوا كيف الأمون برشا حاجات معناها تفاصيل موسيقية تقنية باش تحول الأغنية من مرثية حزينة إلى ثورة موسيقية احتلت المرتبة الأولى في بريطانيا وعبرت المحيط باش تكتسح مسارح أمريكا. إريك بوردون تميز بنبرة صوت تسمى باري تون قوية وضخمة. بوردون قال إنه الغناية تعكس شخصيته الحقيقية, هو كان شاب حاد الطباع يقع في الأخطاء بسرعة, يعجز مرات على أنه يعبر المشاعر متاعه فيكبتهم ولكن يشوف روحه أنه عنده روح طيبة تحب

ألمانيا مع سكوربيونز الفرقة التاريخية العمالقة اللي انطلقوا رحلتهم منذ الستينات وتميزوا بقوة مذهلة على صياغة ألحان الروك بلد اللي تلمس القلوب. ومن كلاسيكيات سكوربيونز باش ننتقلوا من بعدها ديركت إلى ميتاليكا، ملوك التراش ميتال.

0: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.
1: هاي جرب يديرك ما خسر شيء.
2: تيمانا قلنا ليه عادة ياسين؟ وجاونا.
1: شني وجاونا هاد؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: تيما وزادة ياسين الوالدة.
1: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك، شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح.
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تخير روحك واللي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.
0: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.

0: العاشرة ليلا الموعد. مستمعينا الكرام الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في هذه النشرة، بولاية توزر توقعات باستقبال ما بين 190 إلى 200 ألف زائر خلال الموسم السياحي الشتوي. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى الالتزام بعدد من التوصيات توقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار الحرب مع أوكرانيا. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، حيث أفاد المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي بتواصل أشغال التهيئة والصيانة في أكثر من 50 مؤسسة تربوية بالجهة بعد انطلاق السنة الدراسية، منها مؤسسات أعيد بناؤها من جديد وستكون جاهزة بصفة كاملة في الأشهر القادمة.
2: في الوقت الحالي في حدود 50 مؤسسة تربوية فيها أشغال، سواء التهيئة أو كذلك الصيانة، سواء الصيانة الشاملة أو الصيانة الجزئية. لدينا مؤسسات رعتناها بالكامل، مثلا المدرسة الابتدائية وادي الأقطر المتلوي ستكون إن شاء الله جاهزة حسب ما وعدنا به المقاولة التي تنفذ هذا المشروع. كذلك المدرسة الابتدائية بالعقيلة تقريبا بنسبة 90% أعيدت هذه المدرسة، تقريبا أكثر من 17 قاعة عادية تم تجهيزها والبعض منها ما زال في طور الإنجاز. هناك إشكاليات في التنفيذ، نعتقد أن الأشغال قد تستمر لشهر أو شهرين، تتجاوز الأجال لعدة اعتبارات. مخطط الوزارة ومخطط مندوبية التربية هو توفير الماء داخل المؤسسات إن لم يكن صالحا للشرب، على الأقل الوحدات الصحية. وزارة التربية وفرت ما يقارب 11 خزانا من أجل توفير الماء داخل العديد من المؤسسات التربوية. هناك تدخل من بعض الجمعيات المجتمع المدني التي وفرت لنا تقريبا حفر ما يزيد عن 7 آبار في مؤسسات تربوية مختلفة نفتقر فيها للماء. كجزء ثاني، لدينا تراخيص إلى المندوبية الفلاحة من أجل أن تمكننا من تراخيص لحفر آبار، وسنخصص اعتمادات أكثر من 11 خزان لبقية المؤسسات حتى تكون كل مؤسساتنا يتوفر فيها الماء. سنسعى إلى توفير كل ما هو ضروري بالنسبة لأبناء التلاميذ، مطعمين جديدين بتجهيزات جديدة، مطعم في معهد عليم ومطعم أيضا في معهد زانوش.
0: إلى توزر، حيث انطلقت الاستعدادات لاستقبال ما بين 190 إلى 200 ألف زائر خلال شهرين نوفمبر وديسمبر المقبلين، حيث رجح المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عدد السبيطات تسجيل زيادة تقدر بنحو 5% في عدد الزوار مقارنة بالسنة الماضية.
3: عندنا مؤشرات إن شاء الله بيحولها على الأسواق التقليدية، خاصة الأسواق الفرنسية خارج الوطن، كذلك حتى الأسواق الجديدة نقول إحنا إذا صح التعبير خدمة معناها الفترة الماضية، اللي هي السوق البولونية، السوق الإنجليزية، السوق الألمانية، وكذلك الحليف التونسي، خاصة السوق الداخلية في نهاية العام نوفمبر ديسمبر بالتوازي مع العطلة المدرسية يرتفع الإقبال على الجهة دي. إن شاء الله بحول الله سنة برمجين على نوصلوا 190-200 ألف زائر على الأقل، اللي هي زيادة تقريبا محترمة في حدود ما بين 4-5% على الأقل بالمقارنة مع العام الماضي.
0: جهويا أيضا، أعلن مدير الدورة الجديدة للمهرجان الدولي للصحراء بيدوز أشرف بن عثمان أن الدورة ستنطلق فعالياتها في 23 من ديسمبر لتتواصل إلى غاية 26 من نفس الشهر، حيث انطلقت الاستعدادات من قبل مختلف الأطراف المعنية والهيئة المديرة واللجان المكلفة لضمان نجاح هذه التظاهرة الثقافية والسياحية الدولية.
4: مهرجان دولي للصحراء بيدوز دورة 58 باش تنتظم من 23 ديسمبر 26 ديسمبر، متحين صار في التاريخ هذا بناء على جملة من المستجدات كما رزنات العطل المدرسية، تحت الفرصة أكثر من يمكن سواء من السياحة الداخلية أو من السياحة الخارجية باش يكونوا حاضرين، في نفس الوقت توفير أكثر ما يمكن ظروف السلامة وتأمين جمهور اللي نعرفه وبعدات غفير يزور المنطقة في الفترة ذيك، ونحبوا يصير عملية تنشيط الدورة الاقتصادية من ترويج للتجربة بتاعنا صناعات تقليدية، وسواء قطاعات اللي بل أو الخيل أو كذلك المطاعم والمقاهي، كل الأطراف اللي موجودة ومتداخلة في المهرجان نحب يكون ثم قاعة القارة الشرقية من الأطراف هذه. استعدادات بدت مبكرا على السنة الفارطة، إطار تقسيم المهام على اللجان في إطار إعداد رؤية واضحة للبرنامج بتاع كل لجنة، ومجموعة من التصورات لتجديد معاد محافظة على ثوابت المهرجان اللي هي تثمين التراث المادي والمادي والاحتفاء بعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا، ولكن أكيد ديما مع التطور وحرص على التجديد سواء في الشكل أو في المضمون، سواء في تنشيط المدينة، سواء في العقدية الشعرية، سواء في ساحة تهنيش. مجموعة من الفقرات اللي تعنى خاصة بقطاع ليبل أو الخيل أو السلوقي أو اللعب التقليدية، رؤية فنية تبرز للجمهور أن ثم بالفعل عادات وتقاليد نعتز بها.
0: وطنيا الآن، دعت وزارة الداخلية مساء اليوم المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة، والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات هامة من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. وتتمثل أولى التوصيات المضمنة في بلاغ الوزارة في توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، داعية المواطنين لعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار. كما طلبت الوزارة المواطنين بالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء المناسبة وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة. كما حثت مستعملي الطريق على تعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة، مع احترام إشارات الأعوان وترك المجال مفتوحا أمام السيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. هذا وكان المعهد الوطني للرصد الجوي أفاد في نشرة متابعة من الوضع الجوي خلال اليوم وغدا سيتواصل ملائما لنزول الأمطار بأغلب جهات الجمهورية. انطلقت اليوم بمدينة الثقافة بتونس العاصمة فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريتا التي تتواصل يومي 19 والعشرين من سبتمبر الجاري بمشاركة عدد من الهياكل العمومية والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية بهدف تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال. مدير البرامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة نجد الخلفاوي يتحدث بأكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة.
5: هي فرصة مش نقربوا للشباب، مش نوريه فرص التشغيل المتاحة في تونس كيف خارج تونس، باش يشوفوا سعى اللابيرانت اللي هي موجود فيه الخدمات المقدمة في تونس وخارج تونس، وكيف فما مجموعة من الورشات اللي باش يطلعوا فيها الشباب على الفرص المتاحة على مستوى التشغيل والتكوين المهني، الفورماسيون بروفيسيونيل، لونتربرونيا، بعض المشاريع، مرافقة الشباب في تطوير أفكارهم. وهذا الحقيقة أدوارنا احنا، خاصة وقت اللي نحكيه على الإدماج الاقتصادي الاجتماعي في الاستراتيجية الوطنية للشباب. وهنا نعتبر أنه هذه فرصة كتمرين تطبيقي أنه يكون فيه عمل تشارك من أجل إعطاء المعلومة للشباب. اليوم أكثر من 259 اختصاص موجود، فما 7 اختصاصات جديدة كيف بشي تعرف على فرص التشغيل والشراكة مع دولة الألمانية.
0: في أخبار العالم، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار الحرب مع أوكرانيا، وذلك بعد إقرار من الكونغرس تأخر لأكثر من عام. ويستهدف التشريع الذي أقره الكونغرس هذا الأسبوع قطاعي الطاقة والدفاع في روسيا، إضافة إلى أفراد ومسؤولين كبار على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو أول خطوة كبيرة من جانب الكونغرس في اتجاه روسيا منذ تولي ترامب ولايته الثانية. كما يستهدف ما يعرف بأسطول الظل، وهي الناقلات النفطية التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية. ويمنح التشريع دونالد ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين بما قد يشمل الصين والهند. ويهدف التشريع بحسب السلطات الأمريكية لتعزيز جهود تجفيف منابع التمويلات التي تعتمدها موسكو للاستمرار في الحرب مع أوكرانيا. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية توزر توقعات باستقبال ما بين 190 إلى 200 ألف زائر خلال الموسم السياحي الشتوي. وزارة الداخلية تدعو المواطنين للالتزام بعدد من التوصيات توقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة. والرئيس الأمريكي وقع مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار الحرب مع أوكرانيا. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

لسه الدنيا بخير، هكا يقولنا جورج وسوف. 20 دقيقة بعد العشرة، ما زلنا مواصلين معاكم رحلتنا الموسيقية ومشوارنا في هابي تايم حتى الـ11. كنا مع سلطان الطرب جورج وسوف، وساعة الأخيرة اخترنا مصافحتنا لكم تكون من كلاسيكيات الأغاني الطربية ومن سلطان الطرب جورج وسوف، باش نمشوا لوحدة من أجمل الأصوات. الحقيقة هو كل مختاراتنا في علاقة بالأصوات الترابية الكلاسيكية، الكل اخترناهم أصوات محلهم، وكلهم أنا متأكدة اللي باش يعجبكم الخيارات الموسيقية متاعنا في الأغنية الكلاسيكية. وتو باش نخليكم مع صوت ياسر مزيان وياسر نحبوه، الراحلة ذكرى محمد.

0: هابي تايم.
1: هابي تايم كنا نسمع في الرحلة ذكرى محمد في واحد من التسجيلات النادرة. وثيقة فنية كانت مش موجودة ما تدورش، كانت فقط في أرشيف لسنوات. هو المقتطف هذا كان لقاء ذكرى في واحد من القنوات التلفزيونية في التسعينات، وكانوا طلبوا من ذكرى أنه تغني من غير الفرقة الموسيقية، وكان معناها ذلك يمكن أحسن مقترح. قبلته ذكرى محمد وخلتنا نسمع ذكرى محمد صوتها المزيان، وخصوصا كيفاش تتنقل بين المقامات والآهات الجبلية الترابية الحادة، كيفاش تعيش كل حرف فيه. النسخة الندرة هذه ولت موجودة برشا وتمتد لها زادة كيف كيف حتى على تواصل اليوم، لأنه أصبح زادة البلاتفورم هذا يحيي برشا فنانين من الجيل السابق، ويخلي زادة كيف كيف أجل اليوم تعرف الأسماء ورواد الموسيقى خاصة الترابية الكلاسيكية القديمة. ما زلنا مواصلين وما زلنا مع الأغنية الكلاسيكية الترابية، ومن ذكرى محمد باش نمشوا لصوت نشوف مع الأزهر صوت ألفة برمضان أو وردة. هذوما مقترحاتنا لنصف الساعة الأخيرة.

والله زمان يا هوا زمان. هذه الفنانة المتميزة ألفة بن رمضان واحدة من الأصوات التونسية النادرة اللي حافظت على هيبة ومكانة الأغنية الكلاسيكية في عصرنا الحالي. ألفة بفضل صوتها وإحساسها تميزت في إعادة تقديم أصعب روائع العصر الذهبي للموسيقى العربية، وعطتها روح جديدة تقربها من وجدان الجيل الجديد من غير ما تمس بأصالتها وعمقها التاريخي. وصلنا لختام مشوارنا معاكم، واخترنا باش يكون الصوت اللي نختتموا به هابي تايم الأوقات المزيانة اللي عادتوها إن شاء الله تكون معنا، مع صوت الفنانة وردة الجزائرية. اخترنا باش نسمعوا مقطع من ليالينا.

ليالينا، الأغنية اللي صدرت في سبعينات القرن الماضي واللي ما كانتش مجرد لحن ناجح ولكن تصنفت كواحدة من الروائع الخالدة اللي صاغ كلماتها الشاعر الغنائي الكبير سيد مرسي والموسيقار العبقري بليغ حمدي على ألحان وكلمات ليالينا وصوت الأسطورة الراحلة وردة الجزائرية. نقول لكم إن شاء الله ليلتكم زينة وأجمل، تحيات كامل فريق هابي تايم فتنة في أمام الميكرو لزهرة أحمد من وراء الكونسيلات. ليلتكم زينة.

0: للصوت حكاية وللكلمة رواية. الحنين آسر والراديو ساحر على اختلاف الموجات.
1: إذاعة الزفصة إذاعتكم.
0: أصوات عشقناها.
2: تعودنا أن نلتقي على أمواج هذه الإذاعة الوطنية التي نعتز بالانتساب إليها.
0: وعلى الذبذبات لذاعة اخترناها. ذاكرة الأثير كل حد.
3: بداية من منتصف النهار
0: معايا سمية رجب.
4: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذا تقفص مراية تتكلم مراية تتكلم.
7: الحادية عشرة ليلا الموعد. مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
7: المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويس يفيد بتواصل أشغال التهيئة والصيانة في أكثر من 50 مؤسسة تربوية بالجهة بعد انطلاق السنة الدراسية، منها مؤسسات أعيد بناؤها من جديد وستكون جاهزة بصفة كاملة خلال الفترة القادمة. مدير المهرجان الدولي للصحراء بدوز أشرف بن عثمان يقول أن الدورة الجديدة ستنطلق فعالياتها يوم 23 من ديسمبر لتتوصل لغاية 26 من نفس الشهر، حيث انطلقت الاستعدادات من قبل مختلف الأطراف المعنية والهيئة المديرة واللجان المكلفة لضمان نجاح هذه التظاهرة الثقافية والسياحية الدولية. وزارة الداخلية تدعو في بلاغ لها المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية. وتتمثل التوصيات أساسا في ضرورة توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه. فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة اقتصادية خلال 26741 زيارة رقابية، أمنها 1198 فريقا في الفترة الممتدة بين 1 إلى 15 من سبتمبر الجارية وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات لدعم المؤسسات التونسية وتعزيز استفادتها من الاتفاقيات التجارية الإقليمية. أخيرا وعالميا، صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن عدد قتل الجيش الأمريكي خلال الحرب على إيران أعلى مما أعلنه البنتاغون في وقت سابق. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: هذا الأحد الرحلة الانطلاق من إذاعة قفصة والوجهة دار البيت توزر طريق الحامة 91 كيلومتر. احنا بيناتكم وفي ضيافتكم بين سحر الواحة وزين الصحراء، نكتشف الهوية المعمارية والمميزات السياحية الموقع دار الضيافة. معكم رياض دبوبي سواح، الأحد من 10 لنص نهار.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام منتصف الليل الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: في الجهات المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة، زهور العجمي تفيد بأن برنامج التمكين الاقتصادي للأمهات الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي توصل إلى توفير مشاريع تنموية لإفادة 36 امرأة بتكاليف جملية تقدر بنحو 267 ألف دينار. المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزي تؤكد أن برنامج روضتنا في حومتنا تمكن من إدماج 2800 طفل برياض الأطفال التابعة للقطاع الخاصة وبصفة مجانية. وزارة الداخلية تدعو في بلاغ لها المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية، وتتمثل التوصيات أساسا في ضرورة توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفق أوت الماضي مقابل 684.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 43.7% وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. تونس تعمل على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحرارية الناجمة عن نشاط قطاع التبريد، تتجه نحو حظر توريد أو تصنيع عدة أصناف من التجهيزات التي تعمل بمركبات الهيدروفلورو كربون اعتبارا من غرة جانفي القادمة. أخيرا وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سينشئ قوة للذكاء الاصطناعي للإشراف على تنظيم القطاع وأنه سيعين مسؤولا عن الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، تصبحون على خير.

0: بودكاست.
1: مستمعين الكرام ومشاهدينا، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج بودكاست ذاكرة الملاعب. اليوم في البرنامج بنستضيفه في الحلقة الأولى اللاعب السابق بشير بن أحمد، لاعب السهم الرياضي بكسر قفصة، قوافل قفصة والنادي الرياضي الصفاقسي. مسيرة نجم باش نرجع لها بأكثر تفاصيل في البودكاست. بشير، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بخويا رياض، مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي إذاعة قفصة. سعيد جدا باش نكون بحذاك كضيف اليوم في أول حلقة، وإن شاء الله نكون ثرية، وإن شاء الله معناتها نكون بحذاك معناتها باش نتكلم على برشا حوايج باهية تهم الرياضة في شان في قفصة إن شاء الله، ومسيرتي كلاعب كرة قدم.
1: ثلاثة محطات مهمة في حياة اللاعب بشير بن أحمد، مسيرة نجم. ننطلق بالبداية بشير.
2: والله بدايتي كانت في البطحة، كانت في طفولتي، كنت نعشق كرة القدم، كنت نحبها برشا، كنت في حومتي زاد عنا عدد اللاعبين اللي كانوا معايا، زاد وجدي بن أحمد الأولاد حومتي، فكاو بدينا بشوي بشوي في البطاحية، تعلمت الكورة، نتفرج في التلفزة، نحب معناتها نقلد الملاعب هذاك.
1: شكون كنت مغروم؟
2: والله كنت بعيد الحمروني، عيد الحمروني وصلت لعبت أنا وياه، معناتها كنت نشد الكورة نبدا ندريب، نكون عيد الحمروني، عيد الحمروني، عيد الحمروني، لعبت أنا وياه حتى في ليكيب ناسيونال، لعبت ضده في ترجي الرياضي التونسي. والحمد لله بداية الأولى كأول إجازة عملتها مع أداني جمعيتي لهم سامرية بكسر قفصة، وقت اللي كنت نقرأ في كادو سنة سادسة، جابون أول عام جابون معناتها أستاذ سبور اسمه سي مفتاح بوحلاب بيذكره بالخير، هو معناتها هو اللي اكتشفني، هو وقتها بالظهر هو يريني في المينيم طرف ليش. من ثم بديت معناتها من المينيم كادي عملت يمكن نص عام، ومن بعد مشيت سينيور معناتها من عمري 16 سنه، لعبت اكابر مع سام رياضي بكسار قفص.
1: هذه كله على الملاعب الترابيه
2: صح؟ على الملاعب الترابيه. صحيح
1: كانوا برشا ملاعبيه في الزمن هذاك تأثروا بنجوم موجودين مثلا في جمعيات كبيرة على ذمة المنتخب الوطني، أم أنه كلكم كان يجمعكم نفس الهوس أنكم تكونوا على نفس النيفو متاع الملاعبين؟
2: والله يقبل، هو ما كانش عندنا، كان كرة القدم معناتها ما فماش لا تليفونات لا بيسيات لا انترنت لا حد شيء، معناتها الواحد عشق كرة القدم، تبعها، عاش معاها، بخيبها، بمرها، معناتها برشا حوايج بها تعلمت، كما قلت لك تعلمت مع عدد المدربين اللي دربوني، خاصه في سامك سرقفص بداياتي، زي كما قلت لك سي مفتاح بوحلاب، سعد رزاق القك، سي محسن حمدي، سي صالح قعيدة يذكر بحير الله يرحمه، وسي صادق كحوازة كيف عدد المدربين اللي يدربوني في سامك سرقفص. وبعد لعبت اكابر وصعدنا وقتها مع اكابر سامي رياضي بكسر قفصة،
1: نعم،
2: ومن بعد انتقلت الى قوافل قفص.
1: كنت في نفس التوقيت هذا تقرا؟
2: كنت نقرا، صحيح.
1: ما ثماش معارضه من العائله انك تواصل في كره القدم؟
2: لا، انا عكس لبيات الاخرين، بابا يذكره بالخير وان شاء الله شهر ربي ان شاء الله يشده في صحته، هو اللي كان معناتها سند الكبير، كان يشير لي في صبات، كان يشير لي في كوره، كان معناتها اللي معناتها حب شاف فيه اللي نجم نكون ملاعبي في كره قدم، والحمد لله نجحت في مسيرتي الرياضيه كلاعب كره قدم.
1: هذا درجت إلى الأكابر في سهم كسر قفصة. أول مباراة تذكرها؟
2: أول مباراة مع سهم رياضي كسر قفصة لا ما نذكرش. لا،
1: عمل بداية تذكرها؟
2: بداية عشت مع لاعبين زادة هم اللي أطروني، هم
1: دي ما نحكي على صنف الأكابر.
2: صنف الأكابر صحيح. عشت مع سي منص مسعود، مورد مسعود، رياض عباسي، روف عباسي اللي معاكم في الإذاعة لأنا يذكروا بالخير، معناتها هم اللي أطروني بالقدا وحطوني في السكة صحيحة.
1: شنو كان يميزك حسب ما يقولوا لك؟
2: معناتها يوجهوا فيها، لازمك تعمل هكا، لازمك تعمل هكا، رد بالك من هكا، رد بالك ما تعمل هذه، معناتها وجهوني معناتها بالكدا بالكدا وسمعت الكلام.
1: علاش خلوا الثقة هذه الكل؟ شنو بالضبط؟ على شنو ركزوا معك؟ شنو شافوا فيك مختلف على غيرك أنك تنجم تكون في المستقبل نجم؟
2: هم يمكن شافوا فيه معناتها نجم نكون معناتها ملاعب كبير.
1: شكون تتميز بك؟
2: نتميز، نسمع الكلام صراحة، نسمع الكلام. أنا عشت مع برشا مدربين، عشت مع برشا ملاعبية، نعرف الباهي ونعرف الخايب، نعرف أنا اللي معناتها اللي يساعدني ولا ما يساعدنيش. والحمد لله إلى حد الآن نحس معناتها اللي قاعد أنا مرتاح في حياتي وقاعد نخدم بالقدا.
1: كيف تتعدى توا على جمعيتك الأم اللي هي سهمك سرقفصة، ذكريات شنو أكثر حاجة بقيت تتذكرها واللي ديما ونذكروا لفلاش تجي مقابلتك الصورة وإلا الذكرى؟
2: والله ذكر نتاع الملاعبيه الكل اللي عشت معهم في البستيار، كيفاش كنت في البستيار ما ندوش معاه، نبدل البر نقعد البر معناتها نبدل. فما حشمه، فما قدر كبير برشا، فما كنت نقدر العباد الكل، كنت احترم العباد الكل على خاطرهم كانوا سند لي كبير ياسر. عشت مع ناس معناتها كي تشوف راه توك معناتها دي كادر تو في البلاد، والحمد لله الحمد لله.
1: حشمة قدر وأنك تلعب معهم على نفس الصنف
2: الصغر صغير أنا وقتك دي، وهم معتها كبار سينيور، والقدر معتها أكثر حاجة هو القدر.
1: عشتها توا كمدرب، هل أنه هذي موجود يتوفر حاليا؟
2: لا ما فهمش هذاك اللي كنت نحكي معك توا، مثلا ما فهمش من الحكاية دي، ما فهمش جملة.
1: تراجعت
2: بنسبة كبيرة برش.
1: شو السبب؟
2: والله ما نعرف، الفيستيارات مسخت بصراحة. نشوف معتها أنا عشت ذاك آخر معتها أياماتي في كلاعب، شفت الفيستير، شفت كيفاش كان
1: بدلت.
2: شفت كيف صبحت معناتها نعرف اللي رايب ماشي للخايب وهذه اللي صار.
1: نرجع إلى مرحلة سامك سرقفصة، أبرز المحطات لتتويجات مباريات صعاب، شنو بقى في الذاكرة من مرحلة سامك سرقفصة؟
2: عشت مع سامي ردبك سرقفصة معناتها أيامات حلوة برشا، أيامات خايبة ياسر. نتذكر منهم
1: أقول لك أنا كنت مدلل صح؟
2: صحيح، كانوا يمكن يجوني لي أنا تو فدع على شوية دعابي يقول لي جيسي حاجون سيذكروا بالخير، يقول لي اليوم راو كانت ماركي نعطيك 200 فرنك. 200 فرنك كانت تقبل يدي، مش تقول بحال 200 مليون ولا 200. وديما الماركي
1: في مرحلة بعد سهمك سرقفصة. باش نختم معك في سهمك سرقفصة، أجمل ذكرى.
2: أجمل ذكرى صعود مع سامي ردبك سرقفصة عمر 16 سنة. صعدت مع سامي ردبك سرقفصة وقتها للتاريخ أول عام معتها في مسيرة في معتها في في في في سامي ردبك سرقفصة.
1: الصعود. كل ملاعبي عنده هدف، كل ملاعبي أحيانا معها شكون يكون من الوالدين وإلا شكون ينصح فيه. بشير بن أحمد كيفاش كان يدير الأمر؟
2: والله يعني كما قلت لك تو مع مع مع ليزونس شوور نتاع سان بيكتر رياضي بكسر قفصه، وكنت ديما كما قلت لك ان انا ديما هكا في مخيلتي ديما نركز، انا ديما نرجع لروحي. مثلا انت كيما نلعبش ماتش نقول بشير علاش ما لعبتش ماتش 100% راني عملتك شيء هذاك غلط ولا الشيء هذاك صحيح ولا يلزمني نصلح في الشيء هذاك. كان مونك فيزيكمون يلزمني نتريني بالكدا، كان معناتها مانيش كونسونتري، يلزمني نكون كونسونتري سير تيران باش على الاقل المدرب يلاعبني. واني كيما قلت لك بعد انتقلت
1: الانتقال لقوافي القفصة، كان قرار شخصي والا شاورت شكون والا
2: والله هم وحدهم اللي اتصلوا بهيئة سام ردبك سرقفصة، وكانت المفاهمة معتها عادية، وانتقلت إلى قوافي القفصة.
1: التجربة هذه كيف شفتها كبداية؟
2: كبداية كانت صعيبة،
1: لابد من المرحلة الانتقالية.
2: كبداية كانت صعيبة، ملاعبي كان يلعب أماتور يلقى روحه معتها يلعب في جمعية كبيرة مع قوافي القفصة. كانت صعيبة، كان موجود عديد اللاعبين معتها الممتازين. أول عام في قوافي القفصة عملت عام كامل يمكن لعبت ساعه غير ربع في اللي ماتش لعب ماتش درجين ماتش ربع ساعه ماتش اربع دراج. وفي العام هذاك ولا نرجع لك اذا كان معناتها كنت ما لعبتش عام كامل لعبت ساعه غير ربع، مي كنت كل نهار ثلاثه نكون اول واحد متواجد في التمارين، معناتها كنت ديما بونكتويال في التمارين.
1: على ساعه غير ربع خيارات مدرب
2: ويكون ثم ملاعبي قدام اقدم منا، ثم بالعسل المرياح، ثم سي عز الدين خميله، ثم كمال بغزالة، فما عدد المدربين اللي
1: وقتها يفوقوك بالخبرة وبالنسق بتاع المباريات.
2: نسق مباريات، وجيت أنا صغير ما زلت شاب في قوافي القفص.
1: نعم.
2: العام الثاني
1: مدلكتش.
2: لا ما عنديش القلق، انا يلزمني النص. لا ثم ملاعبيه تو، حتى كان خرجت بكم شويه، ثم ملاعبيه مثلا اسبوار في القوافل ولا في جمعيه من ولا من، يجي يقول لك والله هم يلعبوش فيا، والله يراو ما عارف شنو، والله يراو المدرب هذاك ما يحبنيش. لا لا لا، ما فما حتى حاجه تمنعك تكون انت ملاعب كبير باش ما يلعبكش مدرب. يلزم انت تاخذ ثقه في روحك وتكون طموح، ويكون هدف نتاعك راك باش تصير ملاعبي وتبين اللي انت ملاعبي وتبين شنو اللي في رجليك.
1: تمام، ملاعبيه وعندهم في سقاهم وعندهم رصيد من المباريات وتظلموا.
2: صحيح ثم الظلم صحيح، اما يلزمك تشد، يلزمك تترين، يلزمك تتمرن، يلزمك تبين الملاعب للمدرب اللي انت راك خير من الملاعب اللي موجود في نفس البوست انت وياه. تعبت ياسر بصراحه، تعبت ياسر راهو في لي زيكيب الكل، تعبت برشا برشا برشا، تدربت وحدي تعبت ياسر، وصلت نوصل حتى نعمل في نعمل في فوتينغ ال 12 تاع القايله، عملت برشا حوايج باش وصلت نفيق الاربعه تاع الصباح 5 تاع الصباح نعمل فوتينغ من من من القصر نوصل للمعمل لي سي جي ونرجع، معناتها عملت برشا حوايج باش وصلت، معناتها وليت ملاعبي معناتها
1: على موسم كامل ساعه غير ربع 45 دقيقه،
2: على 45 دقيقه عام كامل،
1: موسم كامل
2: عام كامل، ونهار ثلاثة نكون موجود أول واحد.
1: وشنو اللي زيكو؟ الأصداء البرة، الجمهور، العائلة، الناس.
2: والله يمكن.
1: ما حسيتش أنت بالندم بينك وبين روحك قلت ما حقنيش وإلا لا وإلا شو مثلا صارش حوار ثنائي بينك وبين روحك؟
2: كالعادة نجي مثلا نقول راني هكا وهكا وكذا، أنا شعملت في الماتش هذا شبيني ما لاعبنيش لونترونور، نقول لا ديما نخلي روحي اللي انا راهي عندي ثقتي كبيره برش، ونعرف روحي اللي نجم نوصل نلعب في اي جمعيه، والمدرب هذاك اذا كان ما لعبنيش ما نقولش انا ما نحبطش على زي ما نقول والله راه ما لعبنيش على شيء ما نعرفش نلعب ولا راني هكا ولا لا لا لا، يلزمني نبين اللي انا راني نلعب.
1: قداش المدرب في الفتره العام هذاك شد قوافي؟
2: والله يمكن 4-5
1: الكل مع نفس الفكره.
2: اي اول جاء يمكن ثاني عام كما حكيت لك خدمت وحدي شهر ونص، عملت فوتينغيه، تحضرت روحي بالقدا مسكولاسيون، خدمت بالقدا جابونا وقتها سي عبد شي بالحسن بالحسن مرياح تاع الترجي الرياضي، الجماعه اللي كانوا دي رامبلاسون واللي ما كانوش يلعبوا حطوهم باش يتستوهم مع الجماعه اللي جايين من برا. اول واحد ناداه بالحسن مرياح، نادى باش بن احمد ناداني، والله نتذكرها كي تو في الغازون، عملت دو باس يظهر لي دو سبرينت، ومعناتها ناداني داني قال لي انت شكون؟ قلت له باش يا بن احمد، قال لي فوزات رتوني، قلت له راني ود القوف، صار ود القوف راهي، قلت له باهي، قال لي باهي يخرج برا، خرجت معناتها وليت معاهم في الافكتيف، خرجنا عملنا 16 بالجبل الوسط، من ثم بدات البدايات كاساسي في قوف القفصه،
1: بديت سجل
2: للتاريخ اول هدف في ملعب محمد رواش سجلت وانا ضد النادي الافريقي، كانت تذكر ضد النادي الافريقي ربحنا واحد بلاش في الاوفرتور تاع التيران، واول اول اول بونتو في البطوله ماركيت وانا ضد الرلوي،
1: يعني كيف برشا هذوم.
2: هذاك للتاريخ، ثم برشا حوايج تبقى للتاريخ ما تمحاش، لان الواحد يتعدى.
1: بقيت تذكرهم؟
2: لا تو متذكرهم، تو متذكرهم.
1: شكون الاسيست؟ شكون
2: عطاني؟ عطاني خويا وجدي، اي صالح وقتها فك، صالح طاهر فك الكوره عطاها لوجدي، وجدي عطاها لي رالونس في الظهر نتاع الوقت، عادل همامي حطها له في البار في الكاتربانديس بعد البار بالضبط، التو عندي حتى السيكونس عندي. كما قلت لك في الشامبيون ماركيت انا والبونت في ضد رالوي، عشت ايامات سمحه برشا في قهوه في القفص، عشنا كما قلت لك عشنا الباهي، يعني عشنا المر، عشنا الخايب، عشنا الباهي. كنا جروب كما قلت لك راهي توا البيسيات وتليفونات وفيسبوك والماسنجر واتساب هذاك ولا كتغى على كرة القدم، حتى الملاعبيه توا كما عادش
1: هما حابين ولك راهنا راهو وسيله لاكتشاف الملاعبيه، ثم ملاعبيه ما كانوش يوصلوا من غير فيسبوك من غير فيديوهات،
2: ما نحكيلكش على الشهار كلاعب كرة قدم لازمك تركز على حاجه واحده، ما تركزش في تو مثلا تو انا عشنا تو في كوم دي زونترونور، يجيك ملاعب يلعب لك الفيفا ويقعد ما يجيش يترين ولا يشد الدار يلعب في البي سي ولا يقعد فيسبوك ميساج ما يجيش يترين،
1: طيح المستوى شويه.
2: قبل ما كانش عندنا، ما كان عندنا حتى شيء، كان كره القدم هكا.
1: واضح. قديش عديت مع قهوه في القفص؟ منها
2: عديت عامين مع قهوه في القفص، عامين العام هذاك احسن عام، العام هذاك احسن عام. جيلاني الله يرحمه، عشت ايامات صعيبه ياسر، كنت نكور، كنت نعمل كل شيء من ماركيش.
1: قديش سجلت مع قوافي القفصه تقريبا؟
2: والله برش برش برش.
1: شكون الاقرب ملاعبي في قوافي القفصه كان ليك؟ في الفترة هذيك؟
2: كان وليد صغير، كان صابري الحياوي، كان فوز النايلي، كان عماد سيز، عماد الأحمدي، هذا ما اللي كنا نفس الجينيراسيون مع بعضنا ديما
1: على تواصل تو.
2: ولا ديما متواصلين أكثر واحد ما وليد، وليد صغير اللي كنت معناتها تو نلعب أنا وياه ديما كل نهار خميس نكور ضد بعضنا ولا مع بعضنا.
1: جت المرحلة نتاع نادي رضا السباخسي،
2: فرحة لا توصف وقت اللي تم استدعائي من نادي رضا السباخسي. مشيت عملت تيست أربع أيام، ديريكت قبلوني ما بين كي نقول لك فوق ال 120 100 ما عرفش ما لا تحصل ولا تعادل الملاعب اللي يجوا يعملوا في لي تيست. اختاروا أربعة من الناس، أنا قلت صعيب ياسر، قلت تو جاي من جمعية انفيريور وجاي للنادي الصفاقسي، ما صعيب ياسر كان يهزون. من بين 120 نادوا أربعة من الناس ثلاثة، ومن بعد غزر لي أنا قال لي توا، ما فهمتوش أنا، قلت قال لي توا، مشيت لقاك معناتها قال لي راك معانا وباش تقعد معانا وين كنت تكور وكذا. واحد بديت ندرب معاهم وقت مشينا لألمانيا ستاج،
1: مدرب
2: كراوز. مشينا ستاج لألمانيا، وقت الوحيد اللي مانيش مصح، قالوا ستاج راهو باش يمشوا فيه الناس الكل المصحين، مش مصحر ومش باش يمشي. انا عارف روحي من جماعه من غدوة نروح، شدوني الى ما تروحش باسبور فيسا في نهار قلنا وطلعت معاه من ألمانيا. غادي في ألمانيا قالوا لي مع ترام، كلمني سلاح الزحاف قال لي صيرك ولد نهارك. من ثم بدت المسيره نتاعي.
1: كيفاش لقيت المسيره والنقلة من قوافل القفصة للنادي رضا السفاقسي؟ جمهور
2: بن سامي رضا بكسر قفصة، من قوافل القفصة إلى نادي السفاقسي، معناتها كي نقول لك ميسيون امبوسيبل، كي تقول ميسيون امبوسيبل تقول صحيح. كي تسمع أنت توا
1: تعتبرها قصة نجاح كفاح،
2: قصة كفاح كبيرة زاد، تحسب أنت وتقول طارق التايب، اسكندر سويح، صفية الفقير، شد بو عزيز، طارق سالم، أنيس بوجلبان، عظم لا بان ذكرنا بون سونتر معناتها برمي لي ميليو تيران معناتها في الوسط في الوسط كنت نكون.
1: عظم تحكي على جمال في نفس
2: في نفس البوست
1: في نفس البوست.
2: قلت صعيب ياسر كان العب صعيب مي كيما قلت لك
1: خدمه،
2: نحاول روحي علاش كيفاش لازم نوصل باش نكون ملاعبي كيفهم هما، علاش باش نكون ملاعبي معناتها باش نحي بلاصه اسكندر سويع والطرق تاعي معناتها كيما قلت لك ميسيون امبوسيبل. بالخدمه بالعزيمه بالعمل زوز ماتشوات الاولانيين رومبلاسون، بعد بديت ماتش القروان لعبت ربع دراجة ضد فيهم معناتها مردود باهي. الماتش الثاني ماتش رجع جرجيس ماركيت فيه، ربحناهم وقتها زوز واحد ماركيت فيه. من فما مشينا لزامبيا، وقتها زامبيا ما لعبتش، لعبت يمكن ربع ساعة الأخرانية وربحنا ربحناهم هنا اللي زوز بلاش، ربحنا غادي أو خسرنا غادي واحد بلاش. ترشحنا في الكونغو، في الكونغو اللي انت حكيت لك بلاك، قلت لي يا اخي شكون الملاعبين معنات اللي يوقفوا معاك اكثر. واحد وقف معايا بنزا، الله يرحمه، بنزا كان سند كبير برشا في نادي الصفاقسي، كنت ديما انا وياه، بات انا وياه، نعيش انا وياه، نروح انا وياه القفصة،
1: كنا كان دولي هو
2: بلدي. كان دولي مع الكونغو، معناته اسم معروف، اسم كبير. وقت مشينا للكونغو يدي الراجل يمشي سكورتيه للسوق، والواحد يمشي انا وياه تلقى زوز ثلاثه اربعه كل واحد عنده كلاش، معناتها كان محبوب برشا. كنت نسمع الكلام والباية فيه كما قلت لك، راو الخيرماني ديما نسمع الكلام، راو يزمي نوصل باش يلزمك تعمل هكا وهكا، حتى في التكتيك، حتى في البلان تكتيك مثلا باش نخدم انا وياه دوز افونسون، راو يلزمك باش يصير هكا، اذا كان باش تمشي انت على اليسار راو باش تقني على اليمين، باش تمشي انت في الوسط تقني على اليمين ولا اليسار. كنا متجانسين، كنا متوافقين مع بعضنا والحمد لله. معناتها ماتش الكونغو ما كنتش على دراية باش نلعب ماتش الكونغو دومي فينال في الكونغو، قاعد انا وبنزا ما هو عنده ديما كل انترونور وكيفاش جانا كراوتزن كل ليله يجي يعمل طلع علينا يعني يجيب لنا شويه ما شويه جاتو شويه كذا، ايش ناقصين ايش مش ناقصين. وكانت الامور الفنيه ولا الاونز اللي باش يلعب وديما معروفين ديما في الليل يعرف روحه اللي باش يلعب معناتها باش يلعب غدوه، انا عارف روحي رومبلاسون معناتها رومبلاسون نلعب دوزيام ميتون. حكى مع بنزا بدا يضحك هو بنزا وكراود زين معناتها كانوا صحاب برشا معناتها
1: جوار كادر جوار كادر نجم يسمع
2: زوز مش عاديين كيما انترنور كيما كراود زين، ربحت منه برشا حوايج وتعلمت منه برشا حوايج كيما بنزا دا كيف حكى مع بنزا كيفاش يخدمه بالضبط كيفاش باش يتعامل مع المباراه غدوه. وخسر لي انا في بالي باش يقول لي باش يحضر، قال لي بشيرك باش تبدا غدوه، ودي هنا هو قال لي كاين بالضبط شوف كان في بنزا ميت بالضحك مو كشرني صيح بس ما كنتش متحضر باش نلعب بارمي الأونز غدو قال لي حضر روحك باش تكون بارمي الأونز غدو وراني عندي فيك الثقة 100% وهكا وهكا باش تعاون أصحابك هاو البلون تكتيكي باش تكون بالضبط أو كيفاش باش توقف باش تعمل معناتها حضرني بالكداب كي خرج كراوزن قعد معايا بنزا كيما قلت لك بالضبط فهمني نعملوا هكا بلان وحدنا ورقه وستيلو نبدو نكتبوها وانت لازم تعمل هكا ولازم تعمل هكا ورد بالك هذاك راهو ملاعبي باهي ما يعرفوا مش ما تكون قول كل هذاك في المثلين تلعب على كل وري مي لازمك تعاون ديفونسيفمون وتعاون فلان راهو هكا وهكا وهكا والحمد لله يا ربي مارك هو الاول وماركيت انا الثاني ماتش الكونغو في الكونغو
3: كيفاش شفت اللحظه هذيك
2: فرحه كبيره برشا فرح كبيره برشا
3: شكون بخلاف الملاعبين شكون كان يدعم فيك جمهور نادي رياض الصفاقسي وقف معك
2: جمهور نادي رياض الصفاقسي لحد الان تربطني به علاقه كبيره وكبيره وكبيره برشا حتى على الفيسبوك حتى كي نمشي القفصه من طريق المطار حتى للصفاقس معناتها الحمد لله يا ربي
3: كي تدخل طيب لبيري تو شنو تحس تتذكر كل
2: نتذكر كل شيء صحابي بونتواتنا ماتشواتنا فيستيرنا كيفاش كنا عايشين المدربين كيفاش كانوا معناتها يموتيفو فينا معناتها في في الفيستير الجو الموجود الجمهور اللي كان ديما معناتها غفير جدا معناتها عشت معناتها فترات كبيره برشا مع الريس فاكس
3: تعتبرها مرحله ذهبيه في
2: مرحله ذهبيه بصراحه
3: علاش فتحت لك باب المنتخب
2: فتحت لي باب المنتخب وعرفتني معناتها في تونس الكل وليت ملاعبي وليت معروف وليت لاعب منتخب الوطني كابر بعد دومي فينال هذاك كيما اي لاعب معناتها لازم يكون ما يكونش مغرور ما يكونش ما يقومش قور مثلا لعبت في الكونغو سيء لا لا لا انا ما زلت ما وصلتش وقتها نقول راني ما زلت ما وصلتش وديما بانزا يقول لي رد بالك راه هكا وهكا راه اذا كان تقول راني وصلت صايرك وفيت لا يلزمك ديما تكون موجود هو ميسي توا ميسي يقول راني ما زلت نتعلم في الكوره معناتها خلي احنا ما زلنا في بداياتنا
3: وقتها. العام هذاك باش
2: وفا بفينال عام 98 لعبنا بعد دومي فينال كما قلت لك ترشحنا لعبنا فينال كنت اساسي في الفينال هذاك في السنغال واول هدف في النهائي ضد جندارك السنغالي ماركيتو انا واحد بلاش في السنغال وربحناهم في الرتور 3 بلاش اول باس عطيتو انا اسيس طلع محمد صلاح المفتاح
3: ومنها تتويج
2: والحمد لله
3: معناتها رفعت كاس الكونفدراليه الافريقيه
2: لاول عام في اول مره في معناتها للنادي الصفاقسي
3: ما حصلش هذا في تاريخ برشا ملاعبيه في الجهه هذه
2: والله ما ننظم انا لا ما نتذكرش توا كيما مارك مبديه ما نعرفش عليه هيك اليوم يمكن هيك ما نعرفش
3: ما عندناش نحكي في اللحظه هذيك اللحظه هذيك اول ملاعب يرفع
2: اول اي
3: كيفاش كان وقع كيف رجعت القفص
2: وقع كبير برشا انا نحكي لك في السنغال كي ماركينا كي ربحنا واحد بداش قلت شويه مشاكل في الوقت ما دوشناش معناتها مشينا ديريكت للوتيل في الوتيل نغزل بيرو المدير وقتها كان ثم تليفونات برك فيكس دخلت طابيت قلت لك الو الناس ما كان في الزغاريت في دارنا الو قلت لي شكون قلت لي انا بشير امي الناس ما فيها كان دخلت بعد تصور انت كانوا يتفرجوا عليا في التلفزيون فتكلم
3: بالتليفون
2: دخلت بيرو المدير نلقى تليفون كلمت الدار
3: شو الفرق ما بين قبل وتو باللحظات تو مازال نفس الاحساس نفس ال
2: وين نفس الاحساس تاع شنو
3: في كره القدم باش نتعدوا المرحله الثانيه المرحله الاخيره مازال عندك
2: نفس الاحساس نفس الشغف. الحمد لله يا ربي معني كيما قلت لك راني نحس بروحي مش نجحت باهي معناتها عملت صوره وعملت اسم بشير بن حمد اللي معروف في تونس الكل الناس كل معناتها تعرف نبدلهم كل الاحترام والناس كلها تحترمني وحتى في الفيسبوك حتى في الحمد لله يا ربي حب الجماهير نادر الصفاقسي وحب الجماهير من بنزرت لبنقردان لعبت في بنزرت لعبت في مدنين لعبت في حمد جيبس لعبت في المتلوي لعبت في المضيلة لعبت في الملعب القفصي لعبت في عديد
3: الملاعب والجهات
2: الجمعيات والحمد لله يا ربي ديما بشير بن احمد معناتها اسم معروف في جمعيه لعبتها خليت كل انطباع طيب
3: والمنتخب الوطني التونسي
2: والله المنتخب الوطني التونسي
3: تم استدعائك أول مرة؟
2: بعد ماتش الترجي في المنزل تم استدعائي عناية وسامي ترابلسي وحاتم ترابلسي واسكندر السويح. ماتش نتذكره ماتش زامبيا الماتش هذاك. ومن بعد ما تعرضت الى اصابه هذيك الاصابه الكبيره في ركبتي خلتني نبعد على الميادين وبدت بشويه معناتها بديت مش نفس الريتم مش نفس الروندمول اللي نلعب بيه بشويه لعب في جمعيات معناتها
3: تعتبره تحول هذا بشير
2: كان ما تضربش راني وصلت ما عملت ما خير من هيك كان معناتها ما صارتش عندي الإصابة الجراف هذه راني وصلت ما خير
3: قدر
2: من هيك
3: قدر الله فعل هو
2: أمام. الحمد لله يا رب
3: كنت الدين. نجم تكون
2: خير من هيك كنت نجم تكون خير من هيك
3: من ناحية شنو بالضبط
2: من ناحية أن نولي معناتها النجم نلعب إيكيب ناسيونال نزيد معناتها سجلت مع إيكيب ناسيونال نزيد أكثر لعب مع إيكيب ناسيونال
3: من ناحية المادية
2: ناحية المادية ما صورت حتى شيء صورت كان حب الجماهير وحب الناس ليا كهو
3: كافي
2: الحمد لله يا رب الحمد لله عياش الحمد لله مع ما الحمد لله
3: هذايا من ناحية المادية من ناحية الأصدقاء أو زملاء اللعبة لقيتهم في وقت الشدة في وقت الخسرة
2: لا ما لقيتهمش بكل صراحة ما لقيتهمش ويقولي أنا كان إن شاء الله كان يسمعوني يعرف يلقوني أي واحد معتها جاني ولا حاجة بالرغم هني ما نصحت العباد وعاونت برشا عباد
3: علاش تخلوا عليك
2: لا مش تخلي لا يقول لك صاحب وكذا صحبة ما عادش
3: تقصير هذا يعتبر تقصير
2: تقصير لا تقصير صحيح تقصير
3: ثم كنت برشا دون ذكر الأسماء بالطبيعة ثم برشا ملاعبية كنت تنتظر منهم أنهم يكونوا
2: كنت ننتظر منهم برشا بعد ما تلقي حد شيء هذاك هو احنا الخيبة فينا مش الباية فينا الخيبة فينا المستطيل الأخضر هذاك هو
3: توفى وسط في المستطيل الأخضر
2: هذاك هو حاجة أخرى ما فماش
3: مش تخدم معاك تو تعيش كمدرب ومكون ومؤثر في أكاديمية المرحلة هذيك فاش دخلت لها وكانت لازمة وإلا لازم باش تمحو نسمو ما بين قوسين ذكريات شويه من الاليمه من الماضي
2: والله انا تعرف اخوي رياض نحب الصغار نحب نكون صغار نحب نشيخ على الصغار عندي اكاديميه عندي من 2015 الحمد لله معناتها كونت برشا لاعبين اعطيت 4 لاعبين لنادي الساقسي اعطيت 1 للملعب التونسي معناتها عديد اللاعبين القوا في القفصه اللي تعلمت وانا معك لي زونترونور حبيت نوظف لك الملاعبية الصغار هذوك والى حد الان معناتها نعتبر روحي ناجح انتقلت برشا معناتها لتونس الجهات في تونس تحصلنا عديد الكؤوس مع لي كاتيجوري الكل معناتها 2015 و2010 و2007 و2008 عندي يمكن 28 كاس تو في الدار معناتها عندي جروب ولا عندي مجموعة كبيرة برشا مجموعة سمحة وحتى على نطاق الدراسة كيف عندي برشا ولو في ليز أكاديمي واحد ولو زو معناتها أنا فرحان برشا أنا كي يكلموني يقولي واحد وصل يقرأ ميدسين واحد يقرأ
3: اللي هما أولادك
2: أولادي معناتها راني تو نذكرهم ساعات نغزلنا بالوقت هما كانوا صغار واحد ميدسين واحد أكاديمي ضباط واحد عسكرية واحد معناتها بصفة غريبة فرحتي كبيرة برشا ذاك هو اللي فرحني حاجة كما كيك يكون ملاعبي يوصل يكون ملاعبي ولا يكون حتى في الدراسة ناجح هذاك هو اللي بجكتيف انتاي
3: ماكش نادم أن اخترت كرة قدم
2: لا مانيش نادم لا.
3: كنت تنجم في مجال تكون في مجال آخر ولا ما تصورش روحك لا
2: كنت في كرة القدم لا من الأول حاط مخي أوبجكتيف كون في كرة القدم بعد رغم الإصابة بعدتني شوية على كرة القدم قيد ديما في كرة القدم نكون في الملاعبية يعني نكون في جيل كبير نكون في جيل باهي علمته كيفاش الانضباط كيفاش التربية كيفاش تعمل ملعبات كيفاش تكون ملاعبي كبير ولا تكون حتى اجتماعي موجود
3: شوف فيها الثمرة موجودة
2: الحمد لله يا رب الحمد لله
3: للمستقبل الملاعبية اللي يتكون فيهم وإلا اللي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا الكل باش نختم معك شنو تقول لهم على كرة القدم والعالم هذية اللي مريت بكل الظروف اللي فيه بالنجاحات بالصعوبات بالتحديات بالإصابات وأيضا حتى بالتكوين شنو تقول لهم على عالم كرة القدم
2: عالم كرة القدم عالم صعيب برشا يزم يكون ساكريفيس يزم يكون تكون مجتهد يزم تكون معناتها يزمك تخدم بالكدا تسمع الكلام تسمع لي كونسيي تاع لي زونترونور ما تعملش حاجه زايده تصرف وانت معناتها مرتاح شيخ كرة القدم، عشت مع ملاعبي حتى في الفيستير، حتى في معناتها نقولوا في ماتشوات كبيره، معناتها كونكيرونس ديريكت ولا نلعبوا على الطلوع ولا حاجه، نقول لهم لادي راهو اي ملاعب يلعب هو مكبوس، معناتها هو كريسبي ياسر ما نجمش يلعب وانت شيخ، يلعب انت مرتاح، راي كره راي شيخه، كره تفرهيده، لازمك تكون ديما مرتاح، ما تلعبش انت وانت الاعصاب، اذا كان تلعب الاعصاب راهو نص الامكانيات نتاعك تتنح.
3: احنا سعداء جدا بمرورك معنا اليوم في البودكاست.
2: الله يخليك،
3: ان شاء الله تكون حركنا فيك بعض الذكريات.
2: والله اسمع، بالحق ذكريات كبيره برشا وذكريات سمحه برشا عشتها. الحمد لله، نشكرك انت ونشكر كل العاملين هنا في اذاعه قفصه.
3: هكا وصلنا الى ختام بودكاست رياضي ذكريات الملاعب. الاسبوع القادم اكيد مع ضيف جديد، على ان نلتقي، والى ذلك الحين لكم مني اجمل التحيات، رياض الحدوي، الى اللقاء.
0: بودكاست إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

عسلامة ومرحبا بكم في مساحة النغم العابر للحدود والموسيقى اللي ما تعترفش بالمسافات. نرحب بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة تسافر بكم كل مرة في رحلة عبر الذاكرة والتاريخ والأوتار. اليوم باش نمشي مع بعضنا طريق استثنائي، طريق الحرير، طريق ما كانش نهار للتجارة والحرير فقط، بل كان جسر عبرت فيه الأرواح والآهات والنغمات. رحلتنا اليوم تنطلق من هنا، من تونس، من نبض تونس وخضرتها، ونعبر بها قوافل الشرق وحواضر العراق وصولا إلى مهابة وعمق آسيا الوسطى في سمرقند، رحلة نقتفي فيها أثر طريق الأوتار. وبداية الرحلة وكما تقتضي أصالة المقام لازم تكون تونسية خالصة. نستهل خطوتنا من مقام الرصد وسكينة المالوف التونسي بصوتي بث في النفس الهدوء والوقار. نسمع مع بعضنا الفنان زياد غرسة.